0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

motherfucker, feel.

صباح الخير من مكان. السادسة إلا ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا ليومنا هذا الاثنين 12 من أكتوبر تشرين أول للعام الميلادي 2026 الموافق الأول من شهر جماد الأول للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. ومن خلال موقعنا الإلكتروني التابع للإذاعة والتلفزيون باللغة العربية العنوان makan.org.il. والآن سيداتي وسادتي نبقى مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

تلا عليكم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر له من سورة الأنعام. أنتم مع راديو مكان، أسعدتم صباحاً.

0: عناوين الساعة من مكان: قلب الموازين الانتخابية، كتلة اليمين تحصل على 53 مقعدا في استطلاع للرأي العام. نبا يفيد أن أحزاب المعارضة تقبل مبدئيا بشروط القائمة المشتركة لدعم خارجي لحكومة التغيير، تصفية إرهابي في قطاع غزة، تحقيق تقدم في الخطة لتجريد القطاع من السلاح، وانخفاض الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أسعد الله صباحكم. يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان إلى قلب الموازين الانتخابية بين الكتلتين، بحيث تعززت كتلة نتنياهو وبلغت 53 مقعدا، بينما تراجعت قوة كتلة أيزنكوت إلى 50 مقعدا. وحصل حزب يشار برئاسته على 22 مقعدا والليكود على 20، وتجاوز حزب عوفر فينتر وحزب هندل وزليخة نسبة الحسم مع 4 مقاعد لكل واحد منهما. ومنح المستطلعة أراؤهم الأحزاب العربية 13 مقعدا، وأجرى الاستطلاع معهد كينتر برئاسة دودي حسيد. إلى ذلك علمت القناة الأولى أن القائمة المشتركة ستكتفي بدعم مبهم لأفق سياسي تجاه الفلسطينيين كالشرط السياسي الوحيد لتأييد خارجي للحكومة المقبلة. وأفادت المراسلة يعارة شبيرة مساء أمس بأن الشروط الأخرى التي يضعها الحزب هي مدنية، ومنها إلغاء قانون كامينيتس الذي يشدد الإجراءات العقابية على البناء غير القانوني، وتطبيق الخطة لمكافحة الجريمة، وتخصيص ميزانيات لقطاع التعليم. وجاء في التقرير أنه ما من حزب في كتلة التغيير يرفض هذه الشروط للتو، ولكن هناك من يصرح بأنه لن يدير اتصالات مع المشتركة. هذا وأثار رئيس معا نفتالي بنت حفيظة زملائه في المعارضة بعدما صرح أمس بأن نتنياهو يمكن أن يكون وزير المالية في حكومة التغيير. أعلن جيش الدفاع البارحة تصفية إرهابي اجتاز الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة وشكل تهديدا على القوات. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 5 أشخاص بينهم طفل من جراء الهجمات التي نفذتها قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع الليلة الماضية. ويشير مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد إلى أن جيش الدفاع لم يعقب على ذلك بعد. علمت إذاعتنا أن أورشليم القدس وافقت على دخول شركة أمريكية عن مجلس السلام إلى القطاع خلال الأيام المقبلة للبدء بوسم عدة أماكن تستطيع حماس فيها تسليم بنادق ووسائل قتالية أخرى لتدميرها في إطار نزع سلاحها. وسيصل الممثلون الأمريكيون إلى مناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية في رفح وخان يونس، وليس واضحا بعد كيف يتمكن الغزيون المسلحون من التنقل في القطاع دون أن يهدد ذلك قوات جيش الدفاع. وقال مصدر أمني كبير إن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل بهذا الخصوص، بينما ترى إسرائيل أن حماس تستعد لاستئناف القتال. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل شخص وجرح 11 آخرين في اعتداء صاروخي حوثي على مطار الملك خالد بالرياض. في سديروت أصيب الليلة الماضية رجل بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن على خلفية جنائية كما يبدو. وفي ناشر أسفر حادث عنف عن جرح رجل خمسيني بصورة متوسطة، وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين. أورد النبأ مراسلان إياد حرب وأحمد أبو سويس. بسبب تلوث هواء استثنائي في منطقة مصاف النفط بازان في خليج حيفا، أمرت وزارة الصحة وحماية البيئة بإلغاء الدراسة في مدرستين في كريات آتا، ودعت الوزارتان العمال في المنطقة الصناعية إلى إغلاق الشبابيك وتشغيل مكيف الهواء. وقالت إدارة المصاف أنها تعمل على تقليص التأثير على البيئة، مؤكدة مواصلة التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة عن صحة الجمهور. رياضيا، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري الدرجات العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية بيطار أورشليم القدس خارجيا هبوعيل رمات جان بأربعة أهداف نظيفة. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن هبوعيل أورشليم القدس يستضيف الليلة على استاد تيدي مكابي حيفا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وعصرا يحتمل سقوط أمطار في جنوب النقب والعرباء أيضا، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. في السابع نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

ثماني دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. صباح الخير لكم مستمعينا في كل مكان عبر الأثير وعبر موقعنا الإلكتروني أيضا. نرحب بكم في جولة جديدة من صحافة نت، جولة العناوين الإخبارية البارزة التي نطالعها كل صباح على الصحف العبرية وعلى المواقع الإلكترونية أيضا والعربية. اليوم سنطالع أبرز العناوين وأحداث الساعة، كما دائما حتى حوالي السابعة في هذه الجولة، مع الموسيقى والأغنيات والأخبار بطبيعة الحال، الأحوال الجوية، أحوال الطرقات، أسعار صرف العملات الأجنبية عندنا في البلاد، ونعرج أيضا على أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية اليوم بعد أخبار السابعة.

هيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار. نحن مع أبرز العناوين في القسم الأول من جولتنا على الصحف العبرية الصادرة صباح هذا اليوم.

العنوان الأول والأبرز على صحيفة معاريف هذا الصباح: الحزب الذي دفع جولدشميت إلى قائمة الليكود. تتابع معاريف تحت هذا العنوان: قبل أن يحظى بدعم نتنياهو، حاول إيلي جولدشميت ضم قائمتين صغيرتين إلى حزب يميني مثير للفضول. بيت إسرائيل وتسومت اللذين أصبحا منذ ذلك الحين حزبا واحدا. من بين الأسماء في القائمة البروفيسور موشي كوهن إيليا، إيفعات بن خاي سيجيف. وموشي جرين. تتابع الصحيفة: وذلك قبل إغلاق القائمة بقليل انقطعت الاتصالات، وبعد ذلك بوقت قصير جاءت المكالمة الهاتفية من نتنياهو. جولدشميت قال: لم نقترب من نسبة الحظر وانقطع التواصل.

أما يدعو تحرنوت فكتبت 15 يوما على الانتخابات، الحملة لإضعاف بن غفير. في الليكود يفهمون أنه إن شكلوا الحكومة المقبلة فإن السبيل الوحيد لمنع رئيس عوتسما يهوديت من تولي منصب وزير الأمن هي أخذ النواب منه. هذا هو السبب الرئيسي للقطيعة بين نتنياهو وبن غفير، تقول صحيفة يدعو تحرنوت. من جهة أخرى، فإن التعاون مع سموتريتش يشتد ويزداد، وهو يضم قرا ميدانيا مشتركا بين الحزبين وحملة مشتركة لإنقاذ اليمين.

وعلى صحيفة إسرائيل هيوم، موقع إلكتروني غامض يهدد بكشف مراسلات حساسة لأوريخ. موقع إلكتروني مقرصن أعلن أنه سينشر خلال الأيام القريبة مراسلات بين المستشار المقرب لنتنياهو مع سياسيين وصحفيين وشخصيات بارزة أخرى. ومحاموه ردوا قائلين إن من اخترق حساب الواتساب الخاص به يرتكب بذلك جريمة جنائية.

أهلا بكم من جديد، صباح الخير أيضا لكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع راديو مكان وجولة صحافة نت، أبرز العناوين على الصحف وعلى المواقع. أيضا نطالع على يديعوت أحرنوت. هذا الصباح عائلات المخطوفين قامت بتعيين المدعي العام في لاهاي، لكن نتنياهو انسحب من الصفقة. تحت هذا العنوان الأول أعلى الصفحة الأولى من يديعوت أحرنوت هذا الصباح تتابع الصحيفة. كانت القضية التي وضعت على الطاولة في 24 من يوليو تموز مصممة خصيصاً لتوافق جميع الأطراف ولتسهيل الأمور على نتنياهو. طلبت عائلات المخطوفين من كريم خان إلغاء مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء، لكن المفاوضات انهارت وليس بسبب ضغوطات من بن غفير وسموتريتش. كان من الصعب على نتنياهو التوقيع على صفقة ستفسر على أنها نهاية الحرب بعد 9 أشهر من المذبحة، وخوف من خطوة من شأنها تعزيز موقف هاريس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

على صحيفة دعوة أحرونوت أيضا إفادة مندلبليت الدراماتيكية. تسهب الصحيفة أثار مثول المستشار القانوني سابقا للحكومة أمام المحكمة أثار تساؤلات حادة حول سلوك الشرطة والنيابة العامة في ملفات نتنياهو، وأيضا حول الممارسات المشبوهة للمحققين، وحول حدود الرقابة في الإجراءات الجنائية ضد مسؤولين بارزين. في ذات الشأن وعن مندلبليت كتبت معاريف، قال مندلبليت: كل ملف بحد ذاته معروض أمامي برر بنفسه لائحة اتهام. المستشار القانوني السابق للحكومة بدأ بالإدلاء بإفادته في محاكمة نتنياهو وقال: حتى إفادة هداس كلاين لم يكن هناك أي اشتباه منطقي ومعقول في القضية 1000.

أمر هام تداولته الصحف العبرية أيضا هذا الصباح، والمواقع الإخبارية: تلوث غير معتاد بالقرب من مصافي النفط، إغلاق مدرستين لمدة 24 ساعة، وتعليمات لسكان المنطقة. أثناء أعمال الصيانة وترميم الأضرار الناجمة عن الحرب، تم رصد تركيزات غير طبيعية وعالية من البنزين بالقرب من مجمع بازان. أمرت وزارة الصحة وحماية البيئة بإلغاء الدراسة في مدرستين في كريات آتا، ودعت الوزارتان العمال في المنطقة الصناعية إلى إغلاق الشبابيك وتشغيل مكيف الهواء. وتقول إدارة المصافي إنها تعمل على تقليص التأثير على البيئة. إذن توصي الوزارتان بأخذ الحيطة والحذر.

صحافة نت عبر أثير راديو مكان. أحوال الطقس كما يفيد الراصد الجوي، اليوم تنخفض درجات الحرارة قليلاً، يحتمل سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار في الجنوب، في جنوب النقب ومنطقة العرفة أيضا. أما غدا فتبقى درجات الحرارة على حالها. ودرجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم في أورشليم القدس 24 درجة، في تل أبيب 27 درجة، 26 درجة نهار هذا اليوم في حيفا، وفي الناصرة 29 درجة، منطقة الجولان 31، وفي بئر السبع 27 درجة نهار هذا اليوم.

0: سنتوقف الآن مع فاصل إعلاني ثم نتابع جولتنا الصباحية صحافة نت. ابقوا معنا حتى السابعة.
1: الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله وأطلع برة البلاد
3: لبرة. أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت.
0: احتوى 30 دقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان وجولة العناوين الصباحية صحافة نت. وهذه أشارة تنقلنا إلى طاقم جولة الصباح الإخبارية، ومعي في الاستوديو زميلتي ماريا عبد ربه لتطلعنا على أبرز عناوين وأجندة جولة الصباح. نحن معك اليوم ماريا بعد أخبار السابعة، ماذا لديك من أبرز العناوين؟
11: يسعد صباحك زميلتي منى، وصباح مستمعين أيضا. في جولة هذا الصباح مع يوم جديد سنستعرض المشاورات الأمنية التي أجرها رئيس الوزراء لبحث التطورات المتعلقة بإيران والخيارات المتاحة عقب تصريحات ترامب بشأن احتمال استئناف الضربات لإيران. بطبيعة الحال سنكون مع التطورات الخاصة بالتوتر الأمريكي الإيراني وخطط البنتاغون لاستهداف الترسانة الإيرانية ومنشآت الطاقة، وكذلك مع التوافق الروسي الأوكراني بعدم تنفيذ ضربات متبادلة لقطاع الطاقة بين البلدين. سنعرج في هذا الصباح أيضا على السعودية بعد استهداف الحوثيين لمطار الرياض من جديد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخر. عندنا في المشهد الحزبي، قبل 15 يوما من الانتخابات العامة سنسلط الأضواء على استطلاع جديد لقناة كان يقلب الموازين للمرة الأولى، بحيث يتفوق معسكر اليمين على المعارضة ويحصل على 53 مقعدا مقابل حصول المعارضة على 50. هذا الاستطلاع سنتناوله بالتحليل وأيضا الاستراتيجية التي ينتهجها نتنياهو بمحاولة إرباك معارضيه عن طريق الأحزاب العربية. فيما يتعلق بقطاع غزة سنطلع المستمعين على تفاصيل انطلاق مشروع تجريبي لجمع سلاح حماس في قطاع غزة بموافقة إسرائيل، وذلك في إطار خطة ترامب للسلام. فيما يتعلق بلبنان سننقل مجريات التحقيق في الحادث العملياتي الذي وقع في لبنان وأودى بحياة ضابط في جيش الدفاع. من المحاور الأخرى منى التي سنتوقف عندها الشبهات الخطيرة في قيام رئيس ديوان نتنياهو سابقا صاحب برافرمان بجمع بروتوكولات سرية وعرقلة إجراءات قانونية، وكذلك مع الكشف عن اختراق لرسائل شخصية على الواتساب وتليجرام لمستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ، بعد ورود أنباء عن ربط أوريخ حسابه الشخصي على الواتساب بخدمة خارجية تدار من قبل دولة الإمارات. وأيضا لن ننسى تلميحات أيزنكوت بأنه سيقيم أداء رئيس الشباك زيني بعد الانتخابات، وقوله إن الولاء يجب أن يكون للدولة وليس لمن عينه في المنصب. كما أننا لن ننسى استعداد ركاب رحلة شركة فلاي دبي لرفع دعاوى ضد الشركة بقيمة $250,000 لكل راكب بعد محاولة اختطاف هذه الطائرة. إذن محاور عديدة كالعادة حول أخبار هذه الساعة، سنكون معها في الجولة الصباحية. وطاقم هذا الصباح أنا وكذلك محرر الجولة محمد سلامة وأحمد عويسات في الإنتاج. كونوا معنا بعد أخبار السابق.
0: أكيد سنكون معكم. يعطيكم العافية. شكرا لك ماريا.

أبرز الأحداث والتطورات والتقارير اليوم بعد أخبار السابعة ضمن جولة الصباح. عودة إلى جولتنا صحافة نت، وصلنا إلى العناوين على المواقع الإلكترونية، ونحن نبدأ بموقعنا موقع مكان. رئيس الوزراء نتنياهو يدين الهجوم الحوثي على مطار الرياض. شركة الطيران إير حيفا تطلق خطا جويا جديدا إلى إيلات. ترامب يدعو لاختيار رئيس جديد لأوكرانيا لإنهاء الحرب. أيضا من الأخبار على موقع مكان، اليوم يبدأ في الجليل الغربي تمرين عسكري في المنطقة الممتدة بين يركا ومعلوت ترشيحة. في حيفا رصد ارتفاعات غير اعتيادية في تركيزات البنزين في منطقة مصافي النفط وإغلاق مدرستين.

أيضا على موقع مكان، استطلاع كان يفيد الائتلاف يحصل على 53 مقعدا وكتلة أيزنكوت على 50 مقعدا. إصابة رجل بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في سديروت. جيش الدفاع يعلن تصفية مخرب اجتاز الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة. ومصادر طبية في غزة تفيد مقتل 5 أشخاص جراء غارات على مناطق متفرقة من القطاع الليلة الماضية. ومن السعودية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء هجوم صاروخي على المطار في الرياض.

أبرز عناوين موقع أسبوعية كل العرب: أنقرة ترد على كاتس تصريحاته بحق أردوغان مؤشر على العجز السياسي. السعودية: مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات إثر استهداف صاروخي حوثي. لمطار في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر. تواصل السلطات والجهات المعنية التعامل مع تداعيات الحادثة وتقييم الأضرار في الموقع. أيضا على موقع كل العرب: في العفولة اعتقال راكب بشبهة الاعتداء على سائق حافلة وتوجيه شتائم عنصرية له: عربي مخرب يجب قتلك. في حيفا: تلوث استثنائي بمادة البنزين السامة قرب مصافي التكرير وإغلاق مدرستين.

في الرمل اعتقال 7 فتيان بشبهة الاعتداء الوحشي على شاب في حي نقطة شمير، ورئيس البلدية يعرب عن صدمته.

على موقع صحيفة الصنارة هذه العناوين على الرئيسية هذا الصباح. استطلاع كان القناة 11، معسكر نتنياهو يرتفع إلى 53 مقعدا و30% لم يحسموا قرارهم بعد.

في حيفا إصابة شاب بجروح خطيرة إثر اصطدام حافلة بدراجته النارية، وإصابة طفلة بجروح حرجة في حادث دهس بالبعين انجدات. أيضا على موقع الصنارة اعتقال مشتبهين بقضية مقتل 3 شبان من جلجوليا والعثور عليهم داخل مركبة محترقة في جد. منصور عباس يطالب المستشارة القضائية للحكومة بالتجميد الفوري لعمليات هدم البيوت قبل الانتخابات. أيضا على الصنارة في حريش إصابة طفل 9 سنوات بجروح متوسطة في حادث طرق. أهالي المغير يتهمون مستوطنين بتسميم أغنامهم لتهيئة ذريعة للاعتداء على القرية.

ننتقل إلى موقع بكرة دوت نت. المدير العام لجمعية مكافحة السرطان في إسرائيل موشي بر حييم يقول 34 ألف إصابة جديدة بالسرطان خلال عام 2026، وحملة أطرق الباب تنطلق غدا لدعم المرضى. تركيا وباكستان ومصر والسعودية تدين هجمات الحوثيين على الرياض. أيضا على موقع بكرة، 570 عربيا أصيبوا بإطلاق النار أو توفوا في المستشفيات خلال عام 2025. بمناسبة انتخابات الكنيست، المواصلات العامة مجانا ابتداء من مساء 26 من أكتوبر.

نقترب من نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت، ومع أبرز عناوين المواقع الإخبارية على موقع arab48.com نقرأ: هجوم جديد على مطار الرياض، والحوثيون يعلنون استهدافه على ثلاث مراحل. معسكر نتنياهو يتفوق على أيزنكوت بثلاثة مقاعد وثمانية للمشتركة. إيران: واشنطن ردت على مقترحنا وقبلت بعض شروطنا، ولا يزال بعضها غير واضح. أيضا على موقع عرب 48، نقرأ: إسرائيل توافق على دخول شركة أمريكية إلى غزة لتحديد مواقع لتسليم سلاح حماس. نتنياهو يطالب الشباك والجيش بالتحقيق مع صناع فيلم نازا. أحوال العملات الأجنبية وأسعار صرفها عندنا في البلاد. الأسعار الرسمية للدولار يصل إلى 3.05 شيكل. اليورو 3.42 شيكل. وسعر صرف الجنيه الاسترليني 4.04 شيكل. أما الدينار فسعر صرفه 4.30 شيكل. والجنيه المصري يتوقف عند 5 أجورات مقابل الشيكل.

وهكذا وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية صحافة نت، طالعنا أبرز العناوين على الصحف والمواقع قدر المستطاع. دمتم بخير وإلى لقاء جديد، كل تحيات الصباح العطيرة.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان. قلب الموازين الانتخابية، كتلة اليمين تتقدم على كتلة المعارضة في استطلاع للرأي العام. أحزاب المعارضة ترفض إشراك نتنياهو في الحكومة المحتملة الجديدة. تصفية إرهابي في قطاع غزة. طهران تقترح على الرياض التوسط لحل الأزمة مع الحوثيين، وانخفاض الحرارة اليوم.
0: راديو مكان، الأخبار.
4: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان إلى قلب الموازين الانتخابية بين الكتلتين، بحيث تعززت كتلة نتنياهو وبلغت 53 مقعدا، بينما تراجعت قوة كتلة أيزنكوت إلى 50 مقعدا. وتجاوز حزب عوفر فينتر وحزب هندل وزليخة نسبة الحسم مع 4 مقاعد لكل واحد منهما. ومنح المستطلعة آرائهم الأحزاب العربية 13 مقعدا، وأجرى الاستطلاع مع هات كينتار برئاسة دودي حسيد. هذا وأثار رئيس معا نفتالي بنت حفيظة زملائه في المعارضة بعدما صرح أمس بأن نتنياهو يمكن أن يكون وزير المالية في حكومة التغيير. وفي عقاب الزوبعة قال بنت إنه أراد إظهار العبثية، وأنه لن يجلس في حكومة مع نتنياهو بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه أوضح أيزنكوت أن كل من تولى منصبا في الحكومة في 7 أكتوبر لن يتولى أي منصب في الحكومة الجديدة. أعلن جيش الدفاع البارحة تصفية إرهابي اجتاز الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة. ويفيد مراسلنا حسن أبو زيد بأن مصادر محلية تحدثت عن مقتل 5 غزيين بنيران إسرائيلية ليلة الماضية. هذا وقال المفوض العام السابق لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن ما يجري في الميدان لا يرقى إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، لافتا إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ توقيعه. اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة على إطلاق حوار بين الرياض وجماعة الحوثي. وناقش الوزيران تصاعد التوترات في المنطقة. وقال عراقجي إن الإصرار على المضي في النهج العسكري من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع الراهن. في الجليل الغربي يبدأ اليوم تمرين عسكري في المنطقة الممتدة بين يركا ومعلو الترشيحة، ومن المرتقب أن يستمر حتى عصر بعد غد الأربعاء، وتلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن ويسمع دوي انفجارات. من المتوقع أن يتم صباح اليوم هدم 10 منازل في قرية ضحية غير المعترف بها الواقع شمال رهط، وذلك بعد أن ردت المحكمة أمس التماسا لإرجاء عملية الهدم. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن الحديث يدور عن نحو 80 منزلا يقطن فيها زهاء 400 شخص. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس.
5: غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وعصرا يحتمل سقوط أمطار في جنوب النقب والعرباء أيضا، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 24، تل أفيف وجبال الجليل وبئر السبع 27، حيفا 26، الناصرة 29، هضبة الجولان 31، و28 في اللد والرملة. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن في مكان جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أسعدتم صباحا أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية الصباحية، ويرافقكم فيها حتى الثامنة محمد سلامة، أحمد عويسات وماريا عبد ربو. العناوين الرئيسية لهذا الصباح: رئيس الوزراء نتنياهو يجري تقييما أمنيا مع رؤساء الأجهزة الأمنية يتناول فيه الملف الإيراني. انقلاب في الموازين 15 يوما قبل الانتخابات. استطلاع لقناة كان 11 يظهر تقدم معسكر نتنياهو ب 53 مقعدا مقابل 50 للمعارضة، والمشتركة والموحدة تحصدان 13 مقعدا. نفتالي بنت يثير جدلا سياسيا بعدما أبدى استعداده لقبول نتنياهو وزيرا في حكومته قبل أن يتراجع تحت ضغط المعارضة.
10: كل هذا نحن نقبل عقونات اليسود، אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
9: إسرائيل توافق على دخول شركة أمريكية إلى قطاع غزة خلال أيام لتحديد مواقع لتسليم سلاح حماس. في جولتنا لهذا الصباح أيضا مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء حوثي جديد على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. قراصنة يخترقون هاتف مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ وينشرون مراسلات شخصية ويهددون بنشر المزيد. توقعات بهدم عشرات المنازل في قرية ضحية غير المعترف بها شمال رهط. في صدارة جولتنا لهذا الصباح الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية مع قادة الأجهزة الأمنية، وتناول فيه الملف الإيراني واحتمالات التصعيد، وذلك في ظل التقديرات بأن أي هجوم أمريكي على إيران قد يدفع طهران إلى الرد على إسرائيل. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون، كيف بدت المواقف في هذا الاجتماع شمعون؟
11: نعم صباح الخير لكم جميعا ماريا. الجلسة الأمنية المقلصة التي ترأسها رئيس وزراء نتنياهو الليلة الماضية باشتراك رؤساء الدوائر الأمنية استهدفت دراسة وتقييم الوضع في ظل التوتر حول تزايد التوتر الأمني في المنطقة، وفي ضوء تهديدات ترامب تجاه إيران باستئناف الضربات العسكرية ضدها وربما أيضا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي قصفت مطار الرياض الدولي مما ألحق خسائر بشرية كبيرة في السعودية أمس وأمس الأول. الجدير بالذكر بأن رئيس وزراء نتنياهو قدم أمس التعازي لعائلات الضحايا وتمنى لهم الشفاء العاجل في تغريدة من نشرها على شبكة إكس. درست في الجلسة أيضا تقديرات تصريحات الرئيس ترامب وتقديرات بأن في إسرائيل بأنه في حالة إقدام ترامب على قصف إيران فإن الأخيرة قد ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل. نحن نذكر بأن نتنياهو وترامب على اتصال خلال الأيام الأخيرة كما يبدو لتنسيق المواقف حول هذا الموضوع المصيري، مع تذكير بأن كلتا البلدين على وشك إجراء الانتخابات قريبا إسرائيل في 27 من الشهر وفي الولايات المتحدة الانتخابات النصرية في 3 من نوفمبر، مع تأكيد إسرائيلي بأن إسرائيل غير معنية بذلك. التنسيق إذن بين إسرائيل وواشنطن مستمر على قدم وساق، حالة تأهب قصوى في طرفي النزاع. السؤال والقلق في إسرائيل أيضا بأن تقدم طهران وقد تواجه ضربة استباقية مما قد يقلب الأوراق كليا في المنطقة. نحن نشير أيضا إلى أن إسرائيل إذن كما على أوبة الاستعداد لكل طارمة، تأكيد إسرائيل متكرر بأنها غير معنية بذلك. كانت هناك أنباء بأن واشنطن معنية بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة إيران بدون مشاركة أمريكية، ولكن مصادر أمريكية نفت هذه الأنباء نفيا قاطعا. نحن نختتم بالقول بأن هناك أنباء عن مصادر أمريكية تشير إلى أن قبل بأن في حالة الوصول إلى هذه المعركة وقبل الانتخابات كل طرف يتخذ مواقف وخطوات غير موضوعية، وقد يكون هناك أمر مغير مما يعلنه مسبقا كل طرف. على كل حال إسرائيل لا أهبت الاستعداد لكل طارئ، والاعتقاد بأن هذه الأمور قد لا تحدث قريبا. ماريا،
9: شكرا لك شمعون أران. ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، يفتح الرئيس ترامب الباب أمام تهدئة على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، داعيا إلى هدنة في قطاع الطاقة. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
12: صباح النور.
9: هل يمكن القول لأن هذه الدعوات تمهد لتهدئة أوسع، أم إنها مناورة في مشهد دولي تزداد فيه المواجهة تعقيدا؟
12: الأمور مريا حتى أكثر تعقيدا من ذلك، نحاول تبسيطها قدر الإمكان. الرئيس ترامب مريا أعلن عن اتفاق روسي أوكراني الليلة الماضية للامتناع عن مهاجمة مرفقي الطاقة بشكل متبادل. بطبيعة الحال أوكرانيا لن تهاجم منشآت الطاقة الروسية والعكس كذلك. فاجأ العالم مريا عمليا ترامب بهذا الإعلان، كما هو فاجأ بل أغضب الأطراف المعنية بإعلانه قبل 4 أيام فقط عن إبرام اتفاق مع روسيا، تقوم الأخيرة بموجبه بضخ كميات هائلة حوالي 3 ملايين طن من وقود الديزل إلى الأسواق العالمية لاسيما الأمريكية. هنا ماريا نشير إلى بيت القصيد: قبل انتخابات التحقيق النصفي ب3 أسابيع لغير، كان هدف ترامب خفض أسعار الوقود، مصدر قلق أو مصدر القلق الكبير والأول بالنسبة للناخب الأمريكي، لسيما إذا هذا الغموض حول مصير النفط في مضيق هرمز هل يتدفق فعلا بسيطرة أمريكية، أم أن إيران تبقى صاحبة القرار الرئيسي في هذا الشريان العالمي. ماذا حدث بالفعل؟ أسعار الوقود مارية لم تنخفض بعده. ترامب يواجه انتقادات لاذعة بشأن الاتفاق مع روسيا، وفي إطاره تم رفع بعض العقوبات المفروض عليها بسبب الحرب مع أوكرانيا. الانتقادات موجهة إلى ترامب حتى في داخل الحزب الجمهوري بسبب هذا الاتفاق ورفع العقوبات على روسيا. إعلانه أمس مريا عن هدنة طاقوية بين كييف وموسكو صدم حتى الرئيس زيلينسكي، هو قال في البداية: لا أعرف شيئا بهذا الاتفاق، مكرها أخاك لبطل. قال زيلينسكي بعدها إن أوكرانيا توافق على المقترح الأمريكي، منوها رأسا إلى أن روسيا قصفت هذه الليلة، يعني الليلة الماضية، منشآت طاقة في بلاده. دعينا نستمع إلى جانب من هذا الإعلان المسجل للرئيس الأوكراني.
13: أوكرانيا تدعم كل реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховує.
12: مقاطع فيديو نشرت في الساعات الأخيرة تظهر ظلاما دامسا في العاصمة كييف حسب مصادر متداخلة لا سيما أوروبية. واشنطن مارست ضغوطا جامة لتحديد تحقيق هذه الصفقة بين هلالين بطبيعة الحال الروسية الأوكرانية، وبضمن ذلك هددت حتى بمنع أوكرانيا من أسلحة أمريكية. موسكو بالمناسبة ماريا لم تعلق حتى الآن على موافقة من عدمها لقبول دعوة ترامب. إذن ترامب يلقي ماريا بمزيدا من التعقيد في مرفق الطاقة العالمي، بطبيعة الحال كما قلنا على خلفية قضية هرمز وتدفق النفط من هرمز. في هذا الوقت ينتظر حسمه في أمر شن ضربات جديدة من عدمها على إيران قبيل انتخابات التحقيق النسبي في الثالث من الشهر المقبل. مريم،
9: أشكرك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. ومن هذا التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران نريد أن نتحول إلى هذا الاعتداء الجديد الذي نفذه الحوثيون على مطار الملك خالد في الرياض أمس، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، وكذلك عن وقوع أضرار مادية جسيمة. وفي حادث منفصل تعرض مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام لاعتداء آخر مساء أمس أسفر عن أضرار مادية، فيما اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط. في المقابل أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي تنفيذ 4 عمليات استهدفت المطار في الرياض وهدفا أخرى.
14: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
9: ولتحليل هذا المشهد دعونا نرحب بالباحث في معهد دراسات الأمن القومي يوحنان صريف. صباح الخير.
15: صباح النور.
9: كيف ترى هذا الاستهداف الحوثي المتكرر للسعودية ولمطاراتها؟
15: في هناك محاولة من جانب الحوثيين للسيطرة على باب المندب، والسعوديين دخلوا في الفترة الأخيرة إلى مرحلة جديدة من محاولاتهم لمنع المعوقات التي تضع أمامهم يغذوا أمام الحوثيين في تصدير النفط. وبالنسبة للطرف السعودي هي مشكلة كبيرة، ودخلت سعودية إلى المواجهات مع هذا الطرف وهو يهود دائما. لكن الآن في هناك تطورات أخرى في قوات يمنية الذي كمان هي تعمل بمشاركة السعوديين تفعل ضد الحوثيين، وتحاول الطرفين يحاولوا على هذا الطريق لكي يمنعوا من الحوثيين الاستمرار.
9: لكن لم نرى حتى الآن أي ردع للحوثيين.
15: لغاية الآن لم نرى أي ردع، ونحن نرى أنه كمان السعوديين قادرين أن يتغلبوا عن هذه المشكلة، وهذا كمان سؤال كبير. هذا الموضوع هو الذي يدفع الرئيس الأمريكي بين حين وآخر يتكلم عن إمكانيات تدخل الأمريكي لهذه المعركة، وهذا يعني قد يضع أطراف أخرى في في في في وضع حساس. ممكن حتى إسرائيل ستكون في حالة استعداد قصوى في هذه الحالة، ولذلك التوتر أصبح
9: على صعيد ذكر إسرائيل. يوحنان يعني إلى أي مدى يمكن أن يشكل استمرار الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية أن يخدم إسرائيل في الضغط نحو السعودية للتطبيع والتحالف العسكري إذا ما قدمت يد العون للسعوديين في مواجهة جماعة الحوثي؟
15: شوفي، أنا باعتقادي العلاقات التي موجودة بين إسرائيل وكل تقريبا كل دول الخليج في الشؤون الأمنية هي ليس إشي جديد، يعني الأمور قائمة منذ فترة طويلة، وهذه من نوع العلاقات التي لا تطلب أي إشي علني. وبالنسبة لدول الخليج سهل عليهم أن يستخدموا الوسائل التي إسرائيل قد توفر لهم، وبدون أي إشي علني الذي قد يضعهم أمام الجماهير كخطوة لتطبيع أو تقارب علني لإسرائيل الذي قد يشكل مشاكل. يعني المجتمعات العربية لغاية الآن غير منفتحة زي الأنظمة العربية.
9: طب إذا استمر هذا التصعيد هل يمكن أن يؤدي ربما إلى بناء تحالف دفاعي إقليمي يضم دولا عربية لمواجهة هذا التهديد الإيراني ككل؟
15: إحنا نسمع الآن الصوت الذي تصل من جانب عدة دول زي الإمارات، وممكن كان الآن السعودية كمان تبدأ في في في في في في هذا الخطاب الذي يتكلم عن المشاكل الأمنية الذي تطلب تحالفات جديدة. التحالف الذي حصل بين السعودية وباكستان وتركيا هو واضح الآن أنه لا يخدم بالصورة المطلوبة المصالح السعودية. يعني اتفاق مكة الذي هم وقعوا عليه خلال الأسابيع الأخيرة، يعني لغاية الآن لن نرى أنه هم قادرين يساعدوا، ولكن في نفس الوقت احنا نرى انه حصل حدث مع الطيارة الإماراتية الذي وصلت لإسرائيل، والإسرائيليين هم الذي تغلبوا عن هذه المشكلة ومنعوا كارثة كبيرة في المنطقة، ووسائل أخرى توفر عن طرف إسرائيل لهذه الأطراف. كل هذه الأمور قد توصلنا إلى ممكن خطاب جديد الذي يفتح مجالات جديدة لإسرائيل وتحالفات مع هذه الدول التي تريد قوة كبيرة التي قادرة أن تساعدها في الأيام.
9: يوحنان، بما أنه إيران تقف وراء جماعة الحوثي ما احتمال مشاركة إسرائيل في الحرب، خاصة بعد اقتراح ترامب عليها شن ضربات عسكرية ضد إيران بدون الولايات المتحدة؟
15: أنا لا أرى إمكانية تدخل إسرائيلي إذا استمر الجبهة استمرت بين الحوثيين والسعوديين، حتى إذا الإيرانيين يتوضح أن الإيرانيين هم وقفين وراء هذه العمليات الحوثية. أنا لا أرى تبرير للطرف الإسرائيلي أن يتدخل لهذا الموضوع. ممكن يساعد في شؤون استخباراتية، شؤون وسائل زي الوسائل التي موجودة لدى إسرائيل في شؤون الوسائل المضادة للصواريخ وأشياء من هذا النوع، لكن أنا لا أرى أن إسرائيل ستتدخل لهذه الجبهة من هذا النوع.
9: جزيل الشكر ليوحنان صريف الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، شكرا لك.
15: شكرا.
16: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
9: قبل 15 يوما من انتخابات الكنيست، تصريح واحد من نفتالي بنت كاد أن يشعل مواجهة داخل معسكر التغيير ويفتح الباب أمام خلافات جديدة بين قادته. رئيس حزب بيحد معا نفتالي بنت لم يستبعد أن يتولى بنيامين نتنياهو منصب وزير في حكومة برئاسته شرط قبوله المبادئ الأساسية للحكومة.
10: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו.
9: تصريح فجر موجة من الاعتراضات وأعاد إلى الواجهة سؤال المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر وحدود الشراكة السياسية مع نتنياهو. رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت رفض الطرح بشكل قاطع وأكد أن كل من كان في موقع المسؤولية يوم 7 أكتوبر لا يستحق تولي مناصب قيادية.
17: האמירה שלי שכל מי שהיה בתפקיד לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה כולל שר אוצר.
9: אמר רئيس חזב בישראל ביתנו אביגדור ליברמן ורئيس חזב דמוקרטיין יעיל גולן פשדדה על רפדיהם על ג'לוס מע נתניהו פי אי חוקומה סוואן וזירה ללמליה או לאי חקיבה אוכרה. وفي مواجهة العاصفة السياسية سارع بنت إلى التوضيح داعيا الجميع إلى الهدوء ومؤكدا أنه لن يجلس مع نتنياهو تحت أي ظرف واتهمه بالمسؤولية المباشرة والشخصية عن إخفاق 7 أكتوبر. لكن الجدل لا يتوقف عند التصريحات، فقبل أسابيع وقع قادة معسكر التغيير 5 وثيقة مبادئ مشتركة تعهدوا فيها بالعمل على تشكيل حكومة بديلة وتجنب الهجمات المتبادلة والاتفاق على قضايا أساسية بينها لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. وبين تصريحات بنت الغامضة وتوضيحاته اللاحقة يواجه معسكر التغيير اختبارا سياسيا جديدا. هل تنجح قيادته في الحفاظ على وحدتها أم تتحول مسألة الشراكة مع نتنياهو إلى شرخ يهدد تفاهماتها الانتخابية؟ هذا ما ستبينه لنا الأيام القادمة. في المقابل لا يتردد الليكود في اقتناص أي تصريح للقوائم العربية واقتطاعه من سياقه وتوظيفه سلاحا سياسيا لإحراج خصومه وتضييق خياراتهم. آخر فصول هذا النهج استغلال تصريح يوسف جبرين لتغذية خطاب التخويف من العرب وتحويله إلى أداة للإقصاء والمناورة الانتخابية. تقرير الزميل فالح حبيب.
18: يوظف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود استراتيجية ممنهجة لزعزعة شرعية التمثيل السياسي العربي، محولا إياه إلى فزاعة انتخابية لابتزاز خصومه وتكبيل خياراتهم. ولا تقتصر هذه السياسة على نزع الشرعية فحسب، بل تسعى لتكريس هيمنة الخطاب الأمني المتوجس، مما يجعل المعسكر المنافس رهينة لآليات التخوين التي يفرضها. يواصل الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو نزع الشرعية عن القوائم العربية كلاعب سياسي مشروع إحراجا لمنافسيه. فمنذ سنوات لم تتغير حملات نتنياهو التي ترتكز بالضرورة إلى التخويف من التيار المناوي له من خلال وصمهم بشكل أوتوماتيكي على أنهم يسار ولن يصمد أمام الضغوطات والتحديات الأمنية والإقليمية، يسار يريد أن يكون شريكا للعرب بتخويف بات أداة كلاسيكية معهودة عنه. مع أن أصدر رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين رسالته السياسية عبر فيديو مؤكدا أنهم سيشكلون شبكة أمان مشروطة لكل حكومة تستبدله، حتى راحوا في الليكود يقتطعون عبارته اسمعوني مليح سنستخدم كل أدواتنا لتغذية فزاعة الخوف من منافسيه وشراكتهم مع العرب. وهذا في الوقت الذي فيه حاليا التيار المنافس يرقص وفق نغمات نتنياهو ويتنصل من أي شراكة مستقبلية من هذا القبيل. استمرار هذا النهج يكرس التخويف كأداة رئيسية في صياغة الخارطة السياسية وتحديد طبيعة التحالفات، ويبقى ارتهان التيار المنافس لهذه الفزاعة عائقا أمام إحداث تغيير حقيقي يضمن مشاركة سياسية فاعلة ومشروعة للقوائم العربية.
9: هذا وأظهر استطلاع جديد للرأي العام أجري لصالح قناة كان 11 ونشرت نتائجه مساء أمس، أظهر تقدم معسكر نتنياهو بثلاثة مقاعد على معسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة له. التفاصيل والمعطيات في تقرير مراسلنا سامح قاتري.
19: استطلاع جديد لهيئة البث العام كان نشر في 11 أكتوبر يظهر تغييرا في توازنات القوى السياسية، إذ ارتفع معسكر بنيامين نتنياهو إلى 53 مقعدا مقابل 50 مقعدا للمعسكر الذي يتزعمه رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت. وبحسب الاستطلاع حصل حزب الليكود على 20 مقعدا، بينما حافظ حزب بياحد برئاسة نفتالي بنت على 12 مقعدا، وحصل حزب الديمقراطيين على 8 مقاعد، أما حزب يشار برئاسة أيزنكوت فتراجع إلى 22 مقعدا، وحصلت عصمة يهوديت برئاسة إتمار بنغفير على 9 مقاعد، وإسرائيل بيتينو على 8 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، كما تجاوزت قائمة عمخ إسرائيل برئاسة عوفر فينتر نسبة الحسم وحصلت على 4 مقاعد وفق الاستطلاع. وفي المقابل حصلت القائمة المشتركة وفق الاستطلاع على 8 مقاعد، بينما حصلت القائمة الموحدة على 5 مقاعد. أما في سؤال الملائمة لرئاسة الحكومة فتظهر النتائج تفوق أيزنكوت على نتنياهو، إذ اعتبر 43% من المشاركين أن أيزنكوت هو الأنسب للمنصب مقابل 38% لنتنياهو. لكن عند مقارنة نتنياهو بنفتالي بنت حصل نتنياهو على 40% مقابل 36% لبنت، وعند مقارنة أيزنكوت ببنت اعتبر 35% أن أيزنكوت هو الأنسب مقابل 22% لبنت، بينما قال 43% أن أي منهما غير مناسب للمنصب. ومن أبرز معطيات الاستطلاع أن 30% من المشاركين لم يحسموا بعد لمن سيصوتون في الانتخابات المقبلة، بينما قال 21% إنهم يدرسون إمكانية عدم التصويت أصلا. وتشير هذه المعطيات إلى أن المشهد السياسي لا يزال مفتوحا على تغييرات، خصوصا في ظل نسبة المترددين وإمكانية تغيير توجهات الناخبين. ومع ذلك فإن الاستطلاع يعكس مواقف المشاركين في وقت إجرائه ولا يحسم نتائج الانتخابات المقبلة.
16: الليلة على قناة مكان.
20: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
21: لبرا؟ أكيد لا،
22: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
16: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
23: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
16: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
24: رجاء الهدوء.
16: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
9: الجولة الصباحية في الشؤون الأمنية لهذا الصباح. إسرائيل توافق على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلم حركة حماس سلاحها فيها. وفقا لتقرير أوردته قناة كان 11 مساء أمس، فإن الشركة ستبدأ في البحث ومسح عدة مواقع يمكن لحماس فيها تسليم البنادق والأسلحة لإتلافها. ومن المقرر أن يدخل أعضاء فريق الشركة الأمريكية إلى جنوب قطاع غزة، وتحديدا إلى مواقع تخضع للسيطرة الإسرائيلية في منطقتي رفح وخان يونس، على أن تجرى مسوحات ميدانية لتحديد مجمعات تضمن الوصول للغزيين المسلحين فيها، وذلك تحت إشراف أمني من جيش الدفاع. ولم تحدد بعد آلية التسليم وكيف سيتمكن المسلحون من الحركة في غزة أن يسلموا سلاحهم من دون أن يشكلوا تهديدا لقوات جيش الدفاع. مسؤول أمني رفيع المستوى قال إن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للمضي قدما في الخطة رغم تشاؤم إسرائيل بشأن نجاحها ورغم إعلان حماس ظاهريا عن نيتها التخلي عن السلاح، إلا أنها في الواقع تعيد بناء قوتها في قطاع غزة. وتقدر أجهزة الاستخبارات أن حركة حماس تكثف استعداداتها لاحتمال تجدد القتال في قطاع غزة مستغلة الفترة الحالية لإعادة بناء قدراتها وتجميع السلاح، على أساس تقدير لدى الحركة بأن إسرائيل لن تحصل قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية على ضوء أخضر أمريكي للعودة إلى العمليات العسكرية الواسعة في قطاع غزة. في الميدان تتواصل الاتهامات الإسرائيلية لحماس باستخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية، إذ نشر جيش الدفاع توثيقات تظهر مسلحين داخل مستشفى كمال عدوان في جباليا الشمالية القطاع متهما الحركة بمواصلة استخدام المستشفى ومحيطه مركزا لنشاطها العسكري بالتوازي مع تقديم خدمات طبية خلال ساعات النهار. بحسب بيان الجيش تشير معلومات استخبارية وتسجيلات مصورة إلى أن المستشفى ومحيطه استخدما في أنشطة عسكرية ومحاولات لإعادة بناء قدرات حماس بما في ذلك زرع عبوات ناسفة. كما اتهم الجيش الحركة باستغلال وجود المرضى والطواقم الطبية والمدنيين لتوفير غطاء لأنشطتها. جولة الصباح، دعونا نتحول الآن إلى تواصل التطورات في قضية رئيس طاقم نتنياهو السابق تساحي برافرمان المشتبه فيه بجمع نحو 30 محضرا سريا خلال الشهر الذي أعقب مذبحة 7 أكتوبر من دون تصريح وبما يخالف الإجراءات المعمول بها. يتابع هذه القضية مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
0: صباح الخير ماريا. يبدو أن قضية تزوير المحاضر آخذة بالتشعب، وذلك بعد أن كشف النقاب يوم أمس عن تفاصيل جديدة، تفاصيل ربما خطيرة في هذا الملف، حيث تشير التحقيقات التي تجريها الوحدة القطرية لهب 433 ضد تساخي برافرمان رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء سابقا، تشير إلى توفر شبهات في الظهر بأنه جمع بصورة منهجية نحو 30 محضرا سريا خلال الشهر الذي أعقب هجوم 7 أكتوبر، وذلك دون الحصول على تصريح بذلك وخلافا للإجراءات المتبعة. وبحسب ما كشفته القناة 12، فيثير التحقيق شبهات بأن المحاضر التي جرى تدوينها وجمعها تضمنت مباحثات أمنية شديدة الحساسية، من بينها تناولت قطاع غزة ولقاءات مع رؤساء الدوائر الأمنية ذات صلة بمنظمة حماس الإرهابية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المحاضر قد تكون شملت أيضا وثائق شديدة السرية والحساسية صادرة عن الكابينيت السياسي والأمني، وذلك في إطار التأثير على الرأي العام. يذكر أن هذا الملف سيحال إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرام ميرا للبت فيه حول تقديم لائحة اتهام من عدمه ضد تساخي برافرمان. وفي السياق ماريا نذكر بأن اللواء أفيجيل السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء كان قد تحدث في مقابلة خاصة مع القناة 12 عن الطلب الذي وجهه إليه تساخي برافرمان رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء سابقا لتغيير موعد مكالمات الصباح التي جرت في يوم 7 أكتوبر. وقال جيل بدأ الانشغال بجمع المحاضر بعد نحو 2 أو 3 أسابيع من بدء الحرب، وفي نهاية شهر أكتوبر توجه إلي عدد من الأطراف وأبلغوني بوجود جهد غير اعتيادي لجمع المحاضر، وحدث ذلك أثناء الحرب في الوقت الذي كنا نعد فيه للمناورة العسكرية في غزة أو نشرع فيها، وأبلغت بأن هناك عملية جمع للمحاضر تجري داخل مكتب رئيس الحكومة وأن جمع هذه المواد يتم بمخالفة الإجراءات المتبعة. وأكد جيل هذا تغيير في النص، إنه تغيير للحقيقة. وتساءل جيل هل هذا أمر استثنائي؟ آمل أن يكون ذلك، لم أنتظر في تلك اللحظة، كنا بين جلستين وكانت المستشارة القضائية للحكومة تشارك بالمصادفة في إحداهما، لذلك فكرت في تلك اللحظة بأن علي التصرف، جلست وكتبت بيدي مذكرة إلى المستشارة القضائية وأطلعتها على الأمر وقلت لها نحن أمام حادث خطير ونحن في وسط حرب، فلا تفعلوا شيئا بهذا الخصوص في الوقت الراهن. إذن ماريا، وفقا للشبهات المتوفرة في الظاهر ضد ساخب برمان، فقد جمع نحو 30 محضرا سريا خلال الشهر الذي أعقب مجزرة 7 أكتوبر خلافا للقانون. ماريا،
9: دعنا ننتقل وإياك إياد إلى موضوع آخر، إلى ما كشف عنه صباح اليوم بشأن اعتقال 24 شخصا بينهم رئيس سلطة محلية وزوجته من منطقة المركز في قضية فساد ورشوة.
0: نعم، للأسف ماريا، قضايا الفساد تتواصل في المرافق العامة، حيث أعلنت الشرطة قبل قليل عن تمكن الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال في لهب 433 من اعتقال وتوقيف 24 مشتبها في قضية فساد عام خطيرة تشمل شبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفات تتعلق بالتجاوزات الضريبية وغيرها من المخالفات. وجاء من الشرطة أن التحقيقات السرية استمرت في هذه القضية لأكثر من عام، وتتمحور الشبهات حول رئيس سلطة محلية كبيرة في وسط البلاد وزوجته ومدير عام شركة اقتصادية تابعة للسلطة المحلية، إلى جانب البعض من الموظفين ورجال أعمال. وبحسب الشبهات المتوفرة، تلقى البعض من المسؤولين الأموال عن طريق الرشوة، والقسم الأكبر من هذه الأموال حول بشكل نقدي، وذلك مقابل العمل على منح تسهيلات ومنافع للجهات التي دفعت الرشوة، وبالتالي أتاح لها الفوز بمناقصات ضخمة بمبالغ مالية كبيرة في مجالات مختلفة ضمن نطاق السلطة المحلية، وذلك بمشاركة رئيس السلطة المحلية ومدير الشركة الاقتصادية مع الاشتباه بضروع استثنائي لزوجة رئيس السلطة. كما كشف التحقيق بحسب الشرطة عن ضلوع جهات إجرامية معروفة في وسط البلاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى مدى فترة طويلة في منظومة الرشاوة، مقابل وكيف لا الفوز بالمناقصات، إلى جانب شبهات بارتكاب جرائم عنف. صباح اليوم ومع تحول التحقيقات إلى علنية، اعتقلت الشرطة 17 مشتبها من بينهم رئيس السلطة المحلية، زوجة الرئيس ومدير الشركة الاقتصادية وعدد من رجال الأعمال. كما أوقفت 7 من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. إلى جانب ذلك، قامت الشرطة بحملة تفتيش واسعة في مصالح تجارية ومكاتب تابعة لهذه الجهات المشتبه بها، وتم ضبط الوثائق والمستندات والأموال والممتلكات. إذن ماريا، نتحدث عن قضية فساد ضخمة وفقا للشبهات المتوفرة.
9: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نستأنف العودة الآن إلى القضايا والشبهات المتعلقة برؤساء ومستشاري نتنياهو السابقين والحاليين، هذه المرة مع تسريب جديد يطال الدائرة المقربة من رئيس الوزراء. مراسلات شخصية لمستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ تتسرب إلى مجموعات على تيليجرام وواتساب، فيما يهدد القراصنة بنشر المزيد من المحادثات. هذا التسريب يأتي بعد نحو أسبوعين من الكشف عن ربط أوريخ حسابه على واتساب بخدمة خارجية تشغل من الإمارات، وسط تساؤلات حول حجم الاختراق وما قد تكشفه التسريبات المقبلة. يتابع مراسلنا وليد يوسف.
1: مراسلات شخصية منسوبة إلى مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريخ نشرت أمس في مجموعات على تطبيقي تيليجرام وواتساب في إطار منشورات غير رسمية لقراصنة إلكترونيين قالوا إنهم سينشرون لاحقا مراسلات إضافية. ومع ذلك لم يتم التحقق بعد من صحة المراسلات المنشورة، ولذلك لا يمكن الجزم فيما إذا كانت هذه مراسلات حقيقية أم مزورة، وربما جرى إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يذكر أنه في الشهر الماضي نشرت صحيفة آريتس أن أوريخ طور لرئيس الوزراء وزوجته سارة نظاما قائما على الذكاء الاصطناعي يهدف إلى متابعة المنشورات في وسائل الإعلام وتحليل لها. لكن وفقا للتقرير، بقيت الشفرة البرمجية للنظام متاحة على الإنترنت خلال عملية تطويره، بما في ذلك بيانات دخول حساسة. وتبين لاحقا أن أوريخ ربط أيضا حسابه الشخصي على واتساب بخدمة تابعة لشركة تعمل من دبي، ووفقا للتقرير أتاح هذا الربط للخدمة الخارجية الوصول إلى محتوى مراسلاته بطريقة لا يحميها التشفير. وكان من الممكن أن تكون هذه المراسلات متاحة أيضا للسلطات في دولة الإمارات العربية بفضل قوانين محلية تمنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى محتويات من هذا النوع من دون الحاجة إلى أمر من المحكمة. ومن بين ما نشر مراسلات يزعم أنها جرت مع مستشارين آخرين لبنيامين نتنياهو ومع المحامي إيلان بومباخ الذي مثل حزب الليكود في قضايا قانونية مختلفة إضافة إلى عدد من الصحفيين. ورد أوريخ أمس بنشر بيان على حسابه في منصة إكس، كتب فيه أن من اخترق حساب واتساب الخاص به ونشر مراسلات شخصية مع إضافة أجزاء من المحادثات وتغيير سيدفع الثمن كاملا. وينطبق الأمر نفسه على كل من ينشر الرسائل أو يوزعها أو يشاركها، وكل من يفعل ذلك يرتكب جريمة جنائية وسترفع ضده دعوى قضائية شخصية كما جاء في رد مستشار رئيس الوزراء.
9: الآن إلى تعيينات الشباك في قلب المواجهة السياسية. رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت يلوح بإعادة تقييم أداء رئيس الجهاز دافيد ديزيني بعد الانتخابات إذا نجح معسكر التغيير في تشكيل الحكومة المقبلة. أيزنكوت حذر مما وصفه بتعيين المقربين بدلا من المهنيين في المناصب الأمنية الحساسة، مشددا على أن الولاء يجب أن يكون للدولة لا لمن عين المسؤول. ينضم إلينا مراسلنا نواف النباري. نواف، هل

0: أساسا، إذ لوح رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت بإعادة النظر في أداء رئيس جهاز الشباك دافيد زيني في حال تمكن معسكر التغيير من تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات. وخلال مؤتمر الشباب الذي نظمه الاتحاد الوطني للطلاب والطالبات، أعرب أيزنكوت عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بتفضيل أشخاص مقربين على حساب أصحاب الكفاءة المهنية، محذرا من تداعيات هذه الممارسات على أداء المؤسسات الأمنية. وقال إن مسألة التعيين ستبحث بعد الانتخابات على أسس مهنية فقط. لنستمع إلى جزء أو جانب من حديث أيزنكوت حول رئيس الشباك.
1: ראש השבק מכיר עשרות שנים, הוא היה אצלי בפקד פלוגה כשהייתי מחט וקידמתי אותו על תת אלוף, הוא קצין שדה מצטיין. אני חשבתי שהמינויים שלהם הם מינויים לא נכונים לתפקיד, ומהרגע שאנשים ממונים הם בתפקיד צריך לדרוש מהם נאמנות למדינה, בטח לא לממנה, ולדרוש מהם לנהל.
0: إذن يقول أيزنكوت إن أنا أعرف رئيس الشباك منذ عشرات السنين، وقد خدم تحت إمرتي قائدا لسرية عندما كنت كقائد للواء، وقد أسهم أيضا في أمور كثيرة، وأنا أيضا قمت بترقيته حتى رتبة بريغادير، إنه ضابط ميداني متميز. أيزنكوت شدد على أن تولي المناصب القيادية يفرض على المسؤولين الولاء للدولة لا لمن عينهم، وإدارة المؤسسات وفقا للأهداف التي أنشئت من أجل. هذه القضية لن تنتهي عند هذه النقطة، من المؤكد أن تأثير الانتخابات حتى ولو كان في الخلفية سيكون له تأثير على قرارات أيزنكوت فيما بعد إذا تم تشكيل حكومة غير الحكومة الحالية. نعم مريا،
2: شكرا لك زميل نواف النباري. جولة الصباح في المنازة، يعود إلى الواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطلب من رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير ومن رئيس جهاز الشباك دافيد زيني وكذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا فتح تحقيق شامل ضد الصناع في المنازة. جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو إليهم، دعا فيها إلى تقديم المشاركين في الفيلم للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات معلوماتية خطيرة والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل والقذف والتشهير الجنائي. وكتب رئيس الوزراء أن الفيلم يروي حبكة كاذبة ومضللة ومغرضة تشوه سمعة دولة إسرائيل وجيش الدفاع أمام العالم وتلحق ضررا جسيما بمكانة إسرائيل. دعونا ننتقل الآن إلى منطقة النقب والتوقعات بهدم عشرات المنازل في قرية ضحية غير المعترف بها شمال راهط، بعد أن ردت المحكمة أمس التماسا لإرجاء عملية الهدم. للمزيد من التفاصيل دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: السكان في قرية ضحية غير المعترف بها والواقعة شمال مدينة راهط والتي تسكنها بشكل رئيسي عائلة أبو وادي وعائلات أخرى يترقبون تنفيذ عملية هدم واسعة النطاق في ساعات صباح اليوم تستهدف منازل تعود لنحو 80 عائلة إلى جانب عشرات المباني الأخرى، وذلك بعد أن رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع أمس طلبا لتأجيل تنفيذ أوامر الهدم المذكورة. وبحسب ما توفر من معلومات فإن نحو 400 من سكان القرية أمضوا الليلة الماضية والأيام الأخيرة في الاستعداد لعملية الهدم وسط مخاوف من فقدانهم لمنازلهم واضطرارهم من البقاء في العراء. وتتمحور القضية حول أراض تبلغ مساحتها 630 دنما تملكها عائلة أبو وادي وعائلات أخرى، كان نحو 550 منها يستغل لأغراض زراعية قبل أن تبدأ دائرة أراضي إسرائيل باتخاذ خطوات تهدف إلى هدم القرية وترحيل سكانها بالكامل، وتصر سلطة توطين البدو على نقل السكان إلى أبراج سكنية في الحي العاشر بمدينة راهط. هذا ويسود امتعاض شديد أوساط السكان إزاء طريقة التعامل مع العائلة في هذه القضية، مؤكدين أن السلطة لا تفهم سوى لغة الهدم وفرض الأمر الواقع دون توفير حلول بديلة تنال موافقة السكان. ويذكر أنها عملية هدم مماثلة شهدتها قبل عدة أشهر قرية العراد غير المعترف بها، حيث تم هناك هدم نحو 40 منزلا، وتنتظر المزيد من بيوت القرية قرار المحكمة بشأن مصيرها. من طرفها تقول سلطة توطين البدو إنها اقترحت حلولا على السكان الانتقال إلى مدينة راهط، لكن هذه المفاوضات لم تخرج بنتيجة وأنها تنفذ قرارات المحاكم بهذا الشأن.
2: في شأن آخر، مجموعة كبيرة من المسافرين الإسرائيليين الذين

0: إن كانوا على متن رحلة فلاي دبي التي تعرضت لمحاولة اختطاف وتحطيم، شكلت هيئة إدارية تم تشكيلها لتنسيق الإجراءات لرفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من شركة الطيران. تفاصيل أوفى ينقلها لنا مراسلنا وسام جبر.
1: في هذه الأيام يستعد ما يقرب من 100 من ركاب رحلة فلاي دبي التي شهدت محاولة إسقاط الطائرة خلال رحلتها من دبي إلى تل أفيف لرفع دعاوى قضائية بمئات ملايين الدولارات ضد شركة الطيران فلاي دبي ووزارة المواصلات وربما ضد جهات رسمية في الإمارات ودول أخرى. وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الركاب شكلوا هيئة إدارية لتنسيق الإجراءات القانونية واختيار مكاتب محاماة في إسرائيل وفي دول أجنبية لتمثيلهم في المطالبة بالتعويضات. ويرأس الهيئة زفيكا مانس المدير العام لشركة تأمين باراك الأمي الذي شارك في السيطرة على الطيار المتهم بمحاولة إسقاط وخطف الطائرة. وبحسب التقرير فإن نحو 100 راكب من أصل 174 راكبا نقلوا صلاحيات تمثيلهم إلى الهيئة فيما لم يحسم بقية الركاب موقفهم بعد. وتتركز المطالبات المرتقبة على مسؤولية شركة الطيران والجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة المواصلات في البلاد عن الحادث وإجراءات السلامة والأمن المتبعة. كما يدرس الركاب احتمال وجود إخلال بالاتفاقات المنظمة للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات في إطار اتفاقيات أفراهام. وتعود الحادثة إلى 29 من سبتمبر الماضي عندما سمع ركاب الرحلة صراخا داخل قمرة القيادة قبل أن يتبين أن مساعد الطيار هاجم الطيار الرئيس بسكين بينما كانت الطائرة تهوي نحو الأسفل. وتدخل عدد من الركاب للسيطرة على الموقف فساعدوا في تثبيت الطائرة وتقييد المهاجم وتقديم العلاج للطيار المصاب، كما استعانوا بطيار آخر كان على متن الرحلة إلى أن تمكنت الطائرة من الهبوط في السعودية ومنها عاد الركاب إلى البلاد. وتواجه التحركات القانونية تحديا غير مسبوق نظرا إلى طبيعة الحادث الذي جمع بين محاولة اختطاف طائرة وصراع داخل قمرة القيادة أثناء فقدان السيطرة عليها. ومن المتوقع أن تحدد المشاورات مع مكاتب المحاماة الخطوات المقبلة والجهات التي ستتحمل المسؤولية القانونية والتعويضات المحتملة.
0: الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال صباح الخير.
2: صباح النور مريم.
0: أطلعنا على ما حدث أمس في منطقة الجنوب اللبناني بعد رصد جسم جوي مشبوه هناك والتحقيق في هذا الحادث بشأن اعتراض صاروخي هناك.
2: نعم مريا، مساء أمس تطلق المضادات الأرضية صاروخا اعتراضيا بعد رصد جسم جوي مشبوه في المنطقة الصفراء في جنوب لبنان حيث ترابط بها قوات إسرائيلية. ولا تزال نتائج هذا الحادث قيد البحث والتحقيق، وقد تم رصد الجسم الجوي المشبوه في منطقة الحدود الشمالية. يجب القول لليوم الثاني على التوالي يتم رصد أجسام مشبوهة في هذه المنطقة. نتذكر أن مساء أمس الأول تم تشغيل صافرات الإنذار في منطقة عرب العرمشة خلال أعمال التمشيط في المنطقة، لم يتم العثور على أثار إطلاق مسيرة أو صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية. ولكن هذا الحادث ومساء أمس أيضا يثير علامات الاستفهام لدى الأوساط العسكرية إذا ما كانت هناك محاولات من قبل حزب الله أو ربما جهات أخرى إطلاق المسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. لا يستبعد أن ربما الصاروخ المسيرة التي أطلقت مساء أمس الأول من الأراضي اللبنانية قد تمكنت من العودة إلى الجانب اللبناني من الحدود. على كل حال التحقيقات لا تزال مستمرة وحالة الجاهزية والاستعداد في صفوف القوات المرابطة على امتداد الحدود اللبنانية. مريا،
0: مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة، شكرا لك. الآن إلى التقرير الرياضي الصباحي مع الزميل أحمد عواسات.
3: في إطار مباريات الأسبوع السادس بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية بطار أورشليم القدس خارجياً الصاعد الجديد هبوعل رمت جان بأربعة أهداف نظيفة. حمل التوقيع عمر أتسيلي إينو مرتين وأنسى بحضور 5000 مشجع بمدرجات استاد روحوفوت، ويستضيف الليلة الساعة 8:30 هبوعل أورشليم القدس على استاد تيدي مكابي حيفا.
4: أتسيلي شو مكابرت الكدول يونا بسمول فينا أربع
3: تنطلق الليلة الساعة 7:00 مباريات ضمن الأسبوع التاسع بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم، حيث يستقبل هبوعل كفر سابا نادي الرياض أجدود، ويلتقي هبوعل كفر شليم وهبوعل رعنانا، في المقابل يحل مكابي يافا ضيفا على هبوعل رشول ليتسيون. عالميا، انتهت الليلة الماضية قمة الدوري المصري لكرة القدم بفوز المتصدر الأهلي على مطارده غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد سجلهما محمد هاني ومنصف بوقرار على استاد القاهرة الدولي.
5: الكرة الأمامية منصف بوقرار وسع لنفسه وتسديده فوق. جول جول جول جول. إلحى يا بويه، إلحى يا شويه، النادي الأهلي زي ما فيه.
3: في الدوري الإيطالي لكرة القدم تعادل ساسولو وميلان 1-1، وبنفس النتيجة انتهى اللقاء بين يوفنتوس وكالياري، و0-0 بين كومو وروما. وبالدوري الإنجليزي الممتاز سحق المتصدر مانشستر سيتي خارجيا ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، حمل التوقيع هالاند دوكو وريان شاركي.
6: يضغط على الدواسة السيتي، صعب أن يتصم أمامه. يا ريان يا ريان يا ريان، الشرقي الشرقي الشرقي.
3: ومن أبرز المباريات الليلة، ففي الدوري الإيطالي يتبار الساعة 7:30 أتلانتا ضد فينيسيا، تورينو أمام أودينيزي الساعة 10:45، وبعدها بربع ساعة في إسبانيا يواجه ليفانتي إشبيليا، وبنفس التوقيت بالدوري الإنجليزي الممتاز يلعب كوفنتري ضد نيوكاسل. في كرة السلة وضمن دوري الدرجة العليا، تغلب هبوعل تل أبيب خارجيا على هبوعل بير السبع بنتيجة 95 نقطة مقابل 82 نقطة، وفاز كريات آتا بقاعته على هبوعل عيمك بفارق نقطة واحدة، بينما هزم هبوعل أورشليم القدس خارجيا هبوعل حلون بنتيجة 92 نقطة مقابل 69 نقطة.
7: هبوعل ירושלים 69 بلبات هبوعل حلون بمسחק הפתיחה של עונת 2026-27 של שתי הקבוצות הללו.
3: ويستضيف ليلة الساعة 8 مكابي رشول ليتسيون هبوعل إيلات بني هرتسليه ضد مكابي رمت جان، ويلعب مكابي أجدود ونس تسيونا.
0: الآن وفي كل مكان. انتهت جولة الصباح لهذا النهار، لكم تحية من أسرة البرنامج، من محمد السلامة في الإعداد، أحمد عويسات من الإنتاج، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم مريا عبد ربه. طاب يومكم وإلى لقاء جديد.
8: غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
8: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
8: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
12: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
13: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
14: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
15: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض، يا السلام على العروض.
16: مخزن شوك.

0: عناوين الساعة من مكان: الكشف عن قضية فساد في سلطة محلية كبيرة بأواسط البلاد، دفع الرشوة مقابل التلاعب بعطاءات، مسؤول إماراتي يدعو إلى جهد خليجي مشترك ضد التهديد الحوثي، إصابة 3 أشخاص إثر حريق في كرمئيل، تعطيل خوادم روسية عقب غارات أوكرانية، وانخفاض الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. اعتقلت الشرطة صباح اليوم 24 مشبوها بالضلوع في قضية فساد في سلطة محلية كبيرة في وسط البلاد، ومن بينهم رئيس السلطة المحلية وزوجته. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه بحسب الشبهات فاز مقربون من زوجة رئيس السلطة بعطاءات نشرها المجلس المحلي مقابل دفع الرشوة بضلوع جهات إجرامية. في عقاب استمرار الهجمات الحوثية على السعودية، قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إنه بات واضحا أننا جميعا مستهدفون، فاستهداف المملكة العربية السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة. وفي تغريدة على شبكة إكس شدد على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقيه الأمني والدفاعي. هذا واتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة على إطلاق حوار بين الرياض وجماعة الحوثي. أصيب 3 أشخاص بصورة طفيفة الليلة الماضية إثر حريق في مبنى سكني بمدينة كرمئيل، أسفر عن احتراق منزلين كليا، وقد امتدت النار إلى المبنى من حريق في حرش مجاور. في عقاب إغلاق أبواب مدرستين في كريات آتا بسبب تلوث هواء استثنائي في منطقة مصاف النفط بازان، دعا رئيس بلدية حيفا يونا يهب إلى إغلاق المنشأة حتى عام 2029. ووصف يهف الوضع الحالي باستهتار، مطالبا وزارتي الصحة وحماية البيئة بعدم استئناف الأعمال التي أدت إلى التلوث حتى إجراء فحص كامل واتخاذ كل الإجراءات لحماية الجمهور. أصابت الهجمات الأوكرانية 3 مراكز بيانات مركزية قرب موسكو، مما تمخض عن تشويشات واسعة في البنية التحتية السحابية لعملاق التكنولوجيا ياندكس. وتعطلت هذه المواقع كليا بعدما تعرضت لهجمات بواسطة مسيرات. وأفادت مصادر أوروبية بأنه بسبب المساس بالخوادم الروسية سجل انخفاض في النشاطات الافتراضية لأحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا وبريطانيا. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية باتجاه الشرق وفقا لما أعلنه جيش كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع في طوكيو إن صاروخين على الأقل سقطا في البحر خارج المياه الإقليمية اليابانية. ويأتي ذلك بعد أيام من اختبار بيونغ يانغ لصاروخ فرد صوتي متوسط المدى، وإجراء سيول أول تجربة لإطلاق صاروخ فرد صوتي من تطويرها. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وعصرا يحتمل سقوط أمطار في جنوب النقب والعرباء أيضا، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

0: لأول مرة في استطلاع الانتخابات لقناة كان 11 من قبل معهد كنتار بإدارة دودي حسيد، انقلاب في المعسكرين المتنافسين. معسكر نتنياهو 53 مقعدا، معسكر أيزنكوت 50 مقعدا. رغم الفشل الكبير في 7 أكتوبر، رغم المقابلة مع السكرتير العسكري سابقا لرئيس الحكومة أفيغيل، ورغم كل المنشورات والتصريحات والمواجهات بشأن الجهاز القضائي، ليس مؤكدا من الذي سيشكل الحكومة القادمة. والأمر يتعلق كثيرا بالأحزاب الصغيرة عمخي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر، وأيضا حزب هندل وزليخة، بالإضافة إلى الأحزاب العربية التي أشار هذا الاستطلاع الأخير إلى حصولها على 13 مقعدا. هذه هي الأرقام التي أمامنا للذي لم يتابع بالتفاصيل. يشار غادي أيزنكوت 22، الليكود بنيامين نتنياهو 20، بيحد نفتح تالي بنت ويائر لبيد 12، عتسما يهوديت إيتامر بن غفير 9، هديمقراطيم الديمقراطيون يائر جولان 8، القائمة المشتركة يوسف جبارين 8، يهدوت هاتورا 8، إسرائيل بيتين 8، شاس 7، القائمة العربية الموحدة منصور عباس 5، الصهيونية الدينية بتسالئل سموتريتش 5، هندل وزليخة 4، عمخي إسرائيل 4. يعني ذلك أن كل صوت بفرق، أن الليكود لم يفقد قوته بشكل قاطع كما كان متوقعا، أن أحزاب التغيير ما زالت أمام تحديات لإقناع الجمهور الإسرائيلي بأنها الخيار الأفضل، وأن المجتمع العربي تحت ضغط كبير لأن الكثير يجمعون على أنها انتخابات مصيرية. 15 يوما تفصلنا عن يوم الحسم. أين أنت اليوم؟ أين ستكون بتاريخ 27/10؟ وأين ستكون بعد هذا التاريخ؟ جميع الأوراق مفتوحة حتى هذه اللحظة على الأجندة. هيا بنا ننطلق. طاقم على الأجندة، تنتج البرنامج مع اليوم حين عزرة، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، درور روتشتين يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: عمليا حتى الحسم غالبية برامجنا الإخبارية تتمحور حول موضوع الانتخابات. ينضم إلينا الآن الأستاذ المحامي هاني طنوس، أيضا هو محلل سياسي وصاحب منصة إعلامية. أهلا بك أستاذ هاني، تحياتي.
2: تحياتي لك الأخت إيمان، صباح الخير.
0: هلا، صباح النور. عندك تفسير بأنه نتنياهو لم يفقد قوته بالكامل سيد هاني طنوس، وحتى هذه اللحظة ما زال هو وأيزنكوت يعني الند بالند؟
2: طبعا يعني هذا كان المتوقع، لأنه إحنا عايشين بمجتمع اللي هو مجتمع بحب السياسة الفاشية العنصرية، وهذا ما يعطيه بنيامين نتنياهو لمصوتيه. يعني كان متوقع جدا أنه المصوتين اللي ماشيين مع حزب الليكود يضلوا معاه، لو حتى صوروا بنيامين نتنياهو بخون الدولة عنده 20-22 مقعد تبعونه، هذا الإشي كان متوقع.
0: ماذا عن القضايا الحارقة والقضايا الهامة بنظر المواطن الإسرائيلي؟ أحداث 7 أكتوبر، موضوع الخدمة العسكرية خصوصا في أعقاب هذه الحرب، المطالبة بأن يخدم الجمهور اليهودي المتزمت دينيا، الحريدين في الجيش، هذه النقاط غير المقابلات مثل مقابلة أفيغيل وغيرها، كل هذا الأمر لم يضعف نتنياهو سيد هاني طنوس؟
2: الحقيقة أنه بالفعل لم يضعفوا، لأنه إحنا عايشين بمجتمع كيف مسموه مجتمع السكن العسكرية. المجتمع هون كله ما بيهتمش بالقضايا القانونية اللي ضد بنيامين نتنياهو، بيهتم فقط في شيء واحد، إبادة الشعب الفلسطيني، استمرار الحرب بغزة، عدم الاكتراث للأعمال اللي عم تصير بالضفة الغربية يوميا، عدم الاكتراث لمحاولة اليمين الإسرائيلي الوصول إلى قرانا وأخذ أراضينا. هاي الأمور صارت مباحة، يعني صارت مسموحة، والمجتمع الإسرائيلي ما بيهتمش بها الأمور. في أحداث كثيرة كل يوم عم تصير، لا يبالي للقضايا ضد بنيامين نتنياهو، وهو على قناعة إنه هاي الملفات هي لفقت لبنيامين نتنياهو، عشان هيك مش راح تشوف هون في فارقة كبيرة. يعني احنا شفنا بالكنيسة وقت الحرب إنه أهل الجنود المخطوفين اللي كان في كونسنسوس عليهم، الإجماع بالمجتمع الإسرائيلي إنه هدول ناس لازم ندير بالنا عليهم، لازم نحترمهم، لازم نعمل كل شيء لإرجاع الجنود والمخطوفين، كانوا يأكلوا قتل بالكنيسة من أعضاء الكنيسة. يعني هذا بصور المجتمع الإسرائيلي كاملة.
0: أنت أيضا محامي أستاذ هاني طنوس، وأنا أذكر أن أفيحاي ماندلبليت عندما كان هو المستشار القضائي للحكومة هو من قرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في الملفات اللي موجودة حاليا حتى الآن في المحكمة. امبارح هو بدأ يدلي بشهادته من موقعه في حينه. كيف بتشوف وجود أفيحاي ماندلبليت في المشهد العام؟ هل هو يمكن أن يقوي معسكر التغيير الذي يريد إنهاء فترة حكم نتنياهو، أم بالعكس يقوي نتنياهو من منطلقه هيا شوفوا الأمر هو بمثابة ملاحقة لي شخصيا وملاحقة لحكومة اليمين؟
2: طلع كلمة الملاحقة تم تثبيتها بالمجتمع الإسرائيلي، والتقصير والمد الوقت من طريقة أفيحاي ماندلبليت في أخذ القرار بتقديم لوائح الاتهام هي عملت شرخ بالمجتمع الإسرائيلي. يعني بفكر كان سنة ونص أو سنتين الكل بنتظر أفيحاي ماندلبليت شو بده يقرر، وهذا الفترة أعطت لبنيامين نتنياهو والجوخة اللي معاه أنني حرضوا على المستشار القانوني. عشان هيك لما طلع القرار في تقديم لوائح الاتهام كان المجتمع الإسرائيلي من شق قسم قال إنه هاي كلها ملفات ملفقة، وقسم كان ضد بنيامين نتنياهو. بفكرش إنه راح يكون في إشي دراماتيكي بإفادة ماندلبليت، لأن إحنا موجودين اليوم بمناخ سياسي غير شكل، بمجتمع إسرائيلي اختلف آخر ثلاث سنين. يعني إحنا عم ندور على الأمور اللي كانت تهم قبل، كانت تزعزع السياسة الإسرائيلية. اليوم فيش إشي زعزع السياسة الإسرائيلية، حتى لجنة التحقيق ما انعمل، ما ترتبت. بس في، يعني أنت قلت السؤال كتير مهم، أين سنكون نحن بعد 27/10؟ هذا السؤال المهم.
0: راح أرجع لموضوع المواطنين العرب تحديدا، ولكن حتى نستكمل الصورة، يريف لافين اللي هو وزير العدل وزير القضاء في تصريح له أمس يقول في الحكومة القادمة، طبعا على أساس أنهم اللي راح يفوزوا بهاي الانتخابات ويشكلوا الحكومة، سيتغير القضاء، ستتغير التركيبة، وبالأساس هو يقصد محكمة العدل العليا. كيف ترى موضوع هناك من يسميها إصلاحات وهناك من يسميها انقلاب على الجهاز القضائي أستاذ هاني طنوس؟ هل رح يرجعوا لنفس المخطط؟ قضية العلاقة أصلا بين الوزير وبين رئيس محكمة العدل العليا هذا إشي مستهجن، إنه بقعدوش جنب بعض لما في مراسم رسمية.
2: طلع يعني الكامبين تبع الليكود دائما إنه هني كأنه كانوا بالمعارضة وهني يعدون ماذا سوف يفعلون بكل ما يتعلق بالانقلاب القضاء. وإحنا حكينا عن الموضوع، أنا قلت قبل سنتين ونص إنه مش الهدف هو قانون السفيروت اللي بسموه تيتشو بقولولها بالعربي، أو تشكيل
0: المعقولية
2: أو أمور صغيرة. الهدف تبعها كان الضغط على المحكمة العدل العليا عشان وقت ملف الإقصاء للأحزاب العربية محكمة العدل العليا تكون ضعيفة وتحاول تكسب رضا اليمين، وهذا فعلا اللي صار. إحنا منشوف سنتين ونص ما صارش ولا انخلاب قضائي ولا قانون تم تمريره، وكله كان حكي بالمناخ السياسي والقانوني فقط، الضغط على المحكمة العدل العليا. أنه ضل في حكام، ليش ضل في حكام محكمة العدل العليا؟ ولا أنه في حكام يعني يساريين، في ضل ثلاثة يساريين، وبعتقد أنه بالقضايا المصيرية للمجتمع الإسرائيلي كلها بوقفوا على المجتمع الإسرائيلي.
0: أنت تشعر أنه الأمر تغير في المحاكم منذ 7 أكتوبر؟
2: الأمر تغير من لما كانت شكيد وزيرة العدل هي أدخلت قضاة يمينيين متطرفين للمحاكم الصلح، محاكم المركزية، ومنهم تم تقديمهم إلى المحاكم العدل العليا. اليوم محكمة العدل العليا في عندك ثلاث مستوطنين واضحين أرائهم والباقي يمين وفي ثلاثة يساريين. يعني المحكمة رفعت إيديها أمام اليمين الإسرائيلي وبس تطلب رضاها، واللي شفناه بمحكمة سامي أبو شحاتي يعني هذا هو الصورة تبعت المحاكم والقانون الإسرائيلي. إذا في إشي يمكن ينسيتوه إنه اللي ترافع القضية ضد سامي أبو شحاتي هو محامي اتهم بالقتل، كان من مجموعة كهانة اتهم بعملية قتل وأخذ عقاب، وهو اللي بوقف بترافع بتسامي أبو شحاتي بالمحكمة برفقة مع بن غفير. هاي هي الصورة اللي الكل راح يتذكرها على معنى القضاء الإسرائيلي.
0: أنت تأخذنا الآن إذن إلى الأحزاب العربية سيد هاني طنوس، في بناء على استطلاع كان 11 الذي نشر أمس، أنا ذكرت المشتركة 8 الموحدة 5، كيف ترى بالفعل أولا صورة الوضع بالنسبة للأحزاب العربية؟
2: طيب أول شيء أنا بلشت أشعر بانفعال لأنه إحنا على أعتاب يوم مصيري، هو اليوم الوحيد اللي احنا بنكون متساويين مع المجتمع اليهودي على امل ان مجتمعنا العربي الاصيل يطلع بكل قوته يصوت.
0: انا تقصد منظومة one man one vote، يعني هون بهذا اليوم بالذات كل واحد له صوت، كل صوت يساوي صوت اخر، فيش هون اشي تاني.
2: طلع وضع السياسة العربية يعني انا بديش اقول ان هي وضع متأخر لانه احنا ما قدرناش نواكب التغيير بالمجتمع الاسرائيلي. المجتمع الاسرائيلي صار مجتمع فاشي، طب الأحزاب العربية مش معدة تتبارى مع هذه المنظومة الجديدة اللي عم تيجي عليها، مش معدين إحنا أحزابنا يعرفوا يتعاملوا مع الوضع السياسي السيء جدا. مع ذلك أنا باعتقادي هالمرة إنه المجتمع نفسه راح يقود الأحزاب. الأحزاب منيحة عم تحاول أكثر ما بتقدر، بس هي كمان ما جابتش نوع كلام جديد بعد 7 أكتوبر. كل بحكي إنه 7 أكتوبر هي نقطة فارقة.
0: أي كلام جديد أنت بدك أو يعني تتوقع لازم يكون؟
2: 100% هذا السؤال بنسأل. أول إشي لازم يكون عندنا إحنا مشروع وطني للأحزاب، مشروع وطني واحد تحاكي فيه الجماهير العربية. يعني إحنا إذا بعد 7 أكتوبر ما عرفناش نتوحد هذا فشل، فشل للسياسة العربية بشكل كبير. ومع ذلك كان في قائمتين ومش عارفين يحطوا خطط قدام الناس. يعني الكل بقول إحنا بدنا نوقف العنف الجريمة، أوكي سمعنا هذا، كيف بدك توقف؟ وين الحلول؟ اطرح الحلول، حط البرامج. طب مش ناقص عندنا ناس أكاديميين ومهنيين وشاطرين، وين هنكتبوا هاي البرامج؟
0: بس في برامج. أنا بذكر إنه البروفيسور أسعد غانم وفي إطار لجنة المتابعة وضعوا برنامج كامل، ثم فيما بعد كان في تكملة لإله من خلال أوراق عمل وخطة. بس بضل هنا نقطة جوهرية سيد هاني طنوس اللي هي الرؤية بالنسبة لكيفية التأثير. هل حسب رأيك الدخول إلى الائتلاف الحكومي هو اللي ممكن يكون مفتاح للتأثير أو التغيير، مع العلم وخذ بعين الاعتبار إنه اليوم الأحزاب اللي بدها تشكل الحكومة مستقبلا هي بنفسها بتقول بدناش حزب عربي؟
2: طيب هذا سؤال كتير يعني مهم. إحنا بدنا نأثر، يعني التأثير هو مش فكر للموحد، يعني كل الأحزاب بدها تأثر، كل مواطنين بدهم يأثروا. السؤال هل الأحزاب الأخرى معد إنه تتحملنا وتدخلنا للحكومة عشان نأثر؟ أنا باعتقادي يعني الأحزاب القسم اللي ممكن تشكل الحكومة حتى الآن تصرح أنها لا تريد الأحزاب العربية، خصوصا لا تريد الدكتور منصور عباس، مع أنه الدكتور منصور عباس عمل كل اللي لازم وجاب سيغالوفيتش عشان يأخذ شرعية عند هذا المعسكر. بس أنا حسب تقديري الحكومة الجاي مش راح تتشكل، راح يتم فقط تغيير رئيس الكنيسة، راح ينعمل كمان انتخابات لأنه مش راح يكون في حسم، لأنه الأحزاب التغيير أعلنت بشكل واضح إن هي مش راح تتعامل مع الحرديم ومع العرب. وهذا الأمور ممكن إذا العرب والموحدة والمشتركة دعموا معسكر التغيير، في تغيير قانون، في تغيير رئيس الكنيسة، هذا ممكن يؤدي مستقبلا إلى اندماج الأحزاب العربية. لأنه لما إحنا بنغير رئيس الكنيسة بنعمل فيه قوانين جديدة، بنعمل فيه قانون لجنة تحقيق رسمية ضد بنيامين نتنياهو. والانتخابات الجاية أنا على اعتقاد رح يتم انتخابات الجاية بنيامين نتنياهو بكون ضعيف، ساعتها بقدروا يشكلوا حكومي. لأنه أنا حتى بفكرش من ناحية مبدئية إنه إحنا بنستطيع نكون بالحكومة، لأنه رح يكون في يعني تحريض كبير على المجتمع العربي إذا كانت تم تشكيل حكومة في 63 مقعد اللي يكون متكلة على الأحزاب العربية. هذا خطر جدا للمجتمع العربي، مع أنه ها هي التكت تبع الموحدة، بس إن شاء الله يقدروا يضلوا صامدين على إجريهن بعد الانتخابات. ونضلنا راح يصير كمان انتخابات كمان 6 أشهر، وضروري جدا على الأحزاب أنه تكمل تحاكي المجتمع، لأنه مش يجب عدم فقدان الصلة المتواصلة بين الأحزاب وبين المجتمع.
0: الأستاذ المحامي هاني طنوس، محامي محلل سياسي وصاحب منصة إعلامية اللي بتقابل فيها يعني كل الأطياف المجتمع طبعاً. من سياسيين وغير سياسيين، ولكن بالأساس سياسيين يمين ويسار وعرب ويهود. نتأمل أنه يعني الصورة عندك هيك صورة شاملة أستاذ هاني، بتمنى لك دائما النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا هاني.
2: شكرا لك لكل المستمعين.
0: هلا، تحياتي.
2: هلا.
0: ما بين القضايا والمواضيع المحلية وما بين المواضيع الإقليمية الدولية، قضية السعودية والحوثيين اليمن. أود أن أرحب بضيفي التالي هاني مرزوق، مدير قسم رفيع للإعلام بمكتب رئيس الحكومة طبعا، وباحث بالشؤون السعودية، ومن ألف كتاب أيضا عن هذا الموضوع. أهلا بك أستاذ هاني، تحياتي.
3: تحياتي لك ولمستمعيك الكرام.
0: أهلا بك. بدي أتركز معك في موضوع السعودية، خصوصا أنه يعني بعدما تعرض له المطار في السعودية والتهديد الذي تواجهه السعودية من قبل الحوثيين، ممكن توصف لنا الحالة حاليا هناك؟ لأنه الناطق بلسان الحوثيين حتى أمس أصدر تهديد، والتهديد أيضا للطيران المدني بكل الشركات.
3: بدأ الحالة التي تسود السعودية ممكن نصها بحالة خليجية عامة. هذا أساسا على ما تعرضت له الإمارات العربية المتحدة البارحة، وما كانت قد تعرضت له الكويت والبحرين مسبقا من ضربات وهجمات استهدفت مناطق حيوية، واستهدفت أيضا مراكز بيانات ومشاريع تنموية. فما يحدث اليوم أو الجو العام السعودي إذا صح التعبير ممكن وصفه بأنه حالة خليجية. السعودية طبعا هي الدولة الفاعلة، وإذا يعني صح التعبير المحور الأساسي بدول الخليج العربي، فلذلك يعني هي تكون دوما أكبر مؤشر لما يحدث بهذه المنطقة المهمة والاستراتيجية. واليوم بعدما كان هنالك يعني هذه الهجمات العنيفة بصواريخ باليستية ومسيرات إلى مطار الملك خالد الدولي ومنشآت نفطية، نرى اليوم على سبيل المثال تراجع في الإنفاق بمنشآت اقتصادية جمة. الكل يعني يعرف وبات على دراية، وتحدثنا حول هذا الأمر الجلل عبر منبرك الكريم رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان. واليوم نرى تقليص في الميزانيات الضخمة لصالح التشديد أو توسيع الإنفاق العسكري السعودي. والدولة السعودية كما سائر دول الخليج تطمح بالمستقبل، تطمح بالحداثة، بالتطوير، تطمح بأن
0: أرسم لنا هاني مرزوق صورة الوضع، بمعنى أنه مين مع مين، ومين مؤيد ومين معارض، مين ضد السعودية، مين مع السعودية، خصوصا أنه صار في تغييرات في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر. سوريا هي مش نفس سوريا، إيران اختلفت، وما زال موضوع شبح الحرب يهدد بناء على كلام ترامب أن يعود إلى المعركة أمام إيران. ما هي صورة الوضع؟ مين ممكن يعمل كل إشي لحماية السعودية والدفاع عنها، ومين بالعكس بده أنها تتعرض للمزيد من الضربات؟
3: هنالك يعني الشرق الأوسط قاب قوسين، ما بعد 7 أكتوبر وبعد الهجمات الإيرانية على الدول الطموحة بالتلاقي وبالوئام بالمنطقة. يعني أمس الوضع أشبه بحالة إيران ووكلاء إيران أمام الجميع. يعني كان هنالك حلف مكة في أغسطس 2026، حيث السعودية وتركيا وباكستان وقعوا على الحلف المعروف حول قوات تدخل سريع لحماية الأجواء والحدود السعودية، وليس فقط. فرأينا اليوم بأن هنالك يعني عالم كبير عريض، عالم إسلامي يريد بالتلاقي، يريد بأن يكون المنطقة التقدم. يعني رأينا بأن هنالك في لبنان هنالك شلل بفعل وكيل إيران وهو حزب الله. الشعب اللبناني ينوء، يريد تحت أوزار ما يفعله حزب الله. كان هنالك على سبيل المثال تدشين لقطار كهربائي، وقال كل شعب لبنان القطار صغير، لبنان كان به سكك حديدية مشهود لها منذ أكثر من 80 عام، ولماذا لا يوجد تقدم؟ بسبب وكيل إيران، نرى منطقة الخليج الحوثيون، فهنالك يعني إذا صح التعبير الكل ضد إيران، إيران لا تريد المنطقة الخير، لا تريد التقدم، تريد بأن يبقى
0: ويهمني أن أسمع منك بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالذات عند الحديث عن حماس، عن قطاع غزة، أين تدخل السعودية الآن في هذا المشهد، خصوصا في ظل الحديث عن من جهة واحدة نزع سلاح حماس ولكن من جهة ثانية إعادة إعمار القطاع المدمر، وهذا يحتاج إلى الكثير من التمويل والوقوف إلى جانب الفلسطينيين كشعب في قطاع غزة؟
3: يعني إذا صح التعبير يعني سؤال جدا ذكي وجدا له مآلات. يعني المملكة العربية السعودية دوما كانت، يعني إذا أخذنا عبر التاريخ، العام 82 كان هنالك مباراة الملك فهد رحمه الله، فالمملكة العربية السعودية لا تنتظر بأن يكون لها علاقات دبلوماسية أو تطبيع مع إسرائيل حتى تلعب دور وساطة إيجابي وتدفع عجلة التقدم بالمنطقة. واليوم عندما يأتي الإيرانيون ويشكلون حالة من الاستنفار ومن الاستفزاز للأمن السعودي، السعودية لن تتراجع عن دورها الإيجابي، دورها كونها وسيط وليس وسيط عاديا، لأن المملكة العربية السعودية لها بأن يعني تدفع الكثير من الدول والقوى بالمنطقة نحو ما تحمد عقوباه. واليوم إيران تأتي وتأخذ المملكة العربية السعودية إلى خانة الدفاع، إلى يعني تحويل أموال ومقدرات وتسكير وبحوث من التنمية، من التلاقي، من الوساطة نحو الدفاع عن منشآتها، فهذا أمر جدا طبيعي، أولوية الأولى هي الأمن والأمان. فلذلك يعني دور إيران لا يقتصر على استفزاز وعلى استنفار المنطقة، بل أيضا على تحويل كل مقدرات المنطقة من التلافي، من الإصدار، وأيضا خدمة يعني الفلسطينيون وخدمة سكان غزة إلى الدفاع عن أنفسهم، وهذا ما نردده دائما. إيران لا تريد الخير لا إلى دول الخليج لا إلى الفلسطينيون، إيران كانت من أعطى حماس كل التعهدات وكل الدفع قدما لكي يفعل 7 أكتوبر، ورأينا كم كان مأسويا على الفلسطينيين وعلى دول المنطقة.
0: هاني مرزوق، نعم هاني مرزوق الباحث في شؤون الشرق الأوسط وفي شؤون السعودية، أود أن أشكرك هاني، أتمنى لك يوما خيرا، تحياتي.
3: شكرا لك.
0: هلا فيك. هلا.
1: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: برنامج على الأجندة، مواكبة الأخبار الأحداث والمستجدات. في الآونة الأخيرة هناك إعلانات مكثفة من قبل المنظمات النسائية ومن بين فيتسو ونعمات تدعو النساء للمشاركة في الانتخابات، وأيضا ترصد مدى الاهتمام بقضايا المرأة من قبل الحكومة. تنضم إلينا الآن ختام واكد، رئيسة كتلة الجبهة في نعمات وعضو قيادة الهستدروت. أهلا بك ختام، تحياتي.
1: إيمان تحياتي.
0: أولا، صورة الوضع اللي خلت المنظمات النسائية تخرج بهذه الدعوة عبر وسائل الإعلام.
1: يعني المعطيات الأخيرة من انتخابات 2022 شهدت انخفاض في نسبة النساء المصوتات وأيضا في نسبة التمثيل النسائي في البرلمان الإسرائيلي، وهذا معطى يعني أثار اهتمامنا منذ اللحظة الأولى، حيث عملنا في اتجاهين. الاتجاه الأول هو تشجيع النساء لخوض المعترك السياسي، نساء قياديات، حيث قمنا بالعديد من الدورات التعزيزية أو دورات التقوية في هذا المجال، وأيضا تشجيع النساء على الخروج والإدلاء بصوتهن لأهمية التأثير من خلال الصوت، وخاصة في هذه الفترة.
0: عقد مؤتمر يوم أمس عرضت فيه معطيات بالأساس تبين قديش كان في قضايا تتعلق بالنساء تم تداولها والعمل عليها من قبل الحكومة اللي تنتهي الآن فترتها ونحن أمام انتخابات. تقدر تشرحي لنا الإشي وكيف منميز إنه هذا الإشي يتعلق بالمرأة ولا هذا الإشي عام؟ لأنه في قضايا اللي هي مش فقط للمرأة، هي للمجتمع بأكمله.
1: صحيح، لا يمكن الفصل بين القضايا العامة وقضايا النساء، وخاصة في هذه الفترة. يعني المرأة جزء من كل المنظومة العامة، حيث أنها بشكل عام تعاني، أو الشريحة الأكثر معاناة بسبب الأوضاع التي نعيشها من قتل وجريمة، غلاء معيشة، انعدام فرص عمل وغيرها من القضايا الحارقة. هدم البيوت أساسا يعني يمت بالدرجة القصوى على النساء، يمس بأمنهن وأمانهن وخوفهن على أولادهن، أتى بهن للحضور والمشاركة أيضا في النقاشات المعمقة التي نقوم بها من خلال جولاتنا في البلدات العربية. نشهد بهذه الفترة إقبال غير مسبوق، التفاف شعبي عام. يعني الحلقات البيتية النسائية أصبحت تتحول إلى اجتماعات شعبية تضم كل الشرائح.
0: رغم أنه ختام، على الأغلب الصور التي تخرج من الاجتماعات والفعاليات الانتخابية بطلع بلاقي الأغلبية رجال.
1: صحيح، ولكن هذا غير دقيق، لأن ما يحصل في أرض الواقع هو لا ينشر بكثافة، وأنا عندي مأخذ على هذا الأمر. نحن نطالب يوميا بنشر هذه النشاطات لأنها مكثفة وكثيرة جدا. أنا شخصيا مسؤولة عن طاقم نسائي قطري ناشطات، نعمل يوميا ونحضر ونكون بين نساء مجتمعنا وبين نساء ورجال مجتمعنا في كل البلدات العربية، حتى البلدات التي لم ننجح بالوصول إليها سابقا كالقرى البدوية وكالقرى المعروفية والقرى الغير معترف فيها في النقب، قرى الزعبية، كل هذه الأماكن والمناطق التي لم ننجح سابقا بالوصول إليها بسبب رفض هذه المجموعات من الإقبال على التصويت. نحن نلقى ترحيبا ونصل. بالأمس كنا في الزرازير، وقبلها كنا في البعنة، سنكون في وادي سلامي، سنكون أيضا في الطيب الزعبي. هناك حاجة ماسة نلمسها من خلال هذه اللقاءات للوجود بين مجموعات، وهذا أمر منقوص بالفترة الأخيرة وخاصة منذ أزمة الكورونا وحتى يومنا هذا.
0: وكمان قضية قضية التمثيل النسائي في الأحزاب. صحيح. المرأة تشعر بالارتياح أكثر عندما تصوت لحزب ترى إنه في عنده تمثيل نسائي.
1: صحيح.
0: وهذا الأمر أيضا تحت علامة سؤال حاليا.
1: هذا عامل هام جدا، وخاصة أنه في كلتا القائمتين العربيات هناك تمثيل نسائي، وفي أماكن مضمونة وشبه مضمونة.
0: بس تعرف النساء بيقولوا مش كفاية في مبادرة 50-50 اللي بيقولوا لازم يكون تمثيل أكبر للنساء.
1: طبعا مش كفاية، ولكن يعني نحن نطمح لتحسين هذه الأوضاع عن طريق تأثيرنا حاليا بالأصوات. يعني إذا ارتفعت نسبة التصويت وحصلنا على 10 أو 12 مقعدا في القائمة المشتركة، ستكون لنا مرشحتان داخل الكنيست، وهذا أمر هام جدا. المرشحتان دكتور مها كركبي ودكتور نهاية وشاحي تحملان أجندة يعني تضع نصب أعينها القضايا النسائية والقضايا العامة، وهن جدا مقنعات بطرحهن للقضايا، ختام. واقعيات لا يحملن شعارات طنانة ولا
0: ختام. بهمني يعني كمان ختام واكد بهمني كمان أسمع رأيك في قضية قناة 14 تشن هجوما على جمعية نساء ضد العنف، يتحدثون عن إنه هذه الجمعية التي تتلقى تمويلا حكوميا تخرج في مظاهرات ضد الحكومة، بالأساس طبعا لأنه كانت في مشاركة في مظاهرات ضد الحرب في قطاع غزة. هل هناك تكافل نسوي؟ هل هناك تنسيق
1: يعني
0: بين الممثليات النسوية المختلفة؟
1: كل الجمعيات ليس فقط النسوية وضد الأحزاب وضد الشعب بشكل عام، ضد الطلاب ضد العمال، هذا جزء من سياسة كم الأفواه ومحاولات الإخراس التي كانت. يعني هذا ليس غريب علينا، شهدنا حملة وجبهة تجاه مجتمعنا، وللأسف يعني كلنا كنا مستهدفين ومستهدفات في هذه الفترة.
0: موضوع العنف ضد النساء وقتل النساء، أمس أيضا أول أمس مساء قتلت امرأة على يد زوجها، هي ليست من المجتمع العربي، ولكن هذا المشهد يحدث أيضا في المجتمع العربي، بمجرد أنها أرادت أن تنفصل عنه قتلها، والمؤثر جدا أنه قتلها أمام أحد الأبناء اللي هو طفل في السادسة من العمر. ماذا عن قضية العنف ضد النساء ختام؟
1: يعني هذه أيضا من ضمن القضايا الهامة والشائكة التي لا نعمل عليها فقط في فترة الانتخابات وما بعد الانتخابات، والكنيست ليست المحفل الوحيد الذي يعالج ويحاول معالجة هذه القضية. نحن في الجمعيات النسوية نقوم على مدار كل السنة بمناهضة العنف ومناهضة قتل النساء، وتم طرح عدة اقتراحات لسن قوانين تحد من هذه الظاهرة، ولكن جزء من سياسة التمييز العنصري تجاه مجتمعنا وتجاه النساء بشكل عام ليس فقط النساء العربيات، هو أن تضرب بعرض الحائط هذه القضايا وأن تطمس معالمها. فالقضايا العامة أصبحت يعني بمرحلة معينة تطمس معالم القضايا الخاصة والقضايا الاجتماعية. يعني نحن نعاني من وضع وواقع أليم جدا وبحاجة لتغييره في كل المجالات، وليس فقط في مجال المرأة وليس فقط في مجال قتل النساء، أيضا النساء في العمل تعاني من انتهاكات صارخة، النساء تعاني من التي يعملن طبعا في أماكن عمل مختلطة تعاني من تمييز عنصري ومن ملاحقات، والكثير من النساء في فترة الحرب أقيلن من عملهن وخسرن مصدر رزقهن، وهذا أمر يعني بحاجة أن نقف وقفة واحدة وموحدة لكي نضع حد لهذه الحكومة المتطرفة.
0: ختام واكد رئيسة كتلة الجبهة في نعمات وعضو قيادة الهستدروت، شكرا جزيلا لك ختام. شكرا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: هلا. ينضم إلينا الآن الوزير السابق وعضو كنيسة من قبل حزب إسرائيل بيتنا السيد حمد عمار. أهلا بك سيد حمد، تحياتي.
2: صباح الخير إليك إيمان ولكل المسلمين.
0: قبل ما نخوض في موضوع الانتخابات والاستطلاعات، بيهمني أسمع منك بالنسبة للعنف، أولا قتل امرأة كمان حادثة عنف، ولكن بشكل عام يعني العنف لم ينتهي، بالعكس وحتى ينتشر إلى بلدات اللي ما كنا نشوف فيها مظاهر عنف. ماذا عن هذا الملف اللي كمان مدينة شفا عمر كجزء لا يتجزأ من البلدات العربية عانت وتعاني من خاوة، إطلاق نار، عنف وجرائم اللي كانت على مر السنين؟ سيد حمد عمار،
2: كل مجتمع إسرائيلي عم بيعاني من عنف وإجرام، وخاصة الوسط العربي. يعني أنت بتحكي على أكثر من 180 قتيل من بداية السنة يعني تحكي على الكل بيدفع لهم خاوة بروتكشن، يعني الوضع كتير سيء من ناحية الإجرام. احنا شايفين انه حكومة نتنياهو وبن جفير مش هتقدم التنمية في اللي عم بيصير اليوم في المجتمع العربي، خاصة في المجتمع العربي. يعني بالنسبة لهم إذا قتل أي إنسان في المجتمع العربي بيقولوا عربي قتل عربي أقل عربي، يعني خلوها الوزراء بشكل واضح أنتوا عم تقتلوا بعض وعم تبكوا، يعني زي القضية مش قضية دولة، زي القضية مش قضية اللي وزير مسؤول عنها ولا حكومة مسؤولة عنها.
0: أنتوا كنتوا بالحكومة سيد حمد عمار، حكومة التغيير، وإن كانت فترتها لم تكتمل 4 سنوات
2: وكان لنا نتائج كثير كثير منيحة في الموضوع.
0: السؤال إيش إيش لازم ينعمل اللي مش عم بينعمل حاليا لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بس في المجتمع الإسرائيلي عامة، لأنه عم نشوف إنه الجرائم عم توصل لكل بلد.
2: طلعي أنا قلت من البداية إذا بتقدر الوسط العربي إذا تنشر لكل محل ومحل في دولة إسرائيل، بس الحكومة لازم تقرر، الحكومة هاي ما قررت إنها تحارب العنف وتحارب الجريمة. إحنا أول إشي لازم تعمل في الحكومة القادمة إنه يكون من سياسة الحكومة ومن سلم الأولويات تبعت الحكومة معالجة الإجرام والإرهاب. وأنا بدي أكون في وزارة الأمن الداخلي، أنا لما إحنا قلنا إنه وزارة الأمن الداخلي بدي أكون لحمد عمار وهي الموضوع الأساسي بالنسبة لنا، إحنا بدنا نعالج هذا الموضوع بشكل جدي.
0: هذا كله سيد حمد عمار على فرض إنه أنتوا فزتوا قدرتوا تركوا الحكومة القادمة. استطلاع كان 11 أمس يبين إنه معسكر نتنياهو يتفوق على معسكر أيزنكوت. كيف تنظروا لهذا الاستطلاع؟ يبدو إنه الفوز هو مش مؤكد بالنسبة لكم.
2: طلع أول شيء طلع الاستطلاع على حزب الليكود، حزب الليكود كان 32 مقعد اليوم هو 20 مقعد، يعني بتطلعي انه بأي شكل من الأشكال نتنياهو والشل اللي عنده بضل في الحكومة. من ناحية ثانية انت مطلع في حزبين اليوم لأنه غير كل الصورة وكل الاستطلاعات، الحزب تبع جنتر وحزب تبع المنورين اللي كيم.
0: نعم.
2: الحزبين هذول مش رحين يمروا الحسم. أنا عم بقول مش رحين يمروا نسبة الحسم.
0: إيش اللي بخليك تتأكد بعض الاستطلاعات عم تخليهم يمروا نسبة الحسم؟
2: أنت بتعرف وأنت صحفية قديرة، لما حزب بأخذ 4 مقاعد قبل الانتخابات بأسبوعين ومش عم بيقدر يطلع عن 4 مقاعد 100% مش رح يقدر يمروا نسبة الحسم، وساعتها كل الصورة بتتغير. وأنا بقول لك بكون في حكومة وحكومة تغيير، وإحنا بنكون في حكومي وأنا بكون وزير الأمن الداخلي، وبفكر إنه كل مواطن في دولة إسرائيل لازم يتم إنه يكون في حكومة تغيير. طلع الوضع اللي إحنا موجودين فيه غري الإجرام والعنف، طلع على الوضع أي إسرائيلي اليوم خارج البلاد بس يشوفوا الباسبورت الإسرائيلي عم بحطوه على جانب.
0: هذا بتعرف سيد حمد عمار، أنا بذكر قبل فترة لما كان في جلسة مشتركة من قبل رؤساء أحزاب التغيير اللي هو يائير جولان ونفتالي بنت في بيت يائير لابيد كمان مع أيزنكوت وليبرمان، كان هناك الاتفاق بأنه يكون في عمل مشترك أنه يكون في وحدة. ولكن تصريح نفتالي بنت أمس أنه مش مشكلة أو بتقبل أنه يكون نتنياهو وزير في حكومته، معناته أنتم مش كتير متفقين على إيش الخط اللي أنتم ماشيين فيه.
2: أول شيء أقول لك نتنياهو بيكون في حكومة بأي وزارة ومش رح يكون قسم من الحكومة، هاي احنا الموافقين عليها، وبفكر كل الأحزاب نفس الموقف. وكمان بنت تراجع في اللي قالوا أنه كل واحد كان بسبعة أكتوبر مسؤول وصاحب منصب مش رح يكون في أي حكومة قادمة. احنا متفقين على النقطة، وبفكر الكل بيعرف أنه نتنياهو

0: بينهم، بقولكم اطلعوا صوتوا وصوتوا اللي بيكونوا اصحاب القرار. خلاص تكفي شعارات، المجتمع العربي صفوت كثير شعارات، وشو جابت لنا الشعارات في الاخر؟ الوضع اللي احنا موجودين فيه، بين كبير وزير في وزاره الامن الداخلي وعم بهد بيوت كل يوم بنشوفه يطلع هديت بيت غاد هديت بيت، بده وصل اكثر من 10,000 بيت اللي هو الفتره اللي انا موجود فيها لهد، هدول لازم تغير.
1: بالنسبة لهدم البيوت سيد حمد عمار وما نشرته إعارة شبيرة يوم أمس والمشهد أيضا العام، القائمة العربية الموحدة واضح أنه هم برؤية للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، القائمة المشتركة وعلى ضوء تصريحات رئيسها يوسف جبارين في الأيام الأخيرة أنه رح يعطوا شبكة أمان يعملوا كل إشي لمساعدة أيزنكوت. لحظة سيد حمد، وحتى مبارح نشر يعرى شبيرة أنه التركيز سيكون على القضايا المدنية من ضمنها إلغاء قانون كامينتس الذي يؤدي إلى هدم البيوت. كل هاي الأمور اللي عم نشوفها لدى الأحزاب العربية بتخليكمش مثلا تتقبلوا أنه يكون في حزب عربي على الأقل الموحد اللي هم شركاء أمس في داخل الائتلاف الحكومي علشان تضمنوا أنه أنتوا تشكلوا الحكومة الجاي؟
0: الحكومة الجاي تتشكل، إحنا مع المجتمع العربي، إحنا بدنا المجتمع العربي يطلع ويصوت ويصوت معنا ويصوت مع أصحاب القرار. أنا بقول لك بشكل واضح، القوائم الأربعة بشكل الحكومي، وإحنا بتكون في حكومة كتير قوي. إحنا بدنا المجتمع العربي يطلع يصوت ويصوت مع حمد عمار لا من ما إسرائيل بيتينه، لأنه إحنا بدنا نكون وجودنا في الحكومة وعملنا في الحكومة بيكون لصالح المجتمع كله. إحنا مش رايحين نفتخر إنه هدينا بيت، بالعكس إحنا بدنا نبني بيوت وبدنا نعمر بيوت وبدنا نقدم المجتمع العربي وقدر نقدر نساعد المجتمع العربي. هاي الهدف تبعنا، وهيك إحنا متوجهين للكنيسة وموجودين بالكنيسة، وكنا بالسابق وزير في وزارة المالية، وبتقدر تسألي أي عضو كنيسة قدر إحنا من الوسط العربي قدر ساعدنا للوسط العربي وقدر أعطينا وقدرنا خصصنا ميزانيات، وإذا مطرش بد كل الميزانيات أجانب وما حولش ميزانيات بالمرة الوسط العربي وخنق الوسط العربي من ناحية الميزانية.
1: سيد حمد عمار، اسمح لي أن أسألك بالنسبة للتمثيل المجتمع الدرزي في الأحزاب. أنا بذكر أنه كان في أيضا المبادرة اللي هي بريت أحيم اللي كانت في حينه وتابعنا الانطلاق لهذا الحزب، كميل أبو روكون موجود في إطار أيزنكوت، حضرتك موجود مع إسرائيل بيتنا، وطبعا في هناك من المجتمع الدرزي الذين ينتمون وما زالوا مع حزب الليكود. كيف أنت بتشوف اليوم تمثيل المجتمع الدرزي في الخارطة السياسية؟ على فكرة كان في مرة اللي كان في دروز في كل الأحزاب بما في ذلك كان كمان القائمة المشتركة.
0: طبعا أول شيء الحزب الوحيد اللي بيحترم المرشح الدرزي وبعطيه مكاني وإله مكانته وقوته في الحزب هو حمد عمار، حزب إسرائيل بيتنا. أنا موجود في حزب إسرائيل بيتنا سنين طويلة، أنا 18 سنة في الكنيسة تقريبا، دائما محل مضمون في قائمة إسرائيل بيتنا. إحنا مش ضيوف على الحزب، نيجي مرة واحدة ونروح على البيت، إحنا من مؤسسي حزب إسرائيل بيتنا. بفكر هاي النقطة لازم كل ناخد كمان في الوسط الدولي يطلع عليها، مين بده يمثله مش جاي حطوه بمحل فيش عنده أي قوة في الحزب تبعه. عضو الناس عشان يقدر يقدم لازم يكون قوي كتير في حزبه بالأول، حزبه يعطيه الدعم الكفاية عشان يقدر يقدم المواضيع اللي هو بتخص مجتمعه. وانا في حزب اسرائيل بيتنا لما بقول لك اني انا من المؤسسين اعرف شو قوه تبعتي في حزب اسرائيل بيتنا. كل الاحزاب وكل حزب وين بقرر يحط المرشح الدرزي اي شغلته، انا بهمني اكثر شو احنا بدنا نعمل، شو قوتنا في حزب اسرائيل بيتنا وشو بنقدر نقدم للمجتمع تبعنا.
1: الوزير السابق حمد عمار وعضو كنيسة اسرائيل بيتنا، شكرا جزيلا لك سيد حمد، شكرا تحياتي.
2: هلا فيك. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.
1: خبر مع تفاصيل بالفعل صعبة جدا عندما تسمع تفاصيلها. أولا الحديث هو عن الحكم بعشر سنوات سجن على معلمة روضة أو حضانة الأطفال روان عبد الحي التي أدينت بالاعتداء على أطفال أثناء ممارستها لمهنتها. نحن

0: نريد الآن أن نسمع كيف يمكن للأهل أن ينتبهوا إلى تعرض الطفل في الحضانة إلى الاعتداء. الأوصاف التي وردت في هذا الخبر تتعلق بالركل، الضرب، الشد، الإطعام بالإكراه، بكاء كبير ومتواصل للأطفال، اعتداء جسدي وأيضا لفظي وكلامي. وتم الكشف عنه عندما وضعت إحدى الأمهات جهاز تسجيل على طفلتها، وهكذا تم الكشف عما يتعرض له الأطفال في تلك الحضانة. ماذا عن حضانات أخرى؟ كيف لي أنا كأم كأب أن أعرف أن طفلي بأمان؟ أود أن أرحب بالمستشارة التربوية سوزان أبو لبن جلاجل. أهلا بك أخت سوزان، تحياتي.
1: ضاحك، هلا
0: هلا عزيزتي. هلا. طبعا هاي القضية هلا بنحطها على جنب لأنه صدر حكم قاسي، 10 سنوات سجن وأيضا 450 ألف شيكل تعويض للأهالي. بس أنا هلا بهمني اللي سامعيننا حاليا، الأم والأب اللي هيك قلقوا، إيش المؤشرات؟ كيف يعرفوا إنه طفل اللي لسه بحكيش لسه بعبرش عم بتعرض لركل وضرب ودفش وكل الأمور الجسدية الصعبة؟ أخت سوزان،
1: صحيح كلامك. هلا أطفال الحضانة بهذا العمر صعب أن الطفل يعبر شو اللي بيصير، يعبر عن نفسه شو اللي بيصير جوا الحضانة أو يعبر عن أوجاعه. هون في مؤشرات جدا مهمة، وهون بيعتمد بشكل كبير على وعي وإدراك الأهل كأب وكأم. في تغيرات ومؤشرات سلوكية نفسية جسدية نقدر إحنا كأهل ندركها. وهون مثل إيش بقدر أنا أفيد الأهل، يعني الطفل يوم ما أنا أوديه على الحضانة في مؤشرات، بس هذا مش معنى إنه هي موجودة ولكن نقف عليها. يعني مثلا إنه بصير يتعلق بأمه أو أبوه اللي هو المستحب على الحضانة، ما بده ينزل على الحضانة، في بكاء مستمر، برفض بقوة إنه يروح على الحضانة، وبصير عنده مؤشر إنه هون أنا أوقف شو اللي بيصير إذا هذا تكرر السلوك. كمان في تغيرات نفسية، إنه ممكن الطفل ينعزل أو بطل إنه مثلا طبعا بمرحلة الحضانة وهذا العمر نقول الأشهر لعمر 3 سنين أولادنا بيكونوا بالحضانة، في مهارات بتكتسبها الطفل، ولكن فجأة صار عنده تغير في هاي المهارات. يعني زي إيش؟ بطل إنه عنده انعزال، عنده وحدة إنه بده يكون لحاله، ما بده يلعب بألعابه، برفض إنه يشارك الآخرين يعني إنه بأي ألعاب، أو ما بيكون عنده شعور السعادة أو الفرح. فهي المهارات اللي أنا مثلا علمتها لابني أو اكتسبتها فجأة انفقدت. أو
0: بنعكس كمان في قديش هو بيأكل،
1: ممكن ممكن عنده أوجاع جسدية. طبعا أكيد أنا مثلا كيف أنا بدي أعرف إنه في كدمات مثلا روح ابن اليوم، في كدمات ظاهرة على جسمه، كثير مهم أنا أفهم من وين وشو مصدرها وهل هي متكررة كثير. يعني اليوم رجع ابني عنده كدمة على جسمه، ثاني يوم أو ثالث يوم تكرر هذا الإشي، هون كثير جدا مهم. فأنا بعتمد على الأهل يوقفوا ويفحصوا شو اللي بيصير مع
0: على ابني. فكرة اللي فهمناه إنه في هاي الحالة الام قالت في مقابل امبارح انه كانت تشوف علامات على جسد طفلتها، بس لما تسال كانوا يقولوا لها وقعت، هي يعني ما كان. طبعا كل مره في سبب بيبرروا وجود اشارات. كيف الام تعرف انه هذا كذب؟
1: الام اكيد بتعرف اذا تكرر هذا الاشي وببين انه غير، يعني الموقف اللي صار او الحدث اللي صار يوم ما يسردوه الحضانه او المعلمه انه مش هي مش طبيعيه او يعني غير مقنعه. فهون اكيد الام حسب والاب حسب وعيهم وادراكهم لازم يربطوا الاشياء، انه مش قادر انا اصدق هاي، هل هو واقع اللي بيحكوا ولماذا تكرر هذا الاشي. وهون زي ما قلت كثير مهم الاهل يوقفوا هذا. لا يعني زي ما بقول إنه هذا مش معناه إنه في عنف إلى آخره أو يتغير أو يتعرض للعنف بشكل قاطع، ولكن الأهل يوم ما يحسوا أو يشعروا أو يلمسوا هناك تغيرات أو مؤشرات سلوكية زي ما قلت نفسية جسدية جدا مهم وأفحص من وين هي جاي هاي التغيرات.
0: ماذا عن التنسيق؟ ماذا عن التنسيق والتشبيك بين الأهالي سوزان؟ إنه إذا الأم شاكة بإشي تتواصل مع ام تاني تشوف اذا نفس الاشي حاسه،
1: ممكن بصير هون ربط. احيانا بصير ربط وانه بتكرر مع ولد تاني ولد تالت، واضح انه بكون في اهمال في الحضانه، واضح اني انا مش قادره ارتاح للحضانه، ما عندي ثقه. فكتير مهم هون يوقفوا الاهل. وكمان في الحضانات مسبقا كتير مهم يسالوا الاهل وين انا مودي ابني، هل في هناك ترخيص لهي الحضانه، هل هناك في ثقه. يعني كتير مهم قبل انا ما اودي ابني، يعني كتير مهم اسال عن هاي الحضانه، عن الاداره، عن المعلمين، هل فيها رخصة إلى آخرين.
0: نعم، كمان إذا كان المعلمات مؤهلات درسوا بيعرفوا التعامل مع الأبناء. بدي إحنا دائما ما منعمم، في حاضنات رائعات وبقوموا بعملهم بالفعل من قلبهم، بس مؤلم إنه مرة عم تطلع حاضنة واحدة بتعمل إشي من هالشكل بتخلي كل الأهالي يقلقوا. كلمة أخيرة بتوجهيها للأهالي سوزان علشان كمان ما يظلموا الحاضنات بس كمان يكونوا صحيين ومنتبهين، كلمة أخيرة سوزان.
1: هي أمانة بالنسبة للحاضنات معلمات، أنا عن جد بحكي هاي أمانة من ناحية أخلاقية، من ناحية دينية، من إنه هذا عن جد أمان الولد عندي. نصيحة للأهل كثير مهم الوعي والإدراك وعدم تجاهل مخاوف الأولاد، وفي أولاد بيقدروا يعبروا بيجيح. كل الأهل ما نتجاهله، ما نأخذها باستهزاء، بالعكس أسمع ابني ممكن عن طريق قصة، عن طريق حوار، عن طريق لعبة، بقدر أفهم شو اللي بيصير جوا وشو التغيرات اللي بتصير عند ابني.
0: مهم جدا هذا الكلام، خصوصا انه احنا بعدنا في بداية السنة الدراسية. سوزان ابو لبن جلاجل المستشارة التربوية، بشكرك سوزان، بتمنى لك كل خير.
1: شكرا.
0: تحياتي.
1: شكرا.
0: هلا. هلا. هلا. الى هنا القسم الاول من برنامج على الاجندة الذي تنتجه اليوم حين عزرة، احمد عويسات راديو مصور، درور روتشتين يرافقنا من الهندسة الاذاعية، ومعكم في الاعداد والتقديم ايمان القاسم سليمان. بعد الاخبار سوف نتابع مع القسم الثاني والمزيد من المقابلات والمحاور عبر راديو مكان وشاشة مكان. ابقوا معنا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان. نبأ يفيد بمقتل الشاب في غارة جوية إسرائيلية في جنوب القطاع. سموتريتش يدعو إلى عدم التعاون مع قرار المحكمة العليا، الداعي إلى عرض جدول زمني لإعادة السكان الفلسطينيين إلى مخيمي جنين وطول كرم. اليمين يواصل مطالبة فينتر بسحب ترشيحه. واشنطن تحذر بغداد من مغبة مشاركة فصائل عراقية في القتال ضد السعودية.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تفيد التقارير الواردة من رفح بأن شخصا قتل واثنين أصيبا بجروح في هجوم من مسيرة إسرائيلية، ويدعى القتيل عز الدين برهوم عمره 22 عاما. حمل الوزير في وزارة الدفاع سموتريتش بالشدة على قضاة محكمة العدل العليا، ودعا رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى عدم التعاون مع حكمهم بشأن شمال السامرة. ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة مساء أمس الذي طالب جيش الدفاع بعرض جدول زمني لإعادة السكان الفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في مخيمي جنين وطول كرم. وقال سموتريتش إن القضاة يعرضون أمن الدولة للخطر ويكبلون أيادي الجيش، وأن القضايا الأمنية يجب أن تكون محصورة بيد المستوى المنتخب. دعا الوزير الليكودي إيلي كوهين رئيس حزب شعب إسرائيل عوفر فينتر إلى سحب ترشيحه لعدم إحراق أصوات في معسكر اليمين، وقال إن يحصل على 4 مقاعد في الاستطلاعات فهناك خشية ألا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات. وفي حديث لإذاعة كان تطرق إلى شهادة المستشار القانوني السابق للحكومة مندلبليت أمس، وأكد وجوب وقف محاكمة نتنياهو للتو، وأضاف أننا شهدنا الزوبعة التي تسببت بها ملاحقته السياسية. علمت صحيفة الأخبار اللبنانية أن واشنطن حذرت بغداد من مغبة انخراط فصائل عراقية موالية لإيران في استهداف السعودية لمساعدة الحوثيين في اليمن، وتوعدت واشنطن بعقوبات اقتصادية وملاحقة لقيادات واستهداف مقار عسكرية إذا حصل ذلك. دخلت الشرطة صباح اليوم 24 مشبوها بالضلوع في قضية فساد في سلطة محلية كبيرة في وسط البلاد، ومن بينهم رئيس السلطة المحلية وزوجته والمدير العام لشركة اقتصادية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأنه بحسب الشبهات فاز مقربون من زوجة رئيس السلطة بعطاءات نشرها المجلس المحلي مقابل دفع الرشوة بضلوع جهة إجرامية. وتنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون بطلب الشرطة تمديد فترة اعتقال المشبوهين. وسمح بالنشر قبل قليل أن المعتقل الرئيسي في القضية هو رئيس بلدية كفارسا رافي سار. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وعصرا يحتمل سقوط أمطار في جنوب النقب والعرباء أيضا، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
8: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
8: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
8: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
8: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
11: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
12: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا ساعة أخرى من الحوارات والمقابلات، أحداث الساعة طبعا بطبيعة الحال بما أننا مقبلون على انتخابات 27/10/2026، فغالبية المقابلات تتمحور حول ذلك، حول المستقبل، حول المواطن، أين هو اليوم، أين سيكون ب 27/10 وأين سيكون بعد 27/10. الطاقم تنتج هذا البث معي أحيان عزرا، معنا أحمد عويسات في الراديو المصور، درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: هيا بنا نبدأ المقابلة الأولى في القسم الثاني من برنامج على الأجندة.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: أرحب بضيفي المحامي أحمد دراوشة من الحركة العربية للتغيير، طبعا المرشح في القائمة المشتركة للانتخابات القريبة القادمة. أهلا بك أحمد، تحياتي.
2: صباح الخير لك يا أختي مان ولكافة المستمعين.
0: هلا فيك. منذكر المستمعين بالاستطلاع الذي نشر عبر كان 11، والذي يشير من جهة واحدة إلى أن القائمة المشتركة ستحصل على 8 مقاعد، ولكن من جهة أخرى أحمد دراوشة يبين هذا الاستطلاع بأن معسكر نتنياهو يتفوق على معسكر أيزنكوت من ناحية عدد المقاعد. وإحنا بنعرف أنه طريقة تشكيل الحكومة بيعتمد على هاي الطريقة، مش مثل أمريكا جمهوريين وديمقراطيين. كيف بتشوفوا أنتوا هاي الصورة الآن كقائمة مشتركة مرشحة للانتخابات؟
2: يعني في حقيقة الأمر هذه الاستطلاعات وآخرها التي نشرت بالأمس تدل على أن طرح القائمة المشتركة وخطاب القائمة المشتركة وبرنامج القائمة المشتركة هو الأقرب إلى الواقع الذي تمر به الساحة السياسية الإسرائيلية. يعني معسكر التغيير أو معسكر اللي بيسموه ضد نتنياهو زائد القائمة الموحدة لا يمكن أن يصل إلى 61 دون القائمة المشتركة. إذن الإطاحة من ناحية أرقام ومش تحليلات، إنما أرقام ومعطيات وفقا للاستطلاع اللي أجريتموه.
0: خلينا نوضح للمستمعين، أحمد، إنه معسكر نتنياهو 53، معسكر التغيير أحزاب التغيير 50، وبالنسبة للأحزاب العربية أنتم والموحدة 8+5.
2: يعني أحزاب التغيير زائد القائمة العربية الموحدة 55 مقعد.
0: نعم،
2: يعني يحتاجون إلى 6 مقاعد إضافية من أجل الوصول إلى 61، وهو أمر يعني واضح أنه يبدو صعب المنال. 6 مقاعد هذا شيء كبير. ولذلك عندما نقول أن القائمة المشتركة هي القوة الحاسمة وهي التي تستطيع بأصوات أبناء مجتمعنا العربي إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، نحن نتحدث عن معطيات وعن حقائق وليس عن تحليلات وتطلعات.
0: أحمد دراوشة،
2: يعني
0: ولكن حكومة رؤساء حكومة التغيير لا يريدون تشكيل حكومة تستند إلى أحزاب غير صهيونية، كيف ستتعاملون مع هذا الموقف من قبلهم أحمد؟
2: هذا الموقف من أحزاب هذه من قيادة هذه الأحزاب يؤكد مرة أخرى ما نقوله دائما في القائمة المشتركة، لا يوجد شيء آخر. القائمة المشتركة بطرحها قالت شبكة أمان مقابل شبكة أمان، 4 مطالب رئيسية وهي خطة لمكافحة العنف والجريمة، تطوير الاقتصادي للبلدات العربية والسلطات العربية، النقطة الثالثة الشباب، التعليم، المساكن أزواج الشابة والتشغيل، والنقطة الرابعة هي أفق لإنهاء دخل عملية السلام. هذه هي شبكة أمان لمجتمعنا مقابل شبكة أمان من الخارج، داعم خارجي لائتلاف لا نتحمل مسؤولية قراراته ضد أبناء شعبنا ولا نكون شريكين فيها ولا نلزم بدعمها، وبالمقابل نمنح هذه الحكومة شبكة أمان على أساس أن نأخذ شبكة أمان مقابل شبكة أمان دون أن نكون شريكين ومسؤولين ومطالبين بالتصويت ضد أبناء شعبنا. هذا الطرح حتى يعني إذا بتلاحظ بعد التصريحات، يعني هذا كان بيان المشترك قبل يومين، حتى لم نسمع يعني بمعارضة من قبل الأحزاب في معسكر التغيير، ما خرجوا بشكل علني ل معارضة هذا التوجه، وإن دل على شيء يدل على واقعيته.
0: أنت تقصد طبعا ما نشره أيضا بفيديو حسن جبرين رئيس القائمة المشتركة، بس في كمان مركب
2: يوسف جبرين.
0: عائلة جبرين تعرف فيها كثير من الأسماء الكبيرة، يوسف جبرين. وأحمد دراوشة، أريد أن أضيف إلى ذلك ما نشرته يارا شبيرا بالضبط النقاط اللي أنت ذكرتها، وقضية موضوع الأفق العمق السياسي. تعرف دائما يحاولون انتقاد الأحزاب العربية بأنكم تهتمون بالقضية الفلسطينية على حساب اهتمامكم بالقضايا المدنية. نشر يعرا شابيرا أمس يشير إلى أن الاهتمام أكبر هو بالقضايا المدنية والاكتفاء بأنه يكون في توجه نحو حل سياسي. هل هو كذلك؟ يعني وضح لنا هاي النقطة تحديدا، لأنه هاي مهمة كمان للناخب العربي بس كمان مهمة للعالم أنه يعرف وين أنتوا بالضبط في الخارطة السياسية الإسرائيلية لما القضية الفلسطينية ما زالت قائمة كما تراها الآن.
2: أولا أختي إيمان، يعني نحن بطبيعتنا نولد في الشيء، احنا نولد في إلنا هوية قومية ونحن أبناء لهذا الشعب الفلسطيني. في فلسطيني اليوم في رئاسة بلديات في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم. الهوية القومية هي هوية تولد مع الإنسان وليس باختيارك، ونحن نعتز ونفتخر بهذه الهوية. أما مواطنتنا فهي في دولة إسرائيل، نحن مواطنون في دولة إسرائيل ونخضع للقانون الإسرائيلي. من ناحية عمل النواب العرب، يعني أنا كنت مستشار للدكتور أحمد الطيبي ومساعده البرلماني لمدة 7 سنوات. 90% من عملنا اليومي هو في خدمة الناس في قضايا اجتماعية مدنية والسلطات محلية إلى آخره. ولكن هذه الحكومة إضافة طبعا إلى الصوت الوطني الشامخ، ونحن يعني نعتز بذلك، في هذه الحكومة تحديدا، هذه الحكومة حولت يعني أساسا هيك عجنة العجين كلها مع بعضها. هذه الحكومة هي نفسها بنفس أشخاصها يمارسون يعني يعشقون الحرب، وكلنا نعرف ماذا يحصل في غزة، في الضفة الغربية، الاستيطان. اليوم بعدني إسا قبل المقابلة بشوف فيديو أمام الجنود، أمام جنود الجيش، يكون مستوطن بسكب السم للخراف والماعز من أجل سمها، يعني تابعة لمزارع فلسطيني في الضفة الغربية.
0: ماذا تملكون أن تفعلوا إزاء ما يحدث في الضفة الغربية أحمد دراوشي؟
2: لذلك ما أقول، حتى الاستيطان هناك الآن سموتريتش يقول أجد دور تهويد الجليل، يعني إغراق المجتمع العربي بالسلاح. بالآخر هي نفس الحكومة،
0: هل بتفرق إذا كان سموتريتش وبن غفير ولا كان أيزنكوت ونفتالي بنت وليبرمان؟
2: اللي بطبيعة الحال سموتريتش بن غفير هاي أشخاص يعني فاشيين يؤمنون بأنه لا شرعية أساسا لوجود العرب في البلاد. هذه هي الحقيقة. هؤلاء أناس يعني نعتبرهم في يوم من الأيام، مش بس عنا، هذه الحركة الكهنية في سنوات يعني ما قبل 2000 كانت حركة خارجة عن الشرعية السياسية الإسرائيلية.
0: تفرق يعني إذا كانوا بدال هم كان أيزنكوت نفتالي بنت وليبرمان أحمد دراوشة.
2: ما يحدث الفرق هو أمرين، الأمر الأول إسقاط هذه الحكومة، الأمر الثاني قائمة مشتركة قوية. الكنيسة فيها 120 كرسي، ال 120 كرسي توزع على الأحزاب حسب نسب التصويت وعدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة. عندما يصل المجتمع العربي إلى نسبة تصويت تساوي نسبة التصويت في المجتمع اليهودي، نحصل على عدد مقاعد من 120. مش راح يجيبوا لنا مقاعد زيادة من 120 على حساب الأحزاب الأخرى بما فيها، سواء أحزاب معسكر التغيير أو معسكر نتنياهو. عندما نحصل على هذه القوة، كل ما يكون معك معادلة واضحة، كل ما يكون معك عدد مقاعد أكبر تنجح.
0: يعني نتنياهو ربما لا القضايا أو يمكن أهم القضايا أحمد دراوشة التي تشغل المواطن العربي هي قضية الجريمة والعنف. تعرف بالانتخابات الماضية تقريبا نص أبناء المجتمع العربي أصحاب حق التصويت ما راحوش أصلا على صندوق الانتخاب. هاي المرة بتشوف إنه قضية الجرائم اللي هالقد أصبحت شرسة تقلق كل مواطن عربي. عندكم إيش تعرضوا؟ عندكم إيش تقترحوا بهذا الملف أحمد؟
2: القائمة المشتركة نشرت خطة مفصلة، اللي يعني من يريد أن نعطيه شبكة أمان يجب أن يتبنى هذه الخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. أنا كمرشح شاب، يعني أنا أصغر مرشح في القوائم العربية، أنا كمرشح شاب يمكن من يتابع ما أنشره في الحملة الانتخابية كجزء من حملة القائمة المشتركة، أنا أتوجه بقضايا اللي تعالج قضايا الشباب، وأنا أقولها حتى في كل مكان. عندما ننجح طبعا اقتراحات القوانين وتمرير القوانين لا يحتاج لا ائتلاف ولا معارضة، يحتاج نائب برلماني يجيد استخدام الأدوات البرلمانية دكتور أحمد الطيبي خير مثال لذلك، موجود في المعارضة من عام 2015 حتى اليوم، نجح بتمرير أكثر من 23 قانون اللي كلها قوانين تخدم الناس وخاصة فئة الشباب والطلاب الجامعيين، ولا أريد الآن يعني الرجوع إلى ذلك، ولكن هذا يقول أنه بإمكاننا فعل ذلك بمجرد إجادة استخدام الأدوات البرلمانية عندما نكون قوة برلمانية وازنة وكبيرة.
0: أنت تتحدث عن الأدوات البرلمانية وأنت أيضا محامي وتعرف كيف تسير الأمور هناك بالداخل. أنا أذكر أن النائب الطيبي مثلا قال قبل شهر يمكن بدأ إجراء تغييرات بعد الانتخابات عبر التصويت على الإطاحة برئيس الكنيست وأيضا التصويت على قوانين أخرى دون أو حتى قبل إقامة حكومة. ممكن توضح لنا هاي النقطة أحمد دراوشة؟ لأنه الفكرة هي أنه أول إشي بتصير انتخابات وبعدين فترة لعندما تتشكل حكومة، وإنت شايف أنه الفرق بين المعسكرين قليل كتير.
2: أختي مان، يعني السلطة التنفيذية هي الحكومة، فكل موضوع إقامة الحكومة والائتلاف يعني في داخل الحكومة هو له علاقة بالسلطة التنفيذية الحكومة، وهذا له مساره بدءا من التوصية إلى أن تأتي إلى التصويت على إقامة هذه الحكومة، والمسار الآخر هو في السلطة التشريعية وهي الكنيسة، وهذا مسار مختلف. عندما تنتهي الانتخابات بغض النظر عن إقامة حكومة أو عدمه، يتم يعني دخول هذه الحكومة بشكل هذه الكنيسة، دورة الكنيسة الجديدة بأعضاء الكنيسة الجدد بشكل رسمي حتى لو لم يتم تشكيل حكومة، هذا مسار منفصل. ثاني يوم بالإمكان الإطاحة برئيس الكنيسة من خلال أغلبية برلمانية لا علاقة لها حتى بحكومة، أغلبية برلمانية يمكن الإطاحة برئيس الكنيسة. رئيس الكنيسة الحالي يعني حول الكنيسة إلى مسرح مخزي، يعني لا يملك حتى أي أدنى مقومات.
0: وكمان مرة بسألك أحمد دراوشة، بإيش رح تفرق إذا كان رئيس كنيسة تاني مش أمير أوحانا، والتاني اللي بتوقع بده يكون إما من حزب يشار لأيزنكوت أو من حزب نفتالي بنت أو ليبرمان، بإيش بتفرق؟ أنا بسألك للمواطن، بسأل اللي يمكن مش هالقد قريب من الموقع.
2: الائتلاف الحالي والحكومة الحالية خلال الأربع سنوات الماضية، إذا بنرجع إلى كل يعني 15-20 سنة لورا، هذه الحكومة لم يسبقها أي حكومة من ناحية الفوضى وعدم احترام أبسط مقومات السياسة والدبلوماسية. يعني حتى النظام الداخلي للكنيسة لا يحترم، هناك نظام داخلي تكانون، تعليمات واضحة لرئيس الكنيسة متى يجب إخراج عضو كنيسة متى لا يجب إخراجه، تستعمل بشكل سياسي بشكل انتقائي، هذا لم يكن سابقا. ونحن نقول عندما نغير رئيس الكنيسة نغيره بأصوات النواب العرب، عندما تكون شريك بهذا التغيير في داخل الكنيسة أنت تفرض موقفك، يعني ما في إشي ببلاش، وهذا هو موقف القائمة المشتركة، لا نمنح شيء بالمجان. أولا نلتزم ونتعهد بأن نسقط حكومة بنيامين نتنياهو، وأن تكون أصوات القائمة المشتركة أصوات رئيسية وحاسمة في لإسقاط هذه الحكومة، ثم ما بعد ذلك من يريد أن يحكم عليه أو أن يستمر في حكمه عليه أن يمنح مجتمعنا العربي شبكة أمان. مجتمعنا يعاني في السنوات الأخيرة من إحباط بسبب هذه السياسات التي تستهدف كل مناحي الحياة، وفوق كل هذا يعني لم يستكفوا الآن يتحدثوا عن خطط لتهويد الجليل وأربع آلاف طبيب في المنزل، مع أنه المستشفيات مكتظة، 10,000 معلم
0: أحمد دراوشة، بدي أوقف عند كلمة اللي أنت هلأ استعملتها، شريك. لوين رح توصلوا من ناحية الشراكة مع المعسكر الآخر من أجل إنهاء فترة حكومة نتنياهو؟ يعني دخول إلى الائتلاف بتوقع إنه مش وارد بالنسبة لإلكم، فإذا لوين؟ إيش معنى شريك؟
2: إذا تابعت تصريحات لأيزنكوت بالأمس، وهي أجت يعني حتى بعد تصريحات موقف الرسمي للقائمة المشتركة من ناحية منح شبكة الأمان، أيزنكوت قال أنا في كل الأحوال رح أجيب حكومتي حتى لو ما كان معي 61 رح أجيبها للتصويت في الهيئة العامة. أصوات القائمة المشتركة هي أصوات حاسمة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، لا يوجد أي معادلة أخرى مطروحة اليوم تمكن معسكر التغيير بما في ذلك القائمة الإخوة في القائمة الموحدة من إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بدون القائمة المشتركة، واللي عنده معادلة أخرى فليتفضل ويطرحها. لذلك نحن نقول القائمة المشتركة هي قوة حاسمة. في سنة 92 كان هناك تجربة ناجحة، وهي كانت التجربة الأنجح حتى للمجتمع العربي من خلال الجسم المانع شبكة الأمان من الحزب العربي والجبهة في حين العم المرحوم عبد الوهاب دراوشي. كانت تجربة ناجحة واستمرت تلك الحكومة 3 سنوات و7 أشهر. يعني هناك اليوم ناس بتقول هذه الحكومة بتعيشش كثير، استمرت 3 سنوات و7 أشهر.
0: أحمد دراوشة نقطة أخرى، أحمد دراوشة نقطة أخرى، أنت محسوب على جيل الشباب، وأنا بتابع الفيديوهات طبعا بشبكات التواصل المختلفة، وحتى يعني أذكر أنه من بين ضيوفي هون في البرنامج من محللين قالوا الزمن تغير اليوم، بتعرف حلقات بيتية جيل الشباب يمكن بعد 5 دقائق يبدأ يشوف بالتليفون إذا أشياء إشي على الواتساب أو يدخل على التيك توك، مناشير ورقية ما عادتش فعالة مثل ما كانت زمان. حدثني عن شريحة الشباب تحديدا وقضية دمجهم في التأثير السياسي، لأنه هذا جيل مختلف أحمد. اليوم مش هوين أنه أنت تجلب، اتذكر أنه بالانتخابات الماضية حوالي نصف مجتمعنا العربي، نصف أصحاب حق الاقتراع ضلوا في البيت ما أجوش أصلا يصوتوا، فإيش رح تفرق هاي المرة؟ وبالذات هاي الشريحة في شباب اللي هم يمكن لأول مرة رح يكون عندهم حق الاقتراع.
2: أولا القائمة المشتركة في هذه الانتخابات ومن خلال العربية للتغيير، القائمة المشتركة لا تقوم فقط بطرح قضايا الشباب واحتياجات الشباب واقتراح حلول لهذه المشاكل، إنما هناك مرشح شاب في القائمة المشتركة أنا أعتز وأفتخر بهذه الثقة التي تم منحي إياها من العربية للتغيير لأكون المرشح الثاني في القائمة المشتركة، هذا شرف كبير في العربية للتغيير، والثامن في القائمة المشتركة هذا شرف كبير. من يتابع ما أقوم بنشره منذ بداية الحملة الانتخابية كلها قضايا تتعلق بهذه الشريحة الشبابية. نحن نقول أنه في هذه الانتخابات نحن لا نكتفي كقائمة بطرح هذه القضايا، إنما هناك مرشح من هذه الفئة ونطرح أيضا المشكلة وحل هذه المشكلة الذي سنسعى للقيام به. بطبيعة الحال نفس الخطاب، إذا كنا نتوجه بنفس الخطاب لكل شرائح المجتمع هذا الخطاب لن يمس كل شرائح المجتمع، لأننا بطبيعة الحال مجتمع متحدد الشرائح، وما يحتاجه الشاب في بداية التعليم الجامعي
0: وين الأنجع؟ أحمد دراوشة، أحمد دراوشة وين الأنجع من اللي أنت عم تلمسه حاليا؟ تيك توك، إنستغرام، حلقات بيتية، تلفونات يعني مباشرة، أنو فيسبوك ولا الفيسبوك شوية هيك بهت.
2: شريحة الشباب بغالبيتها العظمى، أنا يعني بحكي من جيل 18 حتى جيل 34 وفقا لتقسيمات الإنستغرام إحنا بنحكي والفيسبوك، هذه الشريحة متواجدة أكثر شيء في الإنستغرام. يعني في كل في الشهر الأخير في صفحتي، يعني هي صفحة اللي ما كان فيها 20,000 متابع، ولكن بسبب الإتاحة في الإنستغرام وصلت المشاهدات 4 مليون مشاهدة.
0: قديش تغيرت الحياة، قديش تغيرت يعني الحياة أحمد دراوشة. زمان كانوا يروحوا يعلقوا لافتات على أعمدة الكهرباء وعلى الجدران وعلى بتعرف شرفات البيوت، اليوم كلهم على بالإنستغرام. أحمد دراوشة المحامي والمرشح ضمن القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذا الحديث. نحن شكرا. نتمنى الخير لمجتمعنا في نهاية الأمر، قضايا كثيرة تنتظر. شكرا لك أحمد، شكرا، تحياتي، هلا فيك.

0: نحن نحاول التواصل مع الزميل نواف النباري لآخر المستجدات الميدانية ومتابعة أيضا لقاءات برنامج على الأجندة. هناك مشكلة في الخطوط الهاتفية سوف نتغلب عليها أتمنى في غضون ثوان معدودات ثم نتابع برنامجنا. ابقوا معنا.
1: سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني.

0: واحترت يا قلبي زمان على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان على قد ما شفت
1: برنامج على الأجندة. آمل أنكم قد تغلبنا على المشكلة في الخطوط الهاتفية. إذن هل أنت معنا زينب أبو سويد مديرة برنامج أركان للقيادة السياسية؟ صباح الخير زينب.
2: صباح الورد إيمان. أهلا وسهلا.
1: هلا تحياتي. نعم نسمعك زينب. أنت مواكبة لوضع مجتمعنا العربي منذ سنوات وشرائحه المختلفة من جيل الشباب، جيل اللي أكبر سنا، جيل الأهل. اليوم لما أنت بتنظري لمجتمعنا العربي بحكم موقعك، كيف بتشوفيه؟ قديش هو مهتم؟ قديش هو متداخل؟ ولا اليأس أحيانا بحبطه؟ بتعرف في هاي اللي بقول أنا ما إليش في كل اللي عم بيصير من كتر اليأس يا زينب؟
2: أول إشي بشوفه بشكل عام في يعني عدم إقبال على موضوع الانتخابات، يعني في فرق شاسع بين الانتخابات للسلطات المحلية وبين الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي. ولكن بشوف في هاي الدورة بالذات في وعي أكبر تستحقها، وهي المرة في عزة وفي تصميم لأنه يطلع بصوته كمان بالشرائح المختلفة. بشوف عن فئة الشباب أنه في يعني أكثر تذمر، بيشوفوا ربي وجيل اللي هو ربي على صراعات من العنصرية، صراعات من يعني من الإشخاص بحقه.
1: زينب حاولي تكوني في محل هيك مركز علشان نقدر نسمعك بوضوح. الاهتمام بأي قضايا أكتر إشي اليوم على ضوء الوضع اللي بيمر فيه المجتمع العربي؟ الكل بيقول العنف، هل بالفعل كمان أنت هيك شايفة ولا في قضايا تانية يا زينب؟
2: أنا بشوف العنف واحدة من المشاكل اللي عن جد الشباب عم يواجهوها ويتحدثوا عنها. يعني احنا عملنا مسح ميداني لشوف الشباب اللي هن الأول مرة رح يطلع صوته في 27 أكتوبر القريب. صحيح موضوع الجريمة وموضوع الأمان كان واحدة من المشاكل اللي جدا يعني تقلقهم بالفترة الأخيرة، ولكن كل ما يتعلق بموضوع المستقبل الغير واضح تبعهن، في موضوع التشغيل، في موضوع الأمل في أنه يظلوا يعيشوا في هاي البلاد، في موضوع أنه مش شايفين النور في آخر الأفق، في موضوع أنه مش عارفين يبدأوا حياتهم، مش عارفين يبدأوا حياتهم المهنية. يعني الشاب اليوم العربي بده يعمر بيت، بده يتزوج، بده يرتبط، ما في عنده لا سكن. غلاء المعيشة اللي مستحيل في بلادنا، اللي هن عن جد حتى المواطن اللي مش عربي اللي ما بيواجه تحديات إضافية عم يستصعب في أنه يعيش في ظل غلاء المعيشة. يعني اليوم الشاب العربي
1: زينب، إيش الخطاب، إيش الخطاب اللي يقنع المواطن العربي بأنه يذهب إلى الانتخابات وبأنه أصلا في أمل أنه حياته تتحسن وأنه 180 قتيل لحد الآن ما يكونش هذا الرقم في السنوات القادمة؟
2: والشي بدي أحكي أنه يعني اليوم المجتمع العربي عم يفهم أنه كمان يقبل، يعني في أسوأ من السيء. يعني احنا اليوم موجودين في وضع سيء، ولكن هذا الوضع يقدر يزداد سوء بطريقة رهيبة من ناحية زمنية. فاليوم المجتمع العربي عم يفهم وأنه يحد من حدة الانحدار في درجة السوء. هذا إيش اللي بتخيل أنه كثير من المجتمع العربي عم يفهموه في هالفترة. ولكن كل ما يتعلق في أنه تتغير الحكومة هاي، يعني هذا واجب اللي هن عم بيشوفوه اليوم. كمان في جد يعني حركات متعددة اللي عم تشتغل على زيادة نسبة التصويت في البلاد في المجتمع العربي. بشوف أنه كمان السلطات المحلية عم تفهم دورها كمان، وعم هي كمان زي ما تشتغل للسلطات المحلية في الانتخابات كمان عم تشتغل بأنه تزيد الوعي، لأنه يطلع صوته مش مهم لمين صوته. مجرد أنك تطلع تصوت وتأثر وأنك تغير هاي الحكومة، يعني اليوم الناخب العربي البسيط عم يعرف أنه فيه له تأثير في أنه يغير هاي الحكومة. وعم يستجد في هذا الموضوع كمان الشباب، كمان المسائل كمان الكبار في العمر. يعني
1: زينب نقطة أخرى، وأنت دائما حتى بذكر أنه لما دخلتي إلى السلطة المحلية من النساء الرائدات اللي بتدخل إلى مواقع التأثير، كيف بتشوفي اليوم موقع النساء في السياسة كمرشحات، وفي مأخذ على إنه العدد مش كافي، وفي مبادرة 50-50 اللي بتطالب إنه يكون كان أكتر، وأيضا كناخبات بتعرف في هذا بيوم من الانتخابات اللي بتكسلين، لا خلص فيش حاجة، بقيت العيلة راحوا، خدينا للمرأة في هاي المنظومة زينب، بيهمني أسمع رأيك وإنت من النساء المؤثرات في المجتمع.
2: ايش بدي احكي لك، انه انا هذا الموضوع جدا يعني يغضبني، يعني اقل ما يقول اقدر احكي انه هذا الموضوع يغضبني. ليش؟ لانه التمثيل يعني جدا سيء عنا النساء، حتى اللي يعني دخلوا على الاحزاب هن دخلوا في مواقع غير استراتيجيه وغير واقعيه لو رئالت يعني. وهذا التعامل مع النساء حتى في الكامبينين اللي عملوها للنشر لقبل الانتخابات، يعني انا المنظر موجع للعينين، كيف انت بتشوفي عدم وجود النساء، وكمان انه نعيش بسلام مع عدم وجود النساء، يعني امر جدا جدا يغضبني، يغضب شريحه كبيره من النساء. على الرغم من هذا الوضع المشحف في حق التمثيل النسائي، عم بنشوف بالابحاث انه النساء على الرغم من عدم وجودهن وتمثيلهن داخل الاحزاب، ولكن هن بيطلعوا بنسبه اعلى من الرجال على التصويت. على فكره هذا الابحاث اللي عم تنعمل المعهد الاسرائيلي للديمقراطيه، النساء في عندها أمل إنها تغير وصوتها يؤثر، فهي عم تطلع تصوت، يعني عم تمارس حقها الانتخابي وعم تطلع تصوت على صوت تغير. ولكن هذا وضع لا يقبل. كل إنسان حر وكل إنسان يحترم الشرائح الموجودة في المجتمع العربي لازم يناضل. كمان حتى الرجال وحتى السياسيين الموجودين ممنوع يقبلوا، يعني هاي المرة مشيت لأنه إحنا في عنا مشاكل وتحديات كبيرة مثل الجريمة مثل العنصرية مثل الحكومات الفاشية، ولكن هذا الوضع لا يقبل وممنوع ينسكت عليه. وأنا بطالب كمان الرجال والسياسيين إنه في الدورات الجاي، ومن أصلا نبلش نشتغل للدورات الجاي، إنه كل شخص يعني كل شخص سياسي هذا يكون هدفه الأول إنه يكون في تمثيل نسائي، وكفي عاد مع المقولة إنه النساء ما بدهن يكونوا وعم بتكاسلوا وما بدهن، النساء بدهن، والنساء جديرات والنساء قادرات والنساء بقدر يمثلوا أغلب القضايا في المجتمع العربي، لأن إحنا عايشاتهن وإحنا عم نتوجعهن.
1: زينب أبو سويد، مديرة برنامج أركان للقيادة السياسية، شكرا لك زينب، أتمنى لك
2: إنها النصف. إيمان لحظة بدي أحكي لك قبل لنتذكر يوم الخميس القريب في 15 الشهر أمسية رح تعمل أول مرة في المجتمع العربي للشباب اللي عم بيصوتوا في أول مرة في حياتهم أمسية كاملة، مؤتمر كامل اللي معد لكل ما يتعلق في مجموعة الشباب شريحة الشباب، عم ينعمل في طمرة في المركز الجماهيري من الساعة 5 للساعة 8:15، مدعوين كل الجمهور العام. الأمسية والمؤتمر مفعل عن طريق برنامج أركان للقيادة السياسية عن طريق معهد سحرية للبحوث، فالجميع مدعو.
1: هدول اللي لأول مرة راح يروحوا على صندوق الاقتراع ويشوفوا إيش يعني إنك أنت يكون لك صوت في هاي الدولة. شكراً لك زينب. شكراً زينب أبو سويد، تحياتي. هلا.
3: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
1: قبل أن نتابع لقاءات وحوارات برنامج على الأجندة، ينضم إلينا الآن الزميل نواف النباري. صباح الخير نواف، أهلا بك.
8: صباح الخير إيمان.
1: أطلعنا على آخر المستجدات بالذات في منطقة الجنوب وقضية هدم أحد المنازل.
8: ليس فقط منزل واحد إيمان، لا أدري ما المعلومة التي لديك، لكن أتحدث في قرية الضحية التي تقع شمال مدينة راهط. الحديث عن محو وهدم 80 منزلا بالكامل من ملحقاتها ومستلزماتها ومنافعها، وكذلك قلع الأشجار وتهجير الناس وترحيلهم من المكان. نحن هنا في هذه القرية التي تقع شمال مدينة راهط كما قلنا بجانب طريق 264، جرافات تابعة لدائرة أراضي إسرائيل ترافقها قوات كبيرة جدا من الشرطة وتواجد هنا للسكان ونشطاء من المنطقة. دعيني إيمان نعطي فرصة لصاحب أحد المنازل الذي يقف إلى جانبي، والذي يتم الآن في هذه الأثناء هدم منازلهم، أخي سالم، معي سالم أبو وادي. أخي سالم، هذه البيوت منذ متى موجودة؟
9: موجودة منذ مئات السنين. منذ مئات السنين أخي نواف، وهذه البيوت موجودة وجدودها موجودين، والأشجار هذه الإثل تشهد على هذا. وإحنا اليوم أمام هجمة شرسة من دائرة إسرائيل التي تقتلع جميع البيوت، والتي تريد أن تهجرنا من بلادنا وأن نسكن في طوابق. ونحن
8: نعم، هذا كنت أسألك عنه. هناك اقتراح أن تسكنوا في أبراج سكنية في مدينة راهط.
9: نعم،
8: ليش مش موافقين أخي؟
9: هذا ليس من عاداتنا وتقاليدنا. نحن أناس نرب الأغنام، نرب الخيول، نحن قرويين، أناس زراعيين، لا نريد يعني لا نفهم شيء غير الزراعة.
8: نعم. وسؤال أخير، يعني أنت شو بتعمل هسه؟ البيوت تم هدمها، وين بتروحوا؟
9: اللي بعوض رب العالمين. إحنا قاعدين هنا في خيام، إحنا كل حياتنا، أنا ربيت على خيمة، أنا ربيت في خيمة وكان ضوء الكاز، وأنا بقرأ على المدرسة، بقرأ في المدرسة وأنا بقرأ على ضوء الكاز.
8: نعم.
9: نرجع إلى ضوء الكاز والخيمة.
8: نعم. شكرا لك أخ سالم. إيمان اسمح لي.
1: نعم. نواف أريد أن أسألك، لأنني أطلع على ما يصلنا من صور ومن معلومات، هل صحيح أنه أيضا تم هدم المسجد في هذه القرية؟
8: نعم، أنا كنت قد بعت صور لأطلال المسجد الذي قال لي السكان هنا أنه بني في عام 2001 وتم هدمه. حتى قال لي أحد السكان بأنه تم البدء بهدم المسجد بعكس المرات السابقة التي يتم فيها هدم المنازل وإبقاء المسجد اللحظة الأخيرة حتى الناس على الأقل يقومون فيه الصلاة، إن كان عملية الهدم تستمر ليومين أو ثلاثة أو أسابيع وغير ذلك، لكن هذه المرة تم هدم المسجد أولا. إيمان، معي هنا الناشط والأستاذ إبراهيم الطوري من مدينة راهط. أستاذ إبراهيم، أنت متواجد هنا، هؤلاء جيرانكم لا يريدون السكن في أبراج سكنية، يعني هل كنت تنصحهم بالموافقة؟
10: لا، أنا لا أنصحهم بالموافقة، وأنا أنصحهم في الثبات على بيوتهم، ولازم إحنا نجيب قرار سياسي من أجل يدافع عنهم.
8: كيف ذلك؟
10: هذه الحكومة وهذا الهدم جاء بقرار سياسي من الوزير، ويجب أن نرد عليه بقرار سياسي في الانتخابات القادمة من أجل دعم أخواننا في قرية ضحية دار أبو وادي. وعندنا كمان أوامر هدم في قرية الزيادنة، ولازم نمنع هذا الشيء. ولازم
8: قرية الزيادنة قريبة من هنا. نعم،
10: فقط 400-500 متر.
8: نعم، وأنت تتحدث عن قرار سياسي، لكن الناس يريدون حلا أستاذ إبراهيم، يعني هذه عمليات الهدم مستمرة منذ سنوات طويلة.
10: صحيح، عمليات الهدم مستمرة منذ وقت طويل، ولذلك
8: يجب، وفي الأول الأخيرة هناك بالآلاف عمليات الهدم، مش
10: أكثر من 15,000 أوامر هدم في الوسط العربي.
8: نعم.
10: فعلينا أن نكون مع هذه العائلات. أنا متواجد مع العائلات من الصباح من أجل الوقوف إلى جنبهم، وأنا بنصح جميع أهالي راهط التوجه إلى قرية ضحية للوقوف مع الأهالي.
8: نعم. إيمان، أخي إبراهيم سامعك.
1: نواف، يعني يهمنا دائما أن نسمع عن العائلات التي تم هدم منازلها. صحيح أن ضيفك السابق ذكر موضوع الخيام، ولكن الحديث عن أطفال، الحديث عن نساء، عن عائلات اللي ونحن على أبواب فصل الشتاء، حتى يقال إنه سوف تهطل الأمطار، كيف يتهيئون؟
8: صحيح.
1: ماذا مع هذه العائلات التي تبقى الآن في العراء؟
8: من التجربة إيمان، كان يعني من التجربة في عمليات هدم سابقة كما تعلمين في قرية العراض قبل أشهر معدودة.
1: نعم.
8: كان هناك هدم كامل. الناس يستحدثون أحيانا وسائل يعني لا يتخيلها العقل. أنا شاهدت عائلات التي، أنا لا أتحدث عن حل يومي، أنا أتحدث عن حل بديل. حل اليومي ينتقلون عند بعض الأقارب، عند البيوت التي لم تهدم، عند الجيران، غير ذلك من حلول مؤقتة. طبعا طلاب المدارس معطلة، ليس هناك مدارس، ما لا نتكلم عن التعليم عندما لا يكون هناك منزل وبيت. الحلول التي أصبحت بديلة في بعض القرى هو بناء منازل متنقلة على عربات ذات عجلات، تم تركيب بعض البيوت البسيطة عليها ويسكن فيها الناس كحل مؤقت عدا عن الخيام للاحتماء من خاصة من الأمطار في فصل الشتاء. إيمان
1: نواف أريد أن أشكرك في هذه المرحلة. نواف نقلت لنا صورة صعبة جدا مما يحدث في منطقة النقب، وأنت ذكرت أن الهدم طال حوالي 80 منزل 80 مكان.
8: نعم الحديث في هذه المرحلة هو عن 80 منزل تبع 80 عائلة. نعم إيمان.
1: شكرا جزيلا لك نواف النباري. شكرا نواف، تحياتي.
8: هلا.
1: تنضم إلينا الآن المستشارة لرفع مكانة المرأة في مجلس عرعرة أنهار مصاروي. أهلا بك أنهار، تحياتي.
11: أهلا حبيبتي.
1: تعرف إذا بدي أربط الأمور مع بعضها البعض وتقرير الأخ نواف، المرأة هي أول ويمكن أكثر من يعاني في أعقاب قرارات سياسية، وهذا يؤكد أهمية وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار، ليس فقط كمستشارة لمكانة المرأة وهو منصب مهم، ولكن أكثر وأبعد من ذلك. كيف بتشوف اليوم موقع المرأة العربية في المنظومة السياسية ونحن مقبلون على انتخابات أنهار مصاروي؟
11: أول شيء صباح الخير لكل المستمعين، وكمان برك يعني التضامن مع الكرة المعترف بها أو المهمشة في الجنوب، كلنا معكم. يعني شيء بوجع القلب صراحة على الصبح يكون 80 منزل مهدومين، يعني هون عم تحكي عن أطفال، عن أسر كاملة مهجرة ما فيش إلها مأوى، يعيشوا في الخيام كمان شوي جاي شتاء دون مدارس دون مأوى، يعني إشي موجع القلب. من هون برضو زي ما حكيت ست إيمان إنه كداش مهم المرأة تكون شريكة، إحنا شركاء، شركات في الحياة، شركات في القرار في المصير، بس بالانتخابات إيمان إحنا مهمشات. يعني صحيح إنه في تمثيل السنة في القوائم العربية، إنما غير كافي، وغير في مواقع اللي هي ممكن إنه نتأمل إنه تجتاز نسبة الحتم اللي لازم يكونوا كلهم جوا، يعني في الكنيسة. إحنا بحاجة للنساء اللي هي يعني متواصلة مع المجتمع، اللي نكون مش مهمش. أجل الوقت كمان نأخذ دورنا إنه نكون
1: بس أنهار تعرفي، بس في إشي شوي مثير هون إنه إحنا عم نقول مكانة المرأة، أهمية أن تكون مشاركة في العمل السياسي.

0: كلهم اني انا بدي اكون رئيس القائمه. ف والبرايمرز اصلا قبل كل انتخابات بيكون في الديوان العائلي بيكون معظمه رجال فيش نساء. او اذا بتكون بس يعني من بعيد تسمع امرنا بتكون الشريكه في انتخاب مين الممثل تبعها، فكيف بدك اياها تكون رئيسه مجلس محلي للاسف.
1: وبالتالي بدي اسمع منك انت وانت القريبه من النساء، ويمكن كمان لما بتحكي لنا عن نساء منطقة عرعرة عرعرة كمان ممكن يكون مؤشر للنساء في كافة البلدات العربية، ماذا تحتاج المرأة العربية؟
0: أول شيء بدها يعني بحاجة لتكون لها شريكة في صنع القرار، قرار أو تكون ممثلة باللجان. في كثير لجان يعني ضروري تكون عضوة مجلس، أنا عضوة مجلس على فكرة، أنا عضوة مجلس في عرعرة، مجلس عرعرة كانت هي ممثلة عن حزب مش عن الجبهة، يعني مش عن عائلة أو مش في قائمة عائلة. لهيك إحنا يعني نسبة المنتخبات أو عضوات المجلس قليلة جدا فقط اللي بداخل الأحزاب، أما عائلية صعب. إحنا بحاجة نكون ممثلات للأكثر، نكون في اللجان مثلا لجنة تأهين الموظفين، لجنة نهوض بمكان عليه الصحة والتشغيل والخدمات. ملان عنا مجالات اللي ممكن المرأة يكون لها تأثير، تبيخ العمل والتطوع والمبادرات الاجتماعية وين هدا تكون؟ المفروض تتطلب شراكة فاعلة وإتاحة فرصة أمام النساء لخوض هاي
1: العمل. أنت مرافقة لنساء من المجتمع العربي، ليس فقط يعني بحكم موقعك في مجلس عرعرة وإنما أيضا بحكم وجودك في عدة أطر أخرى بالنسبة للمرأة العربية في مجال التعليم. أو أمس كان افتتاح للسنة الأكاديمية الجديدة، كيف تشوف اليوم وضع الفتيات العربيات في جهاز الأكاديمية اللي هو الجامعات والكليات؟ هل الإشي مرضي؟ هل الإشي مطلوب يكون غير شكل؟
0: صراحة تمثيل النساء في الأكاديمية جدا عالي. احنا بتعرف النساء أكثر كلهن تمثيل في الجامعات من
1: كطالبات
0: الشباب. كطالبات إنما وقت التوظيف بنشوف الشباب حتى لو بيكونوا ماخذين أمعاد الأقل بيكون لهم توظيف أفضل، يعني مواقع اتخاذ القرار، مواقع اللي في إمكانية يكون لها ربح أكثر، يعني حتى فيش مساواة بالأجور. يعني
1: بفهم من كلامك إنه بتتعلم وبتتعلم أكثر، بس بالآخر في مجال التوظيف الشاب هو اللي باخذ الفرص منها.
0: الأولوية طبعا. ومرات أقول لك في نساء اللي هن بتفضل إنه ما بتغامرش عنه وتبعد، يعني بتفضل تأخذ وظيفة اللي هي أقل من قدراتها قريبة عليها على أساس إنه كمان فيش عندها دعم لتربية الأطفال أو أطر اللي تهتم في رعاية أطفالها وهي مش موجودة بالساعة اللي هي مش موجودة بتكون بالشغل.
1: وهذا مؤسف لأنه عندنا نساء مع كفاءات عالية. أنهار مصار ومستشارة لرفع مكانة المرأة في مجلس عرعرة، شكرا لك أنهار.
0: شكرا لك، نهارك سعيد.
1: تحياتي.
0: مع السلامة.
1: إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالمعتاد لبرنامج زميل أحمد عوسات.

0: ونقول صباح الخير للمدرب واللاعب الدولي السابق زاهي أرملي. أهلا بك زاهي، تحياتي.
1: صباح الخير، تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. خلينا نبدأ بالفوز الكبير لفريق بيتار أورشليم القدس على رمات جان 4-0 بالأمس. هل له دلالة معينة أم أنه مش مقياس لماذا ماذا ينتظرنا في هذا الموسم؟
1: بدون أدنى شك هاي مش مقياس حاليا لحد إسه، بس بدون أدنى شك إنه الكل كان يتحدث عن بيتار القدس إنه فريق راح يكون بالقمة هاي السنة لأجل السنة الماضية الوضع اللي وصل له بالبلاوف الأعلى. بتأدي فريق حاضر، فريق اللي راح ينازع مكابي تل أبيب، راح ينازع مع مكابي حيفا، مع بول تل أبيب. بدون أن شك هؤلاء الفرق هني بالأساس نبض الحياة بكرة القدم الإسرائيلية.
0: وإذا أخذنا فريقك مكابي حيفا الليلة، ما هي حظوظه أمام هابوعل القدس؟
1: أكيد مكابي حيفا في تطور كبير جدا، يعني إحنا إذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار يعني كان في انتقادات كبيرة جدا على مكابي حيفا في بداية الدوري بكأس التوتو، خسارات وتعادلات، كان في أداء مش راكز تقريبا، لكن باخر قدر يعمل تركيز

0: الفريق قدر يقدر حضر تركيبه ملائمه للدوري الاسرائيلي. ما ننساش انه كمان امبارح مضوا مع داسا اللي هو الخط الدفاع الايمن من منتخب اسرائيل واللي بيلعب بريق البلاد.
1: نعم.
0: راح يكون في تاثير ايجابي على الفريق هذه المنطقه. فعشان هيك انا برايي
1: مكابي حيفا توقعاتك للنتيجه زاهي ارملي
0: فوز لمكابي حيفا. اكيد
1: فوز لمكابي حيفا. طيب في هنا فرق احيانا المشاعر بتقول انه التوقع راح يكون كذا. خلينا نشوف كيف راح تنتهي هاي المباراه. نقطه مهمه لسخنين من بحر يافا بعد التعادل امام المتصدر مكابي تل ابيب. كيف بتقيم هاي المباراه اول من ناحيه رياضيه، بس كمان بهمني من ناحيه عدم وجود روح رياضيه. كانت هناك مشاهد وأمور سيئة جدا يعني لا تشرف مجال كرة القدم زاهي.
0: بدون أدنى شك إنه كرة القدم منزوعة أو مأخوذ من الوضع السياسي الموجودين فيه في إسرائيل.
1: إلقاء حجارة على باص سخنين، الشتائم والأمنيات الصعبة إنه الواحد يسمعها على المدرب. مزبوط.
0: هذا شيء وارد يعني اليوم اللي بيقولوه السياسيين الجمهور الرياضي عم بتقبله يعني. يعني تخيل التفوهات العنصرية وكل الشغلات هاي، وبنهاية الأمر كمان العنف اللي عم بيزيد كمان في الملاعب كرة القدم. ويعني كنا متوقعين انه بتاع القدس هو الفريق اللي بيعمل مشاكل، لكن اتضح في نهاية الأمر انه مكابي تل أبيب واغلب الفرق تقريبا صار في موجة عنف في الجمهور الإسرائيلي.
1: وعلى الصعيد المهني كيف بتقيم هاي المباراة؟
0: بدون شك إنه النقطة اللي أخذتها سخنين ضد مكابي تل أبيب تستحق، وبالأساس حتى تستحق أكثر من هيك باعتقادي. مكابي تل أبيب ما قدر يوصل مظبوط وصل لفرص أكيد وهذا، لكن بنهاية الأمر اتحاد أبناء سخنين كان هدفه في هاي المباراة مع أبوكسيس إنه يجيبوا نقطة من مكابي تل أبيب، وعملوها صراحة لأنه النقطة هن بحاجة لإلها، مش بحاجة لفوز، كان بحاجة لمباراة خارجية على الشكل إنه يقدروا بنهاية الأمر إنه في الأسبوع القادم والأسابيع القادمة لعطين دعم معنوي كبير جدا بالنتيجة هاي ضد مكابي تل أبيب.
1: وهل كادر سخنين مع مدرب يوسي أبوكسيس بإمكانه المنافسة في البلاي أوف العلوي، أم الاكتفاء بالبقاء بدوري الدرجة العليا بصورة مشرفة، خصوصا أنه بعد ما كان في فريقين عربيين في الدرجة العليا بقينا مع فريق واحد؟
0: أكيد اتحادنا بصير رغبته وطمع وطموحاته هي تكون في البلاي أوف الأعلى. البلاي أوف الأعلى أهون وأسهل بكل النتائج، مع أنه مش متوقعين باتحادة الأمر أنه سخنين يفوز البطولة، لكن بدون أدنى شك أنه المحل السادس والخامس في البلاي أوف الأعلى هي أفضل وأحسن لسخنين، مع أنه كنت بتوقع كمان البلاي أوف الأسفل يكون في المرتبة السابعة أو الثامنة مع أمان كامل لآخر السنة. هذا باعتقادي بيكون إنجاز كبير لاتحاد أبناء سخنين.
1: خلينا نحكي عن بكرة، غدا نهائي كأس التوتو للدرجة الممتازة بين هابوعل عكا وابني يهودا. لمن سترجح الكفة حسب رأيك؟
0: أنا باعتقادي ابني يهودا هن أفضل وأحسن، وانت بتعرف إنه متربع على عرش الدوري، وهذا شيء دوري الدرجة الممتازة. وهابوعل عكا تقريبا هو فريق اللي بقاع اللائحة بيعاني من أزمة في الفريق، غير مدربين، وهذا الشيء عم بيأثر عليه سلبي. أنا بعتقد ابن يهودا راح يفوز هاي المباراة بدون أن أشك.
1: خلينا نسمع منك شوي تفصيل أكثر. تتوقع أن يفوز ابن يهودا، ولكن بدي تأخذنا أكثر هيك لتوقعاتك وكمان موزين القوى واللاعبين، لأنه هاي برضو مباراة مهمة، نهائي كأس التوتو.
0: أكيد يعني تاتنول يعني من بداية الموسم بدون أن شك إنه ابن يهودا أول شيء بيرجع الدوري الممتاز الدرجة العليا بالأساس، عم بحاول يرجع من سنتين وثلاثة لأنه صار عنده هبوط وصار عنده أداء سيء وكان بالقاع. ابن يهودا عنده مستوى أداء أفضل من هابوعل عكا. كمان مرة يعني ما بنقدر نقول هابوعل عكا، العكا ما تحضرت بشكل ملائم لهذه السنة.
1: نعم. بهمني أسألك زي أرملي سؤال أخير، إذا تحدثنا عن الدرجة الممتازة هناك ثلاث فرق عربية، كفر قاسم، الرينا والناصرة، ماذا ينتظرنا هذا الموسم بدقيقة؟
0: بدقيقة راح نقول إنه الفرقة العربية بحاجة لدعم أكتر، بحاجة لانتصارات أكتر، لأداء أفضل، لأنه الدوري الممتاز فيه في خلال السنة بيصير فيه نوع من الهبوط وارتفاع بالأداء، بحاجة لضمان لضمان البقاء بالدرجة الممتازة بالمرحلة الحالية اللي احنا موجودين فيها قبل ما ننتقل للمرحلة الثانية. مهم جدا قديش نقدر نستوعب النقاط أو نجيب نقاط للفرق قبل ما ينتهي الشوط الأول من المباريات، لأنه مهم جدا ضمان الفرق في الدرجة الممتازة
1: في هاي الدرجة. المدرب واللاعب الدولي السابق زاهي أرملي، شكرا جزيلا لك زاهي، طاب يومك، تحياتي.
0: إلى اللقاء.
1: هلا، والشكر دائما للزميل أحمد عويسات الذي يعد لنا الزاوية الرياضية في هذا البرنامج، رافقنا أيضا اليوم في الراديو المصور. حين عزرة كانت في إنتاج البرنامج، درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
6: عناوين الساعة من مكان: أوساط في المستوطنات تستنكر قرار المحكمة بعرض جدول زمني لعودة النازحين الفلسطينيين إلى المخيمات المخلات. نبأ يفيد أن حزب الله يتحضر لاستئناف الحرب ضد إسرائيل، وأن الأخيرة تحذر لبنان من أن ذلك سيجر عواقب وخيمة. قضية فساد في بلدية كفر سافا واحتمال سقوط أمطار في الجنوب عصرا.
0: راديو مكان، الأخبار.
6: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. جاء قبل قليل أن منظومة القبة الحديدية أطلقت عدة صواريخ اعتراضية إلى جنوب لبنان ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار. هذا وأفادت صحيفة المدن بأن حزب الله الذي يتوقع استئناف الحرب مع إسرائيل يعمل على إعادة بناء قدراته. وجاء في التقرير أن الحزب نجح في الاستفادة من فترة وقف لإطلاق النار لتحديث قدراته العسكرية في الجنوب وفي جنوب الليطاني وشماله. وقالت مصادر للصحيفة إن المتفجرات التي ضبطت في الشاحنة التي كانت في طريقها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت كانت معدة لتصنيع طائرات مسيرة ناسفة. ومضت الصحيفة تقول إن بيروت تلقت رسائل إسرائيلية مفادها إذا اندلعت الحرب ضد إيران مجددا وقرر حزب الله الانخراط فيها، فإن إسرائيل ستشن عملية عسكرية واسعة ضده وستعمل على توسيع المنطقة الأمنية واتخاذ خطوات ضد الدولة اللبنانية. شجب رئيس المجلس المحلي في مستوطنة بيت إل في السامرة شاي ألون قرار محكمة العدل العليا أمس بعرض جدول زمني لإعادة الفلسطينيين النازحين إلى المخيمات التي أخليت ضمن محاربة الإرهاب. وقال إن الحديث يدور عن تدخل خطير في اعتبارات أمنية واضحة قد يؤدي إلى سفك دماء. وتساءل ما إذا كان معقولا أن تطالب المحكمة غدا بإعادة الغزيين وحماس إلى منازلهم التي كانت محاذية لقرى غلاف غزة. واستذكر ألون أن جيش الدفاع أوضح أن الظروف لا تسمح بعد بعودة الفلسطينيين إلى المخيمات. في رفح ارتفع إلى 2 عدد القتلى من جراء الغارات من مسيرة إسرائيلية صباح اليوم بحسب تقارير محلية. ويدعى أحد القتيلين عز الدين برهوم عمره 22 عاما. أكد رئيس بلدية كفر سافا رافي سعر الذي اعتقل صباحا مع زوجته للاشتباه فيهما بالضلوع في قضية فساد خطيرة أنه سيتعاون مع محققيه بشكل كامل. وقد اعتقلت وحدة التحقيقات الشرطية لهف 433 في القضية 17 شخصا بينهم المدير العام لشركة اقتصادية، وأوقفت على ذمة التحقيق 7 آخرين. وبحسب الشبهات فاز مقربون من زوجة رئيس السلطة بعطاءات نشرها المجلس المحلي مقابل دفع الرشوة. وتنظر محكمة الصلح في ريشو لتسيون اليوم في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال المشبوهين. هدمت السلطات صباح اليوم منازل شيدت بدون ترخيص قرب رهط، أورد النبأ مراسلان نواف النباري وأحمد أبو السويس. وقد طالب أمس رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس المستشارة القانونية للحكومة بالتجميد الفوري لتنفيذ أوامر هدم البيوت إلى حين انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، محذرا من استغلال الهدم لأغراض سياسية وانتخابية. بشرت الشرطة التحقيق في إلقاء قنبلة صوتية كما يبدو في حولهم فجر اليوم، وأكدت أن خلفية الحادث جنائية ولم يصب أحد بأذى ولحقت أضرار بممتلكات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعته من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وعصرا يحتمل سقوط أمطار في جنوب النقب والعربة أيضا، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان،
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ب
1: ماريا وعرين.
0: صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: ماريا دوبينا
1: عرين بسول.
0: عادتيني
1: أنا عادتك؟ مش أنا لعادتك.
0: بلى، لأنك خلص طبتي على الآخر، عطستي علي آخر
1: يعني
0: عطسة.
1: يعني كل الفترة اللي كنت فيها كتير كتير مريضة
0: أنا كنت يعني أتجنب.
1: أنا ما عطستش يعني.
0: أحيتي علي
1: ولا أحيت عليك لما بقى أحط بقى علموني.
0: بس أنا مسامحيتك لأنك جبتي لي شاي.
1: كتير حابة إنه توجه التهمة لإلي. افحصي منيح. أهون يعني بالضبط. هو أهون على القراب علينا يعني نتهمهن بالشغل.
0: خلص أهون هيك هيك الواحد
1: مشيت لك إياها. أقول صاحبتك هديك المرة مشيتي لي إياها.
0: تنازلت لي
1: هالمرة أنا رح أتنازل.
0: بالضبط. أنا بقولك شو الواحد يعني كمان مش فاهم الطقس، ويله حم كتير، ويله سقعة كتير، ويله مش عارف شو يلبس. عن جد أنا هاي الفترة
1: جاكيتات
0: مش
1: خفيفة.
0: كتير بحبها.
1: جاكيتات خفيفة.
0: إيه ف...
1: جاكيتات خفيفة.
0: فجأة بتحس شو كتير حم بهاي الجاكيت الخفيفة.
1: لا.
0: طيب. بس إنه كمان هاي المرضى هيك بتيجي ف...
1: في فيروسات.
0: فتركيني هيك أحط الشغلات عليك اليوم.
1: علي أنا. تمام يا مشيت لك إياها عشانك مريضة.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين مكان. احنا بدنا ياكل اليوم معانا لحد الساعة 12، اتصلوا فينا وشاركونا كونوا جزء من برنامجنا على 072-335-5993 أو طبعا ماريا تقدرش بدون رسالة
1: يعني مصر. فتحي بلومني ليه ما قريتش الرسالة من يوم الأربعاء.
0: يوم الخميس
1: ما لحقناش كتير رسائل نقرأها.
0: اليوم لازم نعوض.
1: بعرفش إذا بقدر ألحق للكل. ما طيب. بعرفش فيعني بتعرفي بس اللي بحب يبعث لنا رسائل نحن بنقرأها أكيد يعني وبنحاول نقرأها.
0: ماريا اليوم بتوعدكم اليوم
1: بتعلق بالبرنامج على 050-907-1321. لا قاعدة أعد، قالوا لنا إنه ممنوع نتحرك.
0: إيش؟
1: لا قاعدة أعد على إيدي.
0: لا إذا حركتي أصابعك
1: ممنوع.
0: أنت على الراديو مصور.
1: شفتي؟
0: كيف حركتي أصابعك؟
1: مش عارفة بقدر أقعد هيك ولا
0: لا.
1: هيك
0: لا لا
1: ولا
0: لا
1: هيك.
0: لا ماريا عم بتشبري. تشبريش كتير.
1: أحط إيدي هيك. هيك منيح.
0: كل الحلو بالراديو. هذيك المرة واحد شافنا انصدم. كل الحلو بالراديو.
1: لا سكرتيني بالموضوع.
0: كل الحلو بالراديو انك تيجي بالبيجاما. اوكي
1: بالراديو بطل. كان يا ما كان في قديم الزمان قبل سالف العصر والاوان.
0: سحر الصوت
1: والواحد يتخيل.
0: سحر الاحساس
1: يتخيل من
0: طب هذا الشخص يا الله تخيلني انا وياكي اشي خيالي. قام فتح التلفزيون
1: مني أكتر ولا منك أكتر؟ بفكر مني لا مني.
0: لا صدقيني.
1: لا صدقيني مني.
0: بفكر تنتين نصدم واحدة أكتر من الثاني. مش بالصدفة مع بعض من قدم برنامج مهم.
1: نعم.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج رانيا رشيد أبو النمر يعطيك العافي، ومعانا بالراديو المصور خين عيزرة أحلى تحية لخين، ومعانا روبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية وأحلى تحية لك ماريا دبينا.
1: مش رح أتحرك.
0: اوعك رفعتي ايدك
1: زي عديت
0: نزليها
1: حتنين.

0: رني رني فاطمة طمأة فاطمة طمأة
1: غناني سخيفة عريم وإليانا كمان مش طايقة الغناية سوري
0: ايش ايه؟
1: غناية إليانا بوسي لا
0: ماريا
1: لا
0: لا
1: لا لا, لا.
0: ماريا ايش؟
1: لا قديم أنا
0: لك ضلك تسمعي عاصي؟
1: لا سانت ليفان تو ليت مالهن بحبهن زايد شو اسمه الأردني إسا عنده غناية حلوة مالها
0: مش كل شيء لازم يكون في إله
1: لا لا في كلمات في معنى إشي ولو جملة كانت بتنعاد 30,000 مرة بس إلها تركيبة
0: أكتر غناية بحبها اسمها أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي
1: طيب
0: ثلاث أربع دقايق اسمها أشرب شاي
1: تمام
0: فش أحلى منه
1: أنا دقة قديمة
0: أنت دقة قديمة وأنت دايما بتدوري على عمق مش شرط يكون في عمق بكل شيء
1: لا في مرات أغاني اللي هي أغاني فيهاش عمق بس فيها شوي شوية ولو شوي يعني كمية السخافة اللي نحن عايشين فيها شوي
0: بفكر ماريا
1: شوي.
0: بفكر ماريا اليوم إنه كتير ناس بتيجي تلقي خطابات مع كاريزما كتير كتير كتير قوية
1: ولا كلمة مفهومة
0: ولا
1: منها
0: ولا كلمة يعني بالآخر بتسألي حالك بالآخر بتسألي حالك شو فهمتي أو شو الجملة الوحيدة اللي بتخديها من الخطاب وقفت على غناي ماريا بالقليل الغناي مثلا في إلها نغمة معينة إلها إيقاع معين إلها شغلة اللي ممكن
1: كمان
0: تسلكي
1: الخطاب على فكرة كمان الخطاب له إيقاع معين
0: أوكي بس هذا الإشي
1: وهذا جزء
0: أوكي بس الخطاب بالأول وبالآخر مفروض يجي ويوصل لك رسالة معينة
1: بس هذا فن بحد
0: ياما أحلاهن الناس اللي بتيجي بتبدع بإلقاء بحضور بكلام
1: بس مملين
0: وبالآخر
1: إشي ممل
0: شو كان بدك مني؟
1: بصير الإشي كتير ممل
0: شو حاولت تقول؟
1: ملل
0: بتعرفي كمان كتير مقابلات على فكرة اللي انعملت على الإذاعة أو على التلفزيون اللي واو قدي إنسان لبق واو قدي إنسان متكلم قدي عنده يعني كلمات مصدر كلمات مخزون كلمات صندوق اللي بيستعمله بس بالآخر شو اللي وصل شو اللي بده يوصل لي إياه البني آدم هذا
1: بدك تعرف كيف هذا فن ومش كل واحد بقدر ممكن تكتسبه بس هاي بعدين رح نفهم متأخر أكتر
0: فماريا مش كل أغنية مش كل أغنية لازم يكون في إلها عمق معين بس ممكن تكون أغنية حلوة وتعلق بالرأس زيها زي كتير خطابات وأشخاص اللي اليوم هن بمراكز
1: اليوم مشيت لك إياها بديش
0: لا برأيك مثلا برأيك مثلا اليوم في كتير ناس مثلا قاعدين على مناصب ومراكز كتير عالي بس لأنه حضورها وإلقائها
1: الكاريزما كلمة السحر
0: يعني بدك مثلا كله أدونيس كله أدونيس أدونيس مثلا
1: أدونيس كايروكي مالهن
0: 072-335-993
1: مالهن عمري دياب كمان ماله شيرين ماله
0: أوين يبعثوا لك رسائل
1: 050-907-13-21 050-907-13-21
0: هاي أغنية خريفية ملائمة للجو
1: أدونيس

0: شو قصدك تقولي لي عن الكلمة مثلا؟ شو اللي حاولتي توصلي لي يا إسا؟
1: لأحكي لك إشي صار آخر الأسبوع. نحن يوم الثلاثة استضفنا عنا كلودين وفيرنون لأن الجوز مختلف الثقافات.
0: منذكر للمستمعين كلودين من حيفا,
1: فيرنون من أمريكاني اللي هو أفريكان أمريكان, هذا المصطلح أفريكي أمريكاني.
0: وحكينا عن اختلاف الثقافات
1: وطبعا كان حلقة حلوة كتير, لأن حاولت أفحص كمان على مدى سنين يعني تذكرة حلقة بين ما أمي وأبوي, أبوي اللي هو إفريقي, أمي اللي هي كمان عربية حفوية بنت حيفا, وعلى مدى 52-57 سنة كيف العلاقة اليوم بال 2026. وطبعا نحن عنا كان عرب قسم الديجيتال بعمل ترويج وأخذ مقطع. بالمقطع اللي أنا سألت فيه كلودين,
0: على فكرة المقطع اللي اختاره كانش باتفاق معك مثلا,
1: لا أنا قلت له يعني لا أنا قلت له, قلت له يختار مقطع. المهم بالمقطع أنا بسأل كلودين يعني هل هي لما وصلت على أمريكا فكرت إن رح تحب وتتجوز مع شاب إفريقي أمريكاني أسود
0: بشرته
1: سمرة؟ قلت له
0: يقال
1: ويقال عنا بحيفة حتى لليوم, وقلت له إنه أنا رح أكون كتير صعبة هون ورح أجيب كلمة صعبة.
0: إيش قلتي؟
1: عبد هاي اللي قلتها. وبآخر المقطع بحكي مين أنا بالضبط. بعد ما طلع
0: انتشر الفيديو
1: يا حرة مع مين علقت؟
0: كيف تقولي عبد؟
1: مين أنا؟ أنا مذيعة غير مسؤولة, أنا كيف بسترجي بحكي هاي الكلمات؟ مين اليوم بقول هاي الكلمة؟ بقولوها
0: أول إشي أنتي
1: بقولكو إنه وبقولوها وأنا سمعتها. أنا بنت العبد, قالوا لي يا مدى سنين مش مهم مين أنا وإيش أنا, أكيد أبوي ما راحش على العبودية. أوكي فقلت قلت ولو تشوفي ولا حدا سمع لا الإشي اللي قبل ولا الإشي اللي بعد. وبلش لا حديت ما في ناس كتبوا أنتوا ناسين من هي, أنت سمعت مني والله من هي.
0: بس انت ما قلتيش يعني وكأنك موافقة مع الكلمة واستعملتيها ووصفتي ناس.
1: وصفت ايش؟
0: انت بتقولي انه لحد اليوم بيقولوا هيك مصطلح عن الناس.
1: امي كانت متجوزة العبد, ابوي هو العبد. انحكت وانقالت والناس بتفكر فيها لليوم. اذا مش الجيل الجديد اللي هو بده يكون كتير بوليتيكلي كوريكت, في جيل قبله هيك بحكي
0: وبعده بحكي
1: الكريمبو ايش اسمه؟
0: راس العبد.
1: تفضلي.
0: مش بوظة ناشفة
1: مثلا أو كريمة على شوكولاتة.
0: مرات يا ماريا الكلمة بتكون أقوى من صاحبها. بحس حتى يعني دي أخذك شوي أنا.
1: هاي لحظة استوقفتني يعني أنه مش تضايقت, صرت أضحك كتير.
0: لا إحنا يعني بس بدي أحكي أنه أنه قديش يعني مرات الكلمة بتكون أقوى من صاحبها. وممكن شخص يحكي قدام جمهور, ممكن يحكي قدام ناس وتسمعيه وتقتنعي فيه, بس هل عن جد بيكون في الثقة بطريقة الحكي بتعني أنه بالضرورة أنه لازم نصدق كل شيء بنحكيه؟ يعني دي أخذك شوي أنت من الموقف اللي استوقفك من المقابلة وأحكي لك إسا إحنا شوي على بواب انتخابات, على بواب أمور اللي كل واحد إسا بيستعرض الخطة تبعته. وكتير بنسمع ناس بتحكي بتقول بتوعز وبتلقي شعارات, خصوصا لما يكون الحكي مرتبط بمستقبلنا بالقرارات اللي بنخدها. كيف بنسمع وكيف منميز بين الحكي اللي بيأثر فينا والحكي اللي فعلا بعطينا سبب نفكر ونختار؟ يعني قديش في قوة للكلمة وقديش في قوة للأشخاص اللي عم نسمع لها ومنختارها إن هي تحدد مصيرنا ومستقبلنا
1: على آخر. نعم.
0: وبعيد عن المنابر والخطابات في ناس بتمر بتجارب بتغير حياتها وبتوصل لمرحلة بتسأل حالها طيب إسا شو؟ لوين بدي أروح؟ وشو الحلم اللي بدي أعطيه فرصة؟ لمين إسا؟ مين أعطي فرصة؟ هل مثلا إيش اللي أهلي متعودين عليه طلبوا مني أعمله؟ ولا في إلي أنا رأيي هنا شخصي ممكن؟ شو برأيك أنت؟
1: إيش؟ بطل عندي رأي.
0: بطل. فبين الكلمة اللي ممكن تأثر بقرارنا والإنسان اللي بيحاول يرسم طريقة للمرحلة الجاي, رح هيك هنقضي معكم هيك ساعتين وعن هذا الموضوع رح نركز أكتر اليوم. وانتو كمان شاركونا وقولولنا شو رأيكو وهل
1: شو اللي بخليكو تقتنعوا بشخص, طريقة حكية ولا الأفكار اللي بترحها, وهل مريتوا بمرحلة حسيتوا فيها إنكم بدكم تبلشوا الإشي من جديد؟
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هلا سامي.
2: صباح الخير مريا وعرين.
0: أهلاً.
2: بتمنى إن الأسبوع هادئ وسعيد كل نشاط وحلوية.
0: إلك كمان أكيد.
2: الله يسعدك. حبيت أشارك في موضوع شنو؟
0: إحنا نسمعك أكيد.
2: موضوع شنو؟
0: اليوم في كتير أشخاص اللي بتشوفها هيك. إيه على المنابر والخطابات وبتحكي عن تجاربها وبتلقي شعارات وخاصة إحنا على أبواب انتخابات. هل كل شخص لبق بالحديث مثلا ممكن يعني تقنع بكلامه ولا أنت بتنتبه بالضبط شو الطيار شو المسار لوين هو رايح قبل ما تأخذ أي قرار اللي هو ممكن يحدد مصيرك ومستقبلك؟
2: والله اليوم إحنا موجودين في مجتمع لما أخذ كله نفاق وكذب وضحك على الحذاء بكلوها، بس الواحد يبقى يحكي يعمل لك حاله أبو الكل وأنا الملاك اللي جاي نكسكم من الطوفان. بس وصل الكرسي بنسى شو وعد شو أحكي شو كام شو قال بنسى كل شيء. للأسف اليوم مجتمعنا عايش بس كله على المظاهر وعلى النفاق وعلى الكذب ويغلق
0: هيك. أنت حاسس
2: نحن موجودين قبل موجودين عند على الانتخابات، شوفوا على الفيسبوك الكل بدعموا لك اكس ابو لهب واكس ابو جهل واكس واحد من الانبياء ولا اكس نازل من السماء، مش عارف تسكي مين ولا تجذب مين ولا تمشي ورا مين. يعني انا من الناس اللي بكيت رايح على هدف بس سمعت اشياء تصير ومن اكس واي زد
0: وعادة التفكير يعني من جديد.
2: مش عارف طولي صراحة مش عارف أعمل. يعني هدفي أنا واضح يعني شو استنى هذا بس الإشي يعني خلص أول بالآخر يا ريت الكل يعمل في مجتمعنا طلع حين الصبح على جريمة 80 دار الجنوب يأكل إشي بدير هذا وأنت قاعدين اللي بتنفكين واحد مع الثاني بتردوا واحد على الثاني يعني لوين توصلوا شو سمية؟
0: كتير مهم نفكر يعني كتير مهم نفكر مين الأشخاص اللي رح تعمل تغيير وبالذات
1: بمجال كمان الأعمال اللي عملوها مش بس الحكي تبعهن إلا الواحد يفحص الأعمال اللي عملوها مين هن.
2: على ذكرت شيء أنا لسه موجود في الجنوب من رأس أشوف المنظر الناس اللي بالشارع اللي بيوتة تنهت كعدة يعني بيقطع الكلب والله
0: على خلفية جريمة القتل.
2: أنا بتوجع كعدة اللي بشوفه يعني كلب كله مأخذة في النقر بس لحد وين ده قاعدين اللي بكثير
0: مش عم نسمعك بوضوح يا سامي
2: عن جد
0: عم بقطش
2: يعني
0: الصوت
2: يعني عنيكم قاعدين
0: فش إرسال بس
1: سامي
0: فش إرسال سامي. بس وصلت رسالته لسامي
1: شكرا سامي
0: إنه ياريت عن جد هدول أصحاب القرارات يقدروا ياخدوا هيك خطوات اللي تساعدنا نكون بمستقبل رايق أكتر أمان أكتر بعيد عن الجريمة.
1: فسامي نقطع المكانش إرسال منيح
0: لا
1: نقطع الخط.
0: مريا عندك رسائل؟
1: عندي رسائل طبعا فتحي بصبح علينا الصبح صباح الخير صباح الورد والفل مريا وعرين نهاركم سعيد يا رب العالمين. وطبعا أنا قلت إنه ما قريناش رسالته فقلنا إنه نحن على رأسه ولكل طاقم راديو مكان في كل مكان. حقرأ رسالته من يوم الأربعاء اللي بقولنا أمي وحشتني بموت الأم تموت أشياء كتيرة في البيت بتموت وتموت معها البسمة وبتقل البركة وبخف النور نور المكان والبيت بيصير موحش ومهما امتلأ بأهله. فتحي من سخنين
0: كلام مؤثر.
1: نكمل
0: في بعد رسائل
1: طبعا في رسائل لحظة. يسعد صباحكم يا رب صباح معطر برائحة زيت الزيتون أحلى صباح من تحت الزيتوني وأحلى شيء قطف الزيتون. احكي مريا احكي لعنين تقسيم المراكز هون مين على السلم مين فوق الشجرة مين على الأرض طبعا كل مركز بده سنين خبرة من أبو الجود.
0: شكرا أبو الجود.
1: صباح الخير أنا نعيم من القدس صباح النور يا نعيم من القدس. وصلتنا رسالة من متابع لنا من شمال أمريكا فبعتنا صباح الخير. تنوع الأغاني ليس مجرد وسيلة للترفيه بل هو وسيلة لاحترام الاختلافات الثقافية والعمرية والاجتماعية وتعزيز الشعور بالشمول والوحدة بين أفراد الجمهور.
0: حلو
1: حلو كتير.
0: حبيت.
1: كمان جاوبونا ماريا أنت مش غلطاني كلنا عبيد الله. والله صح.
0: بعد فيه؟
1: لا
0: نطلع لفاصل إعلاني.
1: نعم.
3: الليلة على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله وأطلع برد البلاد
5: لبرا أكيد لا.
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعرين.

0: ماريا شو في بعد أسبوعين؟
1: انتخابات 27/10
0: لانتخابات. شو بهالفترة بنعمل؟
1: فبهالفترة نحن بنسمع خطابات ووعود ورسائل مختلفة، وكل مرشح بحاول يوصل صوته يقنع الناس ببرنامجه بخطته. صوتولي عشان أكون بالكنيسة. بس قبل ما نفحص شو بحكي كل مرشح، خلينا نرجع خطوة واحدة لورا ونسأل شو هو فن الخطاب أصلا. هل هو مجرد القدرة على الحكي قدام جمهور، ولا هو مهارة تجمع بين توصيل الفكرة والتأثير بالناس وإقناعهم؟
0: وطبعا مش كل خطاب هو نفسه، في فرق بين شخص بيحكي قدام طلاب أو بيعرف أو هيك بيعرف على مشروع قدام إدارة أو بخاطب جمهور بفعالية عامة، وبين مرشح سياسي بده يكسب ثقة الناس وأصواتهم. أنت سمعتي شو قلت؟
1: ثقة الناس وأصواتهم. وسامي قبل شوي حكينا أنه مش عارف، صار ملخبط.
0: كل منصة إلها جمهورها، وكل هدف بده أسلوب مناسب إله، والشاطر اللي بيعرف يلائم حاله.
1: فعنا ضيف اليوم مميزة جدا جدا جدا، اللي هي ريما عبد القادر، حاصلة على لقب تاني في التقييم وبناء البرامج التربوية، ومدربة مدربين معتمدين دوليا TOT، ومصممة برامج تدريبية، عندها خبرة 16 سنة في مجال التدريب،
0: وبتشتغل بمجالات الإنتاجية وبناء العادات الفعالة وفن التحدث أمام الجمهور وأمام الكاميرا. وإيش كمان؟
1: استفاد منها
0: مين؟
1: أكثر من 10,000 متدرب ومتدربة.
0: أوكي ريما، أهلا وسهلا فيك عنا بالبرنامج.
2: يا هلا، أهلا أهلا فيكم. أول إشي ما أحلاكم أنت. وما أحلى الجو، وأنا متأكدة كل اللي بسمعوكم كتير كتير مستمتعين.
1: حبيبتي تحكينا بعد ما عفان خطابتنا نحن.
2: طبعا جدا. هلا وانت هيك تركز على الثقة.
0: بفكر يعني بفكر يعني أنا وماريا أكتر بنعتمد على الثقة وعلى النغاء الفرفشي والعفوية.
2: بس كتير حلو وواصل هذا. رح نحكي عن الحضور الصوتي هذا. واصل.
1: والسؤال كمان مرة كنا نحكي قبل شوي، قديش الناس ممكن تحكي تحكي تحكي بس شاطرين بالحكي، ومرات بتوصل
0: فيش محتوى،
1: فيش المحتوى.
0: صحيح.
1: السؤال دائما نسأل حالنا عشان نحن التلقائية نكسر الجو والعفوية، قدي العمق الموجود هو موجود بقلبي، وأنا بعترف أنا إنسان كتير عارفة إيش عم نعمل. قدي العمق هذا بوصل، ولا بتطلعوا بس على
0: الحضور،
1: حضور والفرفشة، بالذات نحن موجودين بين برامج.
0: يعني شايفي دخلتي ريما عنا، دخلتي يعني في هيك إشي بالحضور خلص بدون ما تحكي. هل هذا كافي؟
2: لا أكيد أكيد مش كافي، لأنه أكيد أنت بنيتي زي انطباع أولي عني، وبتستني تستني الفنجان تبعي هلأ راح يتملى ولا راح يضل فاضي ولا نصه ولا ثلاث ارباعه.
0: احنا بنحكم على المظهر أكيد الخارجي والحضور.
2: اكيد احنا كبني ادمين اللي بصير عنا انه في بدماغنا هيك خلايا معينة وطبقات معينة، اللي الدماغ تبعنا بيشتغل على اساس يحذف معلومات، يشوه معلومات، وبنفس الوقت يعمم. فطول الوقت بنبني صور نمطية في براسنا شغلات معينة. مثلا أنا لما أشوف عرين، صح، ففي براسي إشي بيشبه عرين جواتي، فالانطباع الأولي من كتر ما هو ظالم وصعب كتير ممكن آجي أخذ عنك فكرة أو عنك
0: علي
2: فكرة بالزبط. والمشكلة هون الانطباع الأولي كتير صعب إنه يتغير
1: بالزبط،
2: إلا إذا أنا كنت هالقد عندي إدراك وعي إني أنا بتعامل مع البني آدم بعمقه بتجربته بالمحتوى تبعه. فعشان هيك عندنا مثلا آية بالقرآن الكريم شو بتقول؟ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يعني ما قال أول إشي فصل الخطاب بعدين قال الحكمة، شفتي كيف؟ يعني مكنه بعدين أعطاه الحكمة اللي هي 80% اللي هي خلفيتك، اللي هي قديش أنت ملانة.
0: أنت بس كتير بسرعة منغير الرأي. لا
1: لا مش بس منغير الرأي، نحن كتير بفكر إنه نحن كمان مش عنديش أحكم على الكل، بس نحن مجتمع كتير منحكم.
2: هلا بنحكي بالضبط، خلينا نرتب الموضوع.
1: مواضيع لأننا مرات
0: خلينا ملان
1: أسئلة.
2: خلينا نبدأ واحدة واحدة. حكيتي أنت، سألتي بالبداية أو هيك نوهتي بالمقدمة تبعيتك ماريا على أساس أنه شو يعني فن خطابة، وهل هو مهارة، وهل شو بالضبط. أشوف في عنا إلقاء وفي عنا خطابة، في فرق بينهم. الإلقاء هو الطريقة اللي أنا بوصل فيها الخطاب، الخطاب هو الحكمة، هو الإشي الملاني الموجود عندي. هلأ هم اتنين لازم يمشوا مع بعض. شو السبب؟ السبب إنه إذا أنا عندي ملانة وعندي خطاب، ومرق علينا كتير معلمين على فكرة ومحاضرين ملانين وعباقرة بس ما بيعرف يوصلوا لدرجة أنه كرهونا بمادة معينة لليوم.
1: صح.
2: بالمقابل ممكن يكون كتير شاطر في الإلقاء بس هو فاضي مش ملان، فإحنا بدنا التنتين. عشان هيك واحدة من الرسائل تبعيتي المهمة أني أوصل المتلقين والناس اللي بيشوفوا بالذات في كل فوضى السوشيال ميديا أنه كيف يقدروا يطلعوا على الشغلتين
1: وكيف بيقدروا عن جد
2: وكيف بيقدروا
1: وبيقدر الإنسان اللي هو ملقح يعني عنده إلقاء حلو وكل شيء تمام وفاضي يملي
0: بنفع تكوني
1: وبالعكس
0: وبنفع عن طريقك نفهم وبالصراحة تجاوبينا شو كان عندك أول؟
2: كيف يعني كان عندي يعني أول شو كان عندي بالبداية؟
0: يعني
2: أقول لك بصراحة
0: يعني كان إشي ومليتي ولا كان عندك إشي ملان ودورت على
2: أقول لك بصراحة كان عندي الإلقاء هذا كمان جزء منه بيكون موهبة، جزء منه أنت وين بتعيشي، أبوي أمي ستي حتى هيك خلفيتهم، هم شاطرين شاطرين بالإقناع. أبوي كان خطيب يعني كان مفتش معارف وخطيب، هو بأساسه من شبابه يوقف ويحفظ الخطب عن غيب ويطلع يخطبها في كل يدار المعلمين. أمي نفس الإشي عندها هديك الحكمة والعمق، ستي عندها الشغلتين، فأنا كان كني أخذت من الكل. بنفس الوقت أنا بتذكر لسه بحكي لبنتي مبارح، بتذكر إنه قديش يعني أو قديش أنا بستفقد هاي الشغلة مثلا بأبوي الله يرحمه، إنه كنا نقعد كتير نعمل نقاشات بكتير أشياء، كمان بالدين كمان بالتاريخ كمان بالسياسي بكتير شغلات، مع إني أنا معلمة رياضيات يعني وميولي علمية
1: علمي.
2: بس بجمع بين الشغلتين.
1: تشبعتي الثقافة، تشبعتي الفن
2: بالضبط.
1: هذا
2: هلا استمرارا لجواب على سؤالك، في البداية أنا كتير ملاني، من كتر مالي ملاني بس كتير عندي خجل، كتير كنت أخبي حالي لفترة كتير طويلة لحد ما تجوزت وصار عندي أولاد وأنا متخبية.
1: من إيش؟ لا متخبية
2: هيك
1: من كتر المعرفة.
2: قرار انه انا ما بدي اظهر
0: شخصية،
2: ممكن طبعًا. يكون اشي شخصي، ممكن لانه ابوي كان كتير معروف واحنا وامي هيك غريبة عن البلد يعني كله عن بعضه هيك جابك على محل عليك اضواء، والطفل ما بيحب يكون عليه اضواء بحبش، فتخبيت حالي لدرجة بطلت أكتب اسم أبوي الكامل. أبوي معروف مثلا علي دعسان، صرت أكتب ريما عبد القادر بدون علي بالمرة ولا دعسان.
1: واو.
2: لفترة. ليش؟ لأنه ما بدي حدا يقول أنت شاطرة بتجيبي علامات عشان هيك،
1: عشان
2: أنت بتعملي عشان هيك. هيك أطفال الأطفال شو بيعمل عشان يحموا أنفسهم؟ بياخذوا قرارات بيكتشفوا بعدها غبية يعني.
0: لا مرة يعني مثلا صار في موقف أنه ليه ما عرفتيش عن حد؟ لأنه في إلي أنا كيان
1: تاريخ.
0: لا بس أنا
1: كيان وتاريخ
0: بس في كتير إشياء مثلا بمجتمعنا بنت مين أنت؟
2: أيوة بتحدد
0: بنت مين أنت؟ وكأنه يعني وكأنه بلغوكي تماما.
1: بس أنا ما استغلاش للي منيح.
2: بالزبط برافو عليكي.
1: فهمي يعني أنا كمان نفس الشيء بس أنا استغليتها فهمت تخبيت كتير سنين.
2: أيوة.
1: بس بمرحلة معينة فهمت انه هذا سلاح لقيلي كتير قوي.
0: صح.
1: فاستعملته.
0: بس احنا بنرجع لنقطة الظلم، احنا بنرجع بنظلم هنا. يعني انت بنت مين؟ هل انت ناس اللي يعني بدي اعطيهن اعتبار؟
1: انا بنت مين؟ انا
2: حق ولا مين؟ في ناس كمان يلغوكي انت ككينونة ككيان
0: في كتير ناس الدرد.
2: عشان صحيح اللي بتحكي مليون بالمية بالذات على فكرة. صح 100% برضو. على فكرة هذا الاشي كمان كتير بتعلق بالضبط وين أنا أخذت الموضوع. فمرحلة معينة من كتر ما أنا ملانة كتير عندي أشياء، فحسيت أولا أنه في رسالة وهي راح أحاسب عليها كوني كمان معلمة و33 سنة معلمة وعندي هذا الإشي أني بعمل تأثير على طلابي مش مجرد بس بعلم وبطلع. فالفكرة كانت أنه لا اطلعي، في إشي بضل يقول لي اطلعي اطلعي اطلعي. فبالآخر بالفعل وهلأ أنا بدرب يعني متخصصة في الإلقاء لنساء اللي تقدر تطلع يعني هي تصنع الأثر من المحل اللي هي موجودة فيه.
1: مين هي النساء؟
2: حلو، ممكن تكون ربة منزل فهي
1: أوكي.
2: ممكن تترك أثر يعني عن طريق أولادها، وفي عندك اليوم منصات مفتوحة بتقدر تفتح أي محتوى وتبلش هناك. ليه ما يكون المحتوى منظم مرتب ومؤثر مؤثر بحقه حقيقي يعني تكسب هي كمان الإلقاء وكمان
0: لكل نساء اللي إسا عم بسمعوكي اللي عندن هذا التردد اللي كان موجود عند ريما شو الخطوة الأولى؟
2: أول خطوة أول إشي
0: اللي أنت عملتيها
2: أول
0: كمان.
2: شغلة لازم تعبي حالها. تاني شغلة
1: بإيش تعبي حالها؟
2: تعبي حالها بكل بالرسالة اللي هي دا تقدمها. تاني خطوة لمين؟ لازم تعرف لمين. أنا ما بقدر أحكي للكل. ما بقدر أثر على الكل. بدي أتخصص بإشي معين ومين هذا الجمهور اللي أنا بدي أوجه له الرسالة تبعيتي ليه؟ عشان أنا بحكي بلغته. أنا بحكي وأنا بالشوي هيك سمعتكم بالخلفية بتحكوا عن الانتخابات بتحكوا عن المرشحين إنه أنا لما كمرشح كمان بدي أجي أحكي ما بقدر أحكي عن حالي. ممنوع الخطاب بيكون بدي أجي أحكي يكون عني. لازم يكون الإشي عن أنت بدك تفيدي مين. أنا جاي هون رسالة لمين مش عشان أسوق نفسي. بين الخطاب بين الكلام في تسويق للذات أكيد.
1: بس أكيد. إذا منتطلع نحن إسا على كل القيادات الموجودة أنا وثم أنا وثم أنا وأنا
2: وهي غلطة
1: يعني طلعت إياها. ترامب
2: ممكن يكون أنا بس يعني مرحلة أكيد في أنا هون في الموضوع يعني
1: أنا اللي بقدر أنا
0: بس الذكاء بأنك توصلي لأنا بدون ما تقولي أنا
2: بالضبط. هذا واحد. اثنين اليوم المتلقي اليوم ومنذ الأزل ذكي لأنه إحنا بفطرتنا عنا المشاعر والعاطفة بتشتغل. فأنا بقدر أحس أنك صادقة بقدر أحس أنك أنت قاعدة كتير ذكية وكتير شاطرة وكتير متمكنة من الإلقاء فقاعدة بتستخدم الإلقاء عشان توصلي لي إشي معين. فدايما مطلوب مش بس من الملقي والخطيب أنه يكون مثقف ويوسع المدارك تبعيته عشان الخطاب تبعه يكون قوي. دايما لازم كمان المتلقي يعني أنا كريمة بشتغل على أساس كمان أنه أرفع الوعي عند هدول الناس عن طريق أن أقدم لهم شغلات معينة. بس المرشح إذا هو بيعتمد على أنه البني آدم اللي على قباله غير واعي صدقيني مرحلة معينة رح يجي كمان مرة بده يرشح حاله ما حدا رح يطلع عليه. ممكن يفيده شوي يعني مثلا أجيب لك قصة هيك صارت وهي القصة نعمل عليها إشي كتير كبير في عالم فن الإلقاء والخطابة اللي هي ريتشارد نيكسون وجون كينيدي. هدول الاثنين أول ما فات التلفزيون على أمريكا طلعوا بمناظرة أول مرة بتصير مناظرة مرئية بالتلفزيون.
1: كان انتخابات وقتها
2: كان انتخابات 1960 وبالضبط كان إشي ب 26 سبتمبر. المهم طلع هذا البني آدم ريتشارد نيكسون اللي هو كان نائب رئيس يعني إله باع ومشهور ومعروف
1: بس شخص ممل.
2: بس المشكلة كانت عنده ماريا أنه كان طالع من عملية في ركبته كان كتير شاحب ورفض يحط مكياج وتعرف بالاستوديو لما يكون أضواء وهيك وهيك. والمشكلة التانية طول الوقت هو قاعد بالتلفزيون لأنه مش متعود شو عمل دقة قديمة زي ما بقولوها طول الوقت وعينه على مين على كينيدي على جون كينيدي ما تطلع على الكاميرا اللي يحس الجمهور أنك أنت بتحكي معي
0: بتخاطبنه.
2: الثاني اللي هو كان جون كينيدي
1: كلياته
2: كان طالع هيك شباب صغير بس ايش قاعد مرتاح ملي مكانه
1: كينيدي
2: وطول الوقت عينه على الكاميرا يعني عينه بمين
1: بالجمهور
2: اللي انا بوجه لك الكلام الك الخطاب الك خدماتي الك. هاي واحدة مثلا من الاشياء. صار طبعا 70 مليون كانوا هناك يطلعوا على الاشي اللي سمعوا المقابلة بالراديو المناظرة

0: وبين الشباب الحلاوة الملان كاريزما وطاقات, غير انه مرته كانت جاكي هو اللي فاز.
1: بس مش كتير فارق هاي, انا تحاول اوصلكم
2: اياها. قالت لك اذا بتزبط مره بتزبطش دايما.
0: وبالفعل نيكسون كمان بعدين مش مهم اسمه في التاريخ لما روح طريقه الترويحة كمان مش مهم. يعني بالاخر الناس بتطلع طلع على ترامب بس احنا بنحكي امريكا. هل صوتوا له؟ يعني بيجي بيعمل كل الشو اللي بيعمله كل دقيقتين ثلاثة بيطلع لنا.
1: خليني بس أصحح هاي, أنا قلت المؤرخين مش كتير يعني اعتمدوا على هاي النتيجة لأنها ما كانتش فارق كبير. فعشان هيك ب 1968 خاض ريتشارد نيكسون كمان مرة الانتخابات وفاز فيها. بس اشتغل كمان مرة لأنه في تلفزيون إشي مرئي, استوعب أنه اليوم
2: اشتغل,
1: فيه
2: على, حاله.
1: اشتغل على حاله من ناحية مظهره ولبسه وكل هالأمور وطلع مرتاح وكل هذا وفاز. بس ب 2003 عادوا على نفس المناظرة وقدموها لمجموعة اللي تشوفها بس يعني المرئية, وقدموها لناس فقط تسمعها, وكان الفارق مش كتير هالقد بعيد. عشان هيك أنا دائما بقول الدراسة تبعت ألبرت مهربيان فيها مشكلة معي, والناس بتفكر كتير بيعتمدوا عليها. كتير مدربين فن الإلقاء بيجي بقولك إنه هاي الدراسة بتقول إنه 93% للغة الجسد و7% للمحتوى, وهذا غلط وخطأ.
0: اللي هي 20-80
1: اللي هي لا مش 20-80 اللي هي عندك 55% للغة الجسد نفسها و 38% تأثير من انت شو بدك توصلي لي لصوتك تمام, الحضور الصوتي, وفقط 7% للمحتوى. فأنا وين ما كنت موجودة كنت ضد هذا الموضوع. وبالفعل لما بحثت لقيت انه هاي الدراسة فيها خطأ, لانه مهربيان ايامها طلع وعمل على جملتين, اخذ فقط جملتين وفحصهم
0: مش كل
1: ما اخذ خطاب كامل. هاي جدا مهمة الاشي. وهو كمان بعدها طلع وقال يا عمي ما تاخذوا هاي الدراسة وتعتمدوا عليها, هاي مش دراسة. فهمتوا كيف؟ هاي واحدة من الاشياء المهم انه نشتغل عليها بالوعي عند الناس
0: انه
1: ما نكذب,
0: ما نكذب,
1: نجيب الحقائق نحطها على طاولة.
2: ومحتوى
0: المحتوى 7%
1: لانه بالاخر الناس رح تكتشف.
2: مش موافقة,
0: مش موافقة تمام.
1: بالاخر احنا رح بالاخر يعني احنا رح نكتشف, يعني اليوم بكره بعده رح نكتشف,
0: كمان 20 سنة رح نكتشف,
1: رح نكتشف برضه رح نكتشف.
2: يعني بالنسبة لنا رح تكون مسرحية
1: بالزبط.
2: يعني تمثيلية ومثلتها ولعبتها حلو. يعني احنا مش عم ندور على ممثلين, احنا عم ندور على محتوى على ناس اللي عن جد إلها يعني كلمة وقدها وإلها كلمة
1: بالزبط.
2: إلها كلمة
1: عشان هيك مثلا انت سألتيني مين الناس اللي انت بتدربيهم, انا بدرب كمان نساء اللي عندهم مشاريع او عندهم افكار لمشاريع. وطبعا عشان تقدر هي تبني وتوصل الرسالة للجمهور تبعها هي بدها منصة فبتضطر تطلع على المنصة السوشيال ميديا.
0: السوشيال ميديا
1: بالضبط. فدائما أول فرع وفصل من بناء المحتوى ومن إنك تطلعي وتلقي قدامهم هو بناء الثقة. ما بيصير تيجي من حد ما تطلعي تقولي لهم اشتروا من عندي, احجزوا عندي استشارة, ما بعرف شو. لا, بدهم يشوفوا إن أنت بني آدمة أنا بثق فيكي, عندك عن جد خبرة, عندك معلومات, عندك والعطاء انك تعطي قد ما تقدري من الاشياء الموجوده عندك من المعرفه من العلم من الخبره وتكوني صادقه.
2: قليل الناس اللي بتعطي اليوم.
1: طلعي كمان مره بنرجع بنقول نقول مثلا عارين انا بتشوفتي بني ادم قدامك بالسوشيال ميديا, انبسطتي كيفتي اعمل لك فن تمام
0: بتتبعي
1: بس بعدها لما بدك تيجي تقارني انا من مين بدي اخذ
0: اشتري,
1: مين بدي يغير سلوكياتي, من مين بدي اشتري. انت ما بتشتري من حدا اللي جاي بس يترق وصلك. ولهيك مثلا انت بتطلعوا على كلمه المؤثرين اليوم الوقع تبعها حتى على الشباب مش زي زمان.
0: بس تطلعي بطلع على كتير مؤثرات فقام صراخ نطنط
2: مش لك كتير وقت بتقولك
0: بس يا في منهن اللي صار لنا سنين وايامات مع مليون وإشي متابع.
2: هاي السنين مش بتضاينش.
1: حلو, تعالي انا اسالك سؤال تاني ماريا, هل انا عشان اكون مؤثره هذا الإشي متعلق في عدد الناس اللي بتتابعني؟ هل هذا هو المعيار؟
0: لا بس فرضا اذا عندها منتج, بس لحظه, اذا عندها منتج كتير ناس بيجوا بيشتروا منها هذا المنتج.
1: معاكي، بس الدراسات كمان على المحتويات أثبتت، وإذا بتروحي على أي حدا صانع محتوى

0: محتوى وقاعد بدربك على صناعة المحتوى حتى من عند الأجانب بيجي بقول لك ملان. على فكرة احتكيت فيهم كتير أنا اللي بيقولك ملان عندهم عشرات الملايين بل يعني فاقت الأعداد الرهيبة بس وقت البيع ما بيبيعوا ولا إشي سنتيني. فكمان مرة مش هذا هو المعيار عشان كنا نرجع شوي
1: يعني
0: خربت نخربت الوراء شوي أوكي. نرتبها لما أجي أحكي أنا مؤثر على السوشيال ميديا بدي أجي أنا كريمة أشوف شو قيمة التأثير بتعني لإلي. إذا أنا بتعني لإلي بني آدم يقعد نطنط وعنده ملايين وبالآخر ما يعطينيش إشي كيف بالآخر ما يشتغل على اللي أنا بدي إياه أو ما يشتغل على السلوك اللي بعدها بدي ياني أنا أعمله معناته بالنسبة لي هذا مش مؤثر. فشريك إحنا نشتغل على على على الخطاب نفسه على إنه إحنا نكون معبيين أكتر.
2: أوكي.
0: فهمتيني؟
1: إحنا فاهمينك بس وقتنا كتير عم بيكون هيك عم بمرق بسرعة ضللنا دقايق قليلة وبما إنه إحنا هيك أسبوعين من الانتخابات
0: صحيح.
1: فشو أهم ثلاث شغلات هيك ممكن تختصريهن لازم المواطن هيك ينتبه له ويسمع لما يسمع هيك خطاب أو يسمع أي شخص اليوم بده يقنعه بشغله ويكسب ثقته؟
0: حلو. هلأ البني آدم المتلقي أو الناخب لما بده يجي يسمع للمرشح هو ما بيعرف الخطاب تبعه وما بيعرف شو هو كاتب فعشان هيك هو بده يشوف لغة الجسد تبعيته طريقة الإلقاء تبعيته وحتى رده على الأسئلة المستفزة لأنه هو ما بيلقط شو هو عمل بلقط ردة الفعل قديش هو بني آدم ثابت بني آدم أنا بقدر أعتمد عليه بجوز هاي هي كلمة المفتاح أنا بدي مرشح أعتمد عليه. فأنت يا مرشح ما تيجي تجيب لي برنامج جايبه من الفضاء وإجريك مش على الأرض خد لك مشكلة واحدة حتى لو كانت صغيرة بس مشكلة تمام
1: حلها
0: فكفك لي إياها وعطيني أشياء عملية وجيب لي أمثلة من حياتي أنا كأم بتعاني واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا وحل لي هاي المشكلة. هذا المطلوب منك والسلام عليكم ساعتها أنا بثق فيك. أما هاي الشعارات الرنانة
2: بس هني متعودين على الشعارات
0: هاي ساعتها كمان مرة
2: تطلع متعودين على الشعارات فيش مربوط
0: فعشان تجي الطابب ملعبي أنا هلأ أنا اللي أنا بدي أنتخبه الناخب عشان هيك أنا بدي أشتغل على حالي أنا أعرف شو بدي عارف شو الأهداف تبعيتي أسمع الكل ما تنساق ورا حدا بقولك لا بس انتخب فلان وخلص وضلك هيك مسكر على هذا الموضوع. المطلوب منك تسمع الكل تشوف الكل وتشغل الوعي اللي عندك وشو انت بدك. اذا هذا البني ادم طول الوقت انت بوصلك انه فقط عشان نفسه وعشان حاله وارجع لتاريخه التاريخ تبعنا كتير مهم ما بينفع حدا يعني مع احترامي للجميع ما بعرف شو من اي خلفية جاي ويجي يحط لي على الطاولة هلأ صار فجأة ملاك أو سبايدر مان أو
1: عن بعرف عن جد أنت اليوم حاسة إنه يعني حاسة إنه في مسؤولية كتير كبيرة على الناخب يعني أكيد. في هون شغل كتير ذاتي مش طبعًا. مجرد تحط ورقة بقلم
0: نعم 100% عشان هيك
1: حس قدي عندك مش بس
2: في هون
1: مش بس
2: تأثير اطلع. كبير بالآخر يعني
1: اطلع وحدد مصيرك بإيد
0: طبعا أول إشي بدك تعمل دراسة اعمل دراسة اقعد مع حالك شوف المجتمع تبعك شو بدك
2: منتج
0: انت.
2: جديد مثلا
0: بالزبط لازم تعمل دراسة. أنا لما أجي أشتري منتج بروح بعمل دراسة وبقارن عدة محلات مين بيعطيني سعر أرخص طب ليش أعطاني أرخص شو الجودة الموجودة بعدها بحدد أنا عايش ببحث بدي جودة ولا بدي سعر ولا بدي خدمة يخدمني لوقت
1: كم بالحري شخص اللي رح يحدد مصيرنا ومستقبلنا
2: وهو بيمثلنا بالآخر
1: بالضبط
0: بالضبط 100% عشان هيك أنا لازم أعرف حالي بالأول.
1: ريما عبد القادر يعني أنا قليل اليوم ما سألتك كنت أكتر
2: لحظة قديش تعطينا ريما
0: قديش إيش
2: قديش تعطينا بفن الخطاب
0: ما شاء الله عنكم ما شاء الله عنكم
2: أول شيء تعلنا إشي تعني
1: لا
2: تقدر تعطينا
1: أصلا هي اليوم تقدرش تقيمني أنا كنت هيك
0: اسمع بدي أقول لك إشي عرين الحلو
1: عم بتلقى
0: أيوة الحلو عرين وماريا يعني واحدة كتير بتعرفي كيف الطبخة هيك بدون بهار وتسبكي البهار ما بزبط
1: صح
0: قديه بدك تحطي لحمة وقديه وقديه وقديه انتو التنتين البهار بينكم بجنن اللي هي الكيمياء العاطفة التواصل القوي
1: ريما شكرا كثير انك لبيتي
2: دعوتي. انا بقول عني انه انا بحبش امس
1: خجلت صار بدي انضغطت بالوقت انضغطت من كل شكرا كثير لكلامك شكرا لكلامك شكرا كثير انك جيتي عنا وبتمنى هيك قدرنا شوي نساعد
2: الناس ان
1: شاء الله. يعطيكي الف الف عافيه.
0: شكرا لكم كثير ويسعد اوقاتكم.
1: خليكي شوي معنا. شكرا لخين عزرا من الراديو المصور, لرانيا رشد ابو نمر من الانتاج, لروبي اوسن هولز من الهندسه الصوتيه, لإلك ماريا دوبينا
2: وإلك عارين بسول.
1: نرجع ومنتابع ومنكمل كمان ساعه من برنامجنا بعد اخبار الساعه 11. بوعدك
2: انت رح تقرايها طويله, انا بديش اقراها.
1: ماريا بعد اخبار الساعه 11 دغري بنفتتح بالتقرأ الرسائل.
2: طيب
1: باي
2: باي.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايس.
3: أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مخزناشوك،
6: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض،

0: ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
2: عناوين الساعة من مكان: إطلاق صاروخ اعتراضي إلى سماء جنوب لبنان، قتيلان إثر غارة جوية في جنوب القطاع، مصرع أكثر من 140 شخصا غرقا إثر انقلاب قارب مهاجرين عند مضيق باب المندب، واحتمال سقوط أمطار في الجنوب خلال ساعات العصر، والتفاصيل بعد لحظات.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 11 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. أطلق جيش الدفاع قبل حوالي الساعة صاروخا اعتراضيا صوب هدف جوي مشبوه في سماء جنوب لبنان ضمن المنطقة التي تعمل فيها قواته، ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار حسب السياسة المتبعة. علم مراسلنا حسن أبو زايد أن القتيلين في الغارة الإسرائيلية في مواصي رفح صباح اليوم هما صلاح عقل وعز الدين برهوم، ونشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صورة أرشفية لبرهوم مع قائد لواء رفح الذي قامت إسرائيل بتصفيته نائل أبو عبيد. يتشبث رئيس حزب شعب إسرائيل عوفر فينتر بموقفه ويرفض مطلب الليكود بسحب ترشيحه، وفي مؤتمر نظمته صحيفة دوت أحرونوت قال إنه إذا لم يتجاوز نسبة الحسم فيتحمل رئيس الوزراء نتنياهو مسؤولية انهيار اليمين، وتعهد فينتر بعدم الجلوس في حكومة مع رئيس الديمقراطيين يائير جولان. في منطقة مضيق باب المندب أسفر انقلاب قارب مكتظ بأكثر من 300 مهاجر كان يبحر من جيبوتي إلى اليمن عن مصرع 140 شخصا على الأقل، ووفقا لمعطيات منظمة الأمم المتحدة لا يزال أكثر من 80 آخرين في عداد المفقودين. أصيب عامل أربعيني بصورة متوسطة إثر سقوطه عن علو في ورشة بناء قرب تحويلة أبو كف النقب، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. وقبل ذلك أصيب عامل عشريني بجروح متوسطة بعدما صدمه جرار في ورشة بناء في باتيام. مددت المحكمة فترة اعتقال شاب في 26 من العمر من طوبة الزنجارية ألقي القبض عليه قبل 6 أيام بشبهة إطلاق النار على مصلحات تجارية في البلدة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه اعتقل بعد ملاحقة وبحوزته بندقية M16. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يحتمل عصرا سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعرفة، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله راح افشل اهلي واعيد حساباتي من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. صباح الخير من جديد ماريا دبينا.
1: صباح النور عارين بسول.
0: إحنا بالساعة الثانية من برنامجنا،
1: أيوة،
0: لحد الساعة 12 سوا معكم
1: كمان ساعة.
0: اتصلوا فينا وشاركونا وبعتوا لنا رسائل، والرسائل رح نقراهن تقلقوش.
1: أنا القلقانة، أنت القلقانة، المسؤولية علي.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم تسلوا وشاركونا. ماريا القلقانة على رسائلكم بس رح تقراهن أكيد.
1: عارين بتخليني
0: يا إسا تعرفي شو؟ مش بعد الساعة كيف أنا معك مش حاطة غناي، تعرفي شو؟ خلص أجليت لأ.
1: شكرا.
0: وين بعتوا لك بس الرسائل؟ وين
1: أنت وين؟ القيديتها
0: وين؟ لا إيه؟
1: وأنا الضيف
0: من زمان بطلت دافي.
1: من الأول ما كنتش دافي. صباح الخير، تحياتي لكم من أبو رشيد الكماني وصورة الرمان اليوم بقطفه رمان. رسالة طويلة وصلتنا من وسام. الحياة مش دايما تعطينا اللي بنتمنى، ومش كل طريق بنمشيه بيكون سهل، لكن مع كل تجربة بنتعلم، ومع كل وجع بنقوى، ومع كل خيبة بنفهم إنه مش كل شيء بنخسره كان خير إلنا. عيش حياتك بقلب طيب ونية صافية وراحة بال، لا تزعل على اللي راح، ولا تتعب حالك بإرضاء كل الناس، لأنه رضا الناس غاية ما إلها نهاية، والأهم إنك تنام وضميرك مرتاح وقلبك خالي من الحقد. تذكر دايما العمر بيمر أسرع مما بتتخيل، والمال بتعوض والمناصب بتروح، لكن الكلمة الطيبة والمواقف الأصيلة والأثر الحلو اللي بتتركه بقلوب الناس هو اللي بضل.
0: واو سام.
1: سامح وابتسم وقرب من اللي بقدرك، وابعد عن كل إشي بسرق سلامك الداخلي، وفي النهاية مش المهم كم سنة عشت، المهم كم لحظة حلوة عشتها، وكم قلب فرحته، وكم خير تركته وراك. اللهم حياة مليئة بالرضا وقلبا مطمئنا وأياما أجمل مما نتمنى، ونهاية ترضينا وترضى عنا. ويسعد صباحكم.
0: وسام قديش الكلام بفوت على القلب دغري. شكرا. مين بعت لك بعد؟
1: ذكر الحمد لله هي أمل من النقب بعتتنا صباح الخير ماريا وعارين. سلامتك يا عارين.
0: تسلمي.
1: من أمل من النقب.
0: شكرا. لما أنت كنت مريضة كله يبعت لك، إسا أنا منيح اللي أمل تذكرت.
1: يلا يلا أكتر شف الناس عليك.
0: ابكي
1: والله بدي الكل إسا يبعت لعارين، بس الكل طلب مني جاي
0: الجيش تبعي.
1: أمل بتبعت لك، بتبعت كمان والله بس بيحكوا على الفاضي ما بيعملوا شيء. صح. الناس بس وقت انتخابات منشوفهم للأسف.
0: أمل بتحكي من وجع.
1: كريمي اسمعي.
0: كريمي
1: كريمي كريمي صباح الخير، أحلى برنامج وأحلى باقة ورد لعيونكم. معكم كريمي من يركا، أول مرة بشارك معكم.
0: كريمي أحلى كريمي دايماً. من يركا هي. أنا قرينا رسالتك ماريا. خلي شوي
1: كمان رسالة طويلة من نادية. ما قرينا لاش رسالتها.
0: ماريا خلي شوي إشي لبعدين.

0: سنه عيده
1: مين
0: عمر
1: للمئة وعشرين أصل دي صار
0: 66
1: فكرك
0: مش عارفة هيك إشي 66 ولا 65
1: إيه؟ إيه عم ببعتولي ربا صاحبتي بعتتلي سلامتك ربا شكرا إنك على السمع حبيبتي أم الجود يا غالي
0: طيب فهمنا
1: لا ما انعجقت إيه ها حدا عم بعبرني بعد بعتولك
0: صباح الخير للجميع إنك دين ما إلهن صباح
1: مين شو عرفك انه قصدن عني؟
0: بعرفش مين قصدن، قصدن عنك دين، ما قلتش عنك، انا قلت عنك.
1: يعني
0: ليه دغري بتاخذي حالك بتحطي حالك انت مش مركز الحياة والعالم بس انا مركز العالم.
1: اوكي ما بتعلم منك من عشر القوم.
0: كمليها اشوف
1: قصدن انك دين انا ولا انت؟
0: انا نكدي
1: لما بدك؟
0: لما بدي
1: بتقصرش
0: لما بدي تعلق
1: هاي الغنية لك وين عم ببعتوا لك رسائل وين
0: 050-907-13-21
1: تسلوا لنا على 072-335-9933

0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا، حابين نسمع اتصالاتكم، أو
1: على 050-907-1321. وعارين يعني مريضة ضامنوا معها.
0: ما لما ماريا كانت مريضة هذاك الأسبوع
1: بدك إيش؟ بدك قد بدك عجرة في قد بدك عجرة يعني بقوح يعني مسكيني أنا.
0: لا يعني إنه
1: أنت لازم تعرفي كيف تلعب، وأنت شاطرة يعني ألعبيها، مع أن أنا كنت كتير مريضة.
0: ليش قصدك؟
1: وليش؟
0: شو عرفك إيش قد أنا مريضة؟
1: بلشنا. شفتي كيف التوجه؟ في فرق بين توجه وتوجه، عشان هيك في تطامن.
0: كتير مريضة.
1: أنت بتذكر إيش؟
0: يعني أنا شوي حكات. يعني أنا شوي مريضة. أنت كتير كنتي، أنا شوي.
1: أنت شايفة بهذا الطرح تبعك ولا حدا رح يبعث لك إشي؟
0: شو مهم؟ مهم أنت حضرتي لي شاي.
1: شفتي؟ جبت لك من البيت خصوصي.
0: بعرف. بتعرفي؟ بقول لي تحسنت.
1: شفتي؟ جنسينك فيها.
0: صباح الخير، مين معنا؟
1: يس. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: الو.
0: هلا مين؟
2: الو.
0: اهلا اهلا، انت معنا على الهواء.
2: معك ابراهيم حسن رجب من قطاع غزة، بدي احكي عن السلامة بين الشعبين، ممكن ولا لا؟
0: اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم.
2: نعم، بارك الله فيك يا اختي، ممكن تعطيني من وقتك؟ الدقيقة ودقيقتين على الهواء يا أختي الفاضلة.
0: دقيقتين كتار، خلينا نبلش، خلينا نشوف.
2: نعم؟
0: منبلش بدقيقة، يلا.
2: يلا نبلش بدقيقة. عنوان المقال: لقاء السلام من قد خلقنا لغة التفاهم، للكاتب والأديب إبراهيم حسن إبراهيم رجب، في كتب في مدينة نيويورك. نظرت في أفق السماء وكان البدر الهلال مما وهبني ضوء وميض القمر أن أستمر في هذا الدرب الشائك. وأنا أتمشى وجدت فتاة نظرت إلى وجهها فكان شاحبا، ونظرت إلى عيناها فكانتا مدمعتان، وسألتها بسذاجة خط: ما الخطبة أيتها الشابة؟ قالت: دعني وشأني، لا يوجد صدق هذا العالم. فأردت عليها أن تتمشى معي في هذه الليلة القمرية، ولحسن حظي وقفت على ذلك، وبدأنا نذهب في الطريق. وإذ ونحن في طريق نتمشى وجدنا نملة تعلو فوق ظهر صخرة، وقلت لها: تعالي معا نعد لهذه النملة. وبدأنا بالعد، فقد سقط النملة 99 مرة، وفي المرة 100 نجحت النملة في العلو صخرة. وقلت لها: هكذا نحن عشاق السلام، لا حياة مع الياس ولا الحياة. وتركتها وذهبت وتضرعت إلى السماء: اللهم أنت السلام وإليك السلام، أنعم علينا بنعمة السلام، وادخلنا يوم الموقف العظيم دار السلام برحمتك يا رب السلام. ولحسن حظي استجابت السماء لدعائي، وأصبح السلام حقيقة راسخة بين الشعبين، ولكن أعداء السلام أرادوا وعده في مهده.
0: إبراهيم، شكرا على هاي الكلمة، شكرا على هذا.
2: على مستوى الديانات السماوية، يا أختي دعيني أكمل، أتوجه إلى رجال الدين على مستوى الديانات السماوية ثلاث، وأقول لهم: اتقوا الله في دينكم، ولا تجعلوا من الدين تجارة رابحة تخدم مصالحكم الشخصية، وإن فعلتم ذلك فالدين منكم براء، براءة الدم من دم يوسف بن يعقوب. علموا أبنائكم مبادئ السلام، لأن الأطفال هم زهرات الوجود، وهم بمثابة الجزر الواصل لحلقات ثقافات الآخرين، ولا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية. أعلم أن شمس الوطن وشمس السلام لا تغيب، ومياه البحر تجف، وتبقى الرمال ناصعة لتصطع عليها الشمس من جديد، وتسطر بخيوطها الذهبية طريقا مله الأمل والازدهار والتقدم، والجسد يفنى وتبقى العظام لتبرهن إن شاء الله أننا نفهم ذراعا أيديولوجيا.
0: شكرا كثير يا إبراهيم. إبراهيم صار مارق أكثر من دقيقة، يعطيك ألف عافية.
1: اتصالات وعنا رسائل.
0: شكرا، بس شكرا، وقتنا ضيق يا إبراهيم، يعطيك العافية.
2: إذا كان صراعكم قوميا فهذا حله بسيط.
0: شكرا.
2: وهو يتبع تحت فلسفة السياسة بوليتيكال.
1: أستاذ إبراهيم شكرا كثير.
2: إيشو بوسبل. أما إذا كان صراعكم أيديولوجيا فإذا كانت الأيديولوجية خاطئة فسوف يكون بوليتيكال كومبليكس إيشو، أي حل مستحيل حل كريم.
0: شكرا يا إبراهيم.
1: شكرا أستاذ إبراهيم.
0: يعطيك ألف ألف عافية.
2: فقط فقط فقط في مفاوضات فقط الذات
0: إن شاء الله يا رب السلام للجميع.
2: تقديسا إلهيا على اختلاف اللوني أو الدين أو اللغة أو العرق أو القومية، فصراعكم مرفوض أيديولوجيا وتاريخيا، وتمر السنين وتذهب السنين والذي أمر من ذلك الطريق لكنه كان مختلفا تماما.
0: إبراهيم طلب الدقيقتين.
1: إبراهيم عندنا في كمان رسائل.
0: إبراهيم إبراهيم بس لحظة اسمعنا اسمعنا اسمعنا شوي. مش أنت طلب الدقيقتين يا إبراهيم؟ صح أنت طلب.
2: أنا أقل من ثانية جاي، أقل من ثانية بدي أكمل.
0: بس على فكرة عن جد هدف من الخطاب.
2: وهذه هي ثمار السلام. وقررت المسيرة إذ وجدت الفتاة التي أصبحت عمرة ونظرت إلى وجهها فكان صافيا. وهذه ثمار أخرى، تغيير آخر في الحياة، فكان وجهها شاحبا في الماضي ونظرت إلى عيناها فاستسقيت منهم الاطمئنان. كانت في الماضي عيناها مدمعتان. هذه أيضا ثمار السلام، والسنحة على جذع شجرة عبارة سامية. إن السلام هو الخيار السامي بين الشعوب. نظرت إليها بكل عزة وفخر وقلت لها
1: إبراهيم
0: إبراهيم معنا 100 مرة.
2: هذه رسالتي للشعبين، الشعب الفلسطيني الذي دفع ضريبة غالية.
0: شكرا شكرا يا إبراهيم.
2: والشعب الذي دفع أيضا ضريبة غالية. وهذه رسالة موجهة إلى القيادتين، القيادة الفلسطينية القيادة الإسرائيلية. وإن فعلتم ذلك فاعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا يا أولي الألباب. وأن
1: شكرا
2: وأن
1: أستاذ إبراهيم. في عنا كمان اتصالات إبراهيم. في جاي
0: شكرا كتير لإلك إبراهيم. طلب الدقيقتين أعطيناك ستة، يعني يعطيك ألف ألف عافية. لو برنامجنا كان يسمح كان أعطيناك أكتر. يعطيك ألف عافية وإن شاء الله رسالة السلام توصل للجميع.

0: على فكرة أنا مش عم بستنى الرسائل تبعون الواتساب اللي بوصلوكي على 050-907-1321 هذا واتساب مكان بس الله يخليني الله يخليني الله يخليني
1: مش جيش كامل
0: الله يخليني الناس اللي بتبعت لي على الشخصي حبيبة قلبي عارين نصير يسعد صباحك عرونا وألف سلام يا رب وبس تضلك بضحكتك الحلوي شاء من شاء وأبا من أبا عمرو دياب مبارح صار عمره 65 غنوية أمر بهديها لصاحبتي علا بمناسبة عيد ميلادها ونهاركو فل إليك ولا ماريا يا أحلى عارين شكرا كتير يا غالي وعلا للمية وعشرين شو ماريا يلا فرجيني الناس اللي بتبعت لك عندك على الشخصي مش على الشخصي على الواتساب
1: أبو الجود بعت لك هيك ألف ألف الحمد لله على سلامتها عارين بيني للجمهور انك مريضة سوي لك اي حركة شغلة عملة تعرفنا انك مريضة وعلى فكرة بدك تاخدي انه في راديو في شاشة يعني بدك توصلي الصورة للطرفين
0: شو لازم اكون
1: هلا كنا نحكي عن فن الخطابة
0: ابلش اشفق بحالي ابو الجود
1: لا يعني فرج انك
0: ايش احح لازم اكون حظيطة
1: عندك احا أحي على جنب
0: لا تحت الهواء لا
1: بيشوفوك يعني. انك عم بتقحي
0: انت زهقت المستمعين انا بطفي المايك
1: يعني انه مرضك كان مرضي اصعب من مرضك
0: يا الله بترجع بتقول لي اصعب بترجع بتقول لي اصعب
1: وسام
0: ما علينا رسالته الحلوه
1: شكرا كثير على قراءه الرساله واحلى صباح للجميع العاملين في راديو مكان راديو كل الناس والكلمه الحلوه والصادقه وسلامتكم أنتوا التنتين من المرض
0: شكرا
1: ما على قلبكم شر
0: شكرا شايفي fair enough وسام لقلنا التنتين مش بس إلك لحالك زي أبو الجود بالجود دمائي يعني أمثل
1: لا مش هيك هاي مش أحد هاي أحد تمثيل فاهم الفرق
0: طيب
1: فاهم الفرق
0: فهمت الفرق
1: بين إنه
0: فهمت

0: شو معي ازعاج اليوم؟ فيش عندك ازعاج؟
1: اليوم بصراحة فيش عندي ازعاج، وهذا الازعاج اللي تبع الازعاج
0: خلص يا ماريا.
1: وين الامر يا وحب وحياتي؟ شو كل يوم لازم؟
0: شو الازعاج تبع اليوم؟ ازعجيني تفضلي.
1: فيش انه فيش ازعاج، كل يوم لازم يكون في ازعاج، في كل يوم لازم يكون في اشي بزعجني. مرقت ايامات وفيش اشي مزعجني
0: الا ما تلاقي.
1: ليش لازم ادور على الازعاج؟
0: ماريا في كتير اشياء بتزعجك، فيش هيك اشي يوم يمرق بدون ازعاج.
1: ليه كل يوم لازم في اشي لازم يزعجني واحكي عليه؟ مشيها.
0: مزعجني انك مش ملاقي ايش اشي
1: يزعجك، هذا ازعاجك انت مش ازعاجك.
0: بمرق عليك ايام بدون ولا اي نقطة ازعاج؟
1: مشيتين واذا مرقوا بيطيروا من فوق راسي.
0: ايوه يعني بيكون فيه، بس انت بتختار الطيرين
1: يعني. ممكن او السؤال يمكن حتى ما انتبه لناش، ما انتبهتش لاي ازعاجات هذا الاسبوع اخر بالويك اند.
0: شو هذا
1: اخذته ويك اند؟
0: شو هذا الدواء؟ شو هذا الدواء اللي بتاخذيه اللي فجاه بتشوفي الازعاج مش ازعاج؟
1: كل اشي لازم اتوتر عشانه، بديش اتوتر. ويك اند اوف بدون توتر، كيف اوف اوف اوف؟ مش انت لازم تسكر الامانات بالويك اند؟
0: بما انك انت فيش عندك ازعاج، انا عندي ازعاج.
1: ايش هو الازعاج؟
0: قررت اني انا كمان اطير الازعاج من عندي، واني اخذ انا لهذا الويك اند اوف، واني ارتاح.
1: مرضتي
0: بس الناس مرضت والناس ما خلتنيش ارتاح.
1: الحق
0: كيف انا معي؟
1: الحق عليك. قد ايه ممكن هقول لك انه كله من اختياراتك؟
0: انا بقول لك شو، انا بعطي الناس اكثر من لازم وجهي.
1: حدا قال انك انت لازم تقيمي وتقعد البيت يوم السبت؟
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن برنامج ماريا وعريم.

0: سلام
1: سلامتك شكرا. شفتي طلعي الذوق،
2: ما هي قد ما نقاتي سمعتك.
1: ايش
2: قديه بدك؟
1: بعدنا مش معرفين عليها، فاتت دغري وقالت لي ايش سلامتك.
2: انت دغري قلت لي رحبتي فيها،
1: هذا
2: يعني شفتي كيف رحبتي فيها؟
1: قلت لها
2: محلاها وما تقولكيش سلامتك.
1: قلت لها محلاكي مليون مره عشان تقول لي سلامتك.
2: شفتي ما هو هاي
1: المهم. ضيفتنا اليوم عدن سعد الدين، عمرها 19 سنة، واحدة من المشاركات في السلسلة الوثائقية مسار اللي بترافق ست شباب والصبايا بمرحلة مفصلية بحياتهم بين فترة البقروت والصف الثاني عشر وبداية التفكير بالحياة اللي بعدها. شو بدهم يعملوا؟ لوين رايحين؟ شو بده يصير بأحلامهم؟ والأحلام اللي بتصطدم بالواقع وبتدخل الحيرة والتخبط والقرارات الصعبة على الخط، وهناك احنا بنشوف كل هاي الصراعات.
2: اليوم
1: بعد النشرة المسائية الإخبارية
2: على قناة مكان. وعدن كمان عندها تجربتها الخاصة اللي أثرت فيها وشكلت جزء من شخصيتها، بس اليوم بدنا نتعرف عليها من جوانب مختلفة. كيف بتفكر؟ بنفع؟
3: طبعا.
2: شو بتحبي؟ بنفع؟
3: طبعا.
1: شو بخوفك؟
2: بنفع؟ شو بتحلمي؟
1: تحلمي؟
2: بالليل بتحلمي؟
3: اه
1: عندك حلم؟
2: حلمتي حلم الليل؟
3: لا.
2: اوكي
1: ما حلمتيش؟
2: ما تذكرتيش؟ كلياتنا بنحلم كثير احلام.
1: ما حلمتيش فينا؟
3: لا.
1: جاي عندنا اليوم
2: بدها تحلم فينا. وكيف بتشوف المرحلة الجاي بحياتها؟ اهلا وسهلا فيكي عدن. متوترة؟
3: يعني شوي.
2: من ايش؟ من خوف نحن التنتين؟
3: لا.
2: طيب
1: عدن، لما صورتي مسار كنت بمرحلة انتقالية، واليوم بعد فترة من تصوير مسار احنا عم نشوفه لسه على الشاشة. قلت مسار
2: عارين دغري بتنطي على الأشياء. تعرف مين صبية عمرها 19؟ ده تعرف عليها يعني تعرف
1: بس
2: عليها
1: بس كنت أعرف بعدها بالمرحلة الانتقالية.
2: بس استني شوي بتحكي لنا
1: بعدك؟
3: لا خلصت
1: بطلتي شفتي استقرت.
2: طيب بس تعال نعرف مين عدن بالأول.
1: كنت متشوقة.
2: اللي بحضرهاش على التلفزيون دي عارف مين عدن.
1: طيب عدن
2: مين
1: مرحبا
2: انت؟
1: صباح الخير.
3: صباح الفل.
1: عارف المستمعين ومشاهدين ومريا من انت؟
3: أنا عدن أحمد سعد الدين من قرية المزرعة، عمري 19 سنة، واشتركت ببرنامج مسار.
2: ايش كمان هواياتك؟ احكي لنا صبية بتعرف ايش عدن؟ احكي لنا
1: 19 سنة من
2: 19
1: حياتك
2: سنة.
1: بدقيقة.
2: لا لا شو بدقيقة؟
1: بدي اعرف انت لي.
2: لا مش هيك
1: الا
2: هي قالت مين هي. بدي اعرف على الشباب صبايا اليوم 19 سنة حياتهم مين هن؟ انا اذا بتذكر حالي 19 سنة كنت صرت بالجامعة.
3: بحس انه هني بهذا الجيل مش الكل بعرف من هو، او انه بيكون خايف انه يعني يخطي خطوات اللي هي تكون اللي هي يعني بتشكل حياته كلها لقدام،
1: بتحدد مصيره،
3: بتحدد مصيره، ممكن يقعدوا كمان سنين عشان يكونوا متأكدين 100%، وفي اللي انه بفوت وبيكتشف انه هو مش رح يروح لهناك فبقرر يغير مسار حياته.
1: انت فاهمي على حالك؟
3: اه فاهمي كتير.
1: من الاول؟
3: لا
2: غيرت وقت. تفهمي مين انت ايش بدك لو
3: بعد
2: رايحة؟
3: خلصت برنامج مسار، خلصنا تصوير وهيك.
2: امتى كان هذا؟ قبل السنة؟
3: نص السنة اللي قعدت فيها بعد 12. كان بدي بالاول اتعلم بيطري، وبعدين صار بدي إشي بمجال الكيمياء، بعدين شالي غيرت ورحت على مجال آخر.
2: أوكي 19 سنة، وصفي لي حياة صبية عمرها 19 سنة اليوم.
1: وشو حياة عدن بالذات؟ شو اللي مختلف عن أي صبية عمرها 19؟ شو التحديات اللي عدن عم تمر
3: فيها؟ سؤال
2: شوي شوي عليها.
3: نرجع السؤال الأول.
1: ماريا
2: بدي أعرف، أنا بدي أفهم راس 19 سنة. انتو بعدكم اطفال برأيي، لا لهون ولا لهون.
1: على فكرة مش حلو تقولي اطفال،
2: يعني بعد انه لا عندي ولد.
1: إلك انتي كل وقت بتضلك تقارني بحبيب.
2: بقارنش بحبيب، بس عم بحاول اطلع وافهم شو هذا الجيل. هو
1: بطلوا اطفال زمان.
2: طيب مش اطفال،
3: انه وقتنا مش زي وقتك اكيد.
1: شكرا.
3: يعني
2: هذا بدي اسمع.
3: وقت بنات خواتي مش زي وقتي اسا.
2: اوكي هذا بدي اسمع، ايش هو وقتكم؟ مين انتو؟
3: اسمع احنا مرقنا كتير كتير اشياء، يعني مثلا بالمدرسة كنا بكورونا فتنا على حجر صحي وهيك، بعدين يعني سنة ما لحقناش هيك ننتعش، اجت الحرب 3 سنين، فالاشي كتير اثر.
2: كيف اثر؟
3: يمكن
2: بايش اثر؟
3: عنيفين اكتر،
2: عنيفين اكتر،
3: تجاه الاهل ممكن انعنت اكتر، يعني هيك اشياء.
1: والسوشيال ميديا كمان بتأثر عليكم؟
3: كتير بتأثر.
1: اليوم أنت حياتك كتير هناك؟
3: لا مش كتير.
1: كتير تتلقي من السوشيال ميديا؟
3: بس مش كتير بقعد ساعات عليهن. يعني
1: تحسوا حالكم أنتوا جيل اجتماعي؟ يعني فيكو إشي كتير جريء بس هقل اجتماعي؟ لا ولا صلحيني
2: ده نفهم. نحن عن جد نفهم إيش هذا الجيل.
3: مش عارف صراحة يعني إنه
2: كيف بتقضي وقتكم؟
3: لا اسمعي بنفعش تعمم لأن أنا بعرف.
2: كيف أنت بتقضي وقتك؟
3: يعني كنت قبل فترة أشتغل وإسا عشان بدأ أنتقل لحياة جديدة وقفت شغل يعني بفيق بشرب نسكافيه يعني
1: أوكي عادي
3: بعزف وهيك بحضر.
1: بتعرفي عدن شوية كم في إشي بخص عدن مختلف عن أنت بدك تسمعي عن طريق عدن من هني هدول 19 سنة بس بفكر عدن يمكن أسهل تحكي عن حالها هي.
2: تمام.
1: لأنه أنا بفكر إنه اللي مرت فيه عدن مش زي أي شاب.
2: إيش مرت؟ إحنا بنعرفش إيش مرت.
1: عشان هيك خلينا نسمع.
3: طيب وأنا صف سادس أمي عرفت إنه معها سرطان بس كانت بعدها بصحة ما كانش الإشي كتير مؤثر عليها وكانت تأخذ علاجات وهيك. بصف سابع آخر السابع هيك إشي صابها سكتة دماغية وصار عندها شتوك بجانب واحد بجسمها صارت تستصعب تمشي وفاتت شكوم شهر وهيك يعني يعني خسرت صحتها بنقدر نقول.
1: وانت وين كنت بهاي المرحلة؟ قديش كان عمرك؟
3: كنت صف تامن.
1: تامن
2: 13 14 13 13.
3: ولا كتير صغيرة.
2: كنت كتير صغيرة والماما كانت بالبيت هاي الفترة كل الوقت.
1: كنت فاهمة شو عم بيصير معه؟
3: طبعا
1: كنت حدة.
3: طبعا
2: قديش انتو اكمل اخو اختي؟
3: يعني كان جرور ملان دواء. كنت يعني في بتاخد الصبح كانت يمكن فوق العشر حبات وبالليل فوق العشر حبات هيك.
2: وانت المسؤولة على الدواء؟
1: انتو اكمل من اخو واخت؟
3: عندي اختين كبار من جوزات وعندي اولاد وانا ثلاث بنات.
2: انت كنت لكان مع الماما بالبيت لحالك؟
3: لحالي كان اخوات من جوزات.
1: حسيتي انه ليه انا اللي بالبيت وخياتي عندنا المسؤولية ولا
3: لا ولا مرة.
1: ولا مرة هيك فكرتي؟
3: لا.
1: بتحسي هذا الاشي اثر عليك غير عن باقي العائلة؟
3: انه يعني الواحد لما يكون بالبيت مش زي الواحد بعيد وبس تلفون او بيجي مثلا يومين بالاسبوع.
2: كل الوقت هي عايشة مع مرض يعني مع امها. هي مريضة وبعد هي قايمة فيها.
1: وبعد السكتة الدماغية شو صار؟
3: انا كنت معها بس خلصت يعني نقول خلصت الكورونا شوي بلشنا نفوت على المدارس وهيك جبنا لها واحدة تعتني فيها بالبيت.
1: وبعدين
3: مرق شوية وقت وطبعا واضحة كل مرة كان يصير أسوأ وتوفت أنا بصف 11.
2: واو. يعني من صف 8 لصف 11 وانت مع الماما والماما حالتها شو هذا بعمل ببنت
1: صبية مراهقة عم بتعيش حياة مزدوجة ويلي بالمجتمع وملاط صفي ويلي بس أرجع على البيت في واقع تاني؟
3: لا ما كنتش أطلع من الواقع يعني دائما كنت
2: فاهمي
1: تشاركي.
3: لا أول مرة كنت أشارك
1: بس بالمدرسة كيف كنت تتصرف؟
3: لا ما حداش كان يعرف حتى بس أمي توفت انصدموا يعني
2: ما حداش كان
1: يحس عليك.
2: ليش ما كنتيش تشاركي يا عدن؟
3: لأنه ما كنتش أحب أحكي عن حياتي الشخصية يعني هاي إنه اشتركت ببرنامج مسار هاي كانت
1: تحول.
2: هذا العلاج يمكن كمان كان
3: ممكن ما كنتش أحب أحكي عن الموضوع بس هسه بقدر أحكي.
1: عدن كان حدا يسألك وما كنتيش تفسري ولا ما كانش حدا يعرف ويحس عليكي؟
3: لا أنا ما كنتش أفرجي يعني ما كنتش أحكي بالموضوع ما كانش حدا يعرف.
2: ودراستك تأثرت ولا كله عادي؟
3: كله عادي.
1: اليوم إذا برجعك لورا بتشاركي؟
3: لا.
2: وأبوك؟
3: أبوي توفى أنا كنت كان عمري سنتين بتذكروش وما قاليش ذكريات معه يعني بشوفه بس بالصور.
2: أوكي.
1: صف 11 فجأة أنت يتيمة الأب والأم.
3: صح.
1: خيات تنتين متجوزات.
3: صح.
2: بقريت.
3: كان بزل بقريت.
2: وبالبيت أنت لحالك صفيتي؟ ساكنة لحالك؟
3: كنت ساكن لحالي وبعدين انتقلت للسكن مع دار عمي.
1: مين قرر انك تنتقلي؟
3: اخواتي اول اشي كانوا يعني يفكروا قالوا لي تعي عنا اسكني عنا ابصر شو ومرت عمي هي اللي اقترحت انه اكون عندن هي كانت حابه.
2: تمام
3: كل شيء تمام فيش منها
1: بجننوا شفنا هند المصار
3: بلو حبش
1: بهبلوا حلوين ونيالك عليهن
3: صح.
1: بفكر انه ربنا بيعود
3: صح بحسش اني خسرت
1: عدن انت عم تحكي وانا كتير متأثر بكلامك و... وبعيونك
3: شكرا
1: كيف صبية اليوم 19 سنة بتاخد قرارات حلو ودار العم والسند بس اليوم مش عندي أب وأم ألجأ لهم
3: بلجأ لهم هني أهلي أغلب قراراتي هني بكونوا معي
1: تسمعي لهم
2: عدن حزينة على حالك إشي
3: لا صراحة أنا ممتنة أكتر
2: أوكي
3: يعني إنه الخسارة اللي خسرتها أنطتني كتير أشياء والحقيقة كمان أنطتني كتير أشياء فالله بنتي و يعني باخده بنتي
1: شو عطاكي؟ كيف عوضك؟
3: أعطاني دار عام بجننه وخواتي أصلا فيش منهن وعيلتي هيك دايما حاضني يعني إنه
2: بس في إشي فقدان معين بتحسيه ومش عيناكي
1: بتقولي
2: عم تحكي كتير أشياء
1: بتقولي ليه أنا؟
3: لا كنت يمكن لما خسرت بوقتها كنت كتير هيك زعلانة ومقهورة ومش فاهمة ليه كنت كتير أسأل حتى بس أحكي مع ربنا كنت أسأله إنه ليش أنا ليش إسا بس بعدين فهمت يعني إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا لا
2: إيش كان يساعدك بديك الفترة؟ في إشي بساعدك؟
3: كنت أطلب منه الصبر
2: من الرب في إشي تاني غير
3: إيش يعني؟
2: موسيقى أفلام إنتاجات أشياء
1: لوين وين وين رحتي وين كنتي تهربي لما كان الواقع صعب وتقيل عليكي؟
3: عقبر أمي كنت أروح يعني ما كنتش أروح عند حدا معين
1: نسمع مقطع من مسار
0: أنا مع إنه تعمل رصة مطار
4: أنا ضد
5: وأنا ضد
0: لا ما يقدر تضلها بنفسها تعملها جمعة تقع عن المطار
5: لا سمح الله
0: خلص لا ليه كل العمر تضلها بدي مطار بدي مطار
5: قلتش بدي مطار قلت بدي رخصة مطار
4: بسيدر إذا بس رخصة
0: رخصة المطار ليه عشان تطبخي فيها يعني
5: بس لين توقعتك تكونوا هيك أجريسيفة أكتر
4: إحنا أجريسيفة بس مش مبين علينا
5: بعد ما أمي توفت رحت عند عمي أخو أبوي الاستقبال كان بجنن
0: هي عندها مشكلة بالأربعة

0: طريقها أثار وأهون وهون صعب وفي جامعة واحدة وأبصر شو فقلت خلص برا
1: قلت لي اطلع برا اتصلنا بالزلمة بعتوا الباسبورت واستأجرنا دار خلال 3 أيام
2: ما منخلص عمي
0: بتعرفي إني بصيروا يكملوا بالأحداث يعني صار عمي يدور على دراء وحكينا مع محامي وبعتنا علامات خلص يعني برا بس آخر وقت صراحة تغيرت
3: مناشن
4: عدن اليوم
3: شو مع الموتور لحظة في موتور
0: لا
3: نسينا شكله. الموتور
0: نسينا
3: على الآخر
0: يمكن رخصة بس مش إني أشتري وأتنقل
3: خدر الموتور شو بدك فيه خدر
4: عدن اليوم بعد ما شاركتي قصتك وصارت منكشفي مش بس للي قراب منك ولا بس للأهالي اللي حواليك والعيلة وأهل المزرعة اليوم صارت كل الناس تعرف أهون لك
0: بحس لا إنه صرت حدا كتير مكشوف يعني إنه فيش حاجة حدا يسألني يعني بس إنه هو عارف
4: أريح بسهل عليكي خلص عارين وماريا عارفين القصة وبيعرفوا ولا بتكيش التعاطف هذا
0: لا أنا بحبش حدا يتعاطف إنه ممكن يتعاطفوا بس مش إنه يشفقوا
3: حرام مسكينة
0: إنه فيش إشي بشفق خلص
4: هاي حياتي حدا يشفق علي هذا المكتوب كتير مهم كمان نفهم إنه أنت دايما تكشفي دموعك كمان ولا هذا الإشي لإلك لا. لذاتك
0: حتى بأول حلقة بمصر ما قبلتش أحضرها مع علي أنت مش أحضرها معكم
3: بس قدرنا هون نحنا شوي هيك بس منيح الدموع بتعرفي
4: حلو الواحد كمان يكون
3: بتنظف بتساعد كتير هي مش هي مصدر قوة
0: هي بتنظف بس مش قبل الكاميرا
3: لا it's okay عادي وهي قوة على فكرة دموع هي قوة
4: عدن بدك مطور وبدك تطلعي بريت البلاد
3: تتعلم بيطرية
4: وبدك تتعلمي بيطرية وبدك تاكلي الدنيا كلها
3: ليه لا
4: قادري حقيقي ولا حاسة انه في شغلات بتصير مش بإرادتي وهاتي نشوف خطوة بخطوة
0: مش عارف صراحة بحس انه بحبش اعمل كل شيء على مهلي انه خلص بنتفع كل شيء بحبش أتأنى إنه بحبش أتأنى بكل إشي بالضبط
4: بحبش يعني. عاد للخمسين بدي أجرب دوري حلو عدن اليوم الشباب والصبايا اللي عم بسمعوكي والأهل اللي عم بسمعوكي أول إشي منتوجه هيك للشباب والصبايا يعني شو كنت بتقولي لن الأشياء اللي أنت فقدتيها اللي هني لازم يقدروها أكتر أو الشغلات الموجودة عندك ولو هني انتبهوا لها بتكون حياتهم أسهل شو بتتوجه للشباب اليوم اللي أنت عدن 19 سنة مرقت كتير فقدتي أهلك ورغم هيك عم بتحاولي كتير أنك تحققي ذاتك شو بتقولي للشباب اليوم اللي عم بيحصلوا على كل شيء بالهوين وكأنه مفهوم ضمنهم
0: أنه يقدروا تعب أهلهن وحب أهلهن إلهن حتى لو قولولن لا إنه يحاولوا يتناقشوا معنا ويفهموا ليه ما يعندوش دغري إنه يقعدوا مع أهلهن يقضوا وقت معن يضلنش على التلفونات ومع أصحابهم كل الوقت ويشاركوا الإشياء اللي بخافوا منها أو يشاركوا حدا قريب منهن ويشاركوا للحد الصح
4: يشاركوا للحد الصح
0: صح
3: وين شايفي حالك كمان 5 سنين
0: شايفي حالي بمحل أكون كتير فخورة بنفسي وأكون عم بحقق اللي بدي إياه 5 سنين مش بعيد يعني
3: لا هو
0: بكرة
3: 5 سنين تبع 10 سنين رحنا أبعد
0: أنا بقول خلينا بال5 سنين
3: هو هذا اللي أنا عم بقوله كمان إيش بدنا نبعد
4: عادن وللأهل بتحسي مرات الأهل مش عن جد فاهمين أولادن وبالذات بهذا الجيل بعندك إيش تقولي لنا للأهل يعني كيف قدرت
3: من اللي حواليك بتشوفين الصحاب
4: بالذات يعني مع عمك ومرت عمك كيف قدرت توصل للمحل اللي عن جد قلتي فهموني سمعوني شافوني كيف واصل لمرحلة
0: يعني دايما كانوا شايفيني بس فهموني ويعني هني عندي 3 شباب وأنا كنت البنت الجديدة عليهم أخذ معني كتير وقت لا يعرفوا إنه شو
3: يفهموا يعني بنات
0: يمكن لسه بعد أنا عم بفهموا حتى
4: فالأهل كيف هالقد مرات بتحس إنه شوي مش فاهمين أولادن؟
0: يعني بعرفش حسب يعني حسب أي جيل كمان يعني الأهل كلها مش نفس
3: كل واحد تجربة تانية
0: يعني مثلا أنا أهلي كانوا كباري حسيت لأهل صحباتي يعني أغلب صحباتي هن الكبار يعني أكبر إشي بالبيت مش زي أنا الفرق بين خواتي
4: صغيري
3: كتير كبير

0: فوق 15 سنة.
1: واو.
0: فهيك يعني الاشي كمان
2: على فكرة فرق الأهل والولاد
0: وحسب الفرق البيئة إذا كمان
1: إيش الفرق بفرق بين مثلاً. لا بيفرقش مش مزبوط.
2: لا مثلا
1: في فرق كبير بينه وبين ابني 39 سنة يعني.
2: حسب كيف العقلية بتكون بس مرات بيكون في فجوة كثير كبيرة
1: تمام.
2: اللي مش ممكن يفهموا هذا العصر شو هو يعني
1: ممكن
2: مرات بيسهم علينا لأمحالة
1: لما عندك ولد صغير اللي هو باختلاف كثير كبير بينك وبين بينه بدك تفهم انه انت بدك تلاقي
2: بس انت عم بتلاقي العصر ومش شرط
1: مجبورة.
2: كيف انت ربيتي
1: مجبورة.
2: في بيجوا أهل بدل ما شو كلمتين
0: أو كيف تربيتهن اللي كانت
1: تمام.
0: على
1: بس بدنا نفهم يعني انه هوني مجبورين الفرق كبير مش صغير فبدنا نلائم حالنا عشان نفهم الأولاد
2: والتغييرات عم تصير كتير,
1: كتير سريعة فبدنا نفهم الأولاد يعني تعرفي عندي ولد عمره 18 سنة وبتصرف طريقة معينة إسا أخذت لنفسي هيك نفس حسيت حالي بدي أصير أمي بالردة فعل أخذت نفس وجربت أحلل الشغلات اكتشفت إشي كتير رهيب
2: فيكي؟
1: فيه وفيه
2: إنه
1: هو عم بتعامل معاي نفس الطريقة اللي كنت ممكن أتعامل فيها مع أمي
2: وهو عم بعيد تجربتك
1: عم بعيد تجربتي هو مش الجيل بتغير نحن ناس بس أنا ردت فعلي لإله
2: مش زي أمي كان
1: مش زي ما أمي كانت
2: الشغل الحلو الشغل الحلو
1: علي بالزبط بتصرف نفس الشيء كيف كنت أتعامل معها نفس الشيء واحد على واحد
2: هون الامتحان
1: يعني في يوم الجمعة صرت بدي
2: نتفت شعراتك
1: نتفت شعراتي من أعصابي بعدين قلت استني استني استني
2: رؤي
1: رؤي
2: توعيش بالفخ
1: بالمصيدة هاي بالضبط افهمي وحللت بعدين انه بس ردة فعلي كانت مختلفة
0: عشان هيك مرات بحس انه احنا انه زي مراي لأهلنا يعني
1: صح.
0: كيف انت قلتي
2: انه هو بيشبه هيك كتير كيف كنت تتصرفي
0: انا كتير بآمن انه احنا كيف تصرفنا مع اهلنا اولادنا رح يتصرفوا معنا فانه اذا ما كنتوش منيح مع اهلكم يا ويلكم
2: عيدوا حساباتكم
1: جننت لأم جننت
2: ماريا كتير عم بتجرب تفهم من الشباب والصبايا طبعا مسار مين هو هذا جيل 18-19 اللي احنا كتير مستصعبين نفهمه بس الحلو فيكم انه انتم فاهمين حالكم هذا الاشي اللي بنتعلمه منكم اكتر انه هني متأكدين مين هني
1: في رسالة لعدن من آدم كل الاحترام لعدن والله يحميها ويوفقها بحياتها
0: شكرا كتير آدم
2: عدن شو بتتمني لنفسك؟
0: إن أكون سعيدة ومرتاحة
2: وشو اللي بخليك تكوني سعيدة ومرتاحة؟
0: بصراحة مش عارفة
1: تمام جيل اللي بعرفك
2: لازم تدوري على سؤال
0: أهون جواب
1: بس كل حياتنا مندور على الشغلات
2: إيش اللي بيساعد
0: شغلات بتدور علينا
1: أو
0: اللي إلنا
1: صح كمان حبيت تحب الفلسفة كنك
0: لا بس بحب هقرأ مش كتير فلسفة دفكة بحب الرومانسي
1: رومانسي مين قولي له أنا كمان بحب الرومانسي
2: عاشقة عادن إحنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم شكراً كتير إنك إجيتي شكراً كتير إنك فتحتي قلبك إنك شاركتينا إنك شاركتي بمسار من تجربتك بنتعلم كتير ومن مشاعرك هاي كمان كتير إحنا كأهل بنقدر أولادنا وأولادها بتقدرنا كمان أكتر وهيك نستغل زي ما قلتي الوقت أكتر معهن ونشاركهن لأنه فيش إشي مفهوم ضمناً اليوم موجود يمكن بعد لحظة ما يكونش موجود شكراً كتير لإلك
0: شكراً إليك
2: يعطيك ألف عافية وسلام
1: شكراً
2: إلي سلام لعمك ومرت عمك اللي كتير مبسوطة وملاقي هيك على الطريق
1: وأخيرا عدن بنات انت مش فاهمة ثلاث شباب اجت عدن
0: مرت عمي كانت تحب كتير يكون عندها
1: بنات. بنات
2: ايش اسم مرت عمك؟
0: اخلاص عاسم امي
2: اخلاص واو
1: تنتين اخلاص
0: صح
1: احلى
2: وعمك
1: الدنيا كيف
0: غانم
1: كيف الدنيا؟
2: تحية لاخلاص وغانم شكرا كتير عدن كنتي معنا اليوم ببرنامجنا وشكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم راني رشيد أبو نمر بالإنتاج نادية أسمر مارون بالراديو المتلفز كان معنا إيلان هوسن
1: مالك عارين إيلان كان معنا إيلان
2: إيل لا أوسن هولز هذا روبي هولز هاوزن
1: هولز هاوزن
2: الهندسة الصوتية وإلك ماريا دبينا
1: وإلك عارين بسول بكرة من 10 ل 12
2: هولز هاوزن

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: عناوين الساعة من مكان: رئيس الدولة يتعهد بالعمل على منع الذهاب إلى انتخابات معادة، استمرار التحقيق في لبنان في حادثة شاحنة المتفجرات، طهران تؤكد تواصل تبادل الرسائل مع واشنطن، أمازون تتفاوض على شراء شركة هاي تك إسرائيلية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، واحتمال سقوط أمطار في الجنوب خلال ساعات العصر.
0: راديو مكان، الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تعهد رئيس الدولة هيرتسوغ مجددا بأن يعمل كل ما بوسعه لمنع الذهاب إلى انتخابات معادة إذا لم يحصل أي طرف على أغلبية مطلوبة لتشكيل حكومة. جاءت أقواله في مؤتمر نظمته صحيفة دعوت أحرونوت. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن السلطات لن تتهاون في متابعة التحقيق في حادثة ضبط شحنة المتفجرات وتحديد هوية كل المتورطين في القضية ومن وراءهم والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم. وفي بيان أصدره شدد على أن بيروت لن تتهاون أيضا مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد ومع أي سلاح خارج إطار الشرعية. كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي النقاب عن أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر الوسطاء، وأضاف أن دعاء واشنطن بأن مضيق هرمز مفتوح أو أن إيران فقدت ورقة المساومة هذه لا يتطابق مع الواقع، وحذر من أن الأمن لن يعود إلى المضيق إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده. ذكرت وكالة رويترز أن شركة أمازون تتفاوض لشراء شركة ديكارت الإسرائيلية نظير 7 مليارات دولارات أو دولار عفوا، ويأتي ذلك بعدما لم تنضج الاتصالات لبيع الشركة إلى شركتي إنفيديا وأنثروبيك، وتعمل ديكارت في مجال الذكاء الاصطناعي. قدمت إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق شاب في 19 من العمر من طمرة تنسب له الضلوع في إطلاق نار في المدينة قبل 3 أسابيع، وتم اعتقاله في ختام ملاحقة وبحوزته مسدس وذخيرة. أعلنت الشرطة أنها اعتقلت أمس 4 نساء في عرعر النقب للاشتباه فيهن بإلقاء حجارة على أبناء عائلة متنازعة مع عائلتهن. أورد النبأ مراسلان نواف النباري وأحمد أبو سويس. في قرية الضحية غير المعترف بها شمالي مدينة رهط، أتمت الطواقم التابعة لدائرة أراضي إسرائيل بمرافقة قوات معززة من الشرطة هدم نحو 80 منزلا شيدت بدون ترخيص. وقد دعت اللجنة المحلية السكان والمتضامنين المتواجدين في المكان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة إيجاد حلول للعائلات التي بقيت في العراء، بما في ذلك توفير الخيام والمواد الغذائية. حذرت وزارة الصحة الجمهور من استدعاء سيارات إسعاف تابعة لمركز الطوارئ الطبي حنا في شفا عمر، مؤكدة أنه تم سحب رخصة الشركة لتشغيل سيارات الإسعاف. وقد ردت المحكمة الالتماس الذي قدم إليها ضد قرار الوزارة بوقف عمل الشركة. وجاء في بيان وزارة الصحة أنها تلقت عدة دعاوى بشأن الخدمات التي وفرتها حنا خلال السنوات الأخيرة، وتبين أن طواقم الشركة كانت تعمل بشكل يخالف تعليمات الوزارة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: يحتمل عصرا سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعربة، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. في الواحدة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان،
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
6: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: هدم البيوت غير المرخصة يتصاعد قبل الانتخابات بأيام في المجتمع العربي. هناك من بدأ يسأل هل يدفع العرب الآن ثمن المعركة الانتخابية؟ من جهة هدم بيوت غير مرخصة تم بناؤها بشكل غير قانوني، ولكن لعشرات السنوات نسيت. السؤال لماذا الآن؟ أصوات مطلوبة، الشارع العربي يقول هناك أصوات يجب أن تكون أمام المستشار القضائي للحكومة لتجميد أوامر الهدم في الفترة القريبة. نتحدث عن موجة كبيرة من الهدم، هذه المرة في النقب، هدم منازل ومسجد في أضحية غير المعترف بها، يسكن في القرية الواقعة شمال رهط نحو 330 شخصا من عائلة أبو وادي. زميلنا وفي النبري سيكون معنا مباشرة من هناك بعد قليل. ومعسكر نتنياهو يزداد قوة بناء على استطلاع كان 11 لدودي حسيد، 53 مقعدا للائتلاف مقابل 50 للمعارضة، طبعا بدون الأحزاب العربية. وقضية الفساد والرشاوة، اعتقال 24 مشتبها من بينهم رئيس بلدية كفر سابا وأيضا مع زوجته. والعليا، هل هي تحدد صلاحية التأمين الوطني؟ قرار صدر صباح اليوم يلزم مؤسسة التأمين الوطني بوقف تدخلها في تعيين أطباء اللجان. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة، معكم اليوم في الإعداد والتقديم يوسف شداد. شريهان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة، لينا شحد رزق في الإنتاج، وحين دهان في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر شاشة قناة مكان مباشرة طبعا حتى الساعة الواحدة. هدم البيوت غير المرخصة هذه المرة في النقب، ومعنا من هناك زميل نواف النباري مراسلنا في الجنوب. تحية لك نواف، كما علمنا منك أيضا بأن عمليات الهدم انتهت، الحديث عن قرابة 80 منزلا.
1: تحية لكم يوسف من قرية ضحية التي تقع شمال مدينة راهط، التي يمكن ببساطة وصفها بأنها نكبت هذا الصباح بمحو حي كامل مكون من 80 منزل وملحقاتها، يزيد العدد عن 80. والقوات الشرطة التي ترافق الطواقم غادرت قبل دقائق فقط المكان بعد أن انسحبت قوات الشرطة والخيالة الذين رافقوا عمليات الهدم، وكذلك تم أو غادرت الجرافات التي أتت على جميع المنازل، وكذلك قامت بقلع الأشجار في قرية ضحية كما قلنا. إلى جانب يقف الشيخ يوسف أبو وادي الذي هدم له أكثر من منزل. أخي يوسف، كم منزل هدوا لك اليوم؟
2: اليوم هدوا عندي أخوان خمس منازل.
1: خمس منازل، مين بسكن فيها؟
2: ولدي أنا وولدي. أي نعم.
1: وهي البيوت أخي يوسف من أنت موجودة؟
2: والله زمان يعني تقريبا من السنين يا
1: نعم.
2: أي نعم زمان، يعني احنا سكنين هنا يعني قبل إسرائيل. يعني أيام أبهاتنا وجدودنا زمان زمان، واحنا في الأرض هيدا. أي نعم
1: نعم. وانتو عندكو حل ثاني بالنسبة للبيوت؟
2: لا لا لا لا،
1: ما في حل.
2: لا.
1: وشو وين الأطفال وين النساء؟ إيش عم تعمل؟
2: الأطفال والنساء يعني في الحراش قاعدات
1: تحت الأشجار.
2: تحت الأشجار. أي نعم.
1: والأطفال طبعا الأولاد المدارس راحوا المدارس اليوم؟
2: لا لا لا، لست بالشديد ما مشوا،
1: ما راح المدارس.
2: لا لا.
1: وشو كنت تعملوا حاليا؟ فهمت إنه راح يجيبوا خيام، تقعدوا في خيام؟
2: إن شاء الله رب العالمين غادي نجيب خيام ونسكن. ما بنعقد من يعني وين نلقي يعني. في فاضة ما قعد معي ولا حاجة، ولا قالوا ودي أسوي معك سكيم ولا حاجة. ولا تلوم ولا حاجة، كذبة أمي خش وهرس وعقد. هذا لا يعقل.
1: نعم. شكرا لك شيخ يوسف، شكرا لك. وكنا قبل قليل تحدثنا إلى سيد سالم أبو وادي الذي تحدث عن قرية ضحية التي ولد فيها ويعيش فيها منذ سنوات طويلة، لنستمع إليه بداية.
3: وقرية ضحية الخط الأزرق تبع رهط وصلوا للحوز، يعني احنا موجودين ضمن التوسعة تبعت رهط موجودين فيها، واحنا ما عندنا مشكلة انهم يجوا يفتحوا حارة هني عندنا، وما عندنا مشكلة، قلنا لهم اعطونا في الكوثر عند زيادنا.
1: إذن أيضا كما فهمنا فقد تم هدم المسجد، مسجد القرية الذي يقع في وسط القرية كأول منزل أتت عليه الجرافات صباح اليوم. عن ذلك يقول سالم أبو وادي:
3: هذا مسجد خالد بن الوليد مبني من 2001 بدينا نبني فيه، فإحنا كيف نعمره من جديد؟ هذا المسجد مش لازم الأذان، مش لازم ينقطع منه، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله لازم يعترفوا فينا في بلادنا هني، يخططوا لنا هني ونسكن هني في بلادنا، ما احنا راحلين منها متر واحد كان على القبور.
1: كما تحدث إلينا مندوب السكان في اللجنة المحلية هنا في القرية سيد أحمد أبو وادي، والذي ركز خلال حديثه حول وضع الأطفال والنساء في هذه الظروف من الناحية النفسية، وقال:
4: اليوم الأولاد ولا واحد منهم راح المدرسة، ومبارح ولا واحد راح المدرسة، النساء فوضع يرثى لهم، كلهن في اكتئاب، كلهن حتى ما كان انهان عشان ولا واحدة منهن مستعدة تشوف بيتها وهو بينهد، فكلهن اليوم معقدن من المنطقة هاي، والنساء يعني بدأ والله مش عارف بدهن شؤون اجتماعية يجوا يقعدوا معاهن يطلعون من اللي هن موجودات فيه، حتى الأطفال، فوضعنا صعب جدا يرثى له كالنساء ولا رجال. أنا يعني اللي قدامك بحكي وضعي صعب جدا، بس بحاول أني أحكي في الإعلام قد ما أقدر، لأني حتى صعب علي أني أحكي في الإعلام لأن الموضوع صعب صعب، يعني شيء ما بيصوره أقل.
1: إذن هذه الصورة مبتسمة الآن. كما قلنا انتهت عملية الهدم بهدوء وغادرت الطواقم وكذلك قوات الشرطة هنا قرية ضحية. سيعقد اجتماع للنشطاء الذين تواجدوا من العرب واليهود من أجل العمل على توفير الخيام والمواد الغذائية ولو مؤقتا للسكان الذين وجدوا أنفسهم خلال 5 ساعات أتت هذه الجرافات على منازلهم وبقوا في العرى. إلى هنا من قرية ضحية شمال مدينة رأس، أعود إليكم في حيفا.
0: شكرا لك في هذه المرحلة نواف النباري، سنعود إليك في وقت لاحق. شكرا لك.
1: شكرا لك.
5: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: نبقى في ضحية، وينضم إلينا عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للكرة غير المعترف بها. تحية لك أستاذ عطية، أهلا بك. قبل قرابة 20 يوما عقدتم اجتماعا بخصوص أحوال القرية غير المعترف بها، أيضا المنازل غير المرخصة، العنوان كان على الحائط، وهذا ما حدث اليوم.
6: صحيح، يعني هذا الدور كان اليوم على قرية ضحية، وإحنا بنعرف أن قرية ضحية موجودة منذ عشرات السنين في مكانها، وهذه إحدى القرى التي تنوى هذه الحكومة تدميرها، والتي بدأت قبلها بتدمير قرى أخرى. فالبرنامج الدولة الظاهر هذه الحكومة برنامجها هو تدمير كل القرى غير المعترف فيها وإبقاء أهلهم في أهلها في العراء. وإذا عادت هذه الحكومة مرة ثانية سيتم فعلا هدم كل القرى غير المعترف فيها.
0: طيب أين هو التحرك المطلوب أستاذ عطية؟ هناك من يقول أين النواب العرب من الاتصالات يجب أن تكون مع المستشار القضائي للحكومة على الأقل في هذه الفترة كي لا تحدث عمليات هدم ربما تستخدم من قبل أحزاب مختلفة كنقاط سياسية في الانتخابات القريبة. أين هم الجهات؟ أين هي الجهات التي يجب أن تعمل أمام السلطات المسؤولة؟
6: احنا جربنا يعني في كثير من الأوقات للأسف جدا في الحكومة هاي، هذه الحكومة يعني لا تتورع عن أي شيء، تقوم بعملية بلطجية، حكومة بلطجية تقوم بما تراه يعني مناسب لها. كل هذه العمليات تأتي في الأولى يعني من أجل الانتخابات، وأيضا من أجل طرد العرب من سكان من قراهم في هذه المنطقة. احنا اليوم يعني اليوم نتحدث عن القرى غير المعترف فيها، بعد إذا صار رجعت هذه الحكومة سنتحدث عن تدمير قرى وبلدات معترف فيها. يعني الآن يتحدثون عن قرية كسيفة وعن قرية عرعرة أنها قريبة لمطار النباتي، وهنالك جهات يعني تطالب الحكومة بإزالة هذه البلدات، وإذا عادت هذه الحكومة ستزيل هذه البلدات أيضا كما تزيل القرى غير معترف فيها.
0: أنت تقول بأن الهدم سيطال أيضا بلدات معترف بها كالكسيفة مثلا؟
6: نعم، سيطال الهدم كسيفة وعرعرة لأنها تأتي وضع مطار نباتيم بينها في قلب السكان العرب، والآن يدعون أن السكان العرب قريبين من المطار ويسكرون الخطر، وإذا نشبت حرب أو ما إلى ذلك يعني يهيئون الأمر إلى هذا الأمر. وهناك حديث عن قرية كسيفة، عن قرية عرعرة، ونحن إذا رجعت هذه الحكومة يعني لا نستغرب أن تقوم هذه الحكومة بتدمير البلدات العربية غير المعترف فيها في النقب، البلدات المعترف فيها في النقب.
0: طيب أنت تقول بحجة طبعا إقامة المطار هناك المنتظر. طيب
6: لا، المطار موجود والبلدات موجود، بس الآن ترتفع أصوات بإزالة هذه البلدات لأنها قريبة للمطار.
0: نعم، أنا أتحدث طبعا عن مطار يتحدثون عنه على مستوى التخطيط في النقب. إذن نعم. الآن الصورة أوضح. طيب أعود مرة أخرى إلى موضوع أضحية، ماذا ستفعلون؟ أكثر من 300 شخص بدون مأوى اليوم.
6: صحيح أن أكثر من 300 شخص بدون مأوى، سنحاول إيجاد القيام ما استطعنا إلى ذلك. ونحن تعاملنا يعني مع أحداث مشابهة زي قرية السر وزي قرية أم تنان وغيرها من القرى وقرية وادي الخليل، فالتعامل سيكون نفس الأمر، ولكن هذا ليس حلا، لأن لا يستطيع الإنسان الذي هدم بيته وكان يعيش نوعا ما في حياة نوعا ما مريحة، ولكنه الآن سيتحول إلى لاجئ في هذه المنطقة. ومن المؤسف جدا أن الدولة تهدم من دون إعطاء أي حلول، حتى عندما تتحدث عن الحلول هي تكذب في حديثها وتشوه الحقائق.
0: هل كان هنالك توجه إلى المحكمة في محاولة لمنع الهدم سيد عطية؟
6: توجهوا للمحكمة، ولكن المحكمة أقرت هذا الهدم. للأسف الانقلاب في القضاء تم، والمحاكم لا تسعفنا على الإطلاق في قضايا الهدم وقضايا الأرض، وإنما المحاكم أصبحت الآن هو الصوت الذي تضرب به هذه الحكومة المواطنين العرب في النقب.
0: إذن المحكمة بعد أن كانت ربما تقف إلى جانب المواطن الذي قام ببناء منزل غير مرخص، اليوم أنت تقول تتخذ خطوات أكثر حاسمة أكثر صرامة وتقرر هدم المنزل، وأنت تصف ذلك بأن هذا انقلاب على القضاء. طيب هل هذا الهدم هو محفز للشارع العربي في النقب للمشاركة أكثر في الانتخابات، ربما لرفع نسبة التصويت بنسب لم تصل إليها النقب من قبل؟
6: نعم، يعني هذا يجب أن يكون محفزا، وأنا أعتقد أنه محفز يعني نسبة أعلى من المصوتين في الوسط العربي، لأن إذا لم تكون نسبة عالية جدا ولم تتغير هذه الحكومة سيكون النقب فوضى، سيكون كل إنسان يأخذ القانون لنفسه كما تأخذ الدولة الآن القوانين وتستعملها بشكل فظ وبشكل يسيء إلى المواطنين العرب، يعني ينتج عن ذلك تطرف وينتج عن ذلك دفاع عن البيوت بشكل آخر.
0: وأنت تحذر من ذلك؟
6: أكيد أنا أحذر من ذلك، لأن يعني قديش الإنسان يستطيع أن يتحمل إلى درجة معينة وبعد ذلك يفقد الصبر ولا يستطيع التحمل.
0: طيب نسأل في النهاية أيضا طلاب المدارس، هل هنالك خطة الآن لمتابعة الأحوال هناك على هذا المستوى؟
6: طبعا الطلاب غاد المدينة رهط أو بلدية رهط تتابع الأمر، وأحنا طبعا من البداية هم يتعلمون في مدينة رهط، ونحن نأمل أن تحل هذه المشكلة، لأن الهدم يؤثر على التعليم ويؤثر على الحياة ويؤثر نفسيا ويؤثر اقتصاديا ويؤثر يعني يحول الحياة إلى جحيم.
0: كم عدد البيوت المهددة بالهدم الآن بشكل فوري؟ أنا أتحدث فورا، لديك معلومات؟
6: طبعا تم هدم 80 بيت.
0: نعم نعرف، ولكن الآن بشكل عام الكرة غير معترف بها،
6: الكرة غير معترف فيها
0: بشكل فعلي، كم العدد؟
6: العدد بالآلاف.
0: ألف.
6: نعم.
0: شكرا لك يا عطية العسم، رئيس المجلس الإقليمي للكرة غير المعترف بها في النقب، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك.
5: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: الدكتور سليم بريك، المحاضر في العلوم السياسية، الخبير في الشؤون الحزبية، تحية لك يا دكتور، أهلا بك.
7: أهلا بك يوسف، أهلا بجميع.
0: بناء على استطلاع دودي حسيد قناة كان 11، 53 مقعدا للائتلاف مقابل 50 مقعدا للمعارضة. طبعا نتحدث عن الأحزاب الصهيونية بدون الأحزاب العربية، والعنوان الذي يخرج من هذا الاستطلاع: معسكر نتنياهو يزداد قوة، ربما بشكل مفاجئ دكتور.
7: عمليا نعم، طبعا بغض النظر عن هذا الاستطلاع هناك أخطاء في الاستطلاعات، ولكن أكيد التوجه هو فعلا أنه نتنياهو يقوى من عدة أسباب. السبب الأول أنه قسم كبير من مصوتي اليمين بدأوا يعودوا لنتنياهو. نتنياهو بدأ يقنع تقريبا بشكل غير مباشر بأنه أوكي، حدث ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن النتيجة كانت ما كانت احتلال قسم كبير من غزة وقضاء تقريبا على حماس، قضاء على حزب الله. يعني كل هذه الأمور تعيد بعض المصوتين لنتنياهو، وخصوصا بأنه في نهاية المطاف عندما ينظر المصوت اليميني يعتقد أن بن غفير وسموتريتش أفضل لمعاقبة الفلسطينيين من حكومة أيزنكوت. هذا فشل أول لاستراتيجية أيزنكوت والمعارضة. الفشل الثاني والكبير والواضح هو أن هذه المعارضة عمليا تتحدث بأصوات مختلفة وغير قادرة على التنسيق بينها. يعني سمعنا مثلا نفتالي بنت في لقاءين في التلفزيون رفض أن يقول أن أيزنكوت هو زعيم المعارضة. فعندما لا تكون زعامة المعارضة،
0: وبالأمس بالأمس يقول أنه يقبل أنه نتنياهو يكون وزير في حكومته.
7: نعم، ثم غير
0: تراجع
7: وطبعا خرج ليبرمان وقال بشكل واضح أن نتنياهو لا يمكن أن يكون حتى وزير للبتوح إزوري أو شيء من هذا القبيل. يعني لهذه الدرجة. المعارضة تتكلم بعدة أصوات، مثلا يائير جولان يتحدث عن وجوب إدخال العرب في الحكومة، كذلك سيجالوفيتش، بينما يقول ليبرمان لا يمكن حتى الاستناد على الأحزاب العربية. أي أن ما يقوله زعماء المعارضة لم يستثني جولان أننا ذاهبين إلى ديدلوك، إلى إمكانية للعودة مرة أخرى ومرة ثالثة للانتخابات. لا أعتقد بأنه هذا يشجع على التصويت للمعارضة في هذه الظروف.
0: نعم، لفت انتباهي جدا ما قلته دكتور سليم أنه بدأ مصوتون للليكود بالعودة إلى نتنياهو. لهذه الدرجة نتنياهو قادر على جذب هؤلاء، أم أن المعارضة كما قلت هشة إلى هذه الدرجة أنه حتى غير مقنعة بتاتا حتى في موقفها؟
7: هذا صحيح، المعارضة غير مقنعة لأنها more of the same. يعني ماذا يقول أيزنكوت يختلف عن نتنياهو؟ مثلا هو يقول لا حل مع الفلسطينيين، لا نقاش، لا حوار مع الفلسطينيين. بالمناسبة لا أحد يريد الحديث مع الفلسطينيين. القضية الثانية عمليا الجميع تقريبا إذا استثنينا جولان يجمعون على سياسة ائتلافية يهودية نقية من العرب، إذا كان ممكن نستعمل هذا المصطلح. فإذا ما الفرق الحقيقي؟
0: خالية يعني. خالية
7: نعم. فإذا يعني الكثير من المصوتين لا يجدون فروق حقيقية في هذا الموضوع. قضية إضافية طبعا هي أنه المصوتين يبقون في قلب الكتلة، يعني حتى لو يعني لو كان هناك غضب على نتنياهو فهذا الغضب يتحول إلى تصويت لبن غفير أو تصويت لفينتر، وبهذه الطريقة يعاقبون نتنياهو، ليس بالضرورة بالانتقال إلى الجانب الآخر. يعني نحن نتحدث عن 1.8% من المصوتين ما زالوا لا يعرفون إذا كانوا سيكونوا في المعارضة أو سيكونوا في الائتلاف. هذه نسبة بسيطة جدا، ولكن اللعبة الحقيقية هي في الأحزاب الصغيرة. يعني إذا ارتفع نسبة التصويت في الأحزاب في المجتمعات الليبرالية اللي نسميها أو المجتمعات المعارضة مثل تل أبيب أو حيفا مثلا، بتل أبيب نسبة التصويت حاليا متوقع أن تكون 45%، في حيفا حوالي 52-53%. يعني هذا الأمر غير منطقي في المجتمع العربي 55%. فهذا طبعا يخدم اليمين، ولكن إذا ارتفعت نسبة التصويت هنا قد تسقط قوائم مثل فينتر أو مثل الميلوإمنيكين أو
0: الاحتياط
7: هندل. فبهذه الطريقة تنقلب الآية بشكل واضح. ولكن نتنياهو هو أكثر سياسي يعني متمرس في الانتخابات، وباعتقادي لن يسمح بمثل هذه الظروف، ولذلك نحن نرى هجوم على فينتر في الفترة الأخيرة.
0: هل هناك تنسيق بين الطرفين أم أنه هناك من يقول بأنها تمثيلية؟ الكل طبعا يعمل بناء على التنسيق بين فينتر وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، مقابل طبعا الرأي الآخر بأن يعني فينتر هو في النهاية صديق ليبرمان في جيب ليبرمان.
7: لا أنا لا أعتقد بأنه في نهاية المطاف في جيب ليبرمان من سبب بسيط، لأنه فينتر هو رجل عسكري يقول بأن الكلمة عنده هي أهم شيء والمصداقية، وهو في بداية الطريق، فهو قال الأمر والنقيض من ناحية، يقول أنا مع نتنياهو، ومن ناحية ثانية يقول أنا ضد كل من كان مسؤول عن 7 أكتوبر. يعني في هناك تناقض، ولكن إذا قام فينتر بنفس الخطأ اللي قام فيه حسب اليمين طبعا نفتالي بينيت وانقلب وذهب إلى ليبرمان، فسينتهي فينتر نهائيا، ولا أعتقد أنه هذا المخطط، لأنه فينتر في نهاية المطاف هو المشروع الأساسي للصهيونية الدينية. أنا أقصد الصهيونية الدينية كتوجه وليس كحزب، لأن الصهيونية الدينية ترى بأن من يستطيع أن يكون خلفا لنتنياهو في المستقبل كقائد مقبول في المجتمع اليميني هو فينتر، مع أنه بدأ بطريقة خاطئة في العمل السياسي، ولذلك أنا لا أعتقد أنه سيحلق أوراقه بهذه السرعة. في نهاية المطاف قد يصل إلى وضع إما أن يعطيه نتنياهو أن يجتاز، وإما أن ينسحب. ولكن هنا في قضية الحزب الكبير، يعني مثلا لاحظنا تغيير في الفترة الأخيرة عند أيزنكوت باتجاهين. اتجاه أول أنه يتوجه لمصوتي الليكود بالكامبين، والاتجاه الثاني هو الكانيباليزم، أي أنه يريد أن يكون الحزب الأكبر بشكل واضح، حتى ولو كان هذا على حساب
0: نعم لحسم موضوع رئاسة الحكومة
7: شركائه.
0: نعم دكتور، اختتم معك طبعا بنقطة أيضا بارزة تتعلق بالأحزاب العربية، وهذا التصريح الذي جاء على لسان البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة، قال بأننا سنكون شبكة أمان لكل حكومة تغير حكومة اليمين بنيامين نتنياهو مع المحافظة على ثوابتنا الوطنية. هناك من يعتبر بأن هذا التصريح فقط كلام، مجرد كلام، يعني لا يمكن أن تضع الثوابت أمام طبعا الاعتبارات السياسية، لأنك في النهاية إذا أنت فعلا يعني متمسك بالثوابت ستبقى مع الثوابت، لن تكون كشبكة أمان. كيف تعلق على ذلك؟
7: لا، أنا باعتقادي أنه اللي بيقوله بروفيسور يوسف هو دقيق وصحيح. أولا صحيح أن المعارضة لا تريد الأحزاب العربية في المعارضة، ولكن هذا لا يعني أن يكون للأحزاب العربية دور مركزي مثلا بتغيير رئيس الكنيسة، هذا أمر في غاية الأهمية ويجب القيام به فورا. ثانيا العرب يستطيعون، الأحزاب العربية تستطيع أن تدعم قانون أن من هو متهم بجرائم جنائية لا يمكن أن يكون رئيس حكومة. ونحن نرى المهزلة التي تحدث الآن في المحكمة بكل ما يتعلق بنتنياهو، عمليا نحن نتحدث عن تمثيلية يقوم فيها نتنياهو في هذه المحكمة. الأمر الثالث هو أن أعضاء كنيسة العرب يستطيعون دعم مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق لما حدث في 7 أكتوبر. باعتقادي هذه الأمور ممكن، وبإضافة إلى قوانين أخرى ممكن أن تضعف حكومة الليكود حتى لو لم يستطيع إقامة حكومة بديلة، وبهذه الطريقة تقوم الأحزاب العربية طبعا بالمقايضة وبالحصول على الكثير من الحقوق والكثير من الإنجازات حتى بهذا الدور. ولذلك باعتقادي تصريح بروفيسور يوسف ممتاز صحيح، ومن يعارض بروفيسور يوسف هذا طبعا لأسباب سياسية لملاحقات سياسية ومناكفات، بعتقد أنه لا مكان لها حاليا، يجب العمل بشكل مشترك الآن لرفع نسبة التصويت وليس لهذه المناكفة.
0: المحاضر في العلوم السياسية الخبير في الشؤون الحزبية دكتور سليم بريك، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.
7: شكرا
0: لك دكتور. نخرج إلى إعلانات، نعود لمتابعة من بعدها حديث الظهيرة، ابقوا معنا.
5: الليلة على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد. لا
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجمين.
5: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن إلى ما يحدث في قطاع غزة مع زميل حسن أبو زيد مراسلنا الشؤون الفلسطينية. تحية لك حسن، أهلا بك.
1: أهلا يوسف، مساء الخير.
0: مساء النور. إذن إسرائيل توافق على خطوة تجريبية بايلوت في رفح وخان يونس، الحديث عن بايلوت لنزع سلاح حماس، اختبار لنزع سلاح حماس، والأمال ليست كبيرة، ولكن هذا الموضوع يشغل الآن على الأقل مجلس السلام في قطاع غزة. حسن.
1: نعم، إسرائيل وافقت يوسف على دخول شركة أمريكية تعمل نيابة عن مجلس السلام إلى غزة خلال الأيام المقبلة لبدء عمليات مسح ميداني وتحديد مواقع مقترحة لتسليم حركة حماس أسلحتها، فيها تمهيدا لتدميرها. الشركة الأمريكية ستعمل نيابة عن مجلس السلام وستدخل إلى غزة لبدء عمليات البحث وتحديد مواقع مقترحة لتسليم أسلحة حماس فيها تمهيدا لتدميرها. هذه الخطوة تندرج ضمن المراحل المركزية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنص على تخلي حماس عن السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح. وفقا للتفاصيل يوسف، سيدخل أفراد الطاقم الأمريكي إلى جنوب غزة في رفح وخان يونس كما ذكرت، الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية، لإجراء عمليات تتضمن وصول الغزيين المسلحين إليها بأمان لتسليم أسلحتهم، مع توفير شكل من أشكال الحماية من جانب جيش الدفاع. وفقا للخطة، لن تبدأ إسرائيل الانسحاب بتدريجي من المناطق الخالية من المسلحين إلا بعد أن تلقي حماس الأسلحة، على أن تنتقل المسؤولية إلى تلك المناطق إلى حكومة التكنوقراط. وحتى هذه المرحلة لم تحدد بعد آلية تسليم الأسلحة ولا الكيفية التي سيتمكن بها المسلحون من التنقل داخل غزة دون تهديد أو يتشكل جيش الدفاع تهديد عليهم. بطبيعة الحال يوسف، هذه خطة أولية ربما سيتم تطبيقها في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. ربما إجراء أو كما ذكرت بايلوت، نموذج رمزي. لن تكون هنالك عملية تسليم واسعة النطاق، لأن حماس بعدها تطالب بشروط، وضع شروط، تطبيق شروط على أرض الواقع قبل أن تسلم الأسلحة. أين القوات الدولية التي ستحافظ على الأمن والأمان؟ من يضمن حماية عناصر حركة حماس من الميليشيات العاملة في غزة في خان يونس وفي رفح؟ وما الذي يضمن أن لا تقوم إسرائيل باستهدافهم؟ كل هذه النقاط هي ليست عليها أجوبة، وحماس في هذه المرحلة ترفض ذلك. بطبيعة الحال ربما سيكون هنالك، كي لا تغضب حماس الأمريكيين، ربما سيكون هنالك نقطة أو نقطتين يتم فيها تجميع الأسلحة بشكل رمزي، تخرج الصور من هناك، وبطبيعة الحال سيقال هنالك بداية لتنفيذ خطة ترامب. وكل ذلك أعتقد يوسف لن يحدث قبل الانتخابات الإسرائيلية. هذا الموضوع حساس جدا. إسرائيل شرعت في تقليص العمل في معبر رفح، فقط يومين يعمل المعبر، معبر كرم أبو سالم هنالك قيود على الشاحنات. إسرائيل تحاول خنق منطقة قطاع غزة، الأمر الذي ربما مع كل لما اقتربنا من الانتخابات. نعم، هل تسمعني؟
0: نعم أسمعك. أريد أن يعني أعلق على ذلك. مسؤول أمني رفيع المستوى مسؤول أمني رفيع المستوى علق مساء الأمس بأن الأمريكيين يمارسون ضغوطا شديدة جدا على إسرائيل للمضي قدما في هذه الخطة، ورغم التشكيك الإسرائيلي يجب أن نقول في فرص نجاحها كما ذكرت، وبالإشارة أيضا إلى أن حماس تريد أن تظهر بأن لديها نية التخلي عن أسلحتها، إلا أنه في الواقع تعيد بناء قوتها داخل القطاع وتستعد لاستئناف الحرب ضد إسرائيل. هذا طبعا على مستوى مسؤول أمني، إلى جانب تهديد إسرائيل كاتس وزير الدفاع بتصفية خليل الحية، يقول اليوم سيأتي.
1: يوسف، حتى الآن نحن عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، قتل في غزة نحو 1460 فلسطيني في عمليات جيش الدفاع. منذ تلك الفترة لم تسجل، وأنت تذكر جيدا، لم تسجل أي عملية عسكرية من قبل حماس ضد جيش الدفاع أو ضد جنود جيش الدفاع. حماس تريد، لا ترغب في إغضاب الأمريكيين والوسطاء، تريد أن تظهر للعالم يوسف بشكل أو بآخر أنها ماضية في طريق الخطة، خطة ترامب، وأنها احترمت وتريد أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من الخطة، لكن إسرائيل هي التي تمنع ذلك، وإسرائيل حماس لا تريد أن تعطي حركة حماس ذريعة في هذه الأيام قبيل الانتخابات لتقوم بعملية واسعة النطاق. وكيف يتم ذلك في حين يوسف جيش الدفاع يستعد لإعادة انتشار قواته في المستوطنات، ما يسمى مستوطنات غلاف غزة، يومين بعد الانتخابات؟ إذا الجيش يريد أن يقلص القوات، كيف يفسر أن حماس من ناحية أخرى تستعد للقتال؟ حسب مصادر عسكرية، جيش الدفاع يعتزم يوسف تقليص عدد قواته بصورة كبيرة في المناطق الواقعة، انتبه، على مسافة تتجاوز 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة، مع الإبقاء على قوات احتياط فقط داخل المستوطنات الأقرب إلى منطقة قطاع غزة. وهذه الخطة هي خطة إعادة الانتشار، تأتي ضمن مراجعة الوضع الأمني في محيط قطاع غزة، مع الحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة. إذا كانت المصادر العسكرية، وهذه مصادر عسكرية مؤكدة، تؤكد أن جيش الدفاع ينوي تقليص القوات، كيف يتناسب ذلك مع المعلومات التي تشير إلى أن حماس تبني القوة من جديد وتريد أن تنتقل إلى موقع الهجوم؟ أعتقد أن هذا الأمر فيه شيء من المبالغة فيما يتعلق باستعدادات حماس، ونشهد أنه أكثر من عام لم تطلق طلقة واحدة باتجاه جنود جيش الدفاع في غزة.
0: هذا ما قاله مصدر أمني طبعا الليلة الماضية ونشر في كان 11. شكرا جزيلا لك حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية. شكرا لك.
1: العفو.
0: إياد حرب ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد.
2: بك يوسف.
0: إذن نتحدث عن قضية فساد كبيرة، فساد ورشاوى. الشرطة تعلن عن اعتقال 24 مشتبها من بينهم رئيس بلدية.
2: نعم يوسف، قضايا العناوين أخرى، حيث أعلنت الشرطة صباح اليوم عن تمكن الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال في لهب 433 من اعتقال وتوقيف 24 مشتبها في قضية فساد عامة خطيرة تشمل شبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفات تتعلق بالتجاوزات الضريبية وغيرها من المخالفات. وجاء من الشرطة أن التحقيقات السرية استمرت في هذه القضية لأكثر من عام، وتتمحور الشبهات حول رئيس بلدية كفر سبا رافي سعر وزوجته ميتال ومدير عام شركة اقتصادية تابعة للبلدية، إلى جانب البعض من الموظفين ورجال أعمال. وبحسب الشبهات المتوفرة، تلقى البعض من المسؤولين الأموال عن طريق الرشوة، والقسم الأكبر من هذه الأموال حول بشكل نقدي، وذلك مقابل العمل على منح تسهيلات ومنافع للجهات التي دفعت الرشاوى، وبالتالي أتاح لها الفوز بمناقصات ضخمة بمبالغ مالية كبيرة. نحن نتحدث عن مبالغ مالية تصل إلى ربما ملايين الشواقل في مجالات مختلفة ضمن نطاق السلطة المحلية، وذلك بمشاركة رئيس السلطة المحلية رافي سعر ومدير الشركة الاقتصادية، مع الاشتباه بضروع استثنائي لزوجته ميتال. كما كشف التحقيق بحسب الشرطة عن ضروع جهات إجرامية معروفة في وسط البلاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى مدى فترة طويلة في منظومة الرشاوى، مقابل وكيف لا الفوز بالمناقصات، إلى جانب شبهات بارتكاب جرائم عنف. وذكرت مصادر في الشرطة أن الحديث لا يدور عن منظمات إجرامية معروفة، ولكن الحديث يدور عن جهات إجرامية. صباح اليوم، ومع تحول التحقيقات إلى علنية، اعتقلت الشرطة 17 مشتبها بينهم رئيس السلطة المحلية وزوجة الرئيس ومدير الشركة الاقتصادية وعدد من رجال الأعمال، كما أوقفت 7 من المشتبه بهم على ذمة التحقيق. إلى جانب ذلك، قامت الشرطة بحملة تفتيش واسعة في مصالح تجارية ومكاتب تابعة لهذه الجهات، وتم ضبط الوثائق والمستندات والأموال النقدية والممتلكات. وذكر الشرطة أن التحقيق يجري بمرافقة القسم الاقتصادي في النيابة العامة، وأن جميع المشتبه بهم أحيلوا للتحقيق لدى الوحدة القطرية في لهب 433. وفي هذه الساعة تطلب الشرطة من محكمة الصلح في مدينة تريشينتسيون وفقا لنتائج التحقيق تمديد فترة اعتقال البعض من المشتبه بهم. رئيس البلدية رافي سعار أكد أنه سيتعاون مع المحققين في هذا الملف. ترجو الإشارة أخيرا يوسف لأن الشبهات المتوفرة حول تلقي الرشاوى تتعلق بمجالات عديدة في البلدية، المواصلات، الرياضة، البناء وغيرها من المجالات المختلفة. إليك يوسف.
0: رياض حرب مراسلنا شؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: إذن اعتقال 24 مشتبها من بينهم رئيس بلدية كفر سافا وزوجته، هذا ما جاء طبعا في بيان الشرطة وتحدث عنه إياد حرب. قضية كبيرة، فساد ورشاوة.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: نواف النباري يعود إلينا مراسلنا في الجنوب، تحية لك نواف. الحديث عن اعتقال أربع سيدات أيضا في حادثة إلقاء حجارة ضمن نزاع عائلي على ما يبدو.
4: نعم، هذا ما أعلنت عنه الشرطة اليوم كما قالت في إطار نشاطاتها لمكافحة أعمال العنف والنزاعات العائلية في المجتمع العربي في النقب. أعلنت الشرطة اليوم عن اعتقال أربع نساء من بلدة عرارة النقب للاشتباه في ضلوعهن في إلقاء الحجارة باتجاه أفراد عائلة تربطهم بهن على خلافات عائلية، وذلك في سياق مساع لمنع تصعيد النزاع كما قالت الشرطة والحيلولة دون تحوله إلى أعمال عنف أخرى. الشرطة من طرفها قالت إن أفراد المحطة نفذوا أمس نشاطا عملياتيا استنادا إلى معلومات استخبارية استهدف ضالعين في نزاع عائلي عنيف في البلدة، وخلال النشاط حددت القوات أماكن لأربع نساء من سكان عرارة النقب يشتبه في أنهن ظهرن في توثيق مصور وهن يجمعن الحجارة ويلقينها في إطار هذا النزاع. وقالت الشرطة أن المشتبه بهن اعتقلنا ونقلنا إلى محطة عرارة النقب ذاتها لاستكمال التحقيق. أكدت من طرفها أنها ستواصل العمل بحزم ضد المتورطين في أعمال العنف سواء من الرجال أو من النساء من خلال هذه الأنشطة بهدف كما قلنا منع تفاقم المواجهات وحماية المواطنين كما ورد في بيان الشرطة. إذن لا يحدث كل يوم اعتقال نساء متورطات حسب الشبهات بطبيعة الحال في استخدام الحجارة في شجار عائلي في هذه البلدة. إلى هنا يوسف.
0: أربع سيدات من عرار النقب، شكرا لك نواف النباري، شكرا جزيلا.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، عضو لجنة تعيين القضاء، المحامي محمد نعامني انضم إلينا. تحية لك أستاذ محمد، أهلا بك.
5: تحياتي أستاذ يوسف لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هل المحكمة العليا تحدد صلاحية التأمين الوطني من خلال القرار الذي نشر اليوم؟ وهو يلزم مؤسسة التأمين الوطني بوقف التدخل في تعيين أطباء اللجان، هل هذا يعني بأن العليا تحدد من صلاحية التأمين الوطني؟
5: طبعا القرار من ناحية مبدئية بيقول أنه لا توجد صلاحية بتاتا للتأمين الوطني في التدخل بهوية الأطباء الذين يتم اختيارهم ضمن قائمة الأطباء المؤهلين للبت في الأمور الطبية في التأمين الوطني. معنى القرار أنه عمليا وزارة العمل والرفاه الاجتماعي والتأمين الوطني ملزمين أنه يغيروا كل هذا النظام خلال 12 شهر. المحكمة أعطت مهلة للوزارة 12 شهر منشان تغير كل برنامج تعيين الأطباء.
0: هو أصلا ليش يعني محمد، في سؤال مهم يعني، لماذا يجب على التأمين الوطني أن يتدخل بهوية الطبيب الذي سيكون حاضرا في لجان الفحص؟ شو المشكلة هون؟
5: بشكل عام أي إنسان مؤمن عمليا منشان يحاول أنه هو يحصل على مستحقاته منشان يحصل حقه بيروح على لجان التأمين الوطني اللي عمليا فيها طاقم طبي مختص اللي بيقوم بتقييم مدى العجز إذا كان موجود، تقييم الحالة الصحية. هذا الطاقم الطبي أو الأطباء المختصين اللي بيكونوا في لجان التأمين الوطني كان كل الوقت حسب التنظيمات كان التأمين الوطني هو اللي عمليا يقرر مين هاي الأطباء اللي بتكون هناك، وانت عمليا رايح تتقاضى أو رايح تحصل حقك من مؤسسة اللي هي عمليا تعين الحكم. يعني هيك كان الموضوع. فكان في كثير توجهات بالسابق، يعني مش أول مرة هناك توجه للمحكمة العليا في هذا الموضوع، في توجهات في السابق

0: مش معقول انه اللجان ما تكون مستقله. مجرد تعيين الاطباء من قبل التامين الوطني في هاي اللجان فهو بمثل باستقلاليه هاي اللجنه، وفرضت انه يتم تغيير كل هذا البرنامج، كل هذه المنظومه سيتم تغييرها. القوائم اللي منها يتم اختيار الاطباء سوف تكون فقط بصلاحيه الوزير.
1: فقط بصلاحية الوزير. طيب 12 شهر يعني فترة كافية محمد لإحداث هذا التغيير في منظومة يعني منذ سنوات طويلة موجودة.
0: كمان مرة مثل ما أنا حكيت يعني عمليا الالتماس صار له كذا سنة، وكان في هناك أمر احترازي اللي طلب من الوزير أو ألزم الوزارة أنه تغير المنظومة، تغير كل موضوع الاختيار، وكان هناك تغيير تدريجي لحد تدريجي. وصلنا له. حاليا القرار المبدئي اللي بقول انه المؤسسه هي دورها عمليا هو دور تقني فقط، المؤسسه كتامين وطني، والقرار الجوهري لازم يكون فقط عند الوزاره او خارج نطاق صلاحيه التامين الوطني. هذا هو القرار الاخير اللي طلع امبارح عمليا، والمحكمه بطبيعه الحال بتعطي مهله مشان يرتبوا هذا الامر. بما انه الاشي صار بالتدريج يعني صار في كثير مداولات بالموضوع، فممكن يكون الوصول لهذا الموضوع مش كثير صعب. ممكن انه هاي السنه يبدو فيه، ممكن يطلبوا مهله، ولكن واضح انه في قرار نهائي من المحكمه العليا اللي بيقول انه المسار هو لهناك.
1: نعم. نقطه اخيره، هل من المتوقع استاذ محمد انه تزداد شكاوى التامين الوطني الان بعد هذا التغيير؟
0: لا، أنا بفكر أنه التغيير هذا عماله بيعطي عمليا أو بيأشر للتأمين الوطني كمؤسسة أنه هذا الموضوع لازم يكون مستقل، وبطبيعة الحال بيعطي شعور أكثر بنزاهة هاي الفحوصات، وبيعطي إمكانية مستقلة أكثر للأطباء المختصين اللي بيكونوا عمليا ما في عليهم يعني أي ضغط أو لا يوجد أي شك بأنهم موجودين بتضارب مصالح، لأنه في النهاية اللي بيكون بتعيينهم واللي بيكون باختيارهم واللي بيكون بتمديد فترة تعيينهم هو عمليا طرف تاني اللي هو مش التأمين الوطني وإنما طرف خارجي.
1: شكرا لك رئيس نقابة المحامين لواء الشمال عضو لجنة تعيين القضاء المحامي محمد نعمني على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. نزاهة لجنة طبعا اللجان الطبية التابعة للتأمين الوطني مهم جدا هذا القرار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم معكم تعيين.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: اليوم سيعقد المؤتمر الأول لمكافحة العنف في المجتمع العربي، ونتحدث عن مدينة عكا، وأيضا معنا الحديث عن ذلك الدكتور حبيب ناصر مؤسس جمعية نحيا بكرامة بدون عنف، وهي جهة من الجهات التي قامت بتنظيم هذا المؤتمر الذي سيكون اليوم. أهلا بك معنا دكتور حبيب.
3: أهلا وسهلا.
1: مؤتمر أول بمشاركة ممثلين من كل فئات المجتمع، نتحدث عن رجال دين، نتحدث عن رجال تربية وتعليم، عن سياسيين، عن مؤثرين أيضا، لماذا الآن؟
3: نعم، احنا دعونا كل أطياف مجتمعنا العربي لهذا المؤتمر. احنا جمعية اسمها نحيا بكرامة بدون عنف. الحقيقة العنف هو موضوع مقلق لجميع أطياف مجتمعنا، وهي الآفة يعني أثارت قلقنا جدا، ومنذ سنوات قمنا في بحث عن سبب الحقيقي للعنف في مجتمعنا. وقمنا في هذا البحث الأكاديمي، نشرنا نتائج البحث باللغة العبرية. كان هناك ملاحظة، لماذا لم تكن اللغة العربية الكتاب؟ ونشرنا كتاب. فقمنا بترجمة الكتاب للغة العربية. السبب هو إنه البحث نفسه كان باللغة العبرية، لأن الأكاديمية عندنا في البلاد هي لغة عبرية. فمن بعد ترجمة الكتاب صرنا نشوف إنه في حاجة إنه الناس تعرف شو هي الخطة لمعالجة العنف. يعني إذا موجود خطة والناس ما عرفتها، الخطة ما إلى.
1: نعم دكتور حبيب، نتحدث عن يعني من وضع هذه الخطة، أنت ويعني مجموعة من الباحثين. نعم. من

0: نعم، من المتخصصين في علم النفس الاجتماعي التربوي التنظيمي والاستشارة النفسية وكذلك العلاج النفسي.
1: هل عرضتم هذه الخطة على جهات مسؤولة، مثلا أحزاب سياسية أو وزارات معينة؟
0: للأسف قمنا بالتوجه إلى جهات سياسية لكننا لم نسمع أذان صاغية.
1: مثل مين؟ مثل مين دكتور؟
0: نذكر أسامي ولا بلاش؟
1: لا طبعا، أنت قلت أنه توجهت طبعا.
0: أنا توجهت المضبوط للمشتركي ورئيس المشتركي قبل سنتين ثلاثة، وعدوني وعدوني وعدوني ونسيوا الموضوع. فقلت ما يعني ما في مناص غير من أنه إحنا نعمل مؤتمر وندعي كل الأطياف ونعبر ونعلن عن الخطة.
1: طيب ما هو الجديد في هذا الكتاب أو في هذا البحث؟ يعني عندما يجب أن يعني يلفت بحث الانتباه يجب أن يحضر أو يقدم، ما هو الجديد؟ ما الجديد على مستوى ما لا نعرفه عن العنف في المجتمع العربي؟
0: صحيح صحيح، معك حق في هذا السؤال، والسؤال هو ثاقب جدا. الجديد هو أن الخطة هي لا تتحدث عن السلبيات، إنما نبرز الإيجابيات، وإنه نبرز الإيجابيات حتى الآن لم تكن أي خطة من هذا النوع. كيف يعني نبرز الإيجابيات؟ يعني في هنالك اتفاقية غير مكتوبة بين الأهل والمدرسة، إنه الأهل بيبعت أولادهم على المدرسة وفي ثقة كبيرة جدا بالمدرسة أنه هي مصدر المعلومات وكذلك التربية. تمام، بعثنا أولادنا على المدرسة، الولد اليوم اللي هو عنيف في الشارع يوم من الأيام كان قاعد على مقعد الدراسة وكان له أهل أب وأم،
1: صحيح طبيعي،
0: ولي أمر. شو عملت معه؟
1: العودة إلى الجذور، يعني من أين بدأ العنف؟
0: بالضبط، الجذور، جذور القضية، جذور المشكلة هي التربية.
1: يعني وهذا يعني هذا هو الجديد يعني على مستوى الطرح، يعني العودة إلى بداية المشكلة.
0: صحيح.
1: توقعات اليوم الأعداد ستقول كل شيء عن هذا المؤتمر، أنه توقعات بأعداد كبيرة أم أنه قد تكون مشاركة خجولة مثلا؟
0: الحقيقة في هنالك توقعات حضور عدد يعني كبير، ولكن هنالك ظروف لكل إنسان. في
1: طبيعي.
0: مجموعة قالت إنه هي في خارج البلاد، وفي مجموعة عندها اجتماعات حزبية، ولكن الأغلب جاي على المؤتمر طبيعي. فالمؤتمر هو خطة لمعالجة العنف في المجتمع العربي. هاي الخطة هي بتستند إلى عنصرين: عنصر الصفات الحميدة لدى أبنائنا والرؤية لدى أبنائنا. هذول العنصرين مش موجودين عند أولادنا، يعني ما بيخدوها في المدرسة ولا بيخدوها في البيت.
1: سنتابع معكم طبعا كل مجريات هذا المؤتمر اليوم في عكا. شكرا لك دكتور حبيب ناصر، مؤسس جمعية نحيا بكرامة بدون عنف، مؤتمر أول بمشاركة ممثلين من كل فئات المجتمع اليوم مساء في عكا. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: انتهى حديث الظهيرة لهذا اليوم. يوسف شداد، شريان حجر بيكي، لينا شحد رزق، وحين دهان، ونادية أسمر مارون، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
7: عناوين الساعة من مكان. لبيد يؤكد أن المعارضة سترفض اقتراحا محتملا لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو. استئناف شهادة مندلبليت في محاكمة رئيس الوزراء. عامل بحالة خطيرة إثر حادث عمل في أشدود، واحتمال سقوط أمطار في الجنوب خلال ساعات العصر، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان، الأخبار.
7: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. ردا على تعهد رئيس الدولة هيرتسوغ بأنه سيعمل لمنع الذهاب إلى انتخابات معادة، قال رئيس المعارضة لبيد إنه يأمل في أن هيرتسوغ لا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة. وأوضح لبيد أن هذه ستكون حكومة وحدة مزورة يخدع فيها نتنياهو شركائه مرة أخرى، ويجلب المزيد من الكوارث إلى مواطني إسرائيل بأصوات من أرادوا إطاحة بحكمه. وخلال مؤتمر نظمته صحيفة دوت أحرونوت، دعا لبيد زملائه إلى التوضيح أنهم لن يتعاونوا مع اقتراح محتمل من هذا القبيل. في المحكمة المركزية بأورشليم القدس تجددت شهادة المستشار القانوني السابق للحكومة مندلبليت، وخلال تلاسن كلامي بين محامي رئيس الوزراء وبين المدعية يهوديت تيروش، قالت الأخيرة إنه ليست النيابة هي المتهمة هنا. صادقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميار على إجراء تحقيق مع النائب عن عصمة يهودية إسحاق كرويزر تحت طائلة التحذير، ويشتبه فيه بتقديم المساعدة لمشبوه بممارسة العنف بحق فلسطينيين على الفرار من الشرطة قبل أكثر من أسبوع في منطقة أريحة. تتواصل آفة حوادث العمل في البلاد، ففي ورشة بناء بأشدود أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة إثر سقوطه عن علو، وقد أدى حادثان آخران اليوم قرب تحويلة أبو كف في النقب وفي باتيام إلى جرح عاملين بصورة متوسطة. في قرية طحية غير المعترف بها شمالي مدينة رهط، أتمت الطواقم التابعة لدائرة أراضي إسرائيل بمرافقة قوات معززة من الشرطة هدم نحو 80 منزلا شيدت بدون ترخيص. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن اللجنة المحلية دعت السكان والمتضامنين المتواجدين في المكان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة إيجاد حلول للعائلات التي بقيت في العراء، بما في ذلك توفير الخيام والمواد الغذائية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يحتمل عصرا سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعربة، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها. في الثانية نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
8: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
8: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: نمضي ساعات طويلة في الجلوس في المكاتب أو العمل بجهد في الخارج أو ساعات نمضيها أمام الشاشات الصغيرة، فهل فكرتم إذا ما كانت طريقة جلوسنا وساعات انحنائنا أمام الهواتف وحتى إهمالنا لأبسط العادات الصحية تترك أثراً على صحة ظهورنا واستقامة عمودنا الفقري؟ العمود الذي يحمل أجسادنا ويساعدنا على الوقوف والحركة والانحناء يبدأ أحياناً بإرسال إشارات صامتة لا ننتبه إليها إلا بعد أن تتحول إلى ألم يقيد حركتنا أو انحناء يغير شكل أجسادنا وثقتنا بأنفسنا. ليس الحديث عن مجرد ألم في الظهر، بل عن تحد صحي يمس حياتنا اليومية ويؤثر على راحتنا وحركتنا وجودة حياتنا. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن الظهر وصحة العمود الفقري وبالأخص تقوس واعوجاج العمود الفقري. ويسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الدكتور محمد يحيى، جراح عظام واستشاري جراحة العمود الفقري. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، شكرا لقدومك.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: بس قبل ما نبدأ هيك في كل تفاصيل الإعوجاج وما يتعلق في العمود الفقري، عم نحكي عن حالتين يمكن يجب توضيحهم من الأول، في فرق بين مجرد انحناء لبين إعوجاج في الظهر.
1: صحيح، تعال نبلش هيك نعرف السادة المستمعين شو العمود الفقري الطبيعي. احنا بنحكي على 3 مقاطع، منطقة العمود الشدري التفاري الرقبة اللي مكون 7 فقرات، بعدين المنطقة الصدرية اللي هي 12 فقرة، والمنطقة السفلى اللي هي عبارة عن 5 فقرات. فإذا نظرنا للعمود الفقري من الأمام، يعني الشخص واقف قدامي، العمود الفقري لازم يكون صحيح. إذا نظرنا إلى الجنب، من جنب المريض، من جنب الشخص، العمود الفقري بيكون فيه تحدب وهو طبيعي جدا، احنا بنسميه كيفوزيس. إذا الكيفوزيس الزاوية زادت عن 40 أو 50 أو 60 ببلش يظهر عندنا تحدب. برجع بقول تحدب عبارة عن تقوس في العمود الفقري إلى الأمام، يعني إذا نظرت إله من الأمام المريض بيكون ما فيش عنده ولا علامة، ولكن نظرنا إله من جنب بيكون في عنده تحدب. السكوليوزيس اللي هو الجنف اللي هو موضوعنا اليوم هو مختلف جدا، مختلف كليا، وكمان تشخيصه ومتابعته مختلفة. احنا بنحكي عن شخص اذا نظرت له من الامام بتشوف في عنده عدم توازن في منطقة الاكتاف، عدم توازن منطقة الخصر، العمود الفقري نفسه صار في عنده التواء. مبدئيا اللي بصير بالسكوليوزيس هو تشوه ثلاثي الابعاد، الفقرة نفسها بسبب معين بتصير تلف، وكمان العمود الفقري نفسه بصير في عنده انحناء لليمين او الشمال في التحدب اللي هو الكيفوزيس، ما بصيرش فيه، فقط بصير ان العمود الفقري بصير يقوس الى الامام.
0: وعاده التقوس هو بيكون في الجزء العلوي من الظهر،
1: بالجزء العلوي مزبوط، في منطقه الصدر وفي المنطقه السفلى تاعت الرقبه.
0: بيكون الاشي يمكن احنا بنشوفه، يعني مش بدون ما نكون اطباء ومختصين ممكن انه نفهم هذا.
1: اذا قطعنا زاويه اللي هي فوق ال 50 60 طبعا بيكون واضح لكل شخص. صحيح
0: طبعا، واحنا زي ما ذكرنا اليوم موضوعنا اكثر رح نركز على اعوجاج العمود الفقري، وطبعا هاي حاله اللي هي بحاجه الى علاجات وكمان جراحه، ورح نستمع منك طبعا لكل التفاصيل. قبل كل ذلك ندعوكم مستمعينا ومستمعات لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة. نحن اليوم معكم في بث حي ومباشر في برنامج الصحة غالية، وهذه الحلقة تذاع أيضا الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشهد رزق في الإنتاج، إلى في هندسة الصوت وفي الإعداد والتقديم، معكم كما دائما غالية ناطور قدور في برنامج الصحة غالية، مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. إذن دكتور محمد يحيى ضيفنا هنا في الاستوديو، جراح عظام واستشاري جراحة العمود الفقري، ما بين انحناء أو تقوس الظهر طبعا والإعوجاج من ناحية أخرى. حكينا الفرق ما بين الحالتين هيك دكتور محمد. إذا بدنا ناخذ أكثر موضوعنا اللي هو موضوع اليوم الإعوجاج، إذا بدنا نعرفه من ناحية الإعوجاج، مش عمالنا نحكي بس على مجرد زيادة أو يعني ميلان في الظهر.
1: مهم جدا نحكي بداية انه في كمان فرق ما حكيناهوش بين التحدب وبين السكوليوزيس. الفئة العمرية السكوليوزيس ببلش، هنحكي عن نحكي عن التحدب، بيكون اكتر عند شباب، النسبة بينهم تقريبا 10 إلى 1، اكتر اولاد من بنات، ببلش بجيل من 12 لجيل 16 سنة. واذا بنحكي عن نرجع نحكي عن الجنف السكوليوزيس، فهو عبارة عن تشوه ثلاثي الابعاد، يعني كمان مرة برجع بقول تخيل العمود الفقري كل الفقرة بلشت تتلف على نفس المحور تبعها، بسميه بشبه زي الدرج الملتف بلف هيك حول حاله زي الدرج الحلزوني، وفي عنا انحناء. هذا الانحناء ممكن يكون في كل أجزاء العمود الفقري. أكثر شائع هو منطقة القفص الصدري. فدائما بنلاحظ إنه القفص الصدري في أكثر بروز بمنطقة معينة. طبعا أكثر بيكون الانحناء عند بنات. هنحكي هسا إنه النسبة
0: عند البنات
1: المفاجأة
0: أكثر من الإناث،
1: 10
0: يعني
1: إلى
0: 1 أكثر من الذكور.
1: صحيح. طبعا النسبة ما فيش كثير أبحاث علمية ما حرفتش تقرر ليش. ممكن جينات معينة، ممكن هرمونات معينة بتأثر على على التحدب على الاعوجاج اللي بصير عند البنات أكثر، ولكن ما فيش عندنا سبب واضح ليش البنات. ومن هنا بقول إنه إحنا إذا في عندنا بنت هنحكي طبعا وانت ببلش إشي قبل جيل البلوغ أو النمو السريع بنسميه، فلازم هي أكثر تكون عندها متابعة لأنه هو أكثر بتقدم عند البنات ما عند الأولاد.
0: احنا بنعرف هاي الفحوصات كانوا زمان في المدرسة يعملوها يخلونا يعني انه كان في فحوصات اللي يعملوها الممرضات في المدارس. اليوم بعرفش اذا الاشي بعده موجود.
1: صحيح.
0: اصلا
1: للاسف الشديد لا، احنا بنحاول نحكي مع مسرد البريوت اساس نرجع الفحوصات. مش موجود اليوم كتشخيص في المدارس، فانا بنحب نوعي اول شيء المعلمين المعلمات مدرس الرياضة لنعطي الاولاد بيكونوا لابسين اشي خفيف، فممكن نلاحظ الاشي وانه في بروز منطقة الظهر الاكتاف مش متساوية. واللي وجهه لطبيب وممكن طبعا نشخص الاشي في بدري، وساعتها التشخيص المبكر ممكن نعطيه علاج سهل وما يتفاقمش ليش ما نوصلش طبعا جراحات وما ذلك.
0: طبعا وإحنا هون ذكرنا إنه عند الإناث إذا بدنا نركز أكثر على الإعوجاج ومش مجرد التحدب، هو عند الإناث موجود أكثر من عند الذكور. إذا بدنا نحكي عن الأسباب عامة إن كان عند الإناث وإن كان عند الذكور، إيش الأسباب الممكن تكون؟ لأنه في نقطة كثير بهمني إنه أسألك إياها هيك دكتور محمد، كل ما يتعلق في طريقة جلوسنا في طريقة حركتنا. السؤال قديش الإشي كمان ممكن يأثر بالإضافة لكل الأشياء الجسدية اللي إحنا بنعرفها اللي ممكن تكون.
1: ماشي، تعال نقسمك مشان نبسط الأمور لأسباب اللي هي بثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي مجموعة مسميها خلقية اللي يكون جينيتال، يعني أشياء اللي بتصير وقت الجنين ما بينمو في الرحم. إحنا بنعرف إنه العمود الفقري بتطور في مراحل أول التطور، فإذا صارت مشكلة بترتيب الفقرات، فقرة نمت نص فقرة أو فقرتين التصقوا ببعض، هذا ممكن يؤدي إلى تشوه خلقي للولد ينولد مع اعوجاج عمود فقري أو يتطور بالأشهر الأولى. ثاني إشي المجموعة الثانية هي مجموعة اللي بتصير في خلال مرحلة الولادة، ممكن يصير سيبوخيم وقت الولادة، يصير الولد ما يأخذش كتير أكسجين ما يصلوش أكسجين، ممكن يؤدي إلى إصابة في الخلايا تاعت المخ اللي بالآخر بيؤدي أنه يصير تشنجات أو عدم توازن بالعضلات بيسموه نيروموسكولر. كمان يؤدي أنه يتطور عنده إعوجاج بالأشهر أو بالسنين الأولى. والمجموعة الكبيرة اللي هنحكي عنها اليوم اللي بيسموه إيديوباتيك سكوليوزيس اللي هي إعوجاج عمود فقري اللي مش معروف شو السبب، مجهول السبب. إحنا بنحكي على الأطفال اللي بجيل 9 أو 10 سنين فجأة بيكونوا نموهم كل شيء طبيعي، ببلش العمود الفقري يلف ويعمل إعوجاج. وهي المجموعة الكبيرة طبعا العلاج تبعها بيكون أسهل صراحة من الإعوجاج الخلقي، لأنه طبعا ببلش بجيل جديد بجيل صغير وصعب نعملهم عمليات في جيل صغير، والمتابعة بتكون لفترات طويلة. فالحمد لله أنه الإعوجاج الكبير النسبة الكبيرة هي بالإعوجاج اللي بنسميه إيديوباتيك سكوليوزيس المجهول السبب. صحيح. وبالنسبة للنقطة اللي ذكرتيها في عوامل بيئية بنسميها إحنا اللي ممكن تأثر على العمود الفقري، صراحة ما في أبحاث علمية اللي بتقول بشكل واضح إنه جلوس لساعات طويلة أو جلوس بطريقة خاطئة ممكن يؤدي إلى تحدب أو جنف. يعني الأبحاث اللي انعملت تنفي في علاقة مباشرة
0: حتى التحدب. يعني إذا الجنف، إذا إحنا بنحكي على الجنف اللي هو الإعوجاج، هاي كلمة عربية ثقيلة هيك شوي،
1: سكوليوزيس العكيمة،
0: يعني إحنا عمالنا نحكي على إشي اللي هو زي ما أنت ذكرت بصير في تغييرات في نص. صحيح. العمود الفقري. التحدب يمكن أسهل إنه الواحد يتطور نتيجة الجلوس.
1: في تضارب، في أبحاث علمية حكت إنه في علاقة معينة إنه الزاوية بتزيد، بس لازم يكون هلا في شغلتين. في تحدب اللي هو بيكون في تشوه كمان في مبنى الفقرات اللي بتصير عند أولاد بجيل 14 إلى 16 سنة، وساعتها بيأدي كساعتها ممكن الجلوس يفاقم الإشي اللي صار معنا. أوكي. وفي ناس اللي ما عندهمش تحدب ولكن طريقة الجلوس تبعهم ممكن تأدي في المستقبل، يعني بنحكي إشي تراكمي. أوكي. فوق جيل 40 50 تبين تظهر عندهم تحدب. طبعا في علاقة ولكن هي مش علاقة مباشرة. أوكي كمان كل قصة الشنتي، شنتي ثقيلة لا شك إنها بتعمل ضرر عند الأولاد، أوجاع، تشنج بالعضلات. بس كم مرة مش هي اللي بتأدي إلى جنف، فيها بأخذوا حالهم إنه انحك علي خليت ابني يحمل شنتي ثقيلة، بأخذ يعني كيلو، بفكر إنه هم اللي أهملوا في الموضوع. لا بننسى ننقلهم، لا هم مش السبب، ولكن لا شك أنا بقولش إنه الشنتة ثقيلة مليحة، هي مش مليحة للأولاد أكيد. بس مش هي اللي أدت للجنف ومش هي اللي بتأدي للتحدب بشكل مباشر صراحة.
0: طبعا مهم توضيح هاي النقطة، بس مرات كمان بيخلق أولاد بيكون عنده، أنت ذكرت الأشياء الخلقية، مرات كل إشي تمام بس في ليونة زيادة. لما في عنا ليونة زيادة قديش الإشي ممكن كمان يأثر ويكون سبب إنه يصير عنا مشكلة عنا
1: زي في مرض بنسميه مارفان سيندروم، لمتلازمة مارفان، اللي هو بيكون ليونة كاملة في كل أجزاء الجسم بالعضلات. طبعا هذه أحد العوارض تبعاتها المشاكل بتؤدي إلى سكوليوزس، اللي هي الليونة الزايدة بالعضلات اللي بتمسكش العمود الفقري، بتعطيهوش المبنى الطبيعي تبعه اللي يكبر صحيح، فبتؤدي الليونة الزايدة كمان كمرة هي بتؤدي إنه أول شيء أوجاع بالعمود الفقري، لأن العمود الفقري بيحب يكون ثابت، في كثير روابط اللي بتمسك العمود الفقري، في كثير عضلات، إذا في رخاوي فبصير في أوجاع. وممكن كمان إذا ناس في عندهم سكوليوزس يزيد سكوليوزس لأنه في عندهم مرونة زيادة، بس مش اللي بتأدي كمرة لل
0: يعني ممكن بس إنه تفاقم الحالة،
1: تفاقم الحالة
0: مش أكثر، مش إنه هي السبب. طب وإحنا عملنا نحكي هيك على إنه ذكرنا إنه مرات ممكن يكون خلقي، مرات مجهول السبب، ومرات طبعا الإشي البيئي. عادة يعني أنت ذكرت الخلقي طبعا بيولد مع الطفل، بس لما بدنا نكتشف الحالة في أي أعمار يتم اكتشاف مثل هاي الحالات عادة؟
1: طبعا بتعلق بالحالة، إذا حكينا الخلقي طبعا بنلاحظه بالأشهر الأولى بعد الولادة، أو مرات الحالة الثانية السي بي اللي بصير في عندهم إصابة في المخ بنقص بالأكسجين،
0: شلل
1: الأطفال ببلش عندهم بنسميه نيورو مسكولر، ببلش جيل 5 أو 6 سنين ببلش العوارض، بتشوف الأم إنه الابن ظهرها مش صحيح، فبهالحالة بنخطر الطبيب نعمل صورة. والفئة العمرية الكبيرة حكينا 9 إلى 10 سنين، نحكي هيك يعني كم من شهر قبل ما تبلش البنت يكون عندها
0: سن البلوغ،
1: يعني الدورة الشهرية.
0: فاحنا
1: دايما ممكن نسأل الام وانت بلشت عندها اساس نعرف وانت البنت ممكن تبلش عندها وساعتها نراقبها.
0: طب كثير ناس بتسأل شو العلاقة ما بين الاشيين؟
1: حلو، مهم جدا دائما نحدد وين الولد موجود على سلم البلوغ. ليش؟ لانه سلم البلوغ بكل قديش ضايل للولد تيخلص نموه. يعني إذا حددنا، تعال نأخذ بنت اكتشفناها أول مرة عند زاوية 20، سنحكي كيف نقيس الزاوية. وإذا البنت ضايلها سنتين كاملات تكبر، يعني هي بلشت هسه تكبر، بلشت النمو السريع، فبنحكي ضايلها سنتين إنه الإعوجاج اللي 20 يصير 40 و50 و60. وإذا أخذنا بنت عندها زاوية 20 وعمرها 14-15 وهي أنهت البلوغ تبعها، فإحنا بنعرف نقول إن الزاوية مش هتكبر لأنه البنت أنهت البلوغ. فها نقطة جدا مهمة نأخذها دائما بالحسابات.
0: طبعا ومهم كمان لكل الأهل اللي عم يستمعوا لنا إيه كمان إنه ينتبهوا لهاي النقطة. بدي أسألك هيك، مدام نعمل نحكي عن الأهل وكيف ينتبهوا للأشياء، في أعراض معينة الأهل لازم يلتفتوا لإلها، في فحص ربما، أي إشي اللي إحنا ممكن كأهل نقدر نعمله في البيت ونشوف إذا في أي مشكلة عند ابننا؟
1: أنا بشكرك على السؤال، باعتقادي إذا يعني المستمعين بأخذوا من كل المقابلة هاي الأشياء اللي بحكيها اليوم ممكن يكتشفوا إشي عند ابنهم أو عند حدا قريب لإلهم. أنا بسميه فحص الدقيقة الواحدة، يعني ماش إشي صغير جدا. أنا بطلب من الولد إنه يكون لابس إشي خفيف، ملابس خفيفة، وأنا بنظر له من الخلف. فليش الوحيد البداية بنشوف الكتاف، هل الكتافات متساوية ولا في كتاف أعلى من الثاني. بداية نتخيلك العمود الفقري كخط مستقيم، هل العمود الفقري من أسفل للرأس لمنطقة وسط الحوض هل هو خط مستقيم ولا في عوجاج؟
0: يعني هذا الأهل ممكن يشوفوه،
1: هذا واضح جدا ممكن يشوفوه، ممكن يشوفوه بطريقة يعني سهل جدا. اثنين، طلع الحوض، هل الحوض العظمتان تاع الحوض متساويات ولا مختلفات؟ ثالث شيء، طول الجرين، ممكن تكون إجر أطول من إجر لأنه الإجر بتحاول تعود على إعوجاج معين في العمود الفقري، فممكن أوكي. طول الجرين يكون مختلف،
0: وبالتالي كمان المشوة تكون شوي فيها أنه
1: لا المشوة صحيح ممكن، بس هذه حالات متقدمة، حالات اللي الإعوجاج بيكون جدا هاي. وشغلة أخيرة، ممكن نطلب من الولد ينحني إلى الأمام
0: أوكي.
1: يعني جريه بيكون صحاح وبيكون واقف، الركب صحاح، ويطلب منه انه بالطرف اصابعين ايديه يطب بكفه اجره، وننظر للعمود الفقري من الخلف. عاده العمود الفقري بيكون متساوي، بحاله في عندنا اعوجاج ساعتها بتظهر منطقه العمود الفقري انه في عنده التواء، حكينا مزبوط، فاحد المنطقه بالعمود الفقري بيكون بارز كثير، وبهالحاله بنشخص انه في عنده اعوجاج طبعا بنتقدم لطبيب وبنكمل المتابعه.
0: طبعا وهون مهم جدا هاي الاشياء طبعا اللي الاهل ممكن يلتفتوا لها ومن هون يمكن بتبدا كل القصه، مع انه مرات ممكن يكون مجرد زياره للطبيب كمان انه ينتبه لكل هاي الامور، بس مهم جدا كمان يكون الاشي واضح للاهل. اذا بدنا نحكي عن التشخيص دكتور محمد، ايش السيروره؟ شكينا انه في اعوجاج نوعا ما، ايش السيروره اللي بيمرق فيها الطفل؟
1: بدايه احنا بنحب نسمع القصه المرضيه، قديش عمر الولد، هل كانت الحمل طبيعي، الولاده طبيعيه، النمو تبعه، تطوره، هل في عنده اخوه في عندهم اعوجاج، لانه في نسبه وراثه معينه بين 3-5%، يعني اذا الاخت عندها الخالي العمي ممكن يكون شيء طبعا وراثه. بعد ما نسمع القصة المرضية احنا طبعا بنعمل الفحص السريري المشابه للي حكيته هسا، كيف الاهل ممكن يفحص الولد في البيت. اضف الى ذلك احنا بنعمل كمان فحص بسموه فحص اعصاب بديكانيرولوجيت، اساس نشوف مرات الاعوجاج ممكن يأثر على مبنى النخاع العصبي. النخاع العصبي هو موجود بالعمود الفقري، فاذا في عندي التفاف فممكن يكون ضغط على الاعصاب اللي بتبين معي بالفحص. بعد التشخيص هذا مهم جدا نعمل صورة بسموها صورة عادية، مش حاجة سي تي ولا ام ار اي. الصورة بتكون مهم جدا تكون باللي هو الشخص واقف من اسفل الظهر، من اسفل الرأس لمنطقة الحوض. اوكي، صورة كاملة متكاملة مش موجودة هي بكل المراكز، لذلك مرات نبعث على مستشفيات معينة. هاي الصورة بتحدد لي او بنقيس فيها زاوية معينة بنسميها كوب انجل، زاوية كوب. حسب حدة الزاوية أوكي. احنا بنحدد العلاج وخطة العلاج. الشغلتين مهمة جدا، نسبة وين الولد موجود على سلم البلوغ، هل هو انهى البلوغ اوله واخره بالنص، وكمان الزاوية. ومن هنا احنا بنستنتج او بنبني الخطة العلاجية للشخص. في حالات اللي عندنا شك بالصورة انه في تشوه خلقي بالفقرات، نص فقرة او فقرتين لزكات، فممكن نعمل سي تي. واذا في عندي شك انه في عنده ضغط على النخاع العصبي فبنعمل رنين مغناطيسي. هيك
0: يعني حسب الصورة كامل. الأولى أنت بعدين بتعرف لأي جهة أنت بدك تروح لأي فحوصات أكثر. ذكرت حدة الزاوية، شو يعني حدة الزاوية؟
1: صحيح، هلأ بنحكي لحديد زاوية 20، إحنا بنحكي حالة بسيطة. يعني إذا جاء عندي مريض أو أجت عندي إم مع بنتها وعندها زاوية 20 أو شبه، بطمنهم إنه في احتمال الزاوية 20 ما تتقدمش. من وجههم ليعملوا تمارين زي فيزيوثيرابيا، في فيزيوثيرابيا مختصة بإعوجاج بنسميها شروت ثيرابي، اللي هي طريقة ألمانية اللي بتشتغل على توازن العمود الفقري. وكمان سباحة، مسوك حتيرة، هذا مهم جدا يمارسوه الأولاد. وبنعمل مراجعة اللي هي بعد 3-4 أشهر. بالمراجعة بنشوف هل الإعوجاج، بنعمل كمان مرة صورة، هل عم بزيد ولا مش عم بزيد. في حالة اجت عندي بنت عندها زاوية 25-40، لا هنا بنقول وعندها كمان
0: 25-40.
1: بهاي الحالة احنا بنحتاج، وكمان مهم جدا بكفيش الزاوية، لازم نقول وضايل عندها كمان نسبة بلوغ، يعني ما كملتش، يعني عندها الدورة الشهرية بلشت قبل شهرين، ما صلاش سنتين، معناها حتكبر الزاوية لأنه البنت بعدها بتكبر. من هنا مهم جدا فبنحط لها مشط طبي، احنا بنسميه مخوخ، اللي هو بيكون ملائم للبنت، هو ملائم لكل شخص. يعني الاعوجاج طبعا قلنا في عنده كتير اشكال، في حرف سي، حرف اس، ممكن يكون منطقه العمود الفقري في الصدر، ممكن يكون في المنطقه السفلى، فهذا بيكون ملائم، يعني موديه عند شخص اللي معتسيفته للشخص
0: بشكل فردي لكل انسان.
1: مزبوط، هذا مش شيء بتروح على كوبات حليب تشتري، هذا أكيد. لكل شخص. وهذا الحزام بيكون البنت بتلبسه 16، ركز معي، 16-20 ساعة يوميا بتكون دابس وتحت الحزام. طبعا هو بيكون شوي بارز. تعال نتذكر احنا نحكي على بنات جيل المراهقة، جيل البلوغ،
0: مش شهوين.
1: والكومبلاينس يعني التجاوب بالعلاج هو جدا مهم اساس نمنع تفاقم السكوليوزس. نقطة مهمة، الحزام ما بصحح، الحزام هدفه يمنع تفاقم الاشي. يعني اذا بنت اجت عندي وعندها زاوية 35، احنا من كل هدف العلاج انه 35 ما تصيرش 40 وما توصلش 50، مشان ما توصلش العمليه. بس هو ما بيصلح الاعوجاج.
0: فهي مهم جدا كمان انه الواحد يوقف الاعوجاج ويمنع تقدمه، كمان هون يعني نقطه اللي هي مهمه.
1: صحيح جدا. فوق طبعا زاويه 45 و50 على الاغلب احنا نحتاج جراحه اذا بدنا نصحح العمود الفقري.
0: احنا رح نحكي طبعا بتوسع عن كل ما يتعلق بالعلاجات وبالجراحة. خلينا قبل نتوقف مع فاصل وبعدين نرجع نواصل طبعا كل هذا الحديث بلا أدنى شك، حديث شيق جدا هيك دكتور محمد يحيى. فاصل ومن بعده رح نرجع نواصل.
2: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.

0: الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
4: ونعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية. نرحب بالطبع بكل من انضم إلينا الآن إلى هذه الحلقة. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بانحناء وتقوس الظهر، وكذلك المشكلة الرئيسية التي نتحدث عنها هي اعوجاج العمود الفقري. ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد يحيى، جراح عظام واستشاري جراحة العمود الفقري. دكتور محمد، قبل الفاصل حكينا عن كثير أشياء، عن الفرق طبعا ما بين الحالتين، عن أمور عديدة، عن الأسباب، عن عوامل الخطر، ربما أيضا العلامات اللي الأهل ينتبهوا لها. بهم نحكي معك على موضوع اللي عادة إحنا بنعرف أنه يعني مش دائما يتم اكتشاف الحالة في الوقت المناسب، مرت في حالات اللي بتتأخر. السؤال، مضاعفات عدم اكتشاف الحالة أو عدم علاج الحالة إذا في حاجة للعلاج، إيش ممكن تكون؟
5: بداية بحب أطمن الأهل أنه أغلب الاعوجاج اللي بنحكي عنه بالفئة العمرية اللي بلش 9-14 سنة، اللي هو مش معروف السبب تبعه، هو ما بتطور وما بيصير درجات عالية اللي بتأثر على وظائف الجسم. زي نتذكر أنه بالقفص الصدري موجود عندنا القلب والرئات، فإذا الزاوية زادت فوق 70-80-90 ممكن تأثر على الجهاز التنفسي. وهي أحد الأسباب اللي منلجأ بالآخر نعمل عملية، بس هاي حالات نادرة، يعني أغلب الحالات ما بتوصل أنه تعمل بتضايق الجهاز التنفسي نحكي هيك، بس إذا أهمناه ممكن توصل. ثانيا ممكن تؤدي إلى آلام في منطقة العمود الفقري بشكل عام. سكوليوزيس هو بسموه الاعوجاج الصامت، ما بيؤدي إلى آلام، إحنا بس بنلاحظ.
4: هاي النقطة اللي بهمني كنت أسألك عنها، يعني عن جد الولد مثلا بيشعر في وجع؟
5: أغلب الأولاد ما بيشعروا بوجع، أوكي. زوايا اللي هي متقدمة جدا طبعا بصيروا يشعروا وقت الرياضة، وقت الجلوس المستمر ممكن يصير في عندهم تفاقم بالآلام. مرة اللي عندها اكتشفناش الاعوجاج، اكتشفناه وقت الحمل، أوكي. فممكن تكون عندها هي أغلب في كتير نسوان بوجعهم ظهر وقت الحمل، فممكن هي يكون عندها نسبة أعلى أنه يوجعها ظهرها في وقت الحمل. إذا في عندنا تشوه قوي في العمود الفقري ممكن أدي كمان لضغط على النخاع العصبي، أدي ل خضار، تنمل في الإجرين، ضعف بالإجرين. بس هم نحكي حالات اللي هي زوايا اللي هي فوق 70-80% 80 درجة بتأثر بالعمود الفقري، صحيح.
4: وعادة كثير بنسأل السؤال، قديش الإشي له تأثير على المستقبل؟ يعني أنت بتحكي هون وحكينا في الجزء الأول من البرنامج أنه كثير الصبايا وبنات اللي بيعانوا من هاي المشكلة، إيش ممكن تكون التداعيات للمستقبل؟
5: أحد الأسئلة اللي بتسألني دائما، الأم بتكون كلكانة على، طبعا نحكي على بنات، حكينا أكثر نسبة عند البنات، هل ممكن بعدين من ناحية الزواج، هل ممكن تمارس العلاقة عادي، هل ممكن تحبل في طريقة عادية، هل ممكن الخلفة تكون طبيعية. بشكل عام برجع بقول زوايا لحد 40-50 الحمل بيكون طبيعي، الولادة ممكن تكون طبيعية، من ناحية الزواج فيش إشي خاص. كمان بيسألون هل إبرة الظهر وقت الولادة هل مسموح تأخذها، لأنه حكينا أن العمود الفقر بيكون في عنده التفاف. بشكل عام إذا الالتفاف مش قوي فمفضل جدا تأخذ استشارة، اللي عندها اعوجاج تأخذ استشارة قبل الولادة، أساس الدكتور يحدد الزاوية، يحدد المكان. وعلى الأغلب بتكون الهملسات تبعتنا أنه فيش مشكلة تأخذ إبرة الظهر، وفيش مشكلة خمان تخلف طبيعي. في بك يفكروا زمان أنه لازم تعمل عملية قيصرية لأنه ممنوع الحوض، لا، بشكل عام بهاي الحالة.
4: طب شو بصير مع النساء اللي بيوصلوا لمرحلة الخلف ومش عارفين أصلا أنه عندهم اعوجاج؟ يعني من ناحية أنت كطبيب المختص في العمود الفقري وكل ما يتعلق به، يعني إبرة التخدير هاي،
5: هو كتير صراحة الاعوجاج لحد زاوية 30-35 نادر جدا ما الواحد يكتشفه، اذا كنت طبيب ممكن يكتشفه. فبتعمل الواحد يكون عند التهاب بالرئات، فبتعمل صوره فبين في عندها اعوجاج، فبودوها عندي كطبيب مختص. اللي احنا طبعا من هدي من روع الناس انه كل ممكن اكتشفناها بالصدفه لانه عملنا صوره للصدر واكتشفنا فيه اعوجاج. فبشكل عام إذا ما اكتشفناها قبل ما بنقدر نعرف صراحة، ما في عندي خبرة. إذا الطبيب المرديم تبع التخدير شك إنه في اعوجاج بوديها لعندي ليعوت، بنعمل صورة ومنحدد الزاوية وحسب هيك بنعطيهم الهنحيوت شو يساوي بالحالة.
4: يعني إبرة الإبودورال عشان أعرف لازم تكون في زاوية محددة كمان؟
5: لازم تكون في زاوية محددة مزبوط، وإذا في اعوجاج أو بناش نحكي سنة واحد عامل عملية بخلال ممنوع نعطيه، فيش محل نعطيه، بتكون منطقة مسكر نحكيك بلغتنا إذا العملية وصلت المنطقة المكان اللي بنعطيه فيه الإبودورال. فنقاط جدا مهمة كتير بودوا عنا قبل الولادة، هل مسموح بخلال نعطيها الإبرة؟ طبعا بحكي للناس اللي عملوا عملية كبار. فجدا مهم.
4: طبعا مهم جدا هاي نقطة، أنا حتى ما كنتش ذكرتها من بين الأشياء اللي محضرتها للبرنامج، ولكن أشياء دائما في أشياء بتفاجئنا. إذا بدنا نحكي هيك عن العلاجات، خلينا نبدأ من الأشياء البسيطة لحد ما نوصل مرحلة العمليات. هيك دكتور محمد، الأشياء البسيطة أنت ذكرت مرات فيزيوثيرابيا،
5: إذا بنقسمه لثلاث مجموعات، المجموعة الأولى حكينا تحت العشرين الزاوية، عتم فيزيوثيرابيا مراقبة سباحة ومش أكتر، وبنمنعهم مش من ولا شيء، مهم جدا. في الاهل ممنوع يساوي، لا مسموح يساوي كل شيء، يعيش حياته طبيعيه، يركب خيل، ما فيش مشكله. الزاويه حكينا المنطقه الثانيه اللي هي بين 25 حكينا ل 40 ل 5 ل 40 اللي بيحتاج المخوخ اللي هو الحزام اللي حكينا عنه، وفوق الزاويه اللي هي 45 ل 50 عند طفل اللي ضايل له كمان مره برجع بقول قصه البلوغ ما خلصش بلوغ. على فكره احنا بنحدد
4: يعني العلاجات بتتحدد حسب الجيل، يعني ممكن لحد جيل البلوغ يكون عندك علاج معين، بعد جيل البلوغ يصير علاج ثاني.
5: اعطيك اوضح لك النقطه هنا، ناخذ اولاد اثنين عندهم نفس الزاويه 32، ولد او بنت عمرها 10 سنين عندها 30، وبنت عمرها 15 سنه عندها 30، العلاج مختلف تماما، ما عنده عنده نفس الزاويه. ليه؟ برجع بقول اللي عنده 10 سنين عندك ضايل كمان 3 او 4 سنين تتنمو، معنى 30 ممكن توصل 40 50 60. في المقابل في عنا الصبي اللي عمرها 15 سنة اللي خلصت نمو، صار لها سنتين عندها الدورة الشهرية، فهي خلصت تنمو، عندها علامات البلوغ كاملة، فال 30 مش حتنمو، حضلها 30. فهناك بال 30 ممكن أعطيها شوية فيزيوثيرابي تقوية عضلات، ما في حاجة تلبس مخوخ. البنت اللي عمرها 10 سنين وعندها نفس الزاوية، لا بحاجة لحزام، بحاجة ل المخوخ، لأنه مشان نمنع استمرار الاعوجاج يزيد. فطبعا
4: انت هون بتحكي أكثر على البنات والنمو عند البنات، بس زي ما البنات بتكبر زي ما الأولاد بتكبر، صحيح. إشي بيختلف الإشي بيناتهم؟
5: أول شيء بيختلف حكام كم مرة، أنا يعني كطبيب جراح يمكن عملت مئات العمليات، في كل 10 عمليات عمود فكرة تخيل بعمل عملية لوحدة، فأكتر بحكي بنات دائما بنات،
4: مش لأنه في فرق شائع. يعني أنت كمان نفس الشيء لما بتتطرق إنه يعني عند طبعًا البنات طبعًا. الإشي طبعا واضح مع كل الدورة الشهرية وكل هاي الأمور، ولكن كمان عند الشباب في نمو، لا يعني
5: أسهل نحدد وين الولد موجود عند البنات، ولكن في كمان طرق ممكن نعمل صورة لكفة الإيد، ممكن نعمل صورة للحوض، وفي علامات نضوج العظم حسبها ممكن نحدد كمان وين الولد موجود بسلم البلوغ أو سلم النضوج، وحسب هيك ممكن
4: خلينا شوي نتوقف عند صورة كفة الإيد. إيش هاي الصورة؟ كثير أهلي بيسألوها كمان لأنه الإشي بيكونش واضح، ليش بالذات كف الإيد وإيش بيعطينا؟
5: هي على فكرة مش بس كف، ممكن نسوي كفة الإيد، ممكن نسوي كمان الكوع، ممكن نسوي الحوض. مبدئيا إحنا من كيس في عنا أطلس، اللي حسب الأطلس منقارن الصورة، هيك في عنا أطلس للكفة الإيد، منشوف حسب نمو العظم كيف الولد، هل هو نمو العظم تبعه ملائم لجيله، ممكن في عنا تأخر فبحتاج يمكن يعطيه هرمونات، ممكن هي العظم تبعها هي سابقة جيلها من ناحية نمو العظم بحكنا. فهذا الاشي بيساعدني اقول هل الولد ضايل له كتير ينمو، ضايل له سنة سنتين، بقدر اعطي جواب دقيق، او انه انهى النمو، او انه ببلشوش بعده، يعني بعده مش مبلش، يعني بنت عمر 9 سنين يمكن تعرف البنات مرات تجي من الدورة الشهرية بجيل 11-12-13، فهي الصورة بتساعدني كتير أحدد الإشي بصورة علمية دقيقة.
4: وانت حسب الصورة حسب الأطلس اللي انت ذكرته بتقدر تعرف قديش بعد بدها وقت للنمو للبلوغ.
5: صحيح.
4: طبعا هاي الصورة يمكن كثير بينطلب من الأهل مرات انه يعملوها، مش الكل بيعرف شو بيتخبى وراها. فمهم جدا كمان التوضيح. ذكرنا المخوخ او المشد، ذكرنا العلاجات اللي هي العلاجات الطبيعية والفيزيوثيرابيا، بعد في إشي قبل العمليات؟
5: لا مبدئيا هاي العلاجات اللي ممكن نسويها. طبعا في ناس كعلاجات حكينا يمكن ذكرنا وياك قبل البرنامج عن البيلاتس هو كمان علاج وكعلاجات طبيعية ممكن نسويها, هو بيساعد على التوازن وتوازن بين العضلات. ممكن إذا في ناس عندهم آلام يخفف إنه حكينا الآلام تنتج عن عدم توازن بين العضلات ممكن تخفف, ولكن البيلاتس كعلاج هو مش بيقوي من العمود الفقري, ممكن يبطئ بسرعة تقدم الاعوجاج, بس هو كمان علاج مكمل زي الفيزيوثيرابي مبدئيا. إيه لا هاي العلاجات الموجوده اليوم اللي ممكن احنا نعطيها لكل شخص اللي مش موصل زاويه اللي حنحكي عنها بالطريقه الجراحيه, يعني فوق الخمسين احنا كبرنا ننتقل للمرحله الاخيره اللي هي مرحله الجراحه.
4: خلينا نفتح ملف الجراحه, ايش اللي بخليك انت تقرر اليوم كطبيب هذا الشخص رايح للجراحه؟
5: هيك بدايه اذا بنحكي ارقام, كل زاويه فوق ال 45 او 50 لولد اللي او بنت اللي بعد ضايل عنده نمو, يعني نحكي على اولاد بشكل عام اغلب العمليات تنعمل بجيل 12 13 14 هاي الاعيام, هذا بيحتاج لعمليه, لانه اذا ما عملناش عمليه الزاويه حتنط ال 50 و 60 وساعتها تكون طبعا العمليه اصعب. فهاي حكينا ولد عنده ضايل نسبه بلوغ سنه او اكثر وفوق ال 50 هذا بيحتاج عمليه, وكل ولد اللي انهى البلوغ ولكن عنده الزاويه 60 استام بيجيني بنات اللي ما اكتشفوش الاعوجاج اكتشفوه بجيل 60 وصار عمرها اليوم 16 سنه وهي عندها مشكله مع مع مع منظرها الخارجي. طبعا احنا طبعا متاسف نرجع نقطه ما حكيناش عن المشاكل اللي تواجهنا البنات في المدارس التنمر. فانا كتير بعطي صراحه محاضرات في المدارس اللي بوعي اول شيء الطلاب انه هذا مش مرض, اوكي الولد ملوش ذنب, بوعي العاملات الاجتماعيات المديره المعلمين اللي ممكن هم يكونوا الشخص الاولان اللي بشخص الحاله ووجهها لطبيب, فالتوعيه مهمه جدا. فبرجع بقول هاي بهاي الحالات اللي برجع فوق ال 50 بشكل عام نتوجه للجراحه.
4: نعم, وفي فرق إذا كان الدرجة يعني هي 50 هي 60, في فرق من ناحية الجراحة صحيح. في أنواع معينة
5: كل
4: يعني؟
5: ما تكون الزاوية قريبة للخمسين كل ما زيد الزاوية أكتر, نحكي 70-80 بتكون العملية أكتر معقدة أكتر معقدة أكتر فيها خطورة. فالتشخيص المبكر هو جدا مهم, كل ما تكون الاعوجاج قليل فبتكون على الجراح أسهل أنه رجع العمود الفقري, أسهل على الجراح أسهل على المريض. إحنا نحكي على عمليات بين 4 ساعات مرة تكون 8 ساعات 10 ساعات بتعلق بصعوبة العملية بصعوبة الاعوجاج ومن المبنى تاع العمود الفقري. فالتشخيص المبكر برجع بقول هو جدا مهم.
4: طبعا مهم جدا, وهيك بدي أسألك أنا دكتور محمد يحيى, يعني إحنا بنحكي على يعني أكيد طرق علاج طرق عمليات كمان مختلفة اليوم, التقنيات كمان هي متاحة أكثر من صحيح. زمان كيف كان, فياريت هيك أكثر تعطينا صورة عن العمليات والأشياء المتوفر اليوم
5: بشكل عام. إحنا بنحكي عن طريقتين, الطريقة اللي هي المتبعة شائعة بالعالم 80 أو 90% من الحالات تنعمل من وراء القصد, المريض بيكون نايم على بطنه بنعمل شق في العمود الفقري, شق بيكون عادة بين 20 ل 30 سم 40 سم بتعلق بالاعوجاج وين مكانه وكديش حدته. احنا طبعا بنكشف العظم تبع العمود الفقري وبيكون بالاخر بنزرع زي مسامير صغيره بمكان محدد في الفقرات, ومن هنا الصعوبه. يعني احد الصعوبات في العمليات هسه بنحكي عن تطور الادوات والتكنولوجيا كيف ساعدتنا بهاي العمليات, فبنزرع مسامير صغيره بالفقرات في مكان محدد, وبعدين بيبدا بنلف العمود الفقري بمعنى الكلمه بنلفه بنرجع صيف نعمل دوران عكسي, مش حكينا الفقره لفات احنا بنلفها بالطريقه العكسيه, وبنحط قضبان حديديه بين المسامير وبنثبت العمود الفقري. بهاي الحاله احنا اخذنا عمود فقري اللي هو صحيح ومثبت, فهدفنا نصحح الاعوجاج ونثبت العمود الفقري.
4: نعم. أنا حاسة حالي هيك في غرفة عمليات يعني مع كل هذا الشرح والمريض نايم على بطنه وكل هاي الأمور حلو. والمسامير يعني
5: هسه نتطرق كمان كيف إحنا عن جد في عنا طبقات أمان جدا عالية اليوم في تطور التكنولوجيا,
4: لأنه الإشي يعني هيك بس مسموع أنه بخوف يمكن في الحقيقة مش أكيد.
5: الطريقة الثانية حنرجع لهذه الطريقة, الطريقة الثانية هي ممكن نعملها طبعا اللي هي عن طريق اللي بيكون الشخص نايم على الجنب مش على جنبه. إحنا من نعمل تقريبا نفس الفكرة, ولكن بندخل عن طريق الصدر منطقة الرئات ومنطقة البطن. طبعا أكتر خطورة فيها لأن احنا منشوف الرئات ندخل من وراء الرئة ندخل من وراء الأمعاء الكلى, فهاي الطريقة بنعملها فقط لناس اللي العوجاج بلش عندهم جيل بدري 7-8 سنين. ليش؟ لأنه ما نقدرش نعمل لهم تثبيت للعمود الفقري، ساعتها الولد بيكمل ينمو، بصير ايديه طوال، اجريه طوال، وفي عدم تناسق بين منطقة الصدر ومنطقة اليدين، فبصير منظريا هيك. فلازم نعطيهم حل تاني. فأحد الطرق اللي هي منحط بدل القضبان الحديدي منحط زي خيط بلاستيك اللي مأفشر، اللي بيخلي العمود الفقري ينمو، وبنفس الحالة احنا من نمنع ان العوجاج يزيد. طبعا كمان مرة، هاي طريقة عملية جدا معقدة، بنعملها فقط لناس بإنديكاتسيا معينة. وكمان في طريقة تانية، في مسامير قضبان حديدية اللي متأريخت. يعني احنا نعمل تثبيت اساس ان العوجاج ما زيدش، بس القضيب نفسه في طريقه انه ينمو مع الولد، يعني بيكون زي اثنين
4: ينمو قطبان. ولا انتوا اللي بتشدوه؟
5: احنا بنشدوه، هو يعني ينمو مع الولد ويكبر، لانه مش مثبت بالنص، وبيمنع العوجاج يزيد ولكن بيكبر مع الولد، فمأفشر للولد انه كمان يكبر وما زيدش العوجاج. احد الشغلات اللي حكيتها مهمه جدا، الامان في هيك عمليه دائما.
4: يعني عمليات ذكرت لك هالاشياء هيك على الأقل مسموع الإشي، إنه الإشي بخوف شوي.
5: عمليات
4: العمود صعوبات وأكيد في مخاطر كمان.
5: عمليات العمود الفقري بشكل عام دائما ترتبط في إصابة بالعصاب، لا سمح الله، شلل وما أدراكه. فطبعا بحب أطمن كتير أهل إنه اليوم إحنا بالعمليات طبعا بنستخدم زي معركة بنسميها جهاز ملاحة اللي هو نافيجيشن سيستم. أنا بشبه للويز، الويز أنت بتحط الكتوفة تبعتك العنوان وهو بوديك بكلك روح شمال يمين وقف في في في بكاك في شيء. نفس الشيء بالعملية تبعتي، في جهاز ملاحة لبداية المريض وهو نايم. طبعا احنا بنعمل له زي فحص سي تي، هاي المعلومات التصوير الثلاثي الأبعاد بروح على جهاز اللي بيكون مربوط مع الأدوية مع المعدات اللي الدكتور بيستخدمها. وفي كاميرات، أنا مبدئيا وأنا أدخل المسامير اللي هي مبدئيا أخطر أو أصعب شيء ممكن يصير في العملية، انا بتطلع على شاشه معينه اللي بتقول لي بالضبط كيف ادخل المسمار تبعي بالفقره. فبكون تقريبا 99% انا عارف ومتاكد ان المسمار دخل في منطقه صحيحه، لان المسمار كان شوي شمال او يمين، يكون يضغط على الاعصاب او يضغط على اوعيه دمويه كبيره هناك، او ساعتها بصير مضاعفات. والشغله الثانيه، احنا بنستخدم كمان جهاز لمراقبه الاعصاب. يعني انا لما الف العمود الفقري ممكن يصير في ضغط على الاعصاب، وبهاي الحالة في جهاز بنسميه نويرو مونيتورينج اللي هو مجاس بيعطيني شو بصير مع العمود الفقري، زي اللي أنا فاتح خط تلفون مع النخاع العصبي بيعطيني معلومات شو بصير. وهذا كمان طبقة أمان ثانية اللي بتعطيني أنا أكون متريح، إنه عارف إنه كل الأشياء اللي سويتها، كل الخطوات هي آمنة، ونتيجة هتكون كمان ممتازة.
4: طبعًا إذا أنت تحكي على التقنيات اللي اليوم موجودة اللي هي عن جد أكثر أمانًا، صحيح. اللي اليوم يعني قد صرنا إحنا بنحكي على استخدام مثل هاي التقنيات.
5: النويرو مونيتورينج صار له كم سنة، جهاز الملاحة بنحكي على 15-10 سنين عندنا في البلاد، في 10 سنين. في كمان
4: والروبوت اليوم هو إشي اللي مستخدم كمان في جراحة العمود.
5: في كمان مزبوط، في بسموه الذراع روبوتي القصد. في روبوت معين اللي انت بتعطيه معلومات، بتعمل كم مرة تصوير للمريض، بتعطيه المعلومات وهو بيكون الايد هاي مربوطة بالسرير اللي المريض بنام عليه. فهي بتحدد لي المكان، زي ايد تمشي لحالها بتحدد لي المكان الصحيح اللي عن طريقه انا بدخل المسامير للعمود الفقري. طبعا هذا بتعطيني دقة فوق 99%.
4: يعني اليوم نقدر نحكي انه الاشي صار امن اكثر.
5: صحيح، يعني اليوم نسبة المضاعفات اللي بنحكي عنها بشكل عام، مضاعفات عادية زي نزيف دموي او التهابات، قلت كثير، لانه الوقت العملي خف. لما وقت العملي بخف، الوقت اللي الجرح مفتوح طبعا بخف، فاقل ممكن تصير مضاعفات. كمان الامان في ادخال المسامير كيف ما حكيت، الواد اشي كثير مش معطيه بعمليه تبعتنا.
4: احنا بنحكي على جرح كبير هون، مش جرح صغير، يعني مش زي اليوم في عندك الاشياء التقنيه اللي
5: لا الجرح لازم ما تغيرناش، الجرح لازم نفتح المنطقه اللي فيها وجاج. بعد ما توقعش كمان ممكن نتطور لاشي اللي هو اقل، لانه احد الاهداف بالعمليه نعمل بسموه فيوجن اللي هو يحوي بين الفقرات، اندماج او دمج الفقرات. فلازم نفتح الفقرات، لازم نشوف العضل.
4: طب هاي الندب اللي بتظل ما بعد العمليات مثلا، كيف التعامل معها؟
5: ممتاز. احد الاسئله كمان الاهل بيسال، مهم جدا، تسلكت. بنحكي عن بنت، اوكي، بتكون عندها طول الحياه هتكون سلكت. احنا بنحاول نقطبها في طريقه اللي يعني تجميليه. يعني انا بقول للاهل ممكن العمليه 5 ساعات، ممكن بدي ساعه كامله فقط مشان اقطب الجرح، اللي تكون النتيجه كمان كوزميتيك. في ناس كمان يعني بيسموهم ميجيفين بطريقه تانية، الجسم تبعهم ميجيف، فممكن وديهم رفي بلاستيكاية اللي عملوا عملية تجميلية صغيرة، بشكل عام بيكون خط صغير، بيكون إشي مبين ولكن إشي عادين يعني، بيكون إشي ناعم هيك.
4: إلا ما إنه يترك أثر بس.
5: آه يعني في أكيد ما فيش أكيد. حل.
4: يعني نحن نحكي على طول العمود الفقري فأكيد.
5: تقريبا طول العمود الفقري بيكون في خط صحيح.
4: طبعا يعني هاي قدام حل المشكلة وإنه ما يكونش في اعوجاج يمكن بتصغر هاي الأمور مرات.
5: صحيح.
4: ولكن أكيد أنت كطبيب بس بتواجه هاي الأسئلة من الأهل ومن المرضين نفسهم. بدي أسألك هيك على كل ما يتعلق، ذكرنا كل إنه صار اليوم الإشي آمن أكثر، بس السؤال اللي بيطرح نفسه إنسان اللي مرق في عملية عنها ازاي، شو احتمال انه يرجع لا سمح الله يصير عنده اعوجاج من اول بجديد؟
5: ممتاز. بشكل عام بالمنطقة اللي عملنا فيها عملية، نفرض كان عنده اعوجاج 60 في منطقة صدرية، في المنطقة اللي بنعمل فيها عملية ولا يمكن يرجع فيها اعوجاج. طبعا اذا صار مضاعفات ممكن لا سمح الله البراغة تنكسر، القضبان الحديد تنكسر، فممكن يصير مضاعفات، بس هاي حالة نادرة. طبعا في كمان إلى علاج معين بالمنطقة اللي بنعمل فيها تصحيح برجعش، ولكن بالمنطقة اللي منها وتحت يعني إذا عملنا العمود الفقري تبع الصدر الصدري، فممكن بجيل 20 ممكن بجيل 40 50 يصير في عنده اعوجاج في المنطقة اللي منها وتحت، فمننجبر مرات نعمل كمان نمدد اللي من الناس نصحح المنطقة السفلى. مش دائما لازم، مش دائما لازم، حتى لو صار اعوجاج ممكن الزاوية تكون واطية فمنحتاجش نعمل تصحيح للاعوجاج. فبالمنطقة البرجع بقول في المنطقة اللي في عملية بسرش، في المنطقة اللي منها وتحت ومنها وفوق اللي ما ثبتتش بالعملية دول ممكن يصير اعوجاج ثاني.
4: يعني عادة الإنسان اللي بيصير عنده اعوجاج إن كان في الجزء العلوي أو السفلي يعني هو معرض أكثر يصير عنده اعوجاج في محل ثاني؟
5: هو مش بالضبط هيك، هو بتعلق مرات برجع بقول في حسابات دقيقة جدا مش هدخلك عليها، وانت الموعد المزبوط نعمل العملية. إذا عملت العملية في جيل كثير صغير العمود الفقري بعده بنمو، فالمنطقة اللي ثبتها مش حيصير في اعوجاج، والمنطقة تحت عم تنمو في كمان بتكمل تلف. فلذلك احنا بنحاول نختار مش بدري كثير ولا متاخر كثير، اساس انه العمود الفكري يبقى الكرات السوف يعني الكرات السوف قديله يعني اخر النمو تبعه، وبهي الحاله احنا بنمنع او بنقلل من احتماليه انه يصير في عنده اعوجاج ثاني بالمنطقه السفلى او العليا. طبعا
4: قديش دارجه هاي العمليات هون في البلاد؟ يعني انت كطبيب المختص في هذا المجال، احنا ذكرنا هون يعني احنا بنحكي على طبيب عظام، ورا طبيب العظام انت مختص في العمود الفقري، ورا العمود الفقري انت مختص في الاعوجاج كما افهم منك. يعني التخصصات اليوم كلها قد دقيقه.
5: صحيح.
4: اللي هي
5: باعتقادي الارقام مش دقيقه، بنحكي على 270 ل 350 حاله تنعمل باسرائيل. في كل مستشفيات مقسمة على كل مستشفيات إسرائيل يعني بالبلاد الحالات. أوكي. إحنا بنحكي بالعوجاج يعني النسبة بتكون بين 2-3% بالأخلصية هاي النسبة، وبإسرائيل بنعملنا حكي تقريبا 300-350 حالة في كل مستشفيات إسرائيل.
4: طبعا الإشي يعني دارج مش أكثر من اللازم، ولكن الإشي موجود ودارج زي ما أنا بفهم منك.

0: زمان بتذكر اول بلش تخصص كان كل واحد يعمل حادث طرق يحطوا له حذاء سموه سافرون يحطوا له حزام على على الظهر وهيك. احنا ضد ليش؟ من كل فكره بتقول بشكل عام احنا بدنا العضلات هي اللي تكون قويه وهي اللي تثبت العمود الفقري ان كان الركبه ولا الظهر. لما نحط حزام فالجسم تبعنا ممكن يتعود انه في عنده تميخان من برا ساعتها العضلات تشتغلش فيها. ولما ننزلها مره مثلا شو ننزلها فهو دفك التحدب بزيد. فاحنا بدنا دفك المريض اللي عنده تحدب نوديه يعمل تمارين فيزيوثيرابي لتقويه العضلات اللي هي تكون بمكان الحزام. ممكن نحط حزام لفتره زمنيه محدده بدايه العلاج من النوع. بس مش انه المريض يتعود على في ناس بيجوا عندي ناس صاروا سنتين ثلاثه طب متى شو بده منزلوه فلما ينزلوه بصير عنده تقوس زياده لانه العضلات تعودت انها تكون بالضبط بتكون كسلانه صحيح.
1: وعاده احنا بنحكي على الاشخاص اللي بصير عندهم زي ندبه هيك في الظهر يعني انه الاشي بارز احدب. احنا بنحكي على واحد احدب اللي عنده زي اشي هيك اللي كثير بارز في الظهر. هاي لها عمليات هاي لها اشياء اللي بساعد
0: طبعا في عندنا في كمان مره برجع بقول في زوايا فوق يعني بنحكي على ارقام زوايا ثانيه فوق ال 75 احنا مرات بنعمل عمليه تقويم للحدبه. العملية بتكون أسهل صراحة من عملية الاعوجاج بشكل عام بس كمان مرة الجرح بيكون كمان جرح كبير اللي بالآخر بالهدف بالتبعنا نقلل من الحدبة تبعتهم. في ناس بيكون حدبة لهالدرجة قوية اللي بيقدرش يطلعوا الأمام رأسهم بيكون لتحت دائما فمننجبر نعمل تحدب مشان يقدروا يطلعوا للأمام. طبعا هذه
1: غير المظهر الخارجي في ألم في هيك حالات تبع تحدب الظهر ومش اعوجاج الظهر تحدب الظهر
0: بيكون في عندهم ألم وأكثر هي من العضلات إرهاق للعضلات الجسم تبعنا بيحاول طول الوقت يشدنا لورا جسم ما بده يكلك قدام. تخيل واحد طول الوقت بده مجنح نحكيك أو صحيح. في عنده ميلان الأمام والعضلة عم بتحاول تشدك 24 ساعة لورا أساسي تثبتك ما تقعيش يعني العضلة هي اللي بتثبتنا فهي دائما بشغل العضلة فدائما بيكون فيها ميتح دائما بيكون فيها تشنج فلا شك انه في بالتحدب بيكون الام اكثر من ما يكون او نسبته اكثر من
1: احنا زي ما ذكرنا كل ما الواحد كبر في العمر اكثر كل ما صار احتمال يمكن اكثر انه يصير عنده التحدب ولا
0: صحيح في عندنا شاشه عظم بدايه فبيكون في زي كسور صغار بالفقرات اللي بتادي الكسور انه شوي شوي جسمنا يصير في عنده هاي حرف زي حرف سي بالانجليزي يصير في عندنا زي التحدب. ثاني شيء احنا مع العمر بنكسر الديسك الموجود بين الفقرات الماده الرخوه اللي بنسميها المخده هي بتنشف وكمان بتادي الى انه جسمنا يصير يكيع شوي شوي لقدام. فهذه بس مختلفه كليا عن التحدب اللي بصير عند الاولاد. الثنتين بيادين للتحدب الثنتين بيادين ممكن لاوجاع طرق علاج مختلف طبعا
1: طبعا. وانا بس بهمني بما ان ذكرنا الاشي في بدايه البرنامج انه يعني لما بنسكر البرنامج يكون كمان في معلومات لكل الاشخاص اللي عندهم التحدب اللي بيجي كمان مع الجيل زي ما انت ذكرت هشاشه عظام الجيل واشياء عن هالزي. بدي ارجع معك على الاعوجاج. الطفل اللي عنده اعوجاج بيقدر يعمل رياضه؟ مفضل انه يعمل رياضه؟ انت ذكرت هون السباحه وبالادنى شك السباحه هي منيحه لكل الاشخاص كل اللي بعانوا حتى من مشاكل ما فيش مشكله انه يعملوا بس مثلا يروحوا على نادي اللي يستخدم مثلا عضله القوه والعضلات وشغلات عن هالزي ممكن ولا مش ممكن؟
0: بدي احكي عن شيئين دفك اسال جاوب بطريقه ثانيه. بدي احكي عن الناس اللي عملوا عمليه. هل الناس اللي عملوا عمليه بظهر مسموح يمارسوا رياضات معينه؟ بداية في عنا فترة نقاهة أو فترة شكوم بعد هيك عملية كبيرة بين تمتد بين شهرين ثلاثة. بس بعد ما الدكتور يجي عند المريض يجي عند المراجع عند الطبيب وشوف إنه كل شيء تمام كل شيء قاعد محله من تحت الجرح مليح ممكن يمارس تقريبا جميع أنواع الرياضة في الشيء هقبلها. برجع في حالات شاذة للتحدب أو الاعوجاج متأسف بيكون في المنطقة السفلى تاعت العمود الفقري فممكن يؤدي إلى صعوبة الانثناء لأنه وين ثبتنا الفقرات بصير صعوبة في الحركة لأنه العمود الفقري بيفقد من ليونته فممكن يكون في عنده صعوبة معينة بتمارين معينة وبعلاج. ولكن مبدئيا تقريبا مش متخيل في نوع رياضة اللي ممنوع يعملها بتاتا أوكي؟
1: حتى حمل الأثقال
0: حلو. حمل الأثقال بشكل عام انسى انه يعني كل شخص أنا بفضل أنه يحمل الأثقال بطريقة سليمة أوكي؟ لأنه حمل الأثقال بطريقة مش سليمة ممكن يؤدي إلى مشاكل في العمود الفقري من ديسكات وما أدراك. فالناس اللي عندهم تحدب أو اعوجاج فمفضل جدا يمارسوا رياضة اللي يكون في عندهم شخص اللي ممكن ينصحهم شو التمارين اللي مسموح يعملوها أو لا. يعني كل تمرين اللي فيه حمل وزن ثقيل على الظهر مفضل لا.
1: ذكرنا هون البيلاتس وأنه ممكن يكون مرات يمكن مش علاج اللي يحسن الحالة على الآخر ولكن إشي اللي ممكن يكون وقائي يمكن
0: صحيح. البيلاتس من خبرتي شخصيا انا كمان بعمل بيلاتس بشوف انه بيشتغل على توازن العضلات جدا
1: هاي انه دكتور ومش امراه اللي بتعمل بيلاتس هاي يمكن غريبه

0: الواحد شوي يسمعها، بس حلو انك انت كمان بتذكرها وعلى الهواء.
1: صحيح، البيلاتس انا شخصيا دلوني على ناس اللي بيعانوا من الام ظهر ومارسته، وكطبيب اللي بيعرف بالضبط كيف الحركه بالظهر، كيف كل عضله بتتحرك، اذا انا بامن فيه انه كمان بيشتغل على توازن العضلات، على تناسق العضلات، على شد العضلات، فبنصح فيه كعلاج وكممارسه كرياضه معينه البيلاتس. اوكي، لمرتين بالاسبوع. ولا شك الناس اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري كمرة تحدب أو إعوجاج، لا شك أنه ممكن يخفف من سرعة تقدم الإعوجاج وساعدنا. مزبوط.
0: نصائح اللي أنت بتحب توديها أنه يعني المستمعين، إشي اللي ما ذكرنا وحابب أنه تذكره مع نهاية البرنامج؟
1: برجع بقول التشخيص المبكر ثم التشخيص المبكر بيساعدني أنا كطبيب أعطيك العلاج الملائم بدون ما نوصل بدون ما نوصل العمليات. ثاني شيء نتذكر أنه العمود الفقري هو مهم جدا، هو عضو زي ما بيعلمونا ندربنا على القلب على الرئات، لا هو عضو اللي حاملنا 24 ساعة، حتى وأنا قاعد حتى وأنا نايم العمود الفقري شغال وحاملني حتى وإحنا قاعدين. فمهم جدا أن هنا نعتني فيه، ما نحملش ندربنا على الوزن. طبعا الدخان علمونا أنه هو بضر في القلب الرئات، لا الدخان كمان في عنده إفكت لوت مش منيح للظهر، فتقليل الدخان كمان
0: إيش العلاقة؟
1: أحد الأبحاث بتقول إنه ممكن يضر بكمية الدم اللي بتصير على العمود الفقري، فممكن يؤدي لتيبس بالسريع بالديسكات اللي هناك.
0: إذا في ديسكات كمان ممكن الإشي، يعني إذا في قصدي تحدب ممكن يسرع إنه يصير عندنا ديسكات في المستقبل.
1: طبعاً عدم توازن بالعمود الفقري ممكن يؤدي لضغوطات غير متساوية على الديسك، ممكن يزيد نسبة حدوث أمراض في الديسكات مقارنة بواحد ما عندوش تحدب. صحيح.
0: طبعا بالأدنى شك موضوع جدا شيق، موضوع مهم جدا. كمان انه مع انه يعني احنا حكينا على اشياء اللي يمكن بتخص الاولاد، بس بالأدنى شك كمان بخص الكبار مع كل التحدب وكل مشاكل الظهر. بدي اشكرك كثير الدكتور محمد يحيى، جراح عظام واستشاري جراحة العمود الفقري، يعطيك الف عافية على كل المعلومات القيمة، على كل الشرح السلس كمان عن الموضوع رغم صعوبته. يعطيك الف عافية، شكرا كثير لك.
1: شكرا.
0: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج لنشهاد رزق في الإنتاج، انضم إلينا حين دهان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية الناطور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا، أطيب تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسح.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بالشكل الآمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
6: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
7: مخزني أشوك.

0: دكتور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
2: عناوين الساعة من مكان لابيد يؤكد رفضه لاقتراح محتمل بتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو. المصادقة على إجراء تحقيق مع النائب عن عتصمة يهودية يتسحاك كراوزر. حادث عمل في كريات أتا يوقع جريحا. الجزائر تقول إنها فككت شبكة مغربية خططت لارتكاب أعمال تخريبية. وفوز خبيرين أمريكيين بجائزة نوبل للاقتصاد.
3: راديو مكان الأخبار.
2: سلام الله عليكم. الثانية في أورشليم القدس. تعقيبا على تعهد رئيس الدولة هيرتسوغ بالعمل لمنع الذهاب إلى انتخابات معادة، قال رئيس المعارضة لابيد إنه يأمل في ألا يسعى هيرتسوغ إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة. وخلال مؤتمر نظمته صحيفة يديعو تحرن، ودعا لابيد زملائه في كتل المعارضة إلى التوضيح أنهم لن يتعاونوا مع اقتراح محتمل من هذا القبيل. صادقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا على إجراء تحقيق مع النائب عن عتصمة يهوديت يتسحاك كرايزر تحت طائلة التحذير، ويشتبه فيه بمساعدة شخص مشبوه بممارسة العنف بحق فلسطينيين على الفرار من الشرطة قبل أكثر من أسبوع في منطقة أريحة. في كريات أتا أصيب عامل خمسيني بجروح خطيرة إثر سقوطه من الطابق السابع داخل ورشة بناء، وفقا لما وافانا به مراسلنا إياد حرب. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في أعمال البحث عن الفتاة ذكرى الهواشلة وعمرها 16 عاما من سكان بئر السبع، والتي فقدت أثارها يوم الأربعاء الماضي. وفيما يلي أوصافها: طولها 1.60 متر، متوسطة البنية، شعرها أسود، كانت ترتدي بنطالا طويلا وقميصا قصيرا. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. في أفني ضبطت الشرطة داخل شقة سكنية مخدرات بوزن 8 كيلوغرامات، وألقت القبض على رجل ثلاثيني بشبهة حيازتها. أعلنت السلطات الجزائرية أنها فككت شبكة مغربية تضم 61 شخصا في وهران، كانت بصدد ارتكاب أعمال تخريبية تمس بالأمن والنظام العام. وأوضحت الشرطة المحلية أنهم يحملون الجنسية المغربية، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. حاز الخبيران الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد على جائزة نوبل للاقتصاد لهذا العام بفضل بحوثهما المتعلقة بموضوع الاستقرار الاقتصادي، وأعلن عن ذلك في ستوكهولم بعد ظهر اليوم. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين الكرام هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه، لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
8: مرحبا، لقاء فنانينا، لقاء جديد بجمعنا معكم مع فناني بلادنا، إنتاجاتنا الخاصة والجديدة. قبل اللقاءات نكون مع الأغنية بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا يا طنوس يا ميمي.

0: بعد 9 أشهر من مشاركتها في برنامج مايك إلك، أطلقت سابين جبالي أول أغنية الخاصة. نرحب في سابين، نبارك لها. مرحبا سابين.
1: مرحبا سعد، شو الأخبار؟
0: كيف حالك؟ اشتقنا لك.
1: والله وأنا كمان، زمان ومدة.
0: مبروك أول إشي الأغنية الجديدة، حلوة.
1: شكرا كثير، الله يبارك فيك. بس أنا صراحة مسجلت هاي من قبل فترة وكنت عم
0: قبل البرنامج؟ لا،
1: أنا سمعتها قبل البرنامج بس تعملتها أخذ لي شوية وقت.
0: باخذ وقت. نحكي عن كلماتها وألحانها وإنتاج إكس ميوزك كمان.
1: أول ما خلصت البرنامج أحكوا معي شركة إكس ميوزك وقالوا لي كثير حابين صوتك وحابين نتعاون معك وبدنا نعمل معك أغنية مشتركة.
0: حلو.
1: وكثير حبيت الفكرة، وبالصنص هاي الغناية كنت سمعتها قبل ما يحكوا معي. فأول ما قالوا لي إنه هاي الغناية هيك أنا قلت واو، يعني هاي الغناية اللي بدي إياها واللي سمعتها من قبل.
0: حلو.
1: فمفكرت مرتين وعملتها.
0: كلمات وألحان مين؟ نذكر المستمعين، إيهاب روزا.
1: إيهاب روزا وأيهم روزا،
0: لبنانية
1: من الأردن.
0: من الأردن.
1: أردنيين.
0: شفت إنه بتتعاوني كمان، سبق وتعاونتي مع رجاء مسلم.
1: صح، صورنا مع بعض وعملنا حفلة بيافة مع بعض. كمان أنا ورجاء عملنا حفلة تسعينات، كانت أجواء التسعينات كمان عن طريق رجاء، كمان سمعوا صوت وحبوني من المايك لك كمان.
0: نحكي شوي عن قدوتك الفنية بعد ما أصدرتي أغني. أكيد بتحلمي توصلي لنجاح حدا من الفنانين ولا لا؟
1: طبعا انا الصراحه نفسي هيك اغني مع اصاله نصري. الصراحه كثير جابالي هيك، قلت معاها نغني مع بعض نعمل إشي مشترك.
0: حلو حلو، ان شاء الله. سمعناكي زي ما سبق حكيت غنيتي مع رجاء مسلم في ديو. في تخطيط لديو يجمعك مع شي فنان، او بتحلمي انه في شي فنان من البلاد عندنا تغني معاه؟
1: ان شاء الله. طبعا
0: زي مين؟ أكيد. زي مين عندك اسماء؟
1: حاليا فش براسي حدا، بس انه اكيد طبعا، يعني اذا صحت لي الفرصه نعمل إشي مشترك مع فنان بالبلاد، بس يعني إلي الشرف.
0: سابين، نحكي شوي كمان عن الكليب. حيفا، بس ما عرفتش باي بحر هذا، وين هذا مصور؟
1: هذا بحر حيفا. طبعا
0: وين بس بالضبط؟
1: بتل السمك.
0: بتل السمك، حلو. احكي لنا شوي على الكليب اللي بعده ما حضره، شو ممكن نشوف؟
1: اول إشي رح تشوفوني انا وشخص كانه انا مشتاقيت له، مشتاقه نرجع، فانا عم بتذكر ذكرياتي معه، فانا بكون على البحر عم بطلع على البحر وعم بتامل وعم بتذكر كيف كنا انا وياه وذكرياتنا.
0: قولي لي سابين، قديش الاغنيه هاي بتعبر عن حياتك الخاصه ولا مجرد كلمات وغنيتيها؟ ولا هيك بحياتك كمان في تجارب؟
1: لا الصراحة ما فيش عندي تجارب. هي كانت غناية وحبيت وحسيت انه هيك كثير حلوة وإلها مشاعر كثير حلوة، ممكن الناس هيك تتذكر اشياء من خلالها فغنيتها.
0: قولي لي مين برك لك بالأغنية؟
1: الكل، يعني الكل. هذيك المرة بس نزلتها حكوا معي بقولوا لي سابين شو عملتي فيها، صرنا 3-4 مرات نسمع فيها من امبارح.
0: كيفين عليها؟ في أسماء معينة باركوا لك كانوا يشاركوكي مثلا بالبرنامج ولا لا؟
1: في إلي بعت لي في بالبرنامج، في إلي، في ربيكا حكت معي، في هديل، في خلود.
0: حلو.
1: كل المشتركين.
0: مبسوطة من نجاح الأغنية، من ردة الفعل لحد إسا؟
1: يعني كتير، حتى أنا يمكن من أول ما نزلت سمعت 10 مرات كل شوي بفتحها وبسمعها. كتير متحمسة.
0: شكرا سابين وبالنجاح. باي باي، إلى اللقاء. باي باي. هاي كانت سابين جبالي، نسمع أول أغنيها خاصة بعد مشاركتها الناجحة ببرنامج المايك.

0: الحلوه اللي عم تسمعكوا اياها بالفتره الاخيره كتير هي اغنيه سما الشوفاني. ونرحب بسما معنا. مرحبا سما.
1: مرحبا شادي. ومرحبا لكل المستمعين. مبسوطه كتير كتير.
0: حلو. احنا مبسوطين كمان بالانتاج الجديد اللي قدمت لنا اياه. اغنيه حلوه
1: صراحه وانا كتير فخوره بهالانتاج الكبير. هيك كتير اشي مؤثر الي كان اصداره صراحه هالمره. هيك كان في حماس كتير زياده.
0: في طاقم كبير انتبهت بيشتغل معك على العمل صح؟
1: صحيح. أول إشي الفيديو كليب اللي ما حضره بحب يفوت يحضره على اليوتيوب.
0: وين متصور هذا؟
1: احنا صورناه بتركيا مع طاقم هو كله تركي. المخرجة هي مخرجة لبنانية اسمها فرح علامة. فكانت تجربة رهيبة رائعة. يعني حسيت حالي بمسلسل تركي. يعني كيف ما بقوله.
0: حلو.
1: كل الطاقم كان تركي والستايلينج والمكياج والشعر. فهيك كانت تجربة رهيبة.
0: نحكي عن شركائك في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي. مين عمل هالأغنية الحلوة هاي؟
1: أول إشي الكلمات هي من الكاتب جلبير أبي نصيف.
0: لبناني.
1: ألحان

0: ريان برجي لبناني طبعا، والموزع كان الفنان سليمان دمياً، هو كمان موزع عظيم يعني. لكن كيف عم نقول شركاء الشباب كانوا هيك كمان تجربة إلي حلوة، نقدر كلياتنا نساوي هاد البروجكت سوا كلياتنا مع بعض.
1: سما، شو اللي خلاك تشعري انه هالتوقيت هو التوقيت المثالي لاطلاق احساس جديد هالايامات؟ ليش اسا؟
0: اول اشي احنا عنا فترة طويلة نشتغل عليها، وكان لنا يعني وقت بنتنا كمان على كليب، وحسيت انها صيفية وهيك منها فيها ايام الصيف قبل ما نفوت اسا على الشتاء وعلى اجواء العيد، قلنا هيك بننهيها بطريقة حلوة.
1: طبعا الأغنية إحساس جديد اسمها بذكرنا وبذكر بعض المستمعين بأغنية نانسي عجرم اللي كان اسمها
0: صحيح.
1: كمان إحساس جديد. هل خفتي إنه الناس تقارن ولا قلتي خلاص هيك اسمها وهيك هي
0: لا
1: وهي أغنيتي؟
0: صراحة ما فكرتش بالموضوع، هاي أغنية وهاي أغنية.
1: طب كيف بيختلف الإحساس الجديد اللي بتقدميه عن أغنية نانسي؟ احكي لنا اختلاف، أبرز الاختلافات اللي شايفيتها بين الأغنيتين.
0: صراحة لولا لحظة فكرت أني أقارن بيناتهم، مش لأنه إشي، بس لأنه كل وحدة توجه، كل وحدة جو، كل وحدة فترة، يعني ما بحطنش مع بعض يعني، لأنه كل وحدة أغنية يعني، مش أنه
1: صح،
0: يعني ما في ما في
1: ما في
0: تفاعل.
1: أوجه مقارن.
0: لا صدفة الأسم جمعتنا كما
1: حلو،
0: بقولك.
1: قولي لي احنا عم نقرب على نهاية 2026 وهالسنين انتبهت أنا أصدرتي أكثر من أغنية ناجحة بالحب، مشغول بحالك، وإسا إحساس جديد، وكمان أول السنة قدمتي كمان بدي أقول لك بنسخة جديدة، صح؟
0: صحيح
1: كيف
0: صحيح.
1: شايفي هالسنة
0: وكمان
1: 2026؟
0: كملاني إنجازات وفخورة بهذا الإشي كتير كتير، وكمان شادد أشكرك على مدار السنة كلها كنت معانا يعني.
1: شكرا لك، انت اللي كنت معانا.
0: وكمان عشان نحمس الجمهور، في كمان حيكون كمان إنتاج أو إنتاجين من هنا لنهاية السنة، يعني كيف بقولوا خليكوا على نار،
1: الخير لقدام.
0: الخير لقدام.
1: حلو، احنا بنعرف سما انه انت بنهايه السنه دائما بيكون عندك كونسرتات حلوه خاصه بالميلاد، هالسنه فيه؟
0: صحيح هاي السنة رح يكون فيه، وإحنا الأسبوع الجاي رح نبلش نعلن عن كل الأشياء اللي رح تكون.
1: طب احكي لنا شو رح يكون، نفس العرض اللي عرضته العام الماضي ونجح نجاح كبير ولا اشي جديد؟
0: لا رح يكون جوال البركان، رح نعيده كمان مرة. فخليكم تابعين تسمعوا التواريخ وكل الأخبار الجديدة اللي جاي.
1: حلو حلو، شكرا سما شوفاني على هاللقاء
0: شكرا
1: السريع
0: لك، وشكرا لكل المستمعين
1: وبالنجاح
0: إن شاء الله،
1: بالأغنية
0: بس
1: الجديدة.
0: نضلنا هيك بالأشياء الحلوة والأخبار الحلوة.
1: ضلنا دائما نسمع منك أخبار حلوة وأغاني حلوة. شكرا سما شوفاني،
0: يسعدك،
1: شكرا.
0: شكرا كثير كثير.
1: بعد ما كنا مع اللقاء مع سما شوفاني ونسمع لسه كمان أغنية حلوة لإلها أصدرتها قبل 3 أشهر.

استأج الوقت لنختم لقاء فن فنانينا. شكرا لأوسكار سعد من الهندسة الإذاعية, شكرا لرانيا رشيد أبو نمر كانت معنا بالإنتاج, ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. لنختم مع الياس نحاس, القادم أعظم. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد. لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
7: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
8: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
11: من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
12: عناوين الساعة من مكان: نبع يفيد باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين قرب سلفيت، الصناعات الجوية الإسرائيلية تكشف عن منظومة دفاعية حديثة، الشرطة تبحث عن فتاة بدوية مفقودة من سكان بئر السبع، الجزائر تقول إنها فككت شبكة مغربية خططت لارتكاب أعمال تخريبية، وفوز خبيرين أمريكيين بجائزة نوبل للاقتصاد.
0: راديو مكان الأخبار.
12: سلام الله عليكم. الثالثة في أورشليم القدس. في بلدة يسوف شرق سلفيت اعتدى مستوطنون على مزارعين في منطقة الخلة وسرقوا ثمار الزيتون وماكينة القطاف، هذا ما قاله رئيس المجلس القروي جمعة عبد الفتاح. كشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عن منظومة دفاعية حديثة من تطويرها للتصدي لتهديدات جوية مختلفة مثل المسيرات الهجومية، وتعمل هذه المنظومة واسمها هوك جارد بواسطة المسيرات الاعتراضية والذكاء الاصطناعي. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في أعمال البحث عن الفتاة ذكرى الهواشلة وعمرها 16 عاما من سكان بئر السبع، والتي فقدت أثارها يوم الأربعاء الماضي. وفي ما يلي أوصافها: طولها 1.60 متر، متوسطة البنية، شعرها أسود، كانت ترتدي بنطالا طويلا وقميصا قصيرة. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. أعلنت السلطات الجزائرية أنها فككت شبكة مغربية تضم 61 شخصا في وهران كانت بصدد ارتكاب أعمال تخريبية تمس بالأمن والنظام العام، وأوضحت الشرطة المحلية أنهم يحملون الجنسية المغربية وتمت إحالتهم إلى التحقيق. حاز الخبيران الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد على جائزة نوبل للاقتصاد لهذا العام بفضل بحوثهما المتعلقة بموضوع الاستقرار الاقتصادي، وأعلن عن ذلك في ستوكهولم بعد ظهر اليوم. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
13: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
13: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 25، حيفا 27، تل أفيف والناصرة 28، اللد بئر السبع والجولان 29، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 30 درجة مئوية. نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: اذا انتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو اخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الاربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: هدم نحو 80 منزلا في قرية ضحية قرب رهط يثير غضبا واسعا. الأهالي يرفضون الإخلاء ويتمسكون بالبقاء، وسلطة توطين البدو تقول إن الإخلاء يستند إلى قرار قضائي وإن بدائل سكنية عرضت على السكان. وشبهات فساد واسعة في بلدية كفر سابا تطال رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين. الشرطة تحقق في توجيه مناقصات ومشاريع بلدية مقابل رشاوى وامتيازات وربطها بجهات إجرامية. واعتقال 17 مشتبها بهم بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام، فيما تؤكد الشرطة أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. للموسيقى مكان.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الدقيقة 19 بعد الثالثة، ساعتنا الآن في استوديو مكان. أهلا بكم لهذا البث المباشر، التغطية الخاصة. هناك أنباء عن إصابات خطيرة جراء انفجار يرجح أنه من مخلفات الحرب عند الحدود مع لبنان. نريد أن نطلع على الأحداث هناك، حيثيات هذا الانفجار، أسبابه، بموجب المعلومات المتوفرة من خلال استضافتنا لإيال عليمة مراسلنا العسكري. أهلا بك إيال.
1: محمد، وفقا للتفاصيل المتوفرة في هذه المرحلة نتحدث عن 10 جرحى من جراء انفجار قنبلة قديمة، والحديث عن جولة سياحية لمجموعة من المواطنين بضمنهم أطفال قرب القرية التعاونية يفتاح في مناطق زراعية. خلال هذه الجولة لسبب غار واضح ربما بسبب انفجار قنبلة قديمة يؤدي إلى إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة، بينها جروح وصفت بأنها خطيرة. من بين المصابين أطفال. سلطات الجيش أعلنت عن الحادث حادث متعدد الإصابات، وبالتالي الاستعدادات الملائمة، طواقم طبية كذلك مروحيات تقوم بنقل المصابين والجرحى في هذه المرحلة.
0: ربما إيال عليمة، في أي مناطق تحديدا في شمال البلاد؟
1: نعم، في قرية يفتاح التعاونية في منطقة الجليل الأعلى، في منطقة زراعية في محاذاة الحدود اللبنانية. خلال هذه الجولة السياحية مرة أخرى لمجموعة من المدنيين بضمنهم أطفال تنفجر قنبلة قديمة، ليس واضح إذا ما كانت من الحرب الأخيرة أو قبل ذلك، يرجح بأن خلال الحرب الأخيرة لم تنفجر، وخلال هذه الجولة ربما بسبب الوصول إلى مناطق زراعية هذه الحقولة قد أدى إلى انفجار القنبلة، وبالتالي هذه النتائج المأساوية. على كل حال ربما يجب الإشارة بهذا الخبر إلى أنه منذ انتهاء أو الإعلان عن وقف إطلاق النار تقوم طواقم هندسية قدر المستطاع بتمشيط المنطقة الحدودية بنقل القذائف أو ما تبقى من قذائف وألغام، خاصة القذائف التي لم تنفجر في محاولة لعدم وقوع مثل هذه الحوادث. ولكن كما نعلم للأسف لا يمكن دائما الوصول إلى كل القنابل أو الألغام من هذا النوع، هذه النتيجة المؤلمة. على كل حال نشير فقط إلى أن طواقم الإسعاف لا تزال تقوم بتقديم العلاج للمصابين بضمنهم أطفال، وكذلك سلطات الجيش أيضا تساهم فيما يتعلق بنقل العلاج الطبي وكذلك نقل المصابين. محمد،
0: شكرا لك إيال عليمة، سنعود إليك إذا جد جديد. إذن تتواصل تطورات ميدانية في مناطق منورا ويفتاح، بلدتين تعاونيتين، هناك انفجار عبوة ناسفة أو لغم من مخلفات الحرب في موقع بين مستوطنتي منارة ويفتح قرب الحدود مع لبنان، ويشار لأن هذا الحدث أو الحادث الأليم أسفر عن 12 إصابة. نريد أن ننتقل إلى تامر الكيلاني، ربما تتوفر معه معلومات إضافية أو معلومات من نوع آخر. تامر أهلا بيك.
2: كل التحيات محمد لك لجميع المستمعين. تقريبا نصف ساعة على وقوع هذا الحدث الخطير جدا، التفاصيل بدأت، الصورة كانت في البداية ضبابية لكن الآن يتضح أننا نتحدث عن طلاب مدرسة كانوا برفقة معلميهم، وخلال تجوالهم في تلك المنطقة المذكورة ما يبدو أحد الطلبة أو أحد المعلمين داس على مادة شديدة أدى إلى انفجارها بشكل كبير جدا. الجيش يصف الحادثة لأنها غاية الخطورة إثر هذا الانفجار الكبير بالنسبة لعدد المصابين ونقلهم للمستشفيات القريبة. هناك مروحية وفقا للصور التي وصلتني كانت في المكان قدمت علاجات طبية أولية، وكما يبدو هي تنقل من المصابين الذين يعانون من إصابات خطيرة بل خطيرة للمستشفيات القريبة في منطقة الجليل الأعلى، ربما مستشفى نهرية الآن يستعد مقابل عدد كبير من المصابين. عدد الإصابات في البداية كان 12 إصابة، لكن الآن الأعداد يبدو أنها أكبر من ذلك. الإصابات بين الخطيرة، أربعة منها خطيرة وثمانية متوسطة، وكما يبدو أن هناك خفيفة من بين هذه المجموعة. وأيضا الشرطة أصدرت بيانا يخص هذا الحدث، قالت إنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجار كبير، والشرطة أيضا تقوم بإجراءات التحقيق والإجراءات المعتادة في المكان إلى جانب الجيش ونجمة داود الحمراء.
0: ويشار يعني يدور عن الحديث عن مجموعة من المعلمين والطلاب أثناء جولة سياحية أو جولة في تلك المنطقة، طلاب ومعلمين.
2: جولة سياحية كما يبدو، نعم. كانوا يتجولون في مسار المشي، وخلال تجولهم أحد الطلبة وأحد المعلمين على مدى شديدة الانفجار، ما أدى إلى انفجارها بهذا الحجم الكبير جدا. بدأنا يعني نستقبل شهادات من سكان ومواطنين أنهم استمعوا الانفجار وشاهدوا دخانا كبير كثيف ينطلق من تلك المنطقة بعد سماع الانفجار، ليتبين أن الحديث يدور عن طلاب وعن معلمين، وكما يبدو أنهم من المرحلة الابتدائية، لأنه وفقا للبيانات التي تصلني عن أطفال يعني في المنطقة الابتدائية. أيضا هناك أيضا عمليات إنعاش على أحد المصابين بحالة خطيرة جدا.
0: شكرا لك تامر كلان، سنعود إليك، كن جاهزا وتلقف أي معلومات تصلك عبر البيانات والمواقع المختلفة، كذلك المسؤولين. إذا دعونا نقول أسفر انفجار جسم يرجح أنه من مخلفات الحرب عند الحدود مع لبنان في شمال البلاد، عن إصابة 12 شخصا بينهم 4 أشخاص وصفت حالاتهم بالخطيرة. أفيد بأن الحديث يدور عن مجموعة من المعلمين والطلاب أثناء جولة في المنطقة، وهذه الجولة كانت في موقع بين مستوطنتي منارة ويفتاح قرب الحدود مع لبنان. وإذن هذا الجسم انفجر أوقع هذه المجموعة من الإصابات، 4 أصيبوا بجروح بالغة و8 وصفت إصاباتهم بجروح طفيفة، سيارات الإنقاذ والإسعاف كذلك مروحيات وصلت إلى مكان هذا الحادث الأليم وبدأت بنقل الجرحى إلى المراكز الطبية والمستشفيات. هذا ما وصلنا من مراسلنا للشؤون العسكرية ومن مراسلنا على الحدود. تعالوا بنا نطلع على حيثيات أخرى وسياقات أخرى من هذا الحادث الأليم من خلال نواف النباري. نواف، هل وصلتك معطيات معلومات إضافية عما ذكره إيال عليم وتامر الكيلاني؟ تفضل.
3: الحقيقة محمد، لا أدري عن ماذا تحدث الاثنان الزملاء إيال وتامر، لكن نحن نتحدث عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا جراء انفجار ذخيرة كما تعلم غير منفجرة عند الحدود الشمالية، 4 كما ذكرت وسائل الإعلام، 4 منهم هم بحالة الخطر، وهم أفراد مجموعة من المسجمين أو الذين استاحوا في المكان، بينهم كما فهمنا ربما معلمون وطلاب جراء انفجار ذخيرة كما قلنا في منطقة في هذه المنطقة ميتسبيبير، وقد جرى استنفار ما لا يقل عن 15 سيارة إسعاف، وأيضا كما فهمنا انضمت إلى عمليات الإسعاف والمساعدة والمساندة الطبية 3 مروحيات، فيما تتجه قوات إضافية إلى المكان. وبحسب تقارير أولية أن هذا الانفجار وقع في هذه المنطقة عند الحدود الشمالية، كما ذكرنا وتأكد ذلك أيضا يعني خدمات الإسعاف أن الحديث يدور عن طلاب ومعلمين أفراد في هذه المجموعة الذين كانوا يتنزهون في هذه المنطقة. أيضا تم استنفار جيش الدفاع من خلال طواقم للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإخلاء كما ذكرنا، من بينها 3 مروحيات في هذا الإطار. من أجل التعامل مع هذا الحدث الذي حتى الآن على ما يبدو أنه الحديث هو عن إصابات فقط على الأقل من المعلومات الأولية. محمد كما تعلم فمثل هذه الأحداث تتوالى فيها الأنباء تباعا، المعلومات أولية أن الحديث يدور عن طلاب ومعلمين كانوا في رحلة أو في نزهة في هذا المكان، وجراء انفجار هذه الذخيرة ربما قديمة أو أشبه ذلك في قرب الحدود الشمالية. نقول أيضا من المعلومات التي تصل تباعا أن بسبب حجم الحدث والإصابات العديدة فأن مروحيات عسكرية أيضا تشارك في عمليات الإنقاذ. حتى الآن كما قلنا المعلومات هي أولية، الموقع هو ميتسبي بيير في قريب من الحدود الشمالية، لكن محمد كما تعلم ربما هناك أحيانا تكون إشارات أو لافتات تحظر الدخول إلى بعض المناطق. لا ندري إذا كان هذا الأمر هو ما ينطبق عليه في هذه الحادثة المؤسفة التي أصيب فيها طلاب ومعلمون في هذا الحادث المفاجئ الذي تتناقله التقارير الإعلامية تباعا منذ حوالي نصف ساعة في منطقة شمال البلاد. ربما محمد يعني يستذكر هذا الحادث أو ما جرى بعض الحوادث الأخرى التي وقعت في هذه المنطقة ليس بالتحديد ولكن بالقرب من الحدود الشمالية، وخاصة أيضا في منطقة هضبة الجولان التي فيها مناطق عديدة محظورة لدخول المدنيين بشكل كامل. ميتسبيبير هذه المنطقة هي يعني في مقطع معين عند منسودات كوح هي نقطة تنتهي فيها المسارات السياحية أو التجوال المواطنين والمتنزهين الذين يصلون في عند بالقرب من كيبوتس يفتح في ميتسبي بير. هذه المعلومات الأولى كما تعلم محمد هي معلومات أولية، وسائل الإعلام يعني أو بعض المصادر التي نعتمد عليها تتحدث أن هناك كان انفجار قوي لسبب ما، هو سبب لمس هذه الذخيرة القديمة أو لسبب آخر. حتى الآن الناطق بلسان جيش الدفاع لا أدري إذا كان قد أصدر بيانا، لم يصلني بيان تابع لي أو صادر عن قيادة الجيش أو الناطق بلسان جيش الدفاع في هذا الإطار، ولكن الحديث أولي فقط في هذه المعلومات. الحديث هو كما جاء أيضا الآن في بيان لوزارة التربية والتعليم والذي تقول فيه أن الحديث يدور عن حادثة مؤسفة للغاية، وأن يعني من التقارير التي تصل لوزارة التربية والتعليم فإن الإصابات كما ذكرنا هي فيها بعضها إصابات خطيرة، وأن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتعاون مع قوات الأمن وكذلك مع الجهات الرسمية الأخرى من أجل إعطاء ردود للأهالي الذين بدأوا يتساءلون حول هوية من كانوا هناك. طبعا أثار القلق في بسبب ما جرى لأنه لا أحد يدري من هي هذه المجموعة، من أين هؤلاء طلاب تحديد. طيب. وبالتالي يتساءل كثير إذا كان هناك من يتجول في منطقة الشمال. نعم محمد.
0: نعم نواف، يعني أريد أن أنتقل إلى تامر الكيلاني، لكن قبل أن ننتقل نريد أن نبرز بعض المعطيات عن هذه الحادثة التي أدت إلى عدد كبير من الإصابات لمن انضم إلينا عبر هذا الأثير في هذه الأوقات. جيش الدفاع يعلن عن حادث أليم أدى إلى عدد كبير من الإصابات، انفجار جسم لغم أو قنبلة من مخلفات الحرب في منطقة يفتح بالقرب من الحدود الشمالية، ثلاث مروحيات، سيارات من قوات الأمن، كذلك سيارات إسعاف وصلت إلى المكان ونقلت المصابين 12، واحد إصابته كانت خطيرة نواب، ثلاثة بالغة، أربعة متوسطة وطفيفة، هم طلاب.
3: هناك بيان محمد؟
0: نعم.
3: هل كما أفهم هناك بيان الآن قبل قليل من الناطق بلسان جيش الدفاع الذي أقر فيه بحدوث هذا الانفجار في شمال البلاد؟
0: نعم، يعني هو هي التصريحات المتحدث باسم جيش الدفاع كما ورد. تامر الكيلاني أنت معنا الآن؟ تامر الكيلاني
2: أتلقى نفس،
0: تفضل تامر، ما الجديد؟
2: نعم.
0: عندك تفضل.
2: نعم أنا أتلقى أيضا نفس هذه اللحظات من الجيش، وزارة التربية والتعليم، نجمة داود الحمراء والشرطة،
4: جميع الأجهزة في هذه الأثناء تهتم في هذا الحدث الكبير للمصابين ونقلهم للمستشفيات. مستشفى رامبام يستعد في هذه اللحظات لاستقبال عدد من المصابين. كذلك مستشفى صفد يعلن حالة الطوارئ، وهناك أيضا كافة الطواقم الطبية وغرفة الطوارئ وغرفة الصدمات تستعد في هذه اللحظات لاستقبال عدد الأكبر من المصابين. البيانات التي ستصلنا في غضون الدقائق القريبة من هذه المستشفيات عن وضع المصابين الذين سيصلون إلى هناك، لكن المؤكد أن نتحدث عن 4 خطيرة جدا، 4 متوسطة، وباقي الإصابات وصفات بين الخطيرة والطفيفة.
0: نعم، ونحن تعمل كده، نريد أن أطلب منك أن تقدم للمستمع الكريم تقريرا مسهبا في أحداث المساء الساعة 5 كي يكون على في صورة الوضع لما حصل في شمال البلاد. نواف، أنت معي، تريد أن تضيف شيئا آخر؟
3: لا، فقط يعني
0: أترك ميكروفونك لتلخص، تفضل نواف.
3: نعم، إذا نحن نتحدث عن حدث مؤسف أصيب فيه نحو 12 طالب وطالبة، ما لا يقل عن هذا العدد، ربما أكثر من ذلك بقليل، جراء انفجار قنبلة قديمة أو ذخيرة قديمة. أصيب عدد من أفراد المجموعة من المتنزهين بينهم معلمون وطلاب. هناك استنفار لخدمات الإسعاف وكذلك لمروحيات تابعة لجيش الدفاع. من المعلومات الأولية 4 أصيبوا بجروح خطيرة واستدعوا إلى الموقع، أيضا استدعت أيضا سيارات إسعاف العلاج المكثف. المصابون هما أفراد من مجموعة من الطلاب. أيضا جيش الدفاع أصدر بيان، قال فيه في هذا البيان لجيش الدفاع حول ما جرى أن الحديث يدور عن انفجار في شمال البلاد. نتحدث عن منطقة بالقرب من كيبوتس يفتاح، هناك منطقة مطلة
0: بين منارة ويفتح. نواف، بين منارة ويفتح.
3: نعم، والكيبوتس الأقرب هو كيبوتس يفتح، صحيح، ولكن هذه المعلومات لا ندري ما هوية هؤلاء، من أي منطقة من البلاد، هل هم من الوسط اليهودي أم الوسط العربي، لا ندري من أين، لكن المعلومات تأتي تباعا محمد، وريثما يتم ذلك أيضا نأتي على مسامعكم ونأتي إليكم ببعض المعلومات التي صدرت الآن عن الناطق باسم نجمة داود الحمراء الذي يقول في آخر تحديث مدير منطقة يردين في نجمة داود الحمراء، يقول فور تلقين البلاغ عن وقوع انفجار في منطقة مفتوحة ضمن نطاق المجلس الإقليمي الجليل الأعلى، تحركنا بسرعة نحو موقع الحادث بقوات كبيرة شملت سيارات إسعاف ووحدات للعناية المركزة إلى جانب مروحية تابعة نجمة داود الحمراء، جرى استنفارها أيضا، وعند وصولنا المكان شاهدنا عددا من المصابين بدرجات متفاوتة من الخطورة، وبشرنا فورا تقديم العلاج الطبي في موقع الحادث لثمانية مصابين وصفت إصابتهم بالخطيرة والمتوسطة دون تحديد الأرقام كم هي، إضافة إلى مصابين آخرين بجروح طفيفة. حادث معقد كما يصفه إتسي شوشان وهو المسؤول في منطقة يردين في نجمة داود الحمراء، حادث معقد، ونحن نواصل تقديم العلاج الطبي للمصابين في المكان في الأثناء والعمل على إخلائهم سريعا إلى المستشفيات. هذه المعلومات حتى الآن التي وصلتنا من خدمات الإسعاف في نجمة داود الحمراء وكذلك من الناطق بلسان جيش الدفاع. قلنا بأن وزارة التربية والتعليم، محمد، لا أدري إذا كنا قد ذكرنا ذلك في بيانها، قالت إنه حادث بالغ الخطورة وقلوبنا مع المصابين وأفراد عائلاتهم. نعمل وتعمل وزارة التربية والتعليم في هذه الأثناء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجميع الجهات المهنية المختصة على توفير الاستجابة اللازمة للطلاب والطواقم التربوية وأفراد عائلاتهم، ونهيب بالجميع كما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم التحلي بالمسؤولية والامتناع عن تداول وتناقل معلومات غير مؤكدة في وقت لا تزال فيه ملابسات الحادث وتفاصيله قيد التحقيق كما تعلم حتى الآن ولم تتضح بشكل كبير. هذا ما تقول وزارة التربية والتعليم في هذه الأثناء. نعم،
0: أشكرك نواف النباري على هذه الإضاءات، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. إذن نقول إذن بموجب ما وردنا من الناطق بلسان جيش الدفاع كذلك من مراسلين نواف النباري تامر الكليان وإيال عليمة، حادث انفجار جسم ربما لغم أو قنبلة من مخلفات الحرب انفجر في مجموعة من السائحين، من بين هذه المجموعة طلاب ومعلمو مدارس لا نعرف من أي وسط هم. أصيب شخص بجروح خطيرة، 3 بجروح بالغة، و8 بجروح ما بين متوسطة وطفيفة. قوات الإنقاذ وصلت إلى هناك. نجمة داود الحمراء، سيارات نجمة داود الحمراء نراها وصلت إلى هناك، كذلك ثلاث مروحيات تقوم بنقل المصابين إلى المراكز الطبية والمستشفيات. طلاب ومعلمون بين هذه المجموعة كانوا في رحلة في تلك المنطقة في شمال البلاد، وانفجر لغم كما يبدو من مخلفات الحرب أدى إلى هذه الإصابات. كانوا يتجولون في منطقة بين قريتي منارة ويفتح قرب الحدود مع لبنان، والمعلومات تقول هناك عنصر من الجيش اللبناني لقي حتفه جراء انفجار وقع أثناء قيامه بالعمل في حقل زراعي عند أطراف البلدة. لا نعرف إذا كان هذا مرتبط بالحادث الذي وقع بين يفتاح ومنارة. إذن هذا ما نذكره الآن، نلخص ونقول ما يلي: حادث انفجار جسم أو لغم من مخلفات الحرب في جنوب لبنان في منطقة تقع بين القريتين الزراعيتين يفتاح ومنارة في جنوب البلاد أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وثلاثة بجروح بالغة، ثمانية بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة. طبعا قوات الإنقاذ، سيارات نجمة داود الحمراء وثلاث مروحيات نقلوا هؤلاء إلى المستشفيات والمراكز الطبية. ويشار إلا أن هذه المجموعة التي كانت في رحلة هناك كان من بينهم طلاب ومعلمو مدارس. وزارة التربية والتعليم لم تقدم حتى الآن أسماء الطلاب الذين أصيبوا. أنا أريد أن أنتقل إلى نواف النباري، ربما هو لا يزال على الخط الهاتفي بالكوانتوم. نواف أنت معنا.
3: نعم معكم محمد. والأخ اللمبال أنت تتحدث عن 20 إصابة على ما يبدو جراء هذا الانفجار في هذه الذخيرة القديمة. تحدث قبل قليل والد أحد الطلبة الذين كانوا في المكان، يتحدث أن أصيبوا طلاب وأولاد في الصفوف فوق الابتدائية. يقول أن هناك 20 إصابة جراء لهذا الانفجار في الشمال، وحسب نجمة داود الحمراء أحد هؤلاء المصابين حالته حرجة الغاية واثنان في حال الخطر. هذا الوالد لأحد الأطفال أو الطلاب الذين كانوا في المجموعة قال هذه مجموعة من المتنزهين من المراحل فوق الابتدائية، وأن هناك أولاد صغار أيضا كانوا في هذه الرحلة، ولكن هذه الرحلة كما قال تمت وفق المعايير المطلوبة وتمت مصادقة عليها من قبل المسؤولين، وهي تتم حسب أو تمت حسب الشروط المطلوبة. ولكن كما تعلم محمد إذا يعني وقع القدر عمي البصر كما يقال.
0: هناك خبر نواف غريب عجيب، بلدية معلوت ترشيحات تعلن أن المصابين بالانفجار هم من مدرسة أورت الثانوية في المدينة. حتى الآن هذا الخبر ورد على مواقع إخبارية لم نتحقق من صحته. بلدية معلوت ترشيحات تعلن أن المصابين بالانفجار هم من مدرسة أورت الثانوية في المدينة.
3: نعم، وأيضا نقول بأنه لا أدري هذه المعلومة مدى دقتها، لكن يعني في هناك أيضا جهات أمنية تتحدث في هذه الأثناء محمد، أو مصادر أمنية تتحدث عن حيثيات هذا الحادث المؤسف، حيث وفق هذه المعلومات التي وردت بأن حادث اليوم يسلط الضوء من جديد كما يقول هذا المصدر الأمني على مخلفات الذخائر التي تزال في الميدان، فيما القذائف والقنابل اليدوية ووسائل القتال التي لم تنفجر عند استخدامها وقد تنفجر في وقت لاحق، هذا أمر مهم جدا وخطير. المصدر الأمني أوضح أن هذه المخلفات قد توجد في المناطق التي شهدت قتالا بين الأنقاض والمخلفات هناك وعلى طرق الوصول إليها وفي المناطق التي تتحرك فيها قوات الجيش، وفي بعض الأحيان يصعب التعرف عليها مما يجعلها يعني تشكل خطرا على الجنود أنفسهم أو المدنيين إذا مروا من هناك بعد توقف إطلاق النار. ولذلك وبالتوازي مع التحقيقات في ملابسات هذا الحادث المؤسف تبرز الحاجة إلى اهتمام خاص للكشف عن مخلفات الذخائر ووضع ربما إشارات تحذيرية عند المواقع. كانت نتحدث نحن عن منطقة فيها ديناميكية.
0: نواف لحظة شوي، الخبر الذي نقلته أنا ربما أصبح أكيدا أكثر. بلدية معلوت ترشيحة تقول بأن الطلاب والمدرسون الذين أصيبوا هم من المدرسة الثانوية أورت في معلوت ترشيحة. الآن سنحاول الاتصال بشخصية من معلوت ترشيحة ربما يتحدث عن هذه المسألة. تفضل نواف.
3: نعم، هذه المعلومات أنا لم أرى المصدر الحقيقي، لكن محمد أنا أثق بما تقول بأنه الحديث هو يدور عن طلاب من مدرسة أورد في معلوت ترشيحة. كما تعلم معلوت ترشيحة هي بلدة عربية يهودية تقريبا، وإن كانوا يسكنون بشكل منفصل، لكن لا ندري إذا كان هناك أيضا بينهم بين طلاب العرب واليهود في هذه الرحلة. على كل حال، في الناطق بلسان الشرطة في هذه الأثناء يصدر بيانا حول هذا الحادث وحيثياته وما جرى فيه، ويقول الناطق بلسان الشرطة في عقاب البلاغ عن الانفجار الذي وقع بين القريتين التعاونتين منارة ويفتح: تشير التقديرات الأولية إلى أن الانفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة، وقد أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا بدرجات متفاوتة من الخطورة وفقا للجهات الطبية. يعمل أفراد شرطة محطة كليات شمون التابعة للواء الشمالي كما يقول بيان الشرطة الآن في موقع الحادث على إغلاق المنطقة وعزلها بالتزامن مع قيام خبراء المتفجرات أيضا في الشرطة بفحص ملابسات الانفجار. تدعو الشرطة الجمهور إلى الامتناع عن التوجه إلى المكان والابتعاد عن موقع الحادث وإفساح المجال أمام قوات الأمن والإنقاذ لأداء مهامها، كما تحث الجمهور على الابتعاد عن أي ذخيرة غير منفجرة أو جسم مشبوه والإبلاغ الشرطة. هذه قاعدة معروفة دائما. محمد لا أدري بالنسبة للمعلومات فيما يتعلق بهوية الطلاب أو
0: نفس المعلومات، نواف 20 مصابا من بينهم إصابات خطيرة وبالغة إثر انفجار هذا الجسم. والقناة 12 تقول بأنه بلدية معلوت ترشيحة تصرح طلاب ومعلمو المدرسة الثانوية أورت معلوت ترشيحة هم من هذه المدرسة.
3: إذن
0: سوف نحاول أن نتأكد من خلال اتصالنا بشخص من بلدية معلوت ترشيحة، ربما أشرف نعيم نائب رئيس مجلس ترشيحة المحلي. تفضل نواف إذا أردت أن تضيف شيئا.
3: هناك أيضا الآن البيان الذي يصدر عن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، حيث جاء في بيان مقتضب يعني صدر قبل لحظات عن مكتب رئاسة الوزراء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عقاب وقوع الحادث يطلع رئيس الوزراء تباعا على تفاصيل هذا الحادث الخطير الذي وقع في شمال البلاد. وفق البيان، وأجرى اتصالات مع المدير العام نجم الداود الحمراء إلي بين ووزير التربية والتعليم يوآف كيش والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء. طلب نتنياهو وفق البيان مكتب رئيس الوزراء قبل قليل التأكد من إخلاء المصابين إلى المستشفيات بأسرع وقت ممكن، فيما يواصل إجراء تقييمات الوضع من رئيس الوزراء بشكل عن كثب، كما جاء في هذا البيان المختصر لمكتب رئيس الحكومة حول يعني هذا يعطيك ربما محمد مؤشرا على مدى حجم هذا الحدث الحقيقة، بأن مكتب رئيس الوزراء مكتب رئيس الحكومة يسارع إلى إصدار هذا البيان في هذه الأثناء لإعطاء ربما الانطباع بأن رئيس الوزراء يتابع هذه الأحداث عن كثب وبشكل مباشر، وهذا ربما مؤشر كما قلنا إلى حجم هذا الحدث.
0: طيب
3: الذي
0: نواف فضل. دعنا نستفسر أكثر من خلال استضافتنا لنائب رئيس مجلس محلي معلوت ترشيحة الأستاذ أشرف نعيم. أهلا بك أستاذ أشرف.
5: أهلا فيك، يعطيك العافية.
0: أهلا بك. يعني يؤسفنا
5: صحيح فقط نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحة السابق.
0: نعم نعم، أنتم انسحبتم من الائتلاف البلدي. طيب أستاذ أشرف، هذا حادث يعني تقشعر لهوله الأبدان، 20 مصابا كلهم من مدرسة أورت.
5: صحيح، هنالك لا أعلم من إذا كان الشخص مصاب من مدرسة أورت معلوت، ولكن وصلتنا أخبار أنه يوجد إصابات من مدينة معلوت ترشيحة. قمت بالتواصل مع مديرة المدرسة والحمد لله طمننا أنه ما في إصابات من أورت ترشيحة، ولكن هنالك إصابات من أورت معلوت. لا يوجد لي معلومات أن 20 طالب من أورت معلوت، ولكن يوجد إصابات من طلاب أورت معلوت.
0: نتمنى يعني لهم يعني الشفاء. لحظة أشرف نعيم، عمليا الطلاب الذين أصيبوا والمعلمون هم من مش من ترشيحة، من أورت معلوت.
5: صحيح، احنا لما وصلتنا الاخبار انه في اصابات من طلاب من مدينه معلوت ترشيحه، قمت كمسؤول بالاتصال بمديره المدرسه السيده رندا اغا وطمنتني انه ما في اصابات، واصلا هي رحله تاني موجوده في رحله تاني رندا اغا وأورت ترشيحه. الاصابات هن من أورت معلوت مش من أورت ترشيحه.
0: أورت مع لوت. إذن يجب أن نحدد هذا الخبر. بلدية مع لوت ترشيحة تصرح بأن الطلاب والمعلمون الذين أصيبوا في حادث انفجار هذا اللغم هم من المدرسة الثانوية أورت مع لوت وليس أورت ترشيحة. طيب أشرف نعيم، يعني شو كانوا سوت؟ عندك معلومات شو كانت سوت طلاب مجموعة من أكثر من 20 واحد في منطقة من هذا النوع؟ ما كان في تحذيرات إنه ممكن تكون ألغام، ممكن تكون أجسام مشبوهة هناك؟
5: طلع المدارس في هاي الفترة تطلع لأيام رحلات واستجمام في عدة أماكن.

0: والتعليم مثلا؟
1: حسب رأيي أماكن خطرة عن الشكل جيش الدفاع لازم يغلقها على القليلة، أو أنه يحط جنود الجيش اللي تحذر الناس أنه ما تخش.
0: كان في إغلاقات لمناطق في الشمال أثناء الحرب وبعد الحرب، ولكن لا أعرف إن كانت هذه المنطقة التي تقع بين يفتاح ومنارة من ضمن المناطق التي أغلقت. هذه بعيدة عن الحدود حسب معلوماتك أشرف نعيم؟
1: أنا لا أعلم أين تتواجد الرحلة، لا يوجد لدي معلومات أين مكان الرحلة، ولكن المعلومات التي لدي أنه يوجد إصابات من أخت معلوت، وأنا قمت بالتواصل الآن مع رئيس المعارضة في معلوت ترشيح السيد داني حزن، وأكد لي أنه يوجد إصابات في معلوت ترشيح.
0: أريد أن أشكرك أشرف نعيم على هذه الإضاءة، على هذه المعلومات التي أضفتها، يعطيك ألف عافية. الآن الدقيقة العاشرة قبل الرابعة، ساعتنا الآن في استوديو مكان. أريد أن أنتقل بسرعة البرق إلى مراسلنا وسام جبر. وسام، ربما لديه معطيات من قبل وزارة التربية والتعليم، وصلتهم بيانات فيما يتعلق بإصابة هؤلاء الطلاب من مدرسة أورت معلوت. وسام أهلا بك.
2: أهلا بك محمد. نعم، الحديث يدور عن طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي في المدرسة الدينية الثانوية أورت معلوت، وذلك يعني الإصابات وصل العدد إلى 20 مصاب في هذا الحادث جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة.
0: وأريد أن أعدل هذه المعلومات وسام، قتيل ضحية جراء هذا.
2: نعم، كان
0: سقط شخص
2: من بين المصابين.
0: نعم،
2: جروح حرجة والآن أعلن عن وفاته. نعم صحيح. ووزارة التعليم أصدرت بيانا قالت فيه إنها تعمل بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المهنية المختصة لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب والطواقم التعليمية وأفراد عائلاتهم في أعقاب هذا الحادث الذي وصفته بأنه بالغ الخطورة. وأعربت وزارة التعليم عن تضامنها مع المصابين وأبناء عائلاتهم، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على التعامل مع تداعيات الحادث وتوفير الاستجابة اللازمة للمتضررين. ودعت وزارة التعليم الجمهور إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن تداول المعلومات غير المؤكدة، وأشارت إلى أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق والتوضيح. بطبيعة الحال محمد، قوات الأمن والأجهزة الأمنية تعمل، يعني الملابسات الانفجار لا تزال قيد الفحص والتحقيق في وقت أن تواصل فيه الجهات المختصة التحقق من تفاصيل الحادث. الحادث وقع في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية محمد، وسط يعني ترقب نتلقى الكثير المزيد من المعلومات بشأن طبيعة الانفجارات أو هذه الذخيرة التي انفجرت والظروف التي أدت إلى إصابة الطلاب وأفراد الطاقم التعليمي في تلك المنطقة بالقرب من ناوت مردخاي، وهو قرية تعاونية كيبوتس في شمالي البلاد في الجليل الأعلى. نعم محمد،
0: سنكون معك طبعا وسام جبر عند الساعة في أحداث المساء بعد الساعة الخامسة، كي يعني تسوق لنا كل المعطيات المتوفرة لديك من قبل وزارة التربية والتعليم. كذلك سيكون معنا تامر الكلاني. إذن نريد أن شكرا لك وسام في هذه المرحلة أن نلخص إصابة حوالي 19 شخصا أو طالبا وطالبة من المدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت خلال انفجار، بعد انفجار جسم مشبوه ربما هو لغم من مخلفات الحرب، ومقتل شخص آخر. هذه مأساة، كارثة. قوات الأمن وكذلك ثلاث مروحيات، سيارات نجمة داود الحمراء وصلت إلى المكان، نقلت المصابين إلى المستشفيات والمراكز الطبية. مقتل شخص جراء هذا الانفجار وإصابة 19 آخرين، يعني إصابتان وصفتا بمتوسطة، ثلاثة ببالغة، ثلاث إصابات بالغة وباقي الإصابات كانت طفيفة. توفي شخص جراء إصابته بجروح خطيرة في هذا الانفجار الأليم. انفجار وقع بين البلدتين الزراعيتين يفتاح ومنورا في شمال البلاد، بعد أن انفجر جسم من مخلفات الحرب، ربما لغم أو قنبلة. هؤلاء الطلاب كانوا في رحلة مدرسية هناك. تعالوا بنا الآن ننتقل إلى ربما نواف النباري، لا يزال على الخط الهاتفي. نواف النباري لا

0: سوف نحاول الاتصال به من جديد وربما تعمل الكلياني أيضا. إذن كارثة كارثة في الشمال. نواف هل تسمعني؟
1: نعم أسمعكم جيدا.
0: هذا تتابع تفضل نواف إذا كان
1: هناك. هناك نحن نقترب من شتى الأخبار. الحقيقة يعني لنسلط الضوء قليلا على حجم هذا الحدث, حيث أن هناك كان استنفار كبير في قوات جيش الدفاع. يعني بعض المعلومات التي تحدثت أو وصلت الآن أن هناك استنفار كبير بسبب الحادث وطبيعته وكونه في منطقة ليست سهلة حتى لتحرك قوات الإسعاف. إذا كان هناك انفجار مثل هذه الذخيرة القديمة أو لغم أو ما أشبه ذلك, قد تكون هناك خطر على الطواقم التي تصل. لذلك تم استنفار قوات كبيرة, ثلاث مروحيات تابعة للسلاح الجو, إلى جانب طواقم من الوحدة 669 المعروفة للإنقاذ والإخلاء, أيضا قوة من الكتيبة الطبية رقم 82, طواقم تفكيك المتفجرات التابعة لوحدة هلوم, وأيضا قوات إضافية كبيرة من اللواء 9 والفرقة 91 انتشرت في هذه المنطقة من أجل الإشراف على حتى على عمليات الإنقاذ. ونحن نتحدث عن منطقة يعني تخيل أن حتى طواقم الإسعاف التي تتحرك في المكان هي أيضا في خطر ما بسبب لا شك محمد بأن هذا الحدث سوف يسلط الضوء من جديد ويلقي بظلاله كثيرا, وسوف تطرح تساؤلات حول السماح لهذه المجموعة من الطلاب.
0: سيكون له تداعيات وتبعات خاصة ونحن قبل الانتخابات نواف,
1: ولا شك سوف تستغل هذا الطرف أو ذاك لهذا الأمر. هذا سيكون لا شك على كل حال. نعم محمد لا شك, ولكن نجمل بالقول أنه حدث أليم ومؤسف للأسف, والضحايا ضحية واحدة من القتلى و19 إصابة جميعهم من الطلاب في المرحلة فوق الابتدائية من مدرسة معلوت أورت, وهم من المواطنين في معلوت وليس من ترشيحة, وهما بلدتان كما تعلم يعيشان جنب إلى جنب في منطقة الجيل الآن.
0: نعم وظننا بأنها مدرسة تكنولوجية ولكن لا, هي مدرسة ثانوية دينية نواف. صحيح. كما أسلف نواف النباري سيكون لهذا الحادث الأليم تبعات وتداعيات خاصة ونحن قبل الانتخابات بأسبوعين ليس إلا, سوف تستغلها هذه الجهات توظف هذا الحادث الأليم من أجل ضرب طرف سياسي يميني أو يساري أو وسطي, كلهم سوف يستغلون ويوظفون هذا الحادث. إذن أعيد وأجمل ما يلي: قتيل في انفجار لغم من مخلفات الحرب في مناطق شمال البلاد بين البلدتين الزراعيتين يفتح ومنورا, قتيل وتسعة عشر مصابا, ثلاثة أصيبوا بجروح متوسطة, اثنان جروح بالغة والباقي بجروح طفيفة, معظم الجرحى هم من المعلمين وطلاب مدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت في شمال البلاد, كانوا في رحلة هناك في جولة سياحية وانفجر هذا اللغم بهم. الآن ربما ينضم إلينا تامر الكلياني, لا أدري نواف عندك إيش بدك تحكيه قبل الأخبار؟
1: لا قلنا فقط إنه
0: يعني ما في نشرة أخبار.
1: ما في نشرة أخبار. إذن نحن نتحدث محمد عن أن نجمة داود الحمراء أعلنت رسميا قبل قليل سقوط قتيل في هذا الحادث المؤسف في هذه الرحلة المدرسية, ولا أحد يعرف إذا كان القتيل هو طالب أم معلم أو مرشد, لكن هو من نفس المجموعة. أحد الطلاب الذين تحدثوا قبل قليل لبعض وسائل الإعلام قالوا أننا عندما تواجدنا في المكان سمعنا صوت انفجار قوي للغاية وبدأنا بالهرب من المكان, لم نعلم ما هو سبب هذا الانفجار. وطالب الذي كان في رحلة هذه التي أصيب فيها 20 شخص و19 قتل شخص واحد فنتيجة هذا الانفجار, قال هذا الطالب أنني سمعت هذا الانفجار المخيف بالقرب منا, وحسب ما ذكر قال بأنني أنا لم أصب بأذن لأني كنت بعيد قليلا عن المكان الانفجار, ولكن هناك إصابات بين الأطفال والأولاد, ليس أطفال أولاد المدرسة الذين هم غالبيتهم فوق إعدادية ما يسمى, ولم يتضح بعد ما هي السبب الحقيقي والمؤكد لهذا الانفجار. ولكن كما قلنا يعني تضافر الجهود محمد, انتبه الشرطة الجيش خدمات الإسعاف وكذلك بعض وحدات الإنقاذ المتواجدة في المنطقة والتي صارعت هي الأخرى لتقديم المساعدة. الأسئلة هي مفتوحة محمد على مصراعيها فيما يتعلق بكل رحلة مدرسية تتم سواء في التعليم الرسمي أو التعليم الرسمي الديني وفي الوسط العربي أيضا, يتم الحصول على تصريح مسبق سواء من الجيش إذا كان قريب.
0: والسؤال, هل الجيش أبلغ وزارة التربية والتعليم بأن هذه المناطق مغلقة أو لا نفضل أن يصل الطلاب إليها؟ فيها. من من المفروض أن يبلغ الآخر؟ لا ندري، ستكون تحقيقات.
1: لا أكيد محمد، لكن حسب ما هو متعارف عليه، عندما تريد مدرسة أن تقوم برحلة أو جولة أو أي شيء من هذا القبيل، مجموعة من الطلاب يزيدون عن 50 طالبا، فعليهم أن ينسقوا ذلك مع غرفة الطوارئ ومركز معلومات تابع لوزارة التربية والتعليم ومرتبط مباشرة بالجهات الأمنية، خاصة في مناطق الضفة الغربية أو في مناطق قريبة من الحدود أو في مناطق قريبة من مناطق إطلاق نار. لكن في كل الأحوال يتم الحصول على تصريح مسبق من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي التي تنسق ذلك مع الجهات الأمنية، ويحصل وأحيانا تشترط الرحلات وغالبيتها الساحقة تشترط أيضا بحراسة مع شخص مسلح وللحفاظ على حياة الطلاب. لكن في هذا المجال إذا كان مسار الرحلة، وأيضا محمد عندما يتم مصادقة والحصول على تصريح، يتم الحصول أيضا على مسار الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها، وحتى هذا الأمر يتم المصادقة عليه. سوف تبقى هذه الأسئلة مفتوحة حتى نحن الآن في خضم هذا الحدث المهم، هو إنقاذ الطلاب وإنقاذ حياتهم وإيصالهم المستشفيات، ولكن مباشرة في ساعات مساء اليوم سوف تطرح هذه الأسئلة: من المسؤول عن هذا الأمر، وكيف سمح للطلاب بالاقتراب من مناطق غير معروفة أو مجهولة في طبيعتها؟ نعم
0: نواف، وعلى ما يبدو صار هناك في تعقيبات من جهات سياسية في مقدمتهم رئيس الوزراء على هذا الحادث الأليم. الكل يسارع ليعقب ويحلل حتى يستبعد أي تهمة أو أي انتقاد له، يبعد الانتقادات
1: وزير عنه. نعم، وزير التربية والتعليم يؤاف كيش قال قبل قليل إنه حادث مؤسف، حادث بالغ الخطورة، قلوبنا مع المصابين وأفراد عائلتهم، وتعمل وزارة التربية والتعليم في هذه الأثناء بالتعاون مع الجهات الأمنية. هذا ما ذكرناه قبل قليل، نهي بكل هذه الأمور. هذا كان على لسان وزير التربية والتعليم وليس على لسان الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم. نقول أيضا في هذا الإطار أن مكتب رئيس الحكومة أعلن بأنه يتابع عن كثب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نتابع عن كثب ما يجري، وأن الحديث عن حادث مؤسف يعني الجهة التي سوف يتم يعني الحصول على الإجابات منها هي الجهات العسكرية، وهي هذه منطقة عسكرية على ما يبدو، ومنطقة تبقى فيها بعض الذخائر التي لم تنفجر، أو بعض ليس الألغام لكن الذخائر التي لم تنفجر بعد تدريبات، أو منطقة قتال. نعم. كما قال مصدر قبل قليل بأن هذا الأمر يجب أن
0: ودعنا نواف النبار، هناك ربما يعني تعليق أولي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شمعون أران، مساء الخير.
2: مساء النور لكم جميعا يا محمد.
0: الحادث الأليم هذا يعني سوف يثير حفيظة السياسيين في إسرائيل، سواء يمينيين أو وسطيين، ائتلاف، معارضة، هناك ردود فعل سياسية من قبل مكتب رئيس الوزراء على سبيل المثال، هناك تعقيب، هناك شرح، هناك تعليل، تفضل.
2: نعم، أولا بالفعل ما من شك بأن هذا الحادث سيتم البحث في ملابساته وكيف حدث هذا الحادث، وربما كان بالإمكان تفاديه من خلال إزالة هذا الأمر. ولكن بالفعل كما تفضلت محمد، رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تلقى التفاصيل أول بأول من أول من تحدث مع مدير عام نجمة داود الحمراء إلي بين، ومع وزير التربية والتعليم يوآف كيش، ومع سكرتيري العسكري. كذلك طلب رئيس وزراء الاهتمام بحالة المصابين، وأكد وطلب من جميع الجهات المختصة بنقل المصابين للتلقي العلاج الطبي بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات، ومن هنا ومن هناك وسيواصل بمواصلة سيواصل إجراء التقييمات، الجلسات التشاورية حول ما يجري حاليا في أعقاب هذا الحادث. على فكرة رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يواصل طوال الوقت هذه المشاورات الأمنية، سواء ما يتعلق بالأوضاع مع إيران، مع الحوثيين، وما يجري في هذا الصدد. ولكن فيما يتعلق بهذا الحادث الأليم فإنه يواصل المشاورات مع جميع الجهات المختصة، وسنوافيكم تباعا إذا كانت هناك ردود أفعال.
0: نعم. حاول استسقاء يعني حاول أن تجمع ردود الأفعال هذه شمعون أران، عندما يعني أستقبلك في برنامج ما أحدث المساء نتحدث عن الموضوع الذي اخترته أنت، وربما أسألك عن ردود الفعل السياسية المتوفرة حتى هذه اللحظة. أشكرك في هذه المرحلة.
2: شكرا لكم محمد.
0: أشكرك في هذه المرحلة شمعون أران. أريد أن أتابع هذا الحدث الفظيع، هذه تراجيديا إنسانية، انفجار لغم أو جسم مشبوه لغم على ما يبدو من مخلفات الحرب في منطقة ما بين البلدتين الزراعيتين منورا ويفتح في شمال البلاد، انفجر اللغم في طلاب مدارس، طلاب ومعلمين من مدرسة الدينية الثانوية أورت معلوت التي تقع في معلوت ترشيحة في شمال البلاد، أدى إلى مقتل شخص لا نعرف هوية هذا القتيل، هل هو طالب هل هو معلم نحن لا نعرف، وإصابة 19 بجروح، 3 بجروح بالغة الخطورة، 4 بجروح متوسطة، والباقين أصيبوا بجروح طفيفة. نجمة داود الحمراء و3 مروحيات نقلت الجرحى إلى المراكز الطبية والمستشفيات. الدقيقة 5 بعد 4 ساعتنا الآن، نحن سوف نواصل هذه التغطية الخاصة لننقل كل معلومة واردة، كل رد فعل فيما يتعلق بهذه التراجيديا. إيال عليمة على الخط الهاتفي، ربما توفرت لديه معلومات يريد أن يضيفها. إيال تفضل، أهلا بك.
3: نعم محمد، ربما يجب الإشارة في هذه المرحلة إلى أن سلطات الجيش قد أعلنت عن الحادث حادث متعدد بالإصابات، ولذلك أهمية ليس فقط من الناحية الإدارية أو الشكلية، وإنما في كل ما يتعلق بتوجيه. ألو؟
0: نعم يا نسمعك، تفضل.
3: في كل ما يتعلق بتوجيه الطاقات والموارد لهذا الغرض، طواقم طبية عسكرية تعمل باستمرار إلى جانب الطواقم المدنية، كذلك مروحيات وسلاح الجو أيضا في حالة من التأهب والاستعداد لنقل الجرحى لتقديم كل المساعدات، كما ربما قد أشرتم خلال البرنامج التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، مقتل شخص وإصابة 19 آخر بجروح خلال جولة من مجموعة من التلاميذ والأساتذة قاموا بهذه الجولة في منطقة الحدود الشمالية. ربما يجب القول بهذا الصدد أيضا فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الجيش بعد الحرب وطوال السنوات الأخيرة في كل ما يتعلق بالألغام القديمة، القنابل القديمة، خاصة في هذه المنطقة التي تعتبر جبهة قتال خلال سنوات طويلة. يجب القول أنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام كبير فيما يتعلق بنزع الألغام القديمة، اكتشاف القنابل، وهناك عمليات مسح وتمشيط مستمرة لتحديد أماكن وجود الألغام إذا كان لوما قديم أو كذلك القنابل، ولكن كما تعلم ليس دائما هناك معلومات دقيقة، وفي بعض الأحيان قد تسقط قنبلة ولما تنفجر، وخاصة عندما نتحدث عن معارك حربية استمرت وقتا طويل، في بعض الأحيان لم تتوفر المعلومات، ويكفي أن يقوم أحد التلاميذ أو الأشخاص بوضع قدمه وهذا قد يؤدي إلى الانفجار. بطبيعة الحال التحقيقات لا تزال مستمرة، ولكن من ناحية الجهود الهندسية يجب القول أنه كانت جهود كبيرة لطواقم مختلفة. كانت هناك لجنة خاصة أيضا شكلت في السنوات الأخيرة في جيش الدفاع في كل ما يتعلق بطريقة التعامل مع الألغام والقنابل القديمة خاصة في منطقة هضبة الجولان، ولكن بعد الحرب الأخيرة أصبح هذا الأمر أيضا ينطبق تماما في كل ما يتعلق بمنطقة الحدود اللبنانية. محمد،
0: أشكرك جزيل الشكر. إيال عليمة، قتيل ونحو 20 إصابة بينها 3 خطيرة في انفجار جسم من مخلفات الحرب، لغم ربما عند الحدود الشمالية. هذه الحادثة التراجيديا الإنسانية وقعت قبل ساعة من الآن. أفيد بأن الحديث يدور عن مجموعة من المعلمين والطلاب أثناء جولة في المنطقة، المنطقة يعني هي منطقة تقع بين البلدتين الزراعيتين منارة ويفتح في شمال البلاد، وهؤلاء من المدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت. الجرحى نقلوا إلى المستشفيات والمراكز الطبية للعلاج. نواف النباري ينضم إلينا مرة أخرى، أهلا بك نواف.
1: لازلت معكم محمد. الحقيقة ليس هناك معلومات يعني جديدة سوى أن المفتش العام للشرطة داني ليفي في طريقه الآن على وجه السرعة إلى مكان الحادث، إضافة أيضا للبيان الذي أصدره وزير التربية والتعليم الذي قال جاء في هذا البيان أنه أيضا في طريقه إلى موقع الحادث أو إلى مستشفى زيف في صفد لمتابعة حالة الجرحى والمصابين. محمد، هذا الحديث عن مخلفات الذخائر من هذا القبيل من الذخائر التي لم تنفجر في المناطق العسكرية وخطر يعني مستمر ويعني التعامل معه، يعني ضاقت الدنيا بهذه الرحلة إلا في منطقة فيها خطر يا محمد، يعني نحن نتحدث عن ربما عن مسار رحلة غير مسؤول الحقيقة.
0: إذا ذكر كنت تذكر نواف النبر الجيش الدفاع كان قد أغلق تلك المناطق لفترة وجيزة، مناطق قريبة لكريات شمونة وروشبينة، لا أعرف بدقة أين تقع هاتين البلدتين. المناطق هي خطرة، هي على الحدود مع جنوب لبنان وكلنا نعي
1: ثلاث سنوات من الحرب
0: وكلنا نعي ما حدث.
1: على كل حال محمد، يعني التجول في هذه المناطق العسكرية يشكل ولا شك في مناطق التدريب حتى وليس فقط القتال، لا سيما في مناطق تنتشر فيها الألغام ومخلفات الذخائر غير منفجرة، خطرا بالغا على حياة المدنيين والعسكريين على حد سواء. عادة هناك إجراءات يتخذها كل جيش بما فيها جيش الدفاع في تمشيط المنطقة حتى التي لا يدخل لها المدنيين، حتى لا تشكل على متدربين آخرين أو مرور جنود أو غيرهم أو قوات أخرى في المكان ذاته من أجل التأكد من عدم أن يكون هناك خطر. لكن يعني القذائف والصواريخ وبقايا الصواريخ أحيانا هناك صواريخ محمد تقع ولا تنفجر، وهناك قنابل يدوية والغام
0: وذخائر. هذا ما حدث، هذا الجسم مشبوه، هذا ليس جسما مشبوها، هذا لغم لم ينفجر.
1: نعم، ويعني ربما هذه الذخائر وغيرها التي لم تنفجر عند استخدامها قد تظل كامنة في الأرض أو بين الأنقاض تتحول في تهديد قاتل حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية وتوقف إطلاق النار. خطورة هذه المخلفات تكمن في أن بعضها قد ربما يصعب تمييزه بالعين المجردة وقد يؤدي الاقتراب منه أو تحريكه أو لمسه إلى الانفجار. لذلك فإن دخول المناطق العسكرية بالمجمل أو التجوال فيها خارج المسار المسموح به ممنوع مطلقا من دون التأكد من خلو المنطقة من الأخطار، قد تكون عواقبه لا سمح الله كارثية كما حدث اليوم مع هذه المدرسة الدينية. لذلك محمد، الجيش يعني أخذ الأمر على محمل الجد لحجم الحادث في عقاب هذا الانفجار الذي وقع بين كيبوتس منارة ويفتح في الشمال. استنفر الجيش قواته إلى موقع الحدث في إطار عمليات الإنقاذ، وأيضا هناك مروحيات في الهواء وطواقم إنقاذ وإخلاء، كما تعلم الوحدة الشهيرة في جيش الدفاع الوحدة 669 هي أكثر وحدة مدربة على هذا الأمر، إلى جانب خبراء المتفجرات من وحدة هلوم، بالإضافة إلى خبراء المتفجرات التابعين للشرطة بهدف التعامل مع الذخيرة أو وجود أجسام أخرى ربما تشكل خطر. يعني الكل الآن يستنفر ويستعجل. لو كنا قمنا بذلك قبل إذن لا سمح الله، لكن قلنا قبل ذلك بأنه إذا وقع القدر عمي البصر. على كل حال بالتوازي مع كل ذلك الشرطة أيضا تعمل على إغلاق المنطقة والحادث وعزله وتطلب من الجمهور
0: عدم الاقتراب. تصلنا صور من المكان عبر شاشات التلفزيون نواف الصحفيون،
1: مؤلمة.
0: نعم مؤلمة، حتى الآن لم تبث صور الجرحى أو المصابين ولكن صور لقوات الإنقاذ، كذلك صور لمركبات الجيش بمختلف أنواعها وأشكالها وهم يغلقون الطريق وربما يعني يغلقون أي منفذ إلى مكان وقوع الانفجار. صحيح. مكان وقوع الانفجار لم تعكسه الكاميرات حتى الآن عبر شاشات التلفزيون. نواف النبر، الدقيقة 13 بعد الرابعة ساعتنا الآن، نحن في الخامسة سنكون مع أحداث المساء وهو سوف يتناول هذه الكارثة بكل مفاصلها بكل فصولها المأساوية من خلال مراسلين، وربما تشارك معنا أنت نواف بالإضافة إلى ما يحدث في النقب. سحبت هذا اليوم أنت وكبت وتابعت تهدم المنازل وتابعات هدم تلك المنازل. إذن دعونا نلخص قبل أن ننقل البث إلى استوديوهاتنا في حيفا لنواصل هذه التغطية الإخبارية للتراجيديا الإنسانية التي سطرت فصولها في شمال البلاد، تحديدا على طلاب ومعلمين من مدرسة الثانوية الدينية في أرط معلوت. لمن يجهل أين هي معلوت، المستمعين الذين لا يعرفون، هي منطقة حدودية ترشيحها معلوت تقع في شمال البلاد. هذا اللغم هو لغم من مخلفات الحرب الإسرائيلية الجنوب لبنانية لنقول إذا ما صح التعبير، لا يصح التعبير لغويا، بين إسرائيل وحزب الله طيلة 3 أعوام، قتال وقذائف ومدفعية وصواريخ ومسيرات. لابد أن يكون لغم قد وقع في منطقة ما ولم ينفجر، وشاء القدر أن ينفجر، يعني شاء القدر أن ينفجر في طلاب مدارس ومعلمين، هذا هو نصيبهم. سوف نواصل هذه التغطية. إذن دعونا نقول قتيل جراء هذا الانفجار، 19 جريحا، 3 وصفت جروحهم ببالغة، 4 جروح متوسطة، والباقيين بجروح طفيفة نقول جميعهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية. يوسف شداد، هل أنت بانتظاري في استوديوهاتنا في حيفا؟ مساء الخير.
4: مساء النور زميل محمد بكري. نعم بانتظاركم، وطبعا الآن البث معنا من استوديوهاتنا في مدينة حيفا، 4:15. نواصل هذه الموجة المفتوحة مستمعينا في كل مكان. قتيل وثلاثة مصابين بحالة حرجة إثر انفجار لذخيرة قديمة على ما يبدو بناء على التقديرات من جيش الدفاع. هذه الذخيرة تعود لقنبلة أو قنابل ألقيت وتم إطلاقها من حزب الله على الحدود الشمالية، كل ذلك حتى الآن يخضع للتحقيق. إذن قتيل وثلاثة مصابين بحالة خطيرة وحرجة بطبيعة الحال إثر انفجار ذخيرة قديمة بالقرب من الحدود الشمالية. الحديث عن طلاب مدرسة أورت، وأيضا هنالك تحقيقات مستمرة حول ظروف هذا الانفجار. على ما يبدو أحد الطلاب داس على هذه الذخيرة القديمة ووقع الانفجار.

0: في هذا البث المباشر في هذه الموجة المفتوحة معكم يوسف شداد وسليم حميد بريك إلى هولتساوزن. إصابة طلاب إثر انفجار ذخيرة في شمالي البلاد في حادثة ربما تعيد إلى الواجهة خطر مخلفات الذخائر والأسلحة على حياة المدنيين والمواطنين، لا سيما أيضا طلاب المدارس. وبينما يفترض أن تكون المدارس والبيئة المحيطة بها يفترض أن تكون آمنة، يطرح التساؤلات تطرح حول مصدر الذخيرة، ظروف انفجارها، ومدى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة. كيف وصل الطلاب إلى هذه الذخيرة؟ من يتحمل مسؤولية ضمان سلامتهم؟ نواف النباري ينضم إلينا، أهلا بك معنا نواف.
1: تحياتي لك يوسف. إذن كما تفضلت نحن نتحدث عن حادثة مؤسفة مؤلمة مفزعة، قتل فيها أحد المتنزهين الذين كانوا في رحلة مدرسية لمدرسة دينية أورت معلوت في الجليل. آخر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، حسب بعض المصادر أن هذه الكارثة التي وقعت تشير نتائج التحقيق الأولي الذي أجراه مسؤولون في الأجهزة الأمنية في الميدان إلى أن أحد الطلاب وضع على ما يبدو قطعة أو جزء من العتاد العسكري في حقيبته، وهذه انفجرت لاحقا بينما كان الطلاب موجودين بالقرب من الطريق. هذا حسب أحد المصادر التي نسبت إلى مصدر
0: نواف. مهم جدا، مهم ما تقول. يعني بناء على المعلومات طالب قام بوضع المقذوف بداخل حقيبته
1: على ما يبدو، على ما يبدو. ولذلك الإصابات كانت، يعني تخيل لو أن مهما كانت اللغم أو الذخيرة غير منفجرة قوية فلا تحدث هذه الإصابات على هذا النحو إلا إذا كانوا قريبين جدا أو في مكان مغلق أو قريبين جدا في دائرة لا تزيد عن عدد من الأمتار. لذلك من الأحداث التي وقعت، أن تعلم منطقة النقب شهدت للأسف عشرات الأحداث التي أصيب فيها أشخاص إلغام في مناطق عسكرية، وعندما كانوا 3-4 أشخاص الذي كان يدوس على اللغم كان يصاب إصابة خطيرة، من هو قريب منه أحيانا يصاب وأحيانا لا يصاب. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية انفجار كالقنابل، معنا لا ندري ما هو نوع هذه الذخيرة بالذات، إذا كانت لغم أو بقايا قديمة أو لا ندري بالضبط. لكن المعلومات من الأجهزة الأمنية حتى الآن، نتائج التحقيق الأول، وحنتحدث عن مسؤول أمني كان في الميدان، أن أحد الطلاب وضع قطعة من العتاد العسكري أو قطعة من هذا المقذوف في حقيبته وانفجرت لاحقا بينما كان الطلاب موجودين بالقرب من الطريق وليس بالقرب من المنطقة المحظور الدخول إليها. على كل حال يوسف، نحن نتحدث عن هذا الانفجار الذي يعيد إلى الأذهان ويعني يضيء من جديد أضواء حمراء فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل منع وصول المدنيين إلى مناطق من هذا القبيل. التجول في المناطق العسكرية ومناطق التدريب والقتال ولا سيما في المناطق التي تنتشر فيها الغام مخلفات الذخائر غير المنفجرة تشكل خطرا بالغا على حياة المدنيين والعسكريين أنفسهم. الإجراءات العسكرية تمنع مغادرة المنطقة بشكل تام وفتحه لاستخدامه للتدريبات أو غير ذلك اتباعا إلا بعد التأكد وتمشيطه بالأجهزة والكاسحات الألغام وغير ذلك حسب المنطقة الموجود فيها أو الشبهات المتعلقة بنوعية الألغام أو الانفجارات. على كل حال نعيد محمد بالقول، عفوا يوسف، فيما يتعلق بهذه هذا الحدث الكبير. نحن نتحدث عن طلاب لمدرسة دينية في مدرسة أورت معلوت. في البداية عندما كنا في هذا البث ذكر معلوت ترشيحة، لأن تعلم هناك ترشيحة ومعلوت بلدة عربية وبلدة يهودية، ولكن التأكد بعد ذلك تم التأكد من أن الحديث يدور عن مدرسة دينية، مدرسة أورت معلوت. وزارة التربية وزير التربية والتعليم بنفسه هو في طريقه الآن لمستشفى زيف في صفد من أجل متابعة الأحداث هناك. مكتب رئيس الحكومة أصدر بيانا بهذا الشأن وتحدث فيه عن أن رئيس الوزراء يتابع شخصيا مع الأجهزة الأمنية وكذلك مع اتصل بالمدير العام لنجمة داود الحمراء إليبين وطلب منه تسريع نقل الطلاب، وخاصة أن الحديث يدور عن طلاب فوق ابتدائيين في مرحلة إعدادية. المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي هو أيضا في طريقه إلى المكان في شمال موقع الحادث في شمال البلاد. مروحيات تابعة لجيش الدفاع لسلاح الجو استنفرت هي الأخرى إلى موقع الحادث برفقة طواقم تابعة لوحدة الإنقاذ 669 إلى جانب فرق تفكيك المتفجرات التعامل مع مخلفات الذخائر التي انفجرت والتحقق من وجود عدم وجود مخلفات وذخائر أخرى ومعالجتها إن وجدت في المنطقة. نحن نتحدث عن 20 إصابة بينها 9 19 إصابات، 2 منهم خطيرة، عدد آخر متوسطة والبقية طفيفة. ونتحدث للأسف عن ضحية واحدة قتيل قضى في هذا الحادث المؤسف. وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه أن الحادث هو بالغ الخطورة وأن قلوب الجميع مع المصابين وأفراد عائلاتهم، وتعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجميع الجهات المهنية المختصة على تقديم الاستجابة اللازمة للطلاب والطواقم والتربية والتعليم. وكذلك قالت بأن على الجميع التحلي بالمسؤولية وعدم تناقل المعلومات. هذه كانت قبل أن يتم التأكد من هوية الطلاب من أي مدرسة. هناك أيضا فيما يتعلق بالأحداث التي توالت في بعد أن تم الإبلاغ عن الحادث، كان هناك استنفار أيضا من قبل بلدية معلوت التي أصدرت بيانا قالت فيه أنه خلال رحلة مدرسية سنوية لطلاب المدرسة الدينية الثانوية أورت معلوت وقع هذا الحادث الخطير في منطقة الحدود الشمالية وأصيب فيه طلاب وأفراد من الطاقم التعليمي وربما مرشدين أو معلمين. رئيس البلدية موتي بن دافيد توجه مع فرق البلدية على الفور إلى موقع الحادث ويعملون بالتنسيق مع أجهزة الطوارئ والإنقاذ. قبل قليل أيضا بلغنا نوف بأن عمليات الإنقاذ لا تزال حتى في هذه الأثناء مستمرة، خاصة للجرحى الذين توصف حالتهم طفيفة. نعم يوسف.
0: نوف ابقى معي. معنا شريف نجم رئيس مجلس الجس المحلي، تحية لك سيد شريف، أهلا بك. نعم شريف نجم ليس معنا. طبعا رئيس مجلس الجيش البلدة الحدودية، نتحدث عن إجراءات السلامة. ودائما طبعا مع عودة المدارس نحن ما زلنا في افتتاح السنة الدراسية بعد انقضاء أول شهر نواف، لا شك بأن أيضا هذا الأمر يشغل المسؤولين بشكل كبير جدا، السلامة وضمان الأمان للطلاب في الرحلات تحديدا في شمال البلاد. نواف
1: لا شك، وتحديدا في مناطق حدودية ومناطق عسكرية ومناطق الضفة الغربية. على كل حال أنت تعلم يوسف بأن الإجراءات واضحة، هناك مركز معلومات في وزارة التربية والتعليم، مركز طوارئ يتم التواصل معه في حالة الطوارئ، ولكن هناك مركز خاص بالمصادقة على الرحلات المدرسية. ولا تخرج رحلة واحدة فيها صف واحد من طلاب حتى 30 أو 40 طالب إذا إن لم يحصلوا على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ومع وزارة التربية والتعليم وكذلك مع الجيش الدفاع أو مع سلطة حماية الطبيعة. كل هذه الجهات هي التي يجب أن تصادق هذا النموذج الذي يتجول بين الجهات المسؤولة جميعها، يجب أن توقع على نموذج السماح بالرحلة. وبالتالي وحتى غالبية الرحلات يتم فيها أيضا حراسة مع مسلحة، مع شخص يحمل سلاح شخصي لحماية الطلاب. وبالتالي ما علمناه من الأهالي الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام بأن الرحلة قد استوفت جميع الشروط سواء كان من الجيش أو من وزارة التربية والتعليم أو من سلطة حماية الطبيعة، وأن حسب الأهالي الذين تحدثوا بعضهم قال بأن لا أحد يدري بالضبط، لكن المعلومة التي ذكرناها في بداية الحديث معك يوسف فيما يتعلق بأن أحد الطلاب حمل هذا الجسم الذي لا يعرف ما هو. ويعني هذا مثال صارخ الحقيقة على ما تحذر منه الجهات الأمنية دائما والشرطة والجيش، بأن كل جسم مشبوه ابتعد عنه. هذه القاعدة، ليس هناك سبب للاقتراب. نحن نتحدث عن طلاب في الصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع الذين ليس لديهم ربما المعرفة الكافية بهذا الأمر. على كل حال هذه الأمور سوف تتضح في التحقيق في هل كان يجب أن يتم تسييج هذه المنطقة. نحن نتحدث عن منطقة كان فيها يعني تحرك عسكري كبير كما فهمنا من بعض المصادر. مصدر أمني قال بأن حادث اليوم يسلط الضوء من جديد على المخاطر التي تشكلها مخلفات الذخائر التي لا تزال في الميدان، بما فيها القذائف والقنابل اليدوية ووسائل القتال التي لم تنفجر عند استخدامها وقد تنفجر في وقت لاحق. هذا المصدر الأمني الذي تحدث عصر اليوم قال بعد هذا الحادث بطبيعة الحال أن هذه المخلفات قد توجد في المناطق التي شهدت القتال بين الأنقاض وعلى طريق الوصول إليها، وفي المناطق التي تتحرك فيها قوات الجيش، وفي بعض الأحيان يصعب التعرف عليها مما يجعلها تواصل تشكيل خطر على المقاتلين المحاربين أنفسهم والمدنيين حتى بعد توقف إطلاق النار بوقت طويل. ولذلك وبالتوازي مع هذا التحقيق في ملابسات هذا الحادث تبرز الحاجة إلى اهتمام خاص للكشف عن مخلفات الذخائر ووضع شارات تحذيرية يافطات عند المواقع الخطرة ومعالجتها وحتى على مسافات بعيدة من قبل الجهات المهنية المختصة. هذا المصدر أكد أن الأمر يتعلق بتهديد يستوجب اليقظة المستمرة وتقديم إحاطات وتوجيهات متواصلة للقوات إذا أن هذه المناطق التي سبق أن عملت فيها قوات جيش الدفاع قد يعني تظل تحتوي على ذخائر لم تنفجر. نعم. ويظل الخطر يعني جاثما في هذه المنطقة. نعم يوسف.
0: نعم الآن ينضم إلينا شريف نجم رئيس مجلس الجيش، تحية لك سيد شريف، أهلا بك. هذه الكارثة تعود بنا إلى أكثر من 8 سنوات، عندما أيضا لقي 10 طلاب مصرعهم في الجنوب في كارثة النهر بسبب طبعا ظروف طقس سيئة جدا، عاصفة في ذلك الوقت، ومرة أخرى تعود مرة أخرى إلى الواجهة كل ملاحظات الأمن والأمان، ضمان سلامة الطلاب، الرحلات. كيف تتعاملون أولا كبلدة حدودية مع هذا الموضوع؟ طبعا لديكم مدارس، فئات طلابية مختلفة تخرج إلى رحلات مختلفة عديدة، هل الآن في عقاب هذا الحادث المأساوي ستركزون أكثر على ضمان السلامة؟
2: أكيد عزيزي، بعد كل فاجعة على الشكل لازم ينعاد وكل التعليمات يرجع نوصل أكثر، نحددها نوصلها، نقدر نوصلها لكل طالب، لكل معلم، ولكل سائح التلازم، مش بس كمان طلاب. الشمال عم بيجرب يرجع كيف كان، يرجع لكيف كان قبل الحرب. وواحدة من الحالات اللي هاي بتكون أعطت هواي اللي هي مش مش مش بسيطة لكل محاولة الرجوع لكيف كنا. للأسف الثمن كتير غالي هون، والمخاوف اللي عم نجرب نعالجها رجعت وترجع بأكبر من استوى. طبعا كل هاي الشغلات احنا حذرنا عليها فترة الحرب.
0: حذرتوا من المقذوفات اللي لم تنفجر؟
2: أكيد.
0: طب من هو المسؤول عن مسح المنطقة؟ أنتم يعني سلطة محلية، هل تتعامل مع جهات مسؤولة أيضا عن مسح المنطقة أم أن ذلك فقط يتبع للجيش في النهاية؟
2: أول شيء بكل بلد في مسؤوليتها، في عندك الكبات تبع المجلس، وطبعا اللي هو واحدة من الوظائف بكل أيامات الحرب وبشكل دائم كان ينطلع مسح شامل. بس إحنا أكيد بنحكي على مناطق اللي هي مناطق اللي طبعا مش تابعة تحت سلطة ولا أي مجلس تكون، أو بالمثل بقولوا لها بالتحيم بالمحلات المفتوحة اللي الجيش بعد ما احنا ننساش احنا بعدنا بحرب. المشكلة انه الكل بعده عايش انه احنا طلعنا، لا احنا ملف الحرب بعدنا بقوله ما انطواش. اللي بيجي بيسمع الدوية الانفجارات والاشياء اللي عم بتصير على الحدود بيفهم انه الحرب مش ورانا. فاحنا فهي الشغلات تقدر ترجع وترجع ترجع مسح. طبعا هون بعد هيك حادثة اكيد الاشي كمان عندهم لازم يتشدد ولازم يرجع على كل هاي الشغلات، ولازم من بكرة يبلشوا اذا مش من اليوم مسح شامل لكل المناطق. طبعا هذا اشي مش هوين عشان القنابل العنقودية اللي احنا كتير كنا نشرح عنها، بتوقع انه هاي واحدة منهم.
0: نعم.
2: الانشطارية اللي هي كانت تجي توصل لهاي النتائج، وإحنا شفناها بالمطلة وفهمناها كيف. فبكفي تكون واحدة من هاي الشغلات بأحد المسارات تبعت السياحة أو تبعت الطلاب أو تبعت الرحلة اللي بتطلع، فهي كفيلة إنه توصل لهاي النتائج المأساوية. فإحنا أكيد متوقعش استراتيجي نيجي أو الجيش أو أي طرف آخر يقدر يعمل المسح الشامل. هاي بده كتير شغل، وتنساش إنه كمان الخبط كان بآخر فترة عشوائي وعلى كل محل كان يقدر يضربوه أو كان يستهدفوا مسيرات أو أي يستهدفوا إشي. فيمكن يكون الإشي مش نقدي هو نوصل. وإحنا بنعرف كمان المنطقة اللي بين مجدل شمس واللي حديت اليوم بعدهم مش عارفين ينطفوها كيف ما لازم. فهي واحد مش المآسي للأسف، للأسف المآسي اللي الشمال لازم كمان يعطي حل إلى، خصوصا لأطفالنا وطلابنا وطبعا السائح اللي جاي. فممكن نيجوا هاي من الشغلات اللي عم نتحكم فيها على القليلة لما احنا بنبعث رحلة يكون زي مسح على القليلة في هذا المسار أو في هاي المحلات اللي نروح نبعث فيها.
0: نعم رحلة. نتحدث عن الشمال وهي وجهة جميلة جدا للسياحة طبعا الداخلية لطلاب المدارس وما شابه ذلك. وهل هذا يعني بأنكم ستقومون الآن بإلغاء كل رحلة أو فعالية كانت لطلاب الجيش في منطقة الشمال بعد ما حدث؟
2: أكيد لا عزيزي، أكيد لا. إحنا للأسف عم نتعايش مع المشاكل. إحنا لو أنه أزع كل شغلنا نقدر نوقف، وطبعا الإشي منوط بوزارة التربية والتعليم اللي قالت نوقف الإشي من إحنا نقدرش نجي نطلع ضده. بس أنا بهاي الشغل نأخذ أكثر حذر. إحنا بهاي الشغلات وظيفتنا أنه كيف نقدر نتحدى هاي المخاوف، نقدر نمنعها. طبعا هنا صار في شغل نتعلم فيه منها وناخذ النتائج اللي طلعت والحذر اللازم ونقدر نتبعه. بكفي انك انت عندك اي رحله موجوده بدك تبعت عليها اولادك تبعت قبل، او عندنا مثلا احنا في يعملها اللي عنده الكبات، او احنا نبعت الناس اللي عندنا من المجلس او اللي بنقدر نتكل عليهم نفحص هذا المسار. طبعا هون الحظر راح يكون اكثر من اي يوم عادي، اكثر من اي رحله عاديه، وللاسف هذا هي الفاجعه اعطتنا زاويه ثانيه لازم نتفرج عليها ونفحصها بدقه اكثر.
0: شريف نجم رئيس مجلس الجيش، شكرا جزيلا لك. نواف نباري يعود إلينا، أنت معنا نواف؟
1: أنا معكم يوسف.
0: نعم مرة أخرى نواف، قتيل وثلاثة مصابين بحالة حرجة حاليا، هذه هي المعطيات الرسمية.
1: صحيح، يعني كلما تمر الدقائق منذ هذا الحادث الذي تجاوز أكثر من ساعة ونصف تقريبا منذ وقوعه، نحن نتحدث عن ضحية واحدة قتيل، عن بين ثلاث إلى أربع حالات، اثنتان منها على الأقل هي في حالة حرجة وخطيرة للغاية. لا ندري حتى الآن ما هي المعطيات، ستصل من المستشفيات تباعا، لأن الغالبية الحالات الصعبة تم نقلها بالمروحيات إلى المستشفيات، خاصة إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج الطبي. نأتي ربما على ذكر بيان لوزارة التربية والتعليم، يعني الذي، لكن قبل ذلك هناك بين، لا، وزارة التربية والتعليم تقول بأنه مصادر في وزارة التربية والتعليم تقول أن الرحلة حصلت على تصريح من غرفة العمليات، تحدثنا عنها قبل قليل، غرفة العمليات يوسف التابعة للوزارة، وتتألف المجموعة من نحو 50 طالبا كما ذكر من الصفوف السابع حتى التاسع، يعني الصفوف الإعدادية أو فوق الابتدائية، شاركوا في هذه الرحلة وهم تابعين للمدرسة الدينية مع لوت أورد. قوات من الشرطة، المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي وصل بنفسه إلى موقع الحادث، كذلك تنقل صور من المدرسة الدينية، قوات من الشرطة وصلت إلى المكان، لجنة أولياء الأمور أو الأهالي في المدرسة أصدروا بيانا يعني عربوا فيه عن أسفهم لهذا الحادث المؤسف والضحية وغير ذلك، ولكن أيضا دعوا للصلاة من أجل سلامة الباقين والذين وصلوا إلى المستشفيات. نعود على ذكر ما ذكره مصدر أمني، نعم، فيما يتعلق بكيفية وصول هذا الجسم المشبوه أو هذا المقذوف أو هذه الذخيرة غير المنفجرة، كما جاء بأن أحد الطلاب حملها في حقيبته من باب حب الاستطلاع ربما، وانفجرت عندما كان الطلاب زملائه بجانبه. أيضا صدر بيان عن الشرطة قبل قليل في أعقاب البلاغ عن الانفجار الذي وقع بين كيبوتسي منارة ويفتح القريتين التعاونيتين، تشير الشبهات الأولية لأن الانفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة، وقد أسفر عن إصابة نحو 20 شخصا بدرجات متفاوتة. يعمل أفراد الشرطة من محطة كريات شمونة التابعة للواء الشمالي في موقع الحادث على إغلاق مسرح الانفجار وعزل المنطقة بالتوازي مع قيام خبراء المتفجرات بفحص ملابسات الانفجار وتحديد مصدره. الشرطة تناشد الجمهور بالامتناع عن التوجه إلى المكان والابتعاد عن مسرح الحادث وإفساح المجال أمام قوات الأمن والإنقاذ لأداء مهامها، كما تدعو إلى الابتعاد عن أي ذخيرة غير منفجرة أو جسم مشبوه والإبلاغ عن ذلك. هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن فيما يتعلق بالتحقيقات، سوف تبدأ لا شك محمد يوسف تباعا بعد أن يتم إخلاء المنطقة من المصابين، وهي المهمة الأولى بالدرجة الأولى في هذه مثل هذه الأحداث. نعم يوسف.
0: نعم شكرا لك. نعم نعم تفضل نواف.
1: لا فقط يعني قلت بأنه وزير التربية والتعليم الآن سوف تطرح الأسئلة، لكن حسب المصدر في وزارة التربية والتعليم أن هذه الرحلة قد استوفت كل كل التصاريح اللازمة، ولكن كما يقال في مثلنا المعروف عندما يقع القدر يعمى البصر، لا ندري كيف حدث ذلك، الطفل أو هذا الطالب السابع أو الثامن يقوم بحمل هذه الذخيرة ويؤدي انفجارها من باب حب الاستطلاع. هذه المعلومات توفر حتى الآن يوسف. نعم
0: شكرا لك نواف النباري، شكرا جزيلا لك. طبعا نحن في موجة مفتوحة حتى الساعة الخامسة إلى ربع عن هنا عبر راديو مكان، سنعود إليك إذا جد جديد طبعا بكل ما يتعلق بالتطورات الدراماتيكية في هذه الحادثة المأساوية. أيال عليمين، أيال عليمة مراسلنا الشؤون العسكرية، تحية لك أيال، أهلا بك.
3: نعم يوسف تحياتي. أيال ربما
0: تحدث قبل قليل رئيس مجلس الجيش، قال لا يعقل بأن يعني تترك هذه المنطقة بدون عمليات مسح للمقذوفات التي لم تنفجر، أطلقت على المنطقة صواريخ انشطارية عنقودية، في النهاية هي قنبلة موقوتة على كل المنطقة.
3: هذا صحيح، وربما هذا يشير إلى حيث أنهى الزميل نواف النباري في البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم. سلطات الجيش تقول بأنها لا تزال تواصل التحقيقات فيما إذا كانت هذه المنطقة فعلا قد حظيت بالسماح للقيام بجولات وكانت مفتوحة أمام الزوار والسياح. يجب الإشارة إلى أنه بعد المعركة الحرب في لبنان ووقف إطلاق النار كانت معظم المناطق المحاذية للحدود مغلقة أمام السياح أمام الزوار، وذلك لتمكين طواقم هندسية من التمشيط من مسح هذه المناطق من التأكد بأنها آمنة. وكما ذكرت مع الأخذ بالنظر الاعتبار إطلاق قنابل وصواريخ انشطارية قنابل عنقودية انفجار أو انتشار عدد من هذه القنابل في منطقة أو في مساحة كبيرة، ولذلك تم إغلاق كل هذه المناطق. وفقط بعد القيام بأعمال التمشيط وكذلك أعمال هندسية للتأكد من أن هذه المناطق آمنة سمح بفتحها أمام الزوار. لذلك رغم البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم سلطات الجيش تقول بأنها لا تزال تحقق في مسار هذه الجولة، وإذا كانت فعلا كل هذا المسار يقع في مناطق مفتوحة وقد حظيت بمصادقة السلطات العسكرية، هذا من جهة. من جهة أخرى يبدو ووفقا للتحقيقات أن فعلا لغم أو قنبلة انشطارية قد انفجرت وهذا ما أسفر عن الانفجار ربما، وهذا أيضا يبرر الحقيقة بأن لدى انتشار القنابل الانتشارية قد يكون من الصعب في بعض الأحيان ليس بالضرورة يتم العثور على كل هذه الألغام الصغيرة أو القنابل الصغيرة التي تنتشر في مناطق واسعة. بطبيعة الحال هذه مهمة الطواقم الهندسية قبل الإعلان عن منطقة آمنة، ولكن كما نعلم مثل هذه الأخطاء وهذه التقصيرات قد تقع بين الحين والآخر. وربما يوسف هذا يعيدنا إلى تقرير مراقب الدولة العام الماضي عام 25 الذي أشار ووجه أصابع متهمة إلى سلطات الجيش في كل ما يتعلق بالألغام القديمة بالقنابل التي لما تنفجر وفعلا وصف ذلك بقنبلة موقوتة، بمعنى أن الجيش لم يتخذ كل الإجراءات اللازمة كل العمليات الهندسية الواجب اتخاذها خاصة في المناطق التي دارت فيها معارك عسكرية وبالتحديد في شمال البلاد. على كل حال هذا الموضوع بلا شك يثير الغضب وعلامات الاستفهام. من الجانب الآخر التحقيقات مستمرة، ربما نشير بهذا الصدد إلى أن منذ بداية الحادثة قد أعلنت سلطات الجيش عن حادثة متعدد الإصابات، ولذلك انعكاسات في كل ما يتعلق بالطاقات والقوات قوات عسكرية كبيرة انتشرت في المنطقة لتقديم المساعدة، كذلك طواقم طبية عسكرية إلى جانب الطواقم المدنية، كما أن ثلاث مروحيات تساهم وترافق القوات سواء كان ذلك في نقل المصابين تقديم العلاج الطبي أو كل الاحتياجات للقوات العاملة في هذه المنطقة. يوسف
0: شكرا لك يا العليمة في هذه المرحلة، شكرا جزيلا لك.

0: ينضم إلينا الآن مضمد في نجمة داود الحمراء الشنيف سنوف الشلوم ترايم توفيم.
1: זירה של פיצוץ, הרקע כרגע עדיין לא ידוע. הגענו לזירה, מספר פצועים נמצאו בזירה, הותרו. הגענו לפה עם כוחות רבים של מד"א, אמבולנסים ומסוקים, יחד בשיתוף עם צה"ל, וביצענו בעצם פינוי וטיפול של כלל הפצועים לבתי חולים.
0: שנף, תגיד, מה היו תנאי השטח שם אחרי הפיצוץ?
1: תנאי השטח היו יחסית מורכבים,
0: כן,
1: בעקבות ההגעה.
0: אז כמה זמן חלף מרגע קבלת הקריאה ועד להגעת הצוותים הראשונים למקום?
1: את המידע המדויק הזה אני אוכל להגיד, כן, רק לאחר האירוע, אבל כוחות רבים שלנו הגיעו במהירות לנקודה.
0: תגיד, קשה מאוד לקבוע סדר עדיפיות בטיפול באירוע כזה, נכון?
1: לא, יש לנו טול שאנחנו עובדים על פיו,
0: כן,
1: וככה בעצם אנחנו מנהלים זירה קשה כמו זו.
0: דווח בהתחלה על נעדרים? תלמידים נעדרים היום?
1: לי, כרגע אנחנו פינינו את כלל הפצועים מהשטח לבתי חולים.
0: אז הרוג ושלושה פצועים קשה, אנוש.
1: פצוע קשה, כלל הפצועים פונו בבתי חולים, כן, יחד עם עסוקים של מד"א ואמבולנסים רכובים. אני לצערי נאלץ לסיים.
0: אוקיי, תודה רבה לך, תודה רבה לך. اذا استمعتوا الى مضمد مادة من الميدان راسا طبعا يتحدثون للاعلام بشكل سريع ويدلون بالمعلومات. شمون اران ينضم الينا, تحية لك شمون مراسلنا الشؤون السياسية, اهلا بك.
2: مساء الخير لكم جميعا يوسف.
0: شمون, مكتب رئيس الوزراء اصدر بيانا بان رئيس الحكومة نتنياهو يراقب هذا الحدث عن كثب ويطلب تفاصيل.
2: نعم, وأيضا يجري مشاورات مستفيضة مع الجهات المختصة, فهو تحدث أيضا مع مدير عام نجمة داود الحمراء إلي بين, ومع وزير المعارف والثقافة يؤاف كيش, ومع سكرتيري العسكري تلقى كل التقارير. هناك لم تصدر رد فعل من العديد من المسؤولين, ولكن يمكننا القول أنه بعد تأكد من القيام بالتحقيقات يتضح بأن كما يبدو أحد الطلاب شهد قنبلة عنقودية قامت منظمة حزب الله الإرهابية بإطلاقها كما يبدو على الأراضي الإسرائيلية, لم تنفجر. هذا الطالب أدخل القنبلة إلى شنطته, وبعد قليل, بعد مدة قليلة قصيرة, انفجرت القنبلة. نحن نشير إلى أن مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي وصل والآخر إلى مكان الحادث, والجهات المختصة تواصل القيام بكل التحقيقات. كما تم نقل المصابين بعضهم إلى رمبام, إلى مستشفى رمبام وفي حيفا وزيب في صفد وما إلى ذلك. كما ذكر هناك قتيل و19 جريح إسرى هذا الحادث الأليم. أرييد درعي رئيس شاس قال إنه في هذه اللحظات المؤلمة قلوبنا مع الجرحى, وتمنى وصلى من أجل سلامتهم وشفاء العاجل للمصابين والجرحى. كما استمعنا, هناك بعض المصابين بجروح بالغة أو بالغة الخطورة. على كل حال, بالفعل حادث مروع, حادث غير متوقع بسبب وجود هذه القنبلة غير منفجرة في هذه المنطقة في الجليل الأعلى. يوسف,
0: شكرا لك شمون أران, شكرا جزيلا لك. ووصلنا الآن للتو هذا البيان التالي من المركز الطبي زيف في صفد, يعلن فيه أنه على استعداد لاستقبال مصابين في عقاب الحادثة التي وقعت في منطقة جبل رميم في الجليل الأعلى. وحتى الآن استقبل المركز الطبي, كما يشير البيان, 7 مصابين جراء الحادثة, 2 منهم في حالة خطيرة و5 في حالة طفيفة, طبعا جروح متفاوتة. ويفيد المركز الطبي زيف في صفد بأن طواقم قسم الطب الطارئ التي تضم أطباء كبار وطواقم تمريض وعاملين اجتماعيين واختصاصيين نفسيين على استعداد لاستقبال مصابين إضافيين, وأيضا تقديم أفضل رعاية طبية ومهنية ممكنة. كما أعلن المركز عن افتتاح مركز معلومات للجمهور عن طبعا على الرقم التالي 1255161. ويؤكد المركز الطبي زيف أنه في حالة تأهب قصوى وجاهز للتعامل مع جميع السيناريوهات، وأشار إلى أن تحديثات إضافية ستكون طبعا وستنشر وفقا لتطورات الأوضاع كما جاء في البيان الذي وصلنا الآن. والآن على ما يبدو بناء على كل المعلومات التي تصل حول ظروف وملابسات هذا الانفجار، الحديث عن أن طالبا وضع مقذوفا قديما على ما يبدو. طبعا كل هذا عليه علامات سؤال لم يتم التأكد منه بشكل كامل. أحد الطلاب وضع المقذوف داخل الحقيبة، وفي مرحلة من المراحل انفجر المقذوف طبعا وأصيب الطلاب. نتحدث عن 20 قتيلا من بينهم 20 مصابا من بينهم قتيل، وثلاثة مصابين بحالة حرجة. أنور عامر الآن ينضم إلينا رئيس مجلس حرفيش، تحية لك يا سيد أنور.
3: أهلا بك ولجميع المستمعين.
0: تحدث قبل ربع ساعة شريف نجم وقال مطالب بأنه يجب مسح كل هذه المنطقة الشمالية لأن هذه عبارة عن قنبلة موقوتة، الآن فجرت بطلاب، قد تنفجر بسياح، قد تنفجر مرة أخرى في طلاب لا سمح الله، أو بجنود، أو بأي شخص يعمل في منطقة حرشية تعرضت لقصف وسقوط مقذوفات لم تنفجر.
3: صحيح، احنا كنا بفترة حرب 3 سنوات في المنطقة الشمالية، وكان آلاف القذائف موجهة إلى الشمال، وفي قسم من القذائف لا يعني ما عثروش على وجودها ومكانها، وهذا الإشي كثير خطر لجميع المواطنين والمتنزهين في منطقة الشمال. يعني هذا الإشي بواجب من على وزارة الدفاع والدولة بمسح كل المنطقة الشمالية وكل الغابات والأراضي الزراعية وكل المناطق السياحية من أجل العثور على هذه القذائف وتفكيكها ومن أجل سلامة المواطنين.
0: هل هناك في عقاب هذه الحادثة المأساوية نشاطات وفعاليات ستؤجل في حرفيش على مستوى المدارس والطلاب؟
3: معلوم من بكرة إحنا راح نقوم بزيارة المدارس، وضباط الأمن بيقوموا بزيارة الصفوف ويعطوا نبرة عن هذه القذائف المزروعة في الأراضي وعدم لمسها في حال إنه إحنا وجدناها في الحقل أو في المنتزهات.
0: فهذا كثير رفع الوعي، يعني رفع الوعي
3: بالضبط، نرفع الوعي ونطلب من كل إنسان بيشوف أو بوجد أي قذيفة أو جسم مشتبه به أن يدعو الشرطة، والشرطة تقوم هناك بتفكيك هذا الجسم المشتبه به.
0: هل تم إنهاء هذا الموضوع؟ يعني غدا الطلاب سيتعرفون على معلومات إضافية على طبيعة المنطقة، كيف يتعاملون مع الأشكال المختلفة، لأن هذا مهم. سمعنا أنه بناء على التقديرات طالب وضع المقذوف في حقيبة المدرسة وفجأة انفجرت.
3: ايضا في كان عندي احداث او حوادث انه في ناس اخذت القذيفات هاي على البيوت وحطوها. صحيح. في الصالون وحطوها بغوضن كشكل زيني، يعني ما عرفوش انه في هاي قذيفه، يعني
0: في مواد تحمل مواد متفجره بمعنى
3: معلوم. هاي الاشياء كثير مهمه وكثير خطره في احتوائها داخل البيت، ومن اجل هذا الاشي لازم نقوم احنا بطلب من الشرطة بمسح كل المناطق هاي خاصة في المنطقة الشمالية من أجل العثور على كل هاي القذائف اللي هي خطرة جدا وتشكل خطر كمان على الأهالي وكمان على الأولاد في وقت تجوالهم في الغابات وفي الأماكن السياحية. كثير مهم أنه إحنا نعمل توعية مش بس بحرفيش أو بمنطقة خط المواجهة، ولكن

0: إذن نحن ما زلنا في موجة مفتوحة بعد هذه الحادثة المأساوية، مقتل طالب وإصابة نحو 20 شخصا في انفجار على ما يبدو لمقذوف قديم في منطقة الشمال خلال رحلة مدرسية لطلاب مدرسة أورت. الحديث عن رحلة لطلاب هذا الانفجار، طبعا الشرطة تحقق، أيضا خبراء المتفجرات يحققون، وبناء على كل التقديرات الأولية على ما يبدو قذيفة لم تنفجر، سقطت طبعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبناء على التقديرات هي عبارة طبعا عن مكذوف تابع لحزب الله كان يطلق على المنطقة الشمالية. أحد الطلاب وضع هذا المكذوف بداخل الحقيبة، هذا هو الاشتباه الرئيسي الآن، وفي مرحلة معينة انفجرت الحقيبة وأيضا أدت إلى هذه الإصابات، العشرات من الإصابات، قتيل وثلاثة مصابين بجروح حرجة جدا. الكولونيل احتياط مفيد مرعي ينضم إلينا، تحية لك سيد مفيد، أهلا بك.
1: نهارك سيد،
0: أنت طبعا
1: للأسف
0: يعني. نعم، هذا اليوم يعني مؤلم جدا، طلاب مدرسة وهذا الانفجار. هل يمكن القول كعسكري سابق، عسكري احتياط، هل يمكن القول بأن هنالك مسؤولية تقع أيضا على الجيش سيد مفيد؟
1: ذكر قبل ما نطرق السؤال تبع المسؤولية، خلينا نفهم الوضع. إنه شوفي بالشمال اليوم، أنت طرقت له نتيجة الحادث، نتيجة الحادث القنبلة العنقودية حسب المعطيات المعروفة الحديثة، والقنبلة العنقودية فيها عدة قنابل صغيرة اللي بتوقع، قسم منها بتفجر قسم منها ما بتفجر، بيظلوا بالميدان، وصعب كثير كمان لما للجيش او للمجلس الاقليمي او لحمايه الطبيعه اللي كمان هم مسؤولين بشكل او اخر على المنطقه، او المحلات اللي طلاب المدارس مسموح لهم ومرخص لهم يفوتوا لهناك. من المنطلق بقول الوضع اللي كان هناك وضع مؤلم، اللي احنا بنعرفه انه هذا الطلاب مسك هاي القذيفة اللي موجودة اللي ما انفجرت، وحطها جرب يخوها وانفجرت معه وأدت للجرحى والقتل الموجودين بالمحل. أكيد انه
0: في النهاية يعني الحرب ما زالت مستمرة، يعني الحرب لم تنتهي بعد، ولكن نوع من أنواع الروتين يعني حدثت في منطقة الشمال، بالتالي عاد كثيرون إلى منطقة الشمال، أيضا الرحلات استؤنفت إلى هناك. هل كان من البداية منع حادث كهذا سيد مفيد؟
1: أنا بقول صعب جدا، صعب كثير، لأنه حدثنا الشكل بعد الحروبات كان كمان بـ 82 و 2006 لما جيش إسرائيلي فات على لبنان، كمان كان هناك عدة إصابات من القنابل العنقودية، لأن القنابل العنقودية معروفة إنه نسبة 10 أو أكثر يمكن بتوصل 25% منها ما بتتفجر، بتوقع الأرض وبس توقع الأرض هي بتصير قابلة للتفجير أكثر، واللي بدق فيها أو بمد إيده عليها هي بتتفجر فيه. هاي الأشياء موجودة. أنا بقول إنه كمان الجيش الدفاع الإسرائيلي الموجود هناك، الفرقة الموجودة هناك، لازم بوضع من الشكل تأخذ بعين الاعتبار إذا بيعرفوا إنه في قذيفة من الشكل انطلقت لمحل معين.
0: صحيح.
1: أنا بقول إنه لازم يعملوا من هاي المنطقة، منطقة حق الألغام مثل ما موجود بعدة أماكن بالشمال،
0: منطقة يعني الإعلان عن منطقة مغلقة بالكامل حتى تنظيف هذه المنطقة من الألغام أو من الصواريخ.
1: مغلقة لأنه الإعلان الناس بتعرف والمدارس بتعرف.

0: الوسطانية وهي تدريس العامة. بس انت الخوف هون من اللي ما بيعرف، اللي ما بيعرف لازم نحط هناك قارمة صفراء مكتوب عليها حقل الغام ممنوع الدخول، لا تنظيف المنطقة. وقت تنظيف المنطقة يقدر السياح أو كل المواطن بده يتنزه بالشمال بيقدر يفوت. هاي بفكر إنه
1: هاي أهم خطوة أنت بتحكي، أهم خطوة الآن.
0: أهم خطوة اليوم. يعني إذا أنا بدي أنصح فرقة الشمال أو قيادة اللواء الشمالي، جربوا يعرفوا وين كان إطلاق صواريخ قنقودية، مع أنه كمان كان بتل أبيب من إيران شيء من الشكل، وين كان إطلاق صواريخ من الشكل. هاي المناطق خذوها بعين الاعتبار، أعطوا مهمة لفرقة الهندسة، فرقة الهندسة بتعرف تشتغل، بتعرف تفوت الحقل الغام عند المعدات الموجودة معها، تقدر تفوت هناك وتنظف المحل من جهة واحد، أو تنصوا الخاص دون إذا في شيء من الشكل تفجروا عشان المحل يكون نظيف، وبعدين نسمح للطلاب أو للسياح يفوتوا على هذه المناطق.
1: الكونوليل احتياط مفيد مرعي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك.
0: مشكورين سيد.
1: إذن يقول مفيد مرعي يجب إغلاق هذه المنطقة، الإعلان عن طبعا عن كونها منطقة مغلقة، منع دخول طبعا الناس المواطنين إلى هناك، وحتى تنظيف بين قوسين المكان بشكل كامل، وهذا يحتاج إلى عمل كبير جدا. طبعا حياة الناس مسؤولية كبيرة جدا، ورأينا ما حدث اليوم، قتيل طالب قتيل و أكثر من 20 مصابا، 3 منهم بجراح حرجة جراء انفجار مقذوف قديم على ما يبدو أطلقه حزب الله على الحدود الشمالية. ننهي هذه الموجة المفتوحة، لكم مني أجمل تحية، يوسف شداد، جسلين محمد بريك، إيلان هولسهاوزن، وأيضا طبعا الراديو المصور. الزملاء طبعا جميعا شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: من مكان. موسم قطف زيتون مبارك.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر، حتى 36 دفعة بدون فائض.
3: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
4: مخزنات

0: دكتور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايس،
1: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: عناوين الساعة من مكان: انفجار ذخيرة قديمة في الجليل الأعلى يوقع قتيلا وتسعة عشر جريحا. الجيش اللبناني يحبط محاولة لتهريب متفجرات من سوريا. نبع يفيد باعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين قرب سلفيت. الصناعات الجوية الإسرائيلية تكشف عن منظومة دفاعية حديثة، والجو يبقى غدا على حاله.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الخامسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. في الجليل الأعلى أسفر انفجار ذخيرة قديمة عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين خلال رحلة مدرسية، وتوصف حالة الثلاثة بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. وجاء من بلدية معلود ترشيحان المصابين من المدرسة الدينية الثانوية في المدينة، وأعلن جيش الدفاع عن المكان منطقة عسكرية مغلقة. ويستدل من التحقيق الأولي أن أحد التلاميذ وضع الذخيرة داخل حقيبته مما تسبب في وقوع الانفجار، ويعتقد أنها قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله. ضبطت وحدة من الجيش اللبناني في منطقة الهرمل على الحدود مع سوريا متفجرات وزنها نحو 200 كيلوغرام كانت معدة للتهريب إلى لبنان. وذكر بيان عسكري أن المهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية. في بلدة يسوف شرقي سلفيت اعتدى مستوطنون على مزارعين في منطقة الخلة وسرقوا ثمار الزيتون وماكينة القطف. هذا ما قاله رئيس المجلس القروي جمعة عبد الفتاح. كشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عن منظومة دفاعية حديثة من تطويرها للتصدي لتهديدات جوية مختلفة مثل المسيرات الهجومية. وتعمل هذه المنظومة واسمها هوك جارد بواسطة المسيرات الاعتراضية والذكاء الاصطناعي. في شمال غرب نيجيريا هجم قطاع الطرق مجموعة من التجار ترافقهم قوة عسكرية، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل. وفي حادث منفصل بولاية بورنو قضى 40 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية إثر غارة لسلاح الجو النيجيري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.

0: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير. أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى السادسة، معكم من الإنتاج والبث المرئي ريتا نادر تيودوري دفورا سويسا هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. تراجيديا إنسانية سطرت فصولها على مجموعة متنزهين من بينها معلمون وطلاب من المدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت إثر انفجار جسم قديم من مخلفات الحرب في منطقة تقع بين القريتين الزراعيتين يفتاح ومنارة على الحدود مع لبنان. الحادث أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، والباقين وصفت إصاباتهم بين طفيفة ومتوسطة. الجهات الأمنية تفحص احتمال أن يكون أحد الطلاب قد وضع الجسم داخل حقيبته قبل أن ينفجر. بلدية معلوت ترشيحة تصرح بأن المجموعة هي من المعلمين والطلاب، وكانت المدرسة قد نظمت رحلة لهم إلى تلك المنطقة. تقديرات جيش الدفاع تشير إلى أن الجسم المنفجر هو شظية متفجرة من صاروخ عنقودي لحزب الله. وفي جولتنا لهذا المساء، طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل ترافقها قوات معززة من الشرطة تقوم بهدم نحو 80 منزلا وملحقاتها في قرية ضحية غير المعترف بها شمال مدينة راهط في النقب. جهات في القائمة المشتركة تصرح بأنها ستمنح الحكومة القادمة شبكة أمان. حزب الليكود يعقب بأن إجراء كهذا سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بسبب مطالب القائمة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري. نبدأ بالتراجيديا الإنسانية التي خطت فصولها على طلاب المدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت قبل ساعة ونصف تقريبا إثر انفجار لغم أو ذخيرة جسم مشبوه لنقل من مخلفات الحرب. قوات الأمن تقول بأن هذا الجسم عبارة عن قنبلة عنقودية من مخلفات القصف، قصف حزب الله أدى إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين بجروح مختلفة. البعض أصيبوا بجروح خطيرة بالغة، والباقون أصيبوا بجروح بين متوسطة وطفيفة. قوات الأمن نقلت إلى المراكز الطبية والمستشفيات كافة الجرحى، والذين لا تزال هوياتهم مجهولة حتى الآن، لا تزال هوياتهم مجهولة. نشير بأن هذه الحادثة حادثة أليمة، الناطق بلسان جيش الدفاع عقب عليها، كذلك وزارة التربية والتعليم، وصدر أيضا تعقيب أولي من مكتب رئيس الوزراء. تعالوا بنا نطلع إلى حيثيات هذه الواقعة الأليمة، هذه المأساة، من خلال تامر الكيلاني الذي يواكب ويتابع منذ اللحظة الأولى التي وقعت بها هذه التراجيديا. تامر أهلا بك.
1: أهلا فيك محمد وجميع المستمعين. بالفعل مقتل فتى وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار ذخيرة غير منفجرة خلال رحلة مدرسية في الجليل الأعلى. تتواصل تداعيات هذا الحادث الخطير جدا الذي وقع اليوم في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية، بعدما انفجرت ذخيرة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب خلال رحلة ميدانية شارك فيها طلاب ومع المعلمون من المدرسة الدينية الثانوية أورت معلوت في معلوت ترشيحة. بحسب آخر التفاصيل أعلن عن مقتل فتى يبلغ من العمر 15 عاما، فيما أصيب نحو 20 شخصا آخرين بدرجات متفاوتة. وأشارت التفاصيل إلى أن عددا من المصابين كانوا في حالة خطيرة، فيما تتواصل متابعة أوضاع بقية المصابين. بالنسبة للانفجار محمد وقع بالقرب من نقطة المراقبة على مقربة من كيبوتس يفتح في منطقة قريبة جدا من الحدود اللبنانية. عند وقوع هذا الانفجار الكبير استنفرت قوات الإنقاذ والإسعاف والجيش والشرطة، حيث أرسلت عشرات من سيارات الإسعاف ومراوح عسكرية وطبية إلى الموقع، إلى جانب وحدات متخصصة في إبطال مفعول المتفجرات، وحدات هندسية. وكانت هذا الأمر اللافت عمليات إجلاء المصابين معقدة بسبب طبيعة المنطقة، وكان هناك تخوفات من وجود الغام في نفس المنطقة. هذه الطواقم عملت على نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وقد أخلي المصابون من موقع الحادث وانتهت عمليات الإنقاذ وفق المعلومات الواردة من الميدان. أما ملابسات الانفجار محمد، وهنا السؤال الكبير، تتركز التحقيقات على عدة احتمالات واتجاهات مختلفة، إذ يفحص الجيش ما إذا كان أحد الطلاب قد عثر على جسم متفجر ووضعه داخل حقيبته قبل أن ينفجر أثناء وجوده مع زملائه في هذا المسار. أيضا يجري فحص مصدر الذخيرة، وما إذا كانت من مخلفات القتال السابق والحرب الأخيرة في المنطقة أو قذيفة أطلقت.
0: يقولون تامر هي قنبلة، عمليا قنبلة عنقودية. نحن نعرف بأن القنبلة العنقودية تحوي قنابل صغيرة داخلها أو مواد متفجرة تنتشر على مساحة معينة، وهي محرمة دوليا بسبب انتشارها وإصابة أبرياء.
1: نعم بالفعل، وهي كانت قد استخدمت في الحرب الأخيرة، نتذكر ذلك، من قبل حزب الله في الأشهر الأخيرة من الحرب. حزب الله استخدم هذه القنابل العنقودية. التحقيقات لا زالت مستمرة والفرضيات عديدة بالنسبة لمصدر هذه الذخيرة وهذا الانفجار. من جهتها الشرطة أعلنت أن عناصرها وخبراء المتفجرات يعملون وعملوا على إغلاق هذه المنطقة حتى هذه اللحظة والتحقيق في مصدر الانفجار. ووصف وزير التعليم يؤرتيش الحادث بأنه بالغ الخطورة، وقال أن الوزارة تعمل بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المختصة لتقديم الدعم للطلاب والكوادر الطبية والعائلة.
0: نعم، شكرا لك تامر الكيلاني، هذه صورة عامة ودقيقة. أيضا على ذكر كيش وزير التربية والتعليم، وزارة التربية تصف الحادث بالخطير ولم تتخذ بعد قرارا بشأن إلغاء الرحلات المدرسية إلى الشمال من عدمه. يتحدث عن موقف وزارة التربية والتعليم وسام جبر الذي ينضم إلينا في بث مباشر. أهلا بك وسام.
2: أهلا بك محمد. نعم، الحديث يدور عن طلاب مدرسة وطاقم تعليمي كانوا في رحلة في منطقة سلسلة جبل أو جبال رميم في منطقة إصبع الجليل. على كل حال، وزير التعليم سارع إلى وصف الحادث بأنه في بالغ الخطورة، وقال إن الوزارة تعمل على تقديم المساعدات والدعم للطلاب والطاقم التعليمي وأبناء عائلاتهم في أعقاب الحادث، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن نشر معلومات غير مؤكدة في وقت لا تزال فيه ملابسات الانفجار قيد الفحص والتحقيق. كما نشرت وزارة التعليم بيانا خاصا جاء فيه أنها تعمل بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المهنية المختصة لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب والطواقم التعليمية وأفراد عائلاتهم في أعقاب هذه الحادثة أو الحادث البالغ الخطورة. وزارة التعليم طبعا أعربت عن تضامنها مع المصابين وأبناء عائلتهم، وأكدت أن الجهات المختصة تعمل على التعامل مع تداعيات الحادث وتوفير الاستجابة اللازمة للمتضررين. ودعت الوزارة الجمهور إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن تداول معلومات غير مؤكدة، والامتناع أيضا عن نشر تفاصيل غير مؤكدة في الميدان. على كل من جانبه، قال رئيس بلدية معلود ترشيحة موتي بن دافيد إن الرحلة المدرسية حصلت على موافقة وزارة التعليم، وأن الحديث يدور عن حادث خطير جدا وصعب للغاية ومعقد، ورحلة ضمت طلابا من صفوف السابع لغاية التاسع إعدادي، وكان رئيس البلدية معلوت ترشيحة، رئيس بلدية معلوت ترشيحة معطي بن دافيد يتحدث عند وصوله إلى مستشفى زيب في صفد للإطلاع على أوضاع المصابين والجرحى. وأشار معطي بن دافيد إلى أن مخاطر الانفجار، انفجار المخلفات العسكرية، لا تزال قائمة منذ اندلاع الحرب، وأن البلدية تحاول فهم أسباب انفجار الجسم المتفجر في موقع الرحلة. لنستمع إليه محمد.
3: אירוע קשה מאוד, מורכב מאוד, נפל שהתפוצץ בטיול שנתי של תלמידי ישיבה תיכונית אורט במעלות, מעל 10 פצועים בדרגות שונות. אני ממש הגעתי עכשיו לבית החולים זיו בצפת לבדוק מה קורה פה. כן, זה זין התת. כן, אני ממש הגעתי עכשיו לבית החולים להתעדכן.
2: نعم محمد، من المقرر أن تنظم مدارس أخرى رحلات إضافية إلى شمال البلاد غدا، إلا أن وزارة التعليم لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إقامتها كالمعتاد أو إلغائها إلى حين استكمال الفحوصات الأمنية في المنطقة. إذن 20 مصابا أصيبوا في حادث انفجار جسم من مخلفات عسكرية في منطقة إصبع الجليل، وهناك من بين الجرحى 3 في وصف جروحهم بالخطيرة.
0: شكرا لك وسام جابر أبو غوش، ينضم إلينا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
4: مساء النور محمد،
0: أهلا بك. تراجيديا إنسانية سطرت فصولها على طلاب من المدرسة الثانوية أورت معلوت، مدرسة ثانوية دينية، بطبيعة الحال سيكون لها تبعات على وزارة التربية والتعليم، على جيش الدفاع. أي بيانات رشحت عن الجيش حتى الآن، وماذا ماذا توفر لديك من حيثيات هذه التراجيديا الأمنية الإنسانية لنقل؟
4: بلا شك حادث مأساوي، ولكن هذا الحادث يثير علامات استفهام كثيرة فيما يتعلق بتصرف كل الجهات المسؤولة، سواء كان ذلك كانت سلطات الجيش، هل أعطت فعلا السماح لزيارة هذه المنطقة؟ ربما كما يتضح من بيان وزارة التربية والتعليم أنه قد حظيت هذه الجولة، هذه الزيارة، بمصادقة الزيارة، ولكن حتى إذا ما كانت هناك مصادقة على هذه الرحلة وهذه الجولة، هناك علامات استفهام خطيرة في كل ما يتعلق بتوعية الطلاب، بتوعية المعلمين. نحن نتحدث ووفقا للتحقيقات حتى هذه المرحلة، لاعتقاد بأن نتذكر القنابل أو الصواريخ الانشطارية التي أطلقها حزب الله، والتي تضم قنابل كثيرة وتنتشر في منطقة كبيرة. هذه المعركة كانت قبل أشهر معدودة، والخطر لا يزال موجود وقائم، حتى إذا ما كانت هناك طواقم هندسية قامت بتمشيط بتطهير هذه المنطقة قبل السماح بإجراء مثل هذه الجولات. ولكن أين المسؤولية من قبل الجهات التعليمية لتوعية الطلاب، لتوعية المدرسين بخطر احتمال وجود مثل هذه القنابل أو الألغام التي لما تنفجر؟ وخاصة أن وفقا للتقديرات يرجح بأن أحد الطلاب قد نال ووضع في حقيبته إحدى هذه القنابل،
0: ويقال عليما بأن هذه القنبلة كانت عنقودية. نحن نعرف أن القنبلة العنقودية تحتوي قنابل أو متفجرات داخلها تنتشر إلى مساحة معينة.
4: نعم، على اعتقاد بأن ما قد عثر عليه هي إحدى القنابل الصغيرة التي تنتشر بعد إطلاق الصاروخ الانشطاري، وهذا الصاروخ أو وهذه القنابل تحتوي صغيرة يمكن وضعها في كف اليد، وتحتوي على مادة صغيرة من المتفجرات، وهذا يكفي لأن وقوع هذا الحادث المأساوي، الانفجار الذي وقع. علامات استفهام كثيرة، ربما لابد من الإشارة إلى تقرير مراقب الدولة العام الماضي، هذا التقرير الذي أشار إلى ووجه أصابع الاتهام إلى سلطات الجيش لأنها لم تتعامل بشكل ملائم مع مخلفات المعارك العسكرية. القنابل الألغام وجدت تقصيرات كبيرة في كل ما يتعلق بتطهير المناطق الحدودية خاصة منطقة الشمال، وربما هذا الحادث يثبت بشكل مأساوي والتراجيدي هذا التقرير لمراقب الدولة. محمد،
0: شكرا لك يا العلمي. انضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون.
5: أهلا بكم جميعا محمد.
0: هذا حادث أليم، تراجيديا إنسانية قاسية جدا، وسيكون لها تبعات سياسية أمنية. ربما توفرت لديك معطيات، معلومات، تعقيبات أولية من سياسيين بالتحديد مكتب رئيس الوزراء على هذه المأساة.
5: نعم بالفعل، أولا ما من شك بأنه كان هناك تقصير خطير للقوات الميدانية، ما من شك بأن هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة. دائما عندما يتم هناك إطلاق صواريخ أو قذائف صاروخية أو قنابل يدوية وما إلى ذلك، فإن القوات، قوات الميدانية، قوات الأمن تقوم بجمع هذه القنابل والقذائف التي لم تنفجر، وهذا ما يتحدثون عنه حاليا بأنها كانت قنبلة عنقودية كما يبدو لحزب الله لم تنفجر. هذا الطالب أو من قام بأخذ أحد الطلاب أخذ شهد هذه القنبلة وأخذها وأدخلها، هذا ما يتضح فوق استنادا إلى التحقيقات الأولية، أدخلها في شنطته ثم انفجرت هذه القنبلة. هناك ردود فعل وأدى هذا الانفجار، أدى إلى هذه النتائج المؤلمة، مقتل أحد المواطنين، أحد الطلاب كما يبدو، و19 جريح في بين جراح متوسطة ومتفاوتة. كما قلنا كانت هناك ردود فعل، رئيس وزير الدفاع إسرائيل كاتس أصدر قبل قليل بيانا أعرب فيه عن مشاطراته في ألم وحزن عائلة الشاب الذي قتل في هذا الانفجار خلال النزهة في الحدود الشمالية، تمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين. وأضاف إسرائيل كاتس وزير الدفاع يقول إن قوات الجيش تتواجد في الميدان وتساعد قوات الإنقاذ والطوارئ وستواصل تقديم كل مساعدة مطلوبة. هذا الحادث الأليم يتم التحقيق في ظروفه لمعرفة الملابسات الدقيقة، وشكر إسرائيل كاتس جميع الطواقم العاملة ميدانيا لإنقاذ حياة الآخرين. وكذلك كما تفضلت محمد، رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تلقى التقارير حول هذا الحادث، يتلقى التقارير من الجهات المختصة من سكرتير العسكري ومن الجهات الأخرى، وكانت هناك ردود فعل أخرى تميزت جميعها بالشفاء العاجل، بالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى. هذا الحادث بلا شك سيتم التحقيق بشأنه، رئيس وزراء يواصل المشاورات ليس فقط بهذا الصدد وإنما بالصدد الموضوع الإيراني وحزب الله وكل الحوثيين الذين يواصلون إطلاق الصواريخ واستهداف السعودية وما إلى ذلك، واحتمال انضمام إسرائيل مجددا ربما إلى الحرب ضد إيران كما يسود الاعتقاد من خلال التنسيق المستمر بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. محمد،
0: شكرا لك شمعون أران على هذه الإفاضة. إحدى وعشرون دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء، بعد أن قمنا بتغطية ما حصل في شمال البلاد، انفجار الجسم المتفجر أو اللغم من مخلفات الحرب وإصابة حوالي 23 شخصا، مقتل شخص آخر. تعالوا بنا إلى التقارير وإلى المشاكل الداخلية، الهموم الداخلية. طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل ترافقها قوات معززة من الشرطة والحرس الوطني قامت اليوم بهدم نحو 80 منزلا وملحقاتها في قرية تحية غير المعترف بها شمالي مدينة راهط، فيما تداعت أطر شعبية وجماهيرية من مدينة راهط والنقب بصورة عامة من أجل الوقوف إلى جانب السكان وتوفير الخيام وأماكن السكن المؤقتة للعائلات التي فقدت منازلها. مراسلنا في الجنوب نواف النباري قضى سحابة هذا النهار في أحياء القرية وبعث لنا بالتقرير التالي لنستمع.
6: عمليات الهدم واسعة النطاق التي نفذت اليوم في قرية ضحية شمالي مدينة راهط أدت إلى محو حي كامل تسكن فيه عائلة أبو وادي. الجرافات بدأت بهدم مسجد القرية، وفي الموقع تحدث إلينا الشيخ سالم أبو وادي.
7: هذا مسجد بني سنة 2001-2002، وهذا المسجد له 26 سنة وموجود بنصلي فيه صلاة الجمعة. أول ما جو هدموا هبدوا في المسجد، يعني دين هني موذم دي، وإحنا هني على الأرض هذه إنه أكثر فوق 200 سنة فوق. إحنا صامدين، هدموا عندنا بنبني عرايش، هدم العرايش بنبني كمان عرايش، إحنا ثابتين.
6: كما وصف رئيس بلدية راهط طلال الجناوي التي تقع القرية بالقرب منها بأن ما جرى هو كارثة إنسانية.
7: كارثة إنسانية، أين رئيس الحكومة؟ أين المعارضة؟ عند الشارع اليهودي، العقلاء في الشارع اليهودي، أين أنتم؟ ماذا تريدون مني أن أعمل؟ ليس لدينا أي وسائل أن نعمل حتى أن نضمن لهؤلاء المواطنين مأوى. الطريقة الوحيدة أن نأتي بخيام وأن نقوم ببناء خيم في هذا المكان، وأن يبقوا هؤلاء المواطنين في نفس المكان حتى أن نقوم بتخطيط هذه المنطقة وضمها إلى نفوذ مدينة.
6: فيما اقترح رئيس البلدية السابق عطاء أبو مديغم تخصيص قاعات المدينة لإيواء السكان الذين فقدوا منازلهم.
8: أقترح كالتالي: أولا، نتنازل كلنا عن ممارسة الرياضة في القاعات وفسح المجال أمام عائلات أبو وادي للسكن داخل قاعات الرياضة الموجودة كثيرة في البلد. كل قاعات الرياضة على حسابهم، وأي واحد عنده مبنى فاضي له سنوات في عدان نيقف يعطيهم المبنى ويحافظوا عليه.
6: هذا وقد صدرت بيانات استنكار وتنديد بعمليات الهدم التي لم يسبق لها مثيل في هذه القرية من قبل اللجنة الشعبية في مدينة راهط والمجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها، وكذلك من قبل لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.
0: يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ سليمان الهواشلي مدير المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. مساء الخير أستاذ سليمان.
9: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني هدم حوالي 80 منزلا، يبلغ 80 هدم منازل يهدد نحو 80 عائلة. اختلط علي الأمر، العائلات يبلغ عدد أفرادها قرابة 400 شخص، أين سوف يتوجهون هؤلاء 400 شخص ونحن على أبواب فصل خريف وشتاء؟
9: أولا، نحن اليوم كنا تواجدنا في القرية، نحن نتحدث عن 50 بيت، يعني
0: 50 بيت
9: وحوالي 250 شخص.
0: هي يعني بيوت أستاذ سليمان، بدي أستوضح منك، هي بيوت من البطون والحجارة البلوك أم هي من الطين والزينكو مثلا أو مختلطة؟
9: هي مختلطة. طبعا هذا الهد في قرية عند عائلة أبو وادي في قرية الأضحية شمال مدينة راهط. نحن نتحدث عن كارثة إنسانية، هدم ما يقارب 50 بيت، وأنت ذكرت أخي نحن على أبواب الشتاء والخريف، وترك الأطفال والنساء بهذه الصورة بهذا الكارثة، هذا عمل إجرامي، هذا عمل غير إنساني، غير أخلاقي. وكلنا نعرف أن هذا الحدث وليس الوحيد في النقب. نحن في ظل هذه الحكومة وخاصة تحت هذا الوزير الفاشي، هذه المرحلة الأخيرة يعني كان ما يقارب، نحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا، يعني كما ذكرت عند عائلة أبو وادي اليوم 50 بيت، خلال السنة 25-26 نتحدث عن 5700 بيت.
0: نعم.
9: في النقب هدموا هذه في السنتين الأخرين.
0: طيب شو راح تعملوا؟ ما قدرتوش توقفوا أوامر الهدم مثلا، تدخلوا محاكم؟ المعروف أنه المحكمة رفضت الالتماسات.
9: الأخي محمد، احنا المحاكم لا تنصف العرب بشكل عام، وخاصة من التجربة ومن بحكم شغلنا بشكل يومي مع الناس ومع الجماهير ومع.
0: طب بدي أسألك سليمان هواشلي، الكل يعرف بأنه يعني مسألة الهدم أصبحت شبه تقليدية بالنسبة للشرطة، ينفذون أوامر الهدم. عندما تلقيتم أوامر مثلا، لماذا لم يتخذ إجراء يحمي هذه المنازل ولو لفترة إلى حين الخوض في غمار معركة قانونية أو محاكم؟
9: عندما يتم الألصاق أوامر هدم على البيوت بحجة ما يسمونه الغزاة، لا يعني يحطونك في خيار واحد أن تتوجه للمحكمة، والأهالي بشكل عام يتوجهون للمحاكم على أساس كسب الوقت أو موافضة يتم المفاوضة مع سلطة تهجير البدو. وفي هذه الحالة عندما يتحول الملف إلى المحكمة بشكل حوالي ما يقارب 100%، دائما الأهالي والقرى تخسر ويتم هدم البيوت بحجة القانون.
0: طيب سؤالي إليك، شو بدكم تعمل مع هذول الناس؟ 400 شخص فيهن أطفال، فيهن شباب، فيهن فتيات، فيهن كبار السن، فيهن عجائز، شو العمل؟ شو الحل؟ يعني طلال القرناوي رئيس بلدية رهط يقول سوف نوفر الخيام، ويناشد المواطنين من يمتلك بيتا إضافيا أو مكانا يأوي قسم من هؤلاء فليتبرع أو يعلن أنه يستقبل قسم منهم. أستاذ سليمان، سليمان الهواشلي، انقطع الخط الهاتفي مع سليمان الهواشلي وهو مدير المجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها. تحدثنا عن مسألة هدم منازل 80 عائلة، 400 فرد، هدمت 50 منزل هدموا اليوم في قرية طحية غير المعترف بها. طيب استوفينا الحديث مع سليمان الهواشلي، ونريد الآن أن ننتقل إلى موضوع آخر ما هو حاصل على الحلبة السياسية الحزبية الداخلية. فالح حبيب، أهلا بيك.
10: أهلا، تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: أهلا بيك. جديد الساحة السياسية الداخلية وتحديدا ما يخص القوائم العربية. أنت تعلم بأن المشتركة أو جهات من القائمة المشتركة كانت قد خرجت بتصريحات بأنها ستمنح شبكة أمان لأي حكومة مقبلة تسقط حكومة بنيامين نتنياهو، وليكود سارع استغل هذا التصريح ووظفه ربما ليستفيد، لا نعرف إن كان سيستفيد أم لا. قال بأنه شبكة الأمان تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، لأنه سوف يشترطون أصحاب شبكة الأمان يشترطون على حكومة قادمة أن تنفذ لهم موضوعات معينة، مشاريع معينة، وهذه المشاريع تكلف خزينة الدولة. ماذا يريد الليكود؟ يريد أن يحشر أي حكومة قادمة بالزاوية؟
10: صحيح، جئت صحيح تماما محمد، لعلك سألت وأجبت في نفس الوقت. والواضح أنه من تحدث ليس مجرد شخصية من داخل القائمة المشتركة، وإنما رئيس القائمة المشتركة. وباعتبار أن من تحدث هو رئيس القائمة المشتركة، فنحن ننطلق من نقطة انطلاق أن الرسالة التي أطلقها بخصوص شبكة الأمان، والتي بالمناسبة هي ليست جديدة ولا طالما تحدثوا عنها في القائمة المشتركة منذ شهور، يمكن القول بأنها يجب أن تكون ملزمة لكل مرتبات ومكونات القائمة المشتركة. الواضح محمد أنه نحن اعتدنا على نهج سياسي بات تكرارا مبتذلا من قبل الليكود، عملية نزع شرعية عن القوائم العربية بشكل أوتوماتيكي وصف كل من هو ضد هذه الحكومة بأنه يسار. هذا اليسار غير قادر على الصمود أمام التحديات الإقليمية والأمنية، وبكل تأكيد لن يكون قادر على الصمود أمامها، فيما وهو يسعى لإحداث شراكة مع القوائم العربية سواء المشتركة من جهة أو الموحدة من جهة أخرى. هذا تكتيك استراتيجي مبتذل معهود لطالما عهدناه، ولكن الجديد والذي يحمل في طياته خطورة سيما وفيه نوع من التمييز الإقصائي، ولا أريد أن أبالغ وأقول عنصرية. كيف محمد؟ في جلسة الليكود الأخيرة التي جمعت نتنياهو مع مرشحي القائمة اتخذوا قرارا بيقضي بمواصلة نزع الشرعية عن القائمتين المشتركة والموحدة، وكل ذلك من أجل تكبيل أولا إحراج منافسيهم وتكبيل خياراتهم السياسية. وكيف هذه المرة سيهاجمون القائمتين على تلك الميزانيات التي أصلا يجب أن ترصد للمجتمع العربي، وما حد عامل للمجتمع العربي باعتبار أنه جزء من شرائح المجتمعية في هذه الميزانيات. سيهاجمون الميزانيات وسيهاجمون أنه أي تعاون سيكون ما بين المعارضة لاستبدال نتنياهو والقائمتين سيكون مكلفا لخزينة الدولة، مكلفا للموازنة العامة للدولة، وهذا يأتي كجزء من عملية نزع الشرعية عن القائمتين والتخويف وسلف الزاعت الشراكة محمد. وكأن العربي كتب عليه أن لا يحصل على ميزانياته المستحقة كونه مواطن في هذه البلاد، كتب عليه أن يبقى مهمشا وموجودا في أسفل سلم أولويات الحكومة عند توزيع الميزانيات، ولكن تتخيل يريدون مهاجمة الميزانيات التي سترصد من أجل ردع المنافسين لإحداث شراكة أو إبرام شراكة مع القائمتين. هذا ما يطبخ في الليكود. وبالمناسبة هذا ليس جديدا، أنا أذكرك أنه أنا ذاك محمد عندما حصلت الموحدة ميزانيات الخطة الخماسية لمحاربة العنف والجريمة، خطة التقدم وغيرها، أنا ذاك أيضا الليكود خرج ضد هذه الميزانيات واتهم الحكومة بأنها تبيع البلاد والدولة للإخوان المسلمين وللموحدة وماذا لا.
0: وأريد
10: استراتيجية مبتذلة لطالما عهدناها تكرارا ومرارا.
0: وأريد أن أستغل فرصة وجودك معي فالح حبيب. أكيد كل حدث أمني أو سياسي حتى أو حتى اجتماعي توظفه جهة دون غيرها لخدمة أغراضها الانتخابية، ونحن قبل الانتخابات بأسبوعين موضوع هدم بن غفير للخمسين منزل في منطقة أو في قرى ضحية غير المعترف بها، يستغل ذلك يوظفه لخدمة أغراضه الانتخابية على ما يبدو.
10: كيف لا، وهو يرقص طربا بل يتلذذ محمد عند هدم البيوت، ويستغل هدم كل بيت من أجل ضمن تأطير السردية العامة التي لطالما تحدث عنها بن غفير بأنه هو سيد هذا البيت وهو سيد هذه البلاد. وبالتالي لاحظ أنه حتى يصور نفسه وهو على مركبات الهدم، الجرافات وغيرها، لأنه لديه قناعة أنه كلما كان أكثر تطرفا وعنصرية اتجاه المواطن العربي هذا بالضرورة يخدمه سياسيا حزبيا، يعزز من مكانته وشعبيته في صفوف جمهوره. ولكن نحن اعتدنا محمد على شعبوية بدون أدنى شك بن غفير، ولهذا أثر هذا الموضوع بالتوظيف السياسي الحزبي وبن غفير عمليا نظلم جوهر هذه القضية ونمنح بن غفير مكانة وحجم أكبر مما يستحقه. هذه القضية محمد بالجوهر هي قضية سياسات موروثة تتناقلها حكومات متعاقبة، أي نعم يستغلها بن غفير، ولكن جوهر القضية يبقى الأرض والمسكن. بن غفير ما هو إلا وزير حاليا يستغل المنظومة التي تسمح له بكل تأكيد أن يقوم بهدم هذه المنازل، ولكن السياسة هي سياسات حكومية. وبالتالي محمد هذه المنظومة لا يمكن استبدالها إلا إذا تم استبدال الحكومة.
0: يعطيك ألف عافية فلا حبيب، شكرا جزيلا لك. شكرا. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ سلمان طويل الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ سلمان.
11: أهلا بك أخي محمد ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أريد أن أبدأ من النقطة التي انتهى بها فالح حبيب. بن كفير يستغل هدم المنازل في قرية حية اليوم، 50 منزل هدموا، 400 نفر، 80 عائلة، لخدمة أغراضه الانتخابية. ماذا يمكنك أن تعقب على هذه الجزئية؟ ثم ننتقل إلى تصريحات جهات في المشترك، رئيس المشترك يوسف جبرين، البروفيسور يوسف جبرين، من أنه من أن المشترك ستمنح الحكومة شبكة أمان. تفضل.
11: شبكة أمان. يعني دعني أقول لك، يعني ليس غريبا على أحد ولا عليك ولا أي مستمع، أنه بن كفير منذ 17 يشتغل هذه الأوضاع، ويعني يبني قوته الآن على العداء للمواطنين العرب في إسرائيل. وأقول لك أكثر من ذلك، وقد تفاجأ طويل، حتى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بدأ من صعود قوة بن كفير، والذي وضع منذ هذه الأيام انتخابات شرط لنتنياهو أنه في حالة فوز نتنياهو بأكثر المقاعد، فبن كفير بيقول لنتنياهو أنا لن أدخل لحكومتك إلا إذا كنت أو عينت وزير دفاع إسرائيل.
0: بات يشترط وزير دفاع إسرائيل عمليا، كما يكتب أمثالك من المختصين والخبراء كما كتبوا، وأراد أن تكون جوتليب وزيرة العدل.
11: وزيرة العدل.
0: يمكن أن ألخص، يمكن أن ألخص هذا المشهد العبثي به على الدنيا السلام.
11: طب لا، ولكن دعني أقول لك، يعني إذا حتى نتنياهو، حتى نتنياهو الذي يقول للمعارضين إنه أيزن كنت فش عنده حكومة إلا مع الإخوان المسلمين، يعني حتى هذا نتنياهو بدأ يتخوف من صعود قوة بن كفير. وقرأت اليوم مقال بدأ يتقرب من سموتريتش، وهو يرفض حتى بن كفير. قرأت اليوم يقول نتنياهو يرفض لقاء بن كفير ويرفض أي صورة مع بن كفير، لأنه يقال أنه في هناك خطة جديدة داخل الليكود يقودها نتنياهو بالتعطيل على ومحاولة يعني تقليل مقاعده في الكنيست.
0: سلمان طويل، أنا أتذكر قبل الانتخابات كان يرفض التقاط الصور مع بن كفير، يعني أنت تعلم هذه القضية، عندما طبعاً رفض التقاط طبعاً صور مع بن كفير على الملأ من الأسباب نحن نعرفها، ولكن طبعاً بالتالي بات الأمر طبيعياً.
11: طبعا يعني بن كفير، يعني هو بن كفير ليس لا يعد من من من المترددين. بن كفير معروف لن ينضم الى اي حكومه الا لحكومه نتنياهو، هذا شيء واضح، ولكن نتنياهو يخاف من صعود قوته. نتنياهو لا يريد ان يمنح بن كفير وزاره الدفاع. انت تدري ماذا يحصل، ماذا قد يحصل لهذه الدوله في هذه الحاله؟ بن كفير وزير دفاع اسرائيل سيشعل الشرق الأوسط هذا الإنسان. نعم. ولهذا نعم. بن كفير يعني يحاول حتى في خطة ضربه وانتقاده ومحاولة تقليل نجاحه وتقليل عدد النواب التي قد يحصل عليها.
0: سلمان طويل، عقب على ما يلي. سنمنح الحكومة القادمة غير حكومة نتنياهو شبكة أمان. الليكود على فكرة كما أسلف الزميل فالح حبيب استغل هذا التصريح وقال بأنه إجراء كهذا شبكة أمان تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، بحيث الحزب الذي يمنح شبكة أمان سوف يتطلب كما يروق له وكما يشاء.
11: وأنا أقول لك وللمستمعين، أنا أكثر من مرة قلت لمنصور عبد، يا منصور لا تفجر في وسائل الإعلام كل ما حصل بينك وبين نتنياهو خلال اللقاءات الثلاث في أثناء تشكيل الحكومة الحالية في بدايتها، عندما نتنياهو دعا 3 مرات إلى بلفور وأراد أن يدخل لحكومته. وحتى يقال، وأنا قرأت هذا الموضوع، في إحدى اللقاءات نتنياهو قال لمنصور عباس، جابوتينسكي قال وكتب إنه إذا كان رئيس حكومة إسرائيل يهودي فنائبه يجب أن يكون عربي، وهذا رمز يعني اقترح على منصور عباس أن يكون هو نائب رئيس حكومة إسرائيل.
0: يعني
11: وأنا لا أفهم لماذا منصور عباس لا يفجر هذا الموضوع. يعني عندما نتنياهو يقول اليوم ليس حكومة لأيزل كوت إلا مع الحركة الإسلامية، ماذا تنتظر يا عباس؟ يعني اثنين بالنسبة لمقاله البروفيسور يوسف جبرين، أنا أقول لك أنا أبارك هذا التصريح، أنا أؤيد هذا التصريح.
0: أستاذ سليمان، على ما يبدو انقطع الخط الهاتفي. هل تسمعنا أستاذ سلمان طويل؟ انقطع الخط الهاتفي، نعتذر، سنعود إليه لاحقا. دعونا إلى هذا الفاصل.
12: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
13: هدم نحو 80 منزلا في قرية ضحية قرب رهط يثير غضبا واسعا، الأهالي يرفضون الإخلاء ويتمسكون بالبقاء، وسلطة توطين البدو تقول إن الإخلاء يستند إلى قرار قضائي وإن بدائل سكنية عرضت على السكان. وشبهات فساد واسعة في بلدية كفر سابا تطال رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين، الشرطة تحقق في توجيه مناقصات ومشاريع بلدية مقابل رشاوى وامتيازات وربطها بجهات إجرامية، واعتقال 17 مشتبها بهم بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام، فيما تؤكد الشرطة أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
12: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد. لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
5: إذن نعود إلى الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ سلمان طويل، عنده مشكلة في التلفون، عنده مشكلة. حسن أبو زايد، أهلا بك.
6: أهلا محمد، مساء الخير.
5: مساء الخير. في خضم هذه التطورات والأحداث والتراجيديا التي سطرت فصولها في منطقة الشمال إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في مجموعة من الطلاب، في طلاب المدرسة الثانوية الدينية أورت معلوت، مصرع شخص وإصابة 23. ها نحن نعود إلى موضوعاتنا العادية، نريد أن نلقي الضوء على ما هو حاصل في قطاع غزة، مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي، وإسرائيل بالمناسبة توافق على مشروع تجريبي لجمع أسلحة حماس في قطاع غزة، تشرف على هذا المشروع التجريبي شركة أمريكية على ما يبدو. حسن.
6: نعم محمد، نبدأ بالوضع الميداني في قطاع غزة، وهذا وفقا لمصادر فلسطينية. ارتفع عدد القتلى اليوم إلى 3 قتلى و4 جرحى نتيجة لاستهدافات من قبل سلاح الجو في وسط مدينة غزة، هذا ما أفادت به مصادر فلسطينية. عدد من الجرحى وفق ما قالت هذه المصادر هم من النساء والأطفال، والناطق بلسان جيش الدفاع قال إن قوة من جيش الدفاع استهدفت عنصرا من عناصر حركة حماس اقترب من المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة وشكل خطرا على الجنود العاملين في المنطقة. محمد، وإسرائيل وافقت على دخول شركة أمريكية تعمل نيابة عن مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة لبدء عمليات مسح ميداني وتحديد مواقع مقترحة لتسليم حركة حماس أسلحتها فيها تمهيدا لتدميرها. الشركة الأمريكية ستعمل نيابة عن مجلس السلام على ستدخل إلى قطاع غزة لبدء عمليات بحث تحديد مواقع مقترحة لتسليم الأسلحة لهذه في هذه المواقع، وهذه الخطوة تندرج ضمن المراحل المركزية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على تخلي حماس عن السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح. وفقا للتفاصيل، سيدخل أفراد الطاقم الأمريكي إلى جنوب قطاع غزة، تحديدا إلى منطقتي رفح وخان يونس الخاضعتين للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، لإجراء عمليات المسح الميدانية لتحديد مواقع تضمن وصول المسلحين الغزيين إليها بأمان لتسليم أسلحتهم، مع توفير شكل من أشكال الحماية من جانب الجيش الدفاع. السؤال محمد، هل ستقبل حماس بذلك؟ أعتقد أنه سيكون هنالك ربما عدة أمور رمزية ستبدأ بتسليم جزء قليل جدا من الأسلحة، لا سيما ولكي لا تغضب الطرف الأمريكي، وهي تريد أن يستمر الرئيس الأمريكي والوسطاء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، ولكن لدى حركة حماس شروط كيف يتم تسليم هذه الأسلحة في الوقت الذي لم تصل القوى الدولية التي ستسيطر على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، وأيضا لجنة التكنوقراط التي ستكون مسؤولة عن الأمور الأمنية، الأمن الداخلي ما يسمى جهاز الشرطة المدني. هذه الأمور حتى الآن محمد لا تزال قيد البحث، ومن السابق لأوانه أن يتم تنفيذ هذه الخطة أو وصول هذه القوة قبل الانتخابات الإسرائيلية. على ما يبدو محمد الكل سيبدأ بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن الأمور غاية في التعقيد في ظل تصعيد أمني مستمر كل يوم في قطاع غزة كما تحدثنا في بداية البرنامج.
5: شكرا محمد. لك شكرا جزيلا حسن أبو زيد. إلى باقي الموضوعات، في المحكمة المركزية في أورشليم القدس استؤنفت صباح اليوم شهادة المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت في إطار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو. التقرير لمراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
7: لليوم الثاني على التوالي أدلى المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت بشهادته في إطار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، علما أنه كان من أوعز بتقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو قبل 7 سنوات. وبعد وقت قصير من بدء استجواب مندلبليت من قبل طاقم الدفاع عن نتنياهو اليوم، نشب جدال حاد بين محامي نتنياهو عفر حداد والمدعية يوديت تيروش، بعد أن ادعى حداد أن تيروش وزملائها في النيابة العامة ضللوا مندلبليت ونصبوا له فخا، فردت تيروش بالقول إن هذه تهجمات شخصية. وفي إشارته إلى تيروش قال حداد: تجلس هنا مدعية في ملف حياتها. فردت تيروش: حياتي هي عائلتي، نحن جميعا مدعون عامون نؤدي عملنا، النيابة العامة ليست المتهمة هنا.

0: وأضاف أن من حق جهات إنفاذ القانون وواجبها التعبير عن رأيها إذا رأت أنه يجب فتح تحقيق، وأضاف لا شيء يمكن أن يؤثر عليه، لا ضغط إعلامي ولا ضغط جهات إنفاذ القانون. ومع ذلك أكد المستشار السابق في شهادته أنه لم يكن يعلم بنية سلطة الأوراق المالية تحويل المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر إلى شاهد ملك في عام 2017 بالتنسيق مع نائبة المدعي العام للدولة السابقة لآت بن أري. يذكر أن مندلبليت قال في شهادته أمس أن الشرطة نفذت خلال التحقيق في ملفات نتنياهو إجراءات خطيرة لم يوافق عليها مسبقاً، وأنه ألغى أحد إجراءات الشرطة الذي أثار غضبه، وتطرق أيضا إلى حيلة التحقيق التي نفذت مع شاهد الملك نير حيفيس ووصفها بأنها باطلة. واعترف مندلبليت بأنه لم يقم بإعداد خطة التحقيق، وقال إن الإجراءات الرئيسية للشرطة جرى تحديثها والموافقة عليها من قبله بحسب فهمه.
1: وإلى السلطة المعنية بحماية الخصوصية في وزارة العدل تؤكد أن معلومات وبيانات شخصية لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الخاص تسربت إلى جهات غير مخولة. وسام جبر.
2: سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل تكشف عن تسريب معلومات شخصية وطبية حساسة لأكثر من 21 ألف طالب من طلاب التعليم الخاص من أبناء المجتمع الحريدي، وذلك نتيجة لإخفاقات أمنية وإدارية في أنظمة تستخدمها وزارة التعليم. وبحسب نتائج التحقيق شملت المعلومات المسربة أسماء وبيانات تعريفية وعناوين السكن ومعلومات عن المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها الطلاب، إضافة إلى انتمائهم الديني وتفاصيل طبية تتعلق بنوع الإعاقة التي يعانون منها. وأكدت السلطة أن المعلومات وصلت إلى مواطنين وجهات غير مخولة، ووصفت الحادث بأنه حدث أمني خطير يشكل انتهاكا لقانون حماية الخصوصية. وتعود القضية إلى عام 2024 عندما أنشأ موظفون في وزارة التعليم نموذجا رقميا بهدف تسهيل إجراءات توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية. ولتحقيق ذلك جرى استخراج بيانات شخصية من أنظمة الوزارة وتجميعها في ملف إلكتروني مرتبط بنموذج لتعبئة المعلومات، لكن الملف والنموذج أتيحا لكل من يمتلك رابط الوصول دون حماية بكلمة مرور، كما أمكن إعادة إرسال الرابط إلى أشخاص آخرين، ما أدى إلى تعريض المعلومات الحساسة لخطر التسريب. وفي شهر مارس أذار عام 2025 علمت سلطة حماية الخصوصية بأن البيانات وصلت إلى جهات غير مخولة وانتشرت على نطاق واسع. وكانت وزارة التعليم قد وصفت الحادثة بأنه خلل موضعي في إعداد صلاحيات الوصول إلى أحد النماذج. وبالمقابل أشارت سلطة حماية الخصوصية إلى أن قاعدة البيانات الأصلية تضم معلومات حساسة عن أكثر من 100,000 شخص، وكان ينبغي خضاعها لمستوى مرتفع من الحماية الأمنية. كما نسبت إلى الوزارة أوجه قصور في إدارة أنظمة المعلومات وتشفير البيانات وعدم وجود إجراءات واضحة لأمن المعلومات. وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر حماية خصوصية الطلاب ولا سيما الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مسؤولية المؤسسات الحكومية في تأمين بياناتهم الشخصية والطبية ومنع وصولها إلى جهات غير مخولة.

وبهذا الحديث نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية التي انطلقت عند الخامسة، وكنا في تغطية خاصة منذ الساعة 3:15 تقريبا للتراجيديا التي وقعت في شمال البلاد، إذ انفجر اللغم من مخلفات الحرب، يقال بأنها قنبلة عنقودية، والشبهات تدور حول التقاط طالب هذه القنبلة ووضعها في حقيبته، مما أدى إلى مقتل

شخص وإصابة 23، وهم مجموعة من طلاب ومعلمين من المدرسة الدينية أورت الثانوية أورت معلود، كانوا في رحلة إلى تلك المنطقة بالقرب من القرية الزراعية منارة ويفتح. طبعا كنا قد قمنا بتغطية هذه المأساة من خلال مراسلينا، شبكة مراسلينا المنتشرين، وها نحن نقفل هذا المدار الإخباري الذي انطلق عند 5. هذه تحية طاقم البرنامج في الإنتاج ريتا نادر، ثيودور دفورة سويسا هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايس.
6: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: عناوين الساعة من مكان: انفجار ذخيرة قديمة في الجليل الأعلى يوقع قتيلا و23 جريحا. الجيش اللبناني يحبط محاولة لتهريب متفجرات من سوريا. غارة جوية منسوبة لمصر توقع عشرات القتلى في شمال السودان. مقتل 60 شخصا في نيجيريا إثر هجومين منفصلين. والجو يبقى غدا على حاله.
0: راديو مكان الأخبار.
10: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم. في الجليل الأعلى أسفر انفجار ذخيرة قديمة عن مقتل تلميذ وإصابة 23 بجروح خلال رحلة نظمتها المدرسة الدينية الثانوية في معلو الترشيحة، وتوصف حالة 3 مصابين بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية العليمة بأن التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الدفاع يشير إلى أن الحديث يدور على ما يبدو عن قنبلة عنقودية تابعة لحزب الله. ضبطت وحدة من الجيش اللبناني في منطقة الهرمل على الحدود مع سوريا متفجرات وزنها نحو 200 كيلوغرام كانت معدة للتهريب إلى لبنان. وذكر بيان عسكري أن المهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية. جاء من الخرطوم اليوم أن أكثر من 70 من عمال التعدين قتلوا قبل يومين في شمال السودان قرب الحدود مع مصر في غارة جوية نسبتها منظمات حقوقية للطيران الحربي المصري. ولم تعقب مصادر رسمية في القاهرة على ذلك غير أن مسؤولين أمنيين مصريين قالا لوكالة أنباء رويترز إن الغارة هدفت إلى إنهاء حالة الفوضى على الحدود ووضع حد لمحاولات مجموعات من البلدين للسيطرة على مناطق التعدين. من جهته قرر مجلس السيادة السوداني تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث. في شمال غرب نيجيريا هجم قطاع طرق مجموعة من التجار ترافقهم قوة عسكرية مما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل. وفي حادث منفصل بولاية بورنو قضى 40 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية إثر غارة لسلاح الجو النيجيري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
11: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين الكرام، هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة وعند السابعة النشرة المسائية.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
13: هدم نحو 80 منزلا في قرية ضحية قرب رهط يثير غضبا واسعا، الأهالي يرفضون الإخلاء ويتمسكون بالبقاء، وسلطة توطين البدو تقول إن الإخلاء يستند إلى قرار قضائي وإن بدائل سكنية عرضت على السكان. وشبهات فساد واسعة في بلدية كفر سابا تطال رئيس البلدية وزوجته ومسؤولين آخرين. الشرطة تحقق في توجيه مناقصات ومشاريع بلدية مقابل رشاوى وامتيازات وربطها بجهات إجرامية. واعتقال 17 مشتبها بهم بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام، فيما تؤكد الشرطة أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
11: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
11: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
12: نظاراتك أوبتينايز.
11: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
13: رحلة مدرسية تتحول إلى كارثة، مقتل طالب وإصابة آخرين جراء انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب قرب الحدود الشمالية. التحقيقات الأولية تشير إلى أن طالباً وجد الذخيرة وخبأها في حقيبته قبل أن تنفجر وسط الطلاب. هدم قرية الضحية غير المعترف بها في النقب تثير غضب الأهالي وسط اتهامات لبنغفير بتسييس القضية. قضية فساد أخرى في السلطات المحلية، اعتقال رئيس بلدية كفر سابا وزوجته وآخرين، والشبهات مناقصات مقابل الرشوة. واستطلاع جديد لقناة كان، تقدم طفيف لمعسكر نتنياهو و13 مقعدا للأحزاب العربية.
14: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
15: أهلا بكم، والبداية من الحادث المفجع الذي وقع اليوم خلال رحلة مدرسية قرب الحدود الشمالية. مقتل فتى وإصابة أكثر من 20 طالبا، بعضهم بجراح خطيرة إثر انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب. ويشتبه بأن أحد الطلاب من مدرسة أورت معلوت وجد الذخيرة وخبأها داخل حقيبته قبل أن تنفجر. إليكم تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
16: الزغا ايتا يلدين فزورين بكل مكان بصوين. اتخلتي تتفل بهم.
17: كارثة خلال رحلة مدرسية في شمالي البلاد أسفرت عن مقتل فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة نحو 20 شخصا، بينهم مصابون بجروح خطيرة جراء انفجار يشتبه بأنه ناجم عن مخلفات متفجرة خلال رحلة مدرسية لطلاب ومعلمين من مدرسة أورت في معلوت ترشيحة. كانوا يقومون بجولة مشي قرب الحدود اللبنانية.
16: كوخوت شمتخلين لزروم لما
2: במקום, גם כוחות מהיישובים, גם כוחות מדה, כוחות צבא, וכוחות משטרה תחנת קירת שמונה מגיעים למקום ולמעשה מתחילים לטפל בפצועים. יש לנו מספר דיווחים, כשככל הנראה החשש הוא שנפל מסוג מסוים התפוצץ בידיים של אחד מהתלמידים.
17: وافادت المعلومات الاوليه بان ثلاثه من المصابين في حاله خطيره فيما اصيب اربعه اخرون بجروح متوسطه بينما تتفاوت درجات اصابه بقيه المصابين ووصلت الى موقع الانفجار قوات من الجيش الاسرائيلي والشرطه وفرق الانقاذ والاسعاف مستخدمه مروحيات عسكريه ووحدات متخصصه في التعامل مع المتفجرات فيما جرى نقل المصابين الى المستشفيات לתלקי العلاج.
18: קיבלנו מהאירוע בצפון שני מסוקים עם ארבעה פצועים, שלושה נערים ופצוע אחד שהוא מבוגר. כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים. בטח עוד מעט כולם יעברו את בדיקות ה-CT הנחוצות ונמשיך לטפל בהם לפי סוג הפצעות שאנחנו נאבחן.
17: وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الانفجار ومصدر المتفجرات وما إذا كانت من مخلفات الحرب، كما يفحص الجيش ما إذا كان المسار الذي سلكته المجموعة قد حصل على التصاريح اللازمة.
19: יש נועל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. לפי מיטב הבנתי, אחרי הערכת מצב שאני עשיתי, הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים, אבל בכל מקרה, אני הגעתי לפה יחד עם פקד המחוז כדי לבדוק ולוודא שכל הדברים נעשו כמו שצריך, וכדי לוודא שחלילה אירוע כזה לא יחזור.
17: من جهتها دعت الشرطة الجمهور إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب من أي جسم مشبوه في حين أعلنت بلدية معالوت ترشيحها ووزارة التربية والتعليم تقديم الدعم للطلاب والطواقم التعليمية وعائلاتهم.
20: זה תוצאה קשה. אנחנו כרגע באירוע. באמת אירוע קשה גם למשפחות, גם לילדים שחוו את החוויה. את זה אנחנו כרגע מאבדים איתם צוותים מקצועיים של המועצה ושל איחוד הצלה שעלו למעלה. ואנחנו בשעות הקרובות באמת נבין מה קרה. הגליל העליון הוא חבל ארץ שרבים מטיילים בו. בשנים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, הוא היה מלחמה. החיבור הזה הוא חיבור טרגי, כפי שאנחנו רואים היום.
17: ويعيد الحادث تسليط الضوء على مخاطر الذخائر غير المتفجرة التي قد تبقى في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية حتى بعد انتهاء القتال.
15: نبقى مع نفس الحادث وينضم إلينا الآن مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال. التحقيقات يعني لا تزال مستمرة، ولكن السؤال الذي يتردد بقوة لا سيما بين أهالي الطلاب، كيف سمح بإجراء هذه الرحلة المدرسية في تلك المنطقة الحدودية قبل التأكد من خلوها من مخلفات الحرب؟
21: نعم، بلا شك نايف، هناك علامات استفهام كثيرة وملحة بعد هذا الحادث المأساوي. نشير فقط إلى أن تحقيقا مشترك لشرطة إسرائيل وجيش الدفاع يتواصل، ووفقا للاستنتاجات الأولية، وهذا ما يعلن عنه قبل قليل المتحدث العسكري، بأن الانفجار الناتج عن قنبلة قد سقطت في هذه المنطقة خلال الحرب مع لبنان. دعنا نتذكر الصواريخ الانشطارية التي تنتشر، التي تحتوي على عدد كبير من القنابل التي تنتشر في مناطق كبيرة، وإحدى هذه القنابل أسفرت عن هذا الحادث المأساوي كما يتضح من التحقيقات الأولية.
15: يعني الحديث يدور عن ذخيرة تابعة لحزب الله، صاروخ انشطاري كان أطلقه حزب الله في حينه إلى تلك المنطقة. أحد مركبات هذا الصاروخ الانشطاري، قنبلة عمليا من هذا الصاروخ، سقطت في تلك المنطقة دون أن تنفجر، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الحادث المأساوي.
21: نعم بالتحديد، وهذه القنابل الصغيرة تحتوي على كميات صغيرة من المتفجرات يمكن ربما لا تزيد عن كف اليد، هذا هو حجمها تقريبا، وهذا ما يتضح بأن هذا الانفجار أسفر عن هذه النتيجة. وكما أشرت ربما عودة إلى سؤالك، كيف يسمح بالقيام أو بتوجيه الجولات وزيارة هذه المناطق؟ يجب القول أن السلطات الجيش قد أغلقت كل هذه المناطق بعد الحرب، وبشكل تدريجي بعد تطهير هذه المناطق بعد القيام بتمشيط المناطق سمح للزوار بالوصول إليها. ولكن
15: من هي الجهة إيال المسؤولة عن المصادقة على مثل هذه الرحلات المدرسية إلى المناطق القريبة من الحدود؟
21: جيش الدفاع هو المسؤول الأول عن السماح بعد إغلاق هذه المناطق، هو المسؤول عن السماح بفتح هذه المناطق والسماح بوصول الزوار لهذه الطرق والمناطق المحاذية للحدود.
15: ويعني من يتقدم بطلب المصادقة على زيارة منطقة معينة؟ يعني المدرسة نفسها ترسل إلى جهة من جيش الدفاع طلب للمصادقة، أم أنه وزارة التربية والتعليم هي من تقوم بتقديم هذا الطلب؟
21: صحيح، المدرسة تتقدم إلى وزارة التربية والتعليم، هناك قسم خاص مكلف بهذا الموضوع، وبناء على تعليمات السلطات العسكرية يتم السماح أو عدم السماح لإجراء هذه الزيارة أو هذه الجولات. على كل حال هناك علامات استفهام كثيرة، وهذا ما تقوله الدوائر العسكرية أنه عندما يتم السماح بدخول منطقة معينة المقصود هو فقط في طرق محددة، ولكن عندما يتم ربما الخروج وانحراف عن هذه الطرق فهناك خطر كبير، ويجب الأخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار. لذلك هناك
15: يعني ممكن
21: أنه
15: يكون
21: كثيرة أيضا،
15: ممكن أنه يكون في هذه الرحلة مسيرة المشي تلك ربما انحرف الطلاب عن المسار المحدد لتلك المسيرة، وبالتالي وصلوا إلى منطقة ممنوع أن يدخلوها، هذا ما تلمح إليه يا؟
21: ربما نتحدث عن منطقة في تمر في الأحراش، منطقة وعرة، هناك طرق محددة، ولكن إلى جانبها قد يمكن التوجه إلى بعض الطرق التي تنبثق عنها، والتوجه إلى هذه المناطق ربما قد تؤدي. من الجانب الآخر لا يمكن معرفة كل القنابل هذه التي انتشرت في مناطق واسعة، هذا ما يقوله أو تقوله سلطات الجيش، يتم السماح فقط لدخول منطقة والذهاب في مناطق أو في محاور وطرق معينة. من هذه الناحية لذلك ما تقوله أيضا الأجهزة العسكرية على الأقل بأن هناك مسؤولية ملقاة أيضا على الطلاب وخاصة على المعلمين لتوعية الطلاب، لتوعية كل من يتجه خاصة في هذه الظروف من المخاطر القائمة واحتمال العثور على مثل هذه القنابل أو ذخيرة من نوع آخر.
15: مهم جدا ما تقوله الآن إيال، مهم جدا هذا الأمر ما تذكره الآن.
21: والحقيقة وفقا للمعلومات المتوفرة فإن أكثر من طالب واحد قد أخذ ونال هذه القنبلة، وكان هناك تنقل للقنبلة من يد إلى أخرى، وبالتالي وضع أحد الطلاب القنبلة في حقيبته وهذا قد أدى إلى الانفجار. لا يعقل أنه في مثل هذه الظروف لا أحد من الطلاب أو من المدرسين لا يعي إلى المخاطر، خاصة في هذه الظروف. نحن نتحدث عن حرب، معركة عسكرية استمرت حوالي 3 سنوات، وتم خلالها إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ، من الذخيرة، من القنابل. ولذلك
15: ما الذي يؤدي إلى انفجار مثل هذه القنابل إيال؟ شو يعني فقط لمسها قد يؤدي إلى انفجارها؟
1: عندما الصواريخ الانشطارية كما نتذكر عندما تطلق يتم انتشار القنابل قبل سقوط الصاروخ، وبالتالي تسقط هذه القنابل الصغيرة في منطقة واسعة النطاق. بعض هذه القنابل لم تنفجر، وعندما يتم العثور عليها قد يؤدي ذلك إلى الانفجار، ربما فقط عن طريق وضع القدم على القنبلة، أو كما حدث في هذا الحادث المأساوي، كما نفهم أن أحد الطلاب قد نال بيده القنبلة وقد تم نقلها من شخص إلى آخر، وبالتالي وضعها في الحقيبة والانفجار. نتحدث عن قنبلة حساسة تحتوي على متفجرات، في هذه الظروف كان يتوجب ليس فقط الاعتماد على السماح من قبل المسؤولين، وإنما إبداء المزيد من المسؤولية من قبل المدرسين والطلاب. ربما
15: ذكر حتى أنه الطلاب قاموا بتصويرها، حتى يعني قاموا بتصوير القنبلة وتم تناقل هذه الصورة عبر مواقع التواصل فيما بينهم، وصلت إلى الكثير من الناس. طبعا نحن لا نعرف دقة وصحة هذه المعلومات، ولكن هذا ما يتم تداوله.
1: التعامل مع هذا الموضوع وكأنها لعبة، هذا هو الأمر الخطير، وكان يتوجب قبل القيام بهذه الجولة أو الزيارة على المدرسة، على كل من الجهة المسؤولة، بأن يقومون بتوعية الطلاب. صحيح. بإرشادهم في حالة العثور على مثل هذه القنابل أو الذخيرة. شكرا. أو كل ما تبقى أو مخلفات الحرب. هذا لم يتم. على كل حال التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الحادث المأساوي.
15: نعم شكرا جزيلا لك إيال، ونحن نواصل في ذات السياق. ينضم إلينا مراسلنا تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر، وأنت موجود في مستشفى رمبام الذي استنفر اليوم إلى الدرجة القصوى في أعقاب الحادث المأساوي، وذلك لتقديم العلاجات المطلوبة للمصابين. ماذا نعرف عن وضع المصابين الذين يرقدون في المستشفى الذي تتواجد فيه؟
3: نعم بالفعل نايف، بداية هذه الأجواء العامة التي يعيشها في هذه اللحظات مستشفى رمبام وباقي المستشفيات في الشمال تذكرنا بالأيام العصيبة التي عشناها خلال السنوات الأخيرة، أيام الحرب الأخيرة والصواريخ التي كانت تطلق تجاه منطقة الشمال. الأجواء العامة مشابهة نوعا ما بسبب كبر حجم هذا الحدث الكبير جدا. مستشفى رمبام من اللحظات الأولى كان قد تجهز بكافة طواقمه وبكافة أقسامه من أجل استقبال عدد من المصابين. رمبام استقبل 4 مصابين، 3 طلاب ومعلم كان برفقتهم في هذه الرحلة السياحية أو الرحلة المدرسية التي انتهت بحادث مأساوي. كانت لحظات جميلة، وفي لحظة ما كل شيء تحول إلى سراب، كل شيء تحول إلى لحظات من الرعب، لحظات من الحزن. قبل لحظات استمعنا إلى شهادات من أهالي المصابين في المكان، تحدثوا عن هذه اللحظات، كانوا قد تواصلوا مع أبنائهم، ومن خلال هذه المكالمات قالوا لهم نحن تعرضنا إلى هجوم، وكان هناك صوت انفجار كبير بهذه الكلمات. بالنسبة لوضع المصابين نتحدث عن 3 طلاب وصفت إصابتهم بالمتوسطة، أما المعلم إصابته وصفت صعبة، لا يزال يتلقى العمليات في غرف العمليات، ينتقل من عملية إلى أخرى. أما الطلاب نقلوا إلى الأقسام المختلفة داخل المستشفى. إلى جانب ذلك هناك قسم العلاجات النفسية وكذلك الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، كلهم تجندوا في هذه اللحظات للوقوف إلى جانب المصابين، أيضا إلى جانب عائلاتهم. وهناك نقطة مهمة نايف، وفقا لتفاصيل خاصة حصلنا عليها قبل قليل.

0: إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء قد يزور أو سيزور مستشفى رامبام خلال الساعة القادمة. هناك تجهيزات أمنية كثيفة في محيط المستشفى وفي داخل الأقسام. يبدو أنه سيدخل إلى المصابين، سيتحدث مع ذويهم مع عائلاتهم، وكذلك ليطمئن على صحتهم. نشاهد انتشار كبير لرجال الأمن تحديدا هنا في قسم الطوارئ، في قسم استقبال المرضى. في هذه اللحظات، هذه النقطة البارزة، مستشفى رامبام تجهز صباح اليوم لاستقبال المرضى، والآن يتجهز لاستقبال بنيامين نتنياهو الذي سيصل خلال الساعة القريبة، حتى ربما خلال النصف ساعة من هذه اللحظة. قد نصور تلك اللحظات في حال تيسر وتوفر هذا الأمر. بالنسبة للحادث نايف، إذا عدنا لتفاصيله كما استمعنا من إيال قبل قليل، كما ورد الآن هناك صور يتم تداولها عبر التواصل الاجتماعي. من خلالها هناك لافتة كانت قد نصبت في نفس مسار المشي الذي وقعت به الإصابة، تابعة لككال، وهي دائرة أراضي إسرائيل أو الصندوق الوطني لأراضي إسرائيل. هناك نشاهد أنه يمنع دخول السائحين أو الزوار إلى هذا المسار. هذا الأمر يتضارب مع موافقة الشرطة وموافقة الجيش وموافقة وزارة التربية والتعليم لمسار هذه الرحلة. هنا أصبح أكثر من رواية بالنسبة لهذا الحادث. في البداية كنا نعتقد أن هذه الرحلة هي نعم موافق عليها، لكن عندما توجد لافتة مثل هذه الأمر يثير الشكوك كثيرا. بالنسبة للرحلات المدرسية، هناك من يتساءل ماذا بشأنها هذه فترة رحلات لعدد كبير من الطلاب. الشرطة قبل قليل أصدرت قرارا أنها ستمنع كل الرحلات المدرسية في منطقة الشمال دون تحديد المنطقة. من الواضح أنه خلال الساعة القادمة سيكون هناك توضيح أكثر عن أي منطقة يقصدون، هل فقط الحدود الشمالية أم أن منطقة الشمال بشكل كبير نايف.
1: نعم، وهل هنالك أي رد، أي بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم في أعقاب هذا الحادث؟
0: نعم، الكثير من البيانات صدرت منذ اللحظة الأولى. يؤف كيش وزير التربية والتعليم أصدر بيانا من خلاله يرسل التعازي القلبية إلى العائلات ويتمنى السلامة للمصابين الذين يتلقون العلاجات وكذلك المعلمين في المستشفيات. تحدث بأسف عن هذا الحادث وهو يقول إن وزارة التربية تتابع ما يحدث، وكان قد طالب الجمهور بتبني فقط الروايات الرسمية من خلال ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم. هذا هو البيان الأول الذي كان قد صدر. وأيضا كيش من المتوقع أيضا أن يزور عدد من المصابين خلال اللحظة خلال اللحظات أو الساعات القادمة. إذن المصاب كبير جدا هنا في رامبام، فقط يعني 4 مصابين وهو العدد الأقل، بينما في مستشفى زيف في صفد العدد الأكبر من المصابين. ولفتني قبل قليل نايف، ربما حدث إنساني مؤثر، إحدى العائلات وصلت إلى مستشفى رامبام هنا وكانت تسأل عن ابنها المفقود، تحاول التواصل معه، تبحث عنه في المستشفيات. سألت في مستشفى رامبام هل هو متواجد هنا في رامبام، تواصلوا مع باقي المستشفيات وسألوهم إذا كانت هناك تفاصيل لديهم عنه. إحدى المستشفيات قالت لهم عليكم الوصول من أجل التعرف على هوية ابنكم، كما يبدو هذا هو الطفل الذي توفي أو قتل في المكان. هذه اللحظات كانت حزينة مأساوية، أن يخرج طلاب مدرسة من أجل التنزه والاستجمام وتنتهي هذه الرحلة بالتفاصيل القاتمة هذه.
1: نعم، مأساة حقيقية. شكرا جزيلا لك تامر، ونقول مساء الخير لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، يعني ذكر أنه ربما رئيس الوزراء سيتوجه إلى مستشفى رامبام في حيفا، ومن جهة أخرى ديوان رئيس الوزراء يتطرق إلى هذا الحادث المفجع.
2: نعم، ليس فقط ديوان رئيس وزراء، وإنما كانت هناك سلسلة من البيانات، بيانات التعزئة وكذلك التأزية وكذلك تقديم الشفاء العاجل للمصابين. أنتم تحدثتم قبل قليل عن ما حدث، بالفعل لم نستبق نتائج التحقيقات، ولكن ذكر بأن هؤلاء مجموعة الطلاب كانوا يمزحون، عثروا أحد الطلاب عثر على هذه القنبلة وكان ربما يعتقد بأنها فارغة وليست قابلة للانفجار، تم تصويرها ونقل الصور بين 6 أو 5 طلاب نايف، تم نقل الصورة إلى في وسائل الإعلام في شبكات التواصل الاجتماعي الواتساب إلى أبناء عائلتهم، ثم أخذ أحد الطلاب القنبلة أدخلها في حقيبته وألقى بها إلى مجموعة كانت تجلس بجواره. كان هناك يجلس، هذه إحدى الروايات نايف، بأنه ألقى الشنطة الحقيبة وبداخلها القنبلة الانشطارية العنقودية، وهذه القنبلة انفجرت وألدت إلى وألحقت هذا الضرر الكبير، وللأسف الشديد قتل أحد الطلاب الذي كان يجلس قرب الحقيبة مئير، وكانت هناك مئير اليوم.
1: وأنت تتحدث الآن شيمون نشاهد على الشاشة، رجعونا بس الصورة، خلينا نشوف الصورة اللي كانوا يتناولون. نعم، هذه الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم، هذه هي الصورة لتلك القنبلة التي قام الطلاب بتصويرها وقاموا بنقلها عبر الواتساب كما يبدو إلى أبناء عائلتهم، ثم كما قلنا انفجرت هذه القنبلة. وفي الشرطة في المنطقة الشمالية من الشرطة الميجور جنرال مئير إلياو كان قد حذر قبل فترة طويلة، قبل أكثر من عام، بأن في الميدان هناك قنابل عنقودية لم تنفجر، هناك قنابل ربما لم تنفجر في أعقاب ما حدث. كان يجب على الطالب أن يمتنع عن ذلك ربما، والطلاب كانوا يمزحون، وهذه الفاجعة بلا شك مقلقة ومؤلمة للغاية، وسيتم استخلاص العبر أيضا في وزارة التربية والتعليم كما يبدو في جهات أخرى. على كل حال، رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تلقى اليوم تقارير حول ما جرى من سكرتيري العسكري، تحدث أيضا مع مدير عام نجمة داود الحمراء إلي بين، كان ذلك خلال وبعد وقوع الحادث المأساوي، كذلك مع وزير المواصلات. نتنياهو على الأرجح يصل لعيادة المصابين، وأجرى أيضا مشاورات. كانت هناك موجة من ردود الأفعال من قبل وزير الدفاع إسرائيل كاتس، رئيس الدولة إيتشاك هيرتسوغ، وزيرة المواصلات ميري ريجي وغيرهم. وهؤلاء عفوا قدموا التعازي لعائلة القتيل، وكذلك تمنوا الشفاء العاجل للجرحى. ما من شك بأن هذه الحادثة المفجعة يجب أن يتم استخلاص العبر منها، كما رأينا اليوم داني ليفي مفتش الشرطة العام يتحدث عن أن الشرطة ستقوم بالتحقيقات، ثم سنعرف ما الذي حدث بالتحديد نايف.
1: نعم، استخلاص العبر فورا كي لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة. شكرا جزيلا لك شيمون.
2: شكرا لك نايف.
1: غضب في الجنوب في أعقاب هدم قرية الضحية غير المعترف بها في النقب بالكامل، وذلك رغم المحاولات الحثيثة لمنع هذا الهدم الذي أبقى مئات السكان بدون مأوى، والسكان يؤكدون أنهم سيعيدون بناء منازلهم من جديد. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
3: هكذا بدت قرية ضحية غير المعترف بها الواقع بجوار مدينة رهط صباح اليوم. قوات معززة من الشرطة ترافقها جرافات الهدم، كانت أول ما استيقظ عليه سكان القرية. مع اقتحام القوات المكان لتنفيذ عمليات هدم طالت نحو 80 بيتا.
4: احنا قبل قيام الدولة هني، احنا هني أبهاتنا تولدوا هني، وجدونا تولدوا هني، أرضنا ما اشتريناها شري، أرضنا حجر.
5: قوات هائلة نراها الآن لهدم البيوت تختفي لمكافحة الجريمة، ميزانيات هائلة تصرف للدمار وتختفي من أجل البناء. الذي يطالب به أهلنا في كارة الضحية هو حق أساسي في المسكن، في الكرامة، في الاعتراف.
3: وجاءت عملية الهدم بعد ساعات قليلة من رفض المحكمة المركزية في بئر السبا التماسا تقدم به الأهالي طالبوا فيه بإرجاء تنفيذ الهدم. وتقول سلطة توطين البدو ودائرة أراضي إسرائيل أن المنازل أقيمت على أراضي مملوكة للدولة، وطلبت السكان بإخلائها والانتقال إلى الضاحية رقم 10 في مدينة رهط.
4: مطخام 10 قاعدين بطخوا بعضهم غادي، واحنا قلنا لهم هنو ايش من كبل يومي ومن ودك يانا لنقتل غاد حتى نلقى مدخام 10، مش ما رايحين على مدخام 10.
5: والهدم المسجد الا يدل ذلك على قهر الناس؟ الا يدل ذلك على تذليل الناس؟ الا يدل ذلك على حرب ضد الاسلام، ضد المسجد، ضد الاهل، ضد الاطفال؟ اين كيف بده يتعلموا الاولاد اليوم؟ كيف بده يتعلم الامهات؟ ايش نعلم اولادنا في المدارس على الديمقراطيه الاسرائيليه؟
3: وأثارت عملية الهدم ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين، حيث توافد العشرات من مدينة رهط إلى المنطقة تضامنا مع السكان المتضررين ورفضا لعملية الهدم. من جانبه أكد رئيس بلدية رهط طلال القرناوي أن المنطقة تغاض من نفوذ المدينة، مشيرا إلى وجود محاولات للمصادقة على إقامة حي سكني خاص للسكان، إلا أن معارضة الوزير شكري وسلطة توطين البدو حالت دون تحقيق ذلك.
4: يوجد هنا منطقة ضاحية الكوثر مخططة 1355 وحدة سكنية، لماذا لا يعطوهم حل في هذه الضاحية؟ لماذا تقوم سلطة توطين البدو والوزير شكري بأن يأتوا بمواطنين من منطقة حورة؟
3: وتأتي عملية الهدم بعد توجه رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس إلى المستشارة القضائية للحكومة مطالبا بالتجميد الفوري لعمليات هدم المنازل حتى انتهاء الانتخابات، ومحذرا من استغلال هذه العمليات بحسب تعبيره من قبل الوزير بن غفير لأغراض سياسية وانتخابية.
6: نحن ممشيخين خوفت خوف بالنقف،
5: ويتلذذ برؤية هدم المنازل العربية في منطقة النقب وأيضا المثلث والجليل، ولهذا نحن نقول بشكل واضح آن الأوان أن نستمر في حراكنا لتخليص المجتمع العربي من هذه الحكومة الفاشية.
3: وفي المقابل طالب عدد من المواطنين بالرد على سياسة الوزير تمار بن غفير من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة والمشاركة الواسعة في التصويت، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تشكل وسيلة للتعبير عن موقفهم والتأثير في النتائج.
7: كان أنا أقولها بكل وضوح، الرد على بن غفير وعلى هذه الحكومة هو بالخروج في 28/10/27 بالتصويت للقوائم العربية، وبالتالي حتى نرسل هذا الوزير إلى مزبلة التاريخ هو وحكومتها الفاشية العنصرية التي تقوم يوميا شبه يومي بهدم بيوت في النقب وفي كل مكان.
3: هذا وعقبت سلطة توطين البدو في الجنوب بالقول أن الدولة بذلت جهودا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم سكن عائلة أبو وادي ووفرت لها حلولا سكنية في الضاحية 10 في مدينة رهط، إلا أن العائلة رفضت المقترحات، وأضافت أن التجمع السكني يقع خارج منطقة نفوذ رهط، وأن قرار إخلاء المباني غير القانونية صدر عن المحكمة بعد إجراءات قضائية، وأن هناك حلولا متاحة لتنظيم السكن لجميع التجمعات التي تنفذ فيها عمليات هدم في النقب.
1: ونحن مباشرة إلى مراسلنا في الجنوب أحمد أبو صويس، أهلا بك أحمد. إذن يعني عشرات المنازل تم هدمها ومئات المواطنين بلا مأوى الآن في قرية الضحية، ماذا بعد عملية الهدم هذه؟
8: مساء الخير نايف، يعني ربما الصورة الآنية هي مختلفة تماما مع ما كانت عليه ظهيرة أو صباح هذا اليوم. صباح هذا اليوم عندما تواجدت كان مئات رجال الشرطة، جرافات، عدد كبير من الجرافات التي تقوم بالهدم في هذه الأثناء. هنالك عدد كبير من الجرافات ولكنها جرافات للمتطوعين من مدينة رهط والسكان المنطقة العرب الذين وصلوا لتجريف البيوت المدمرة المهدومة وبناء بيوت ما في مكانها عدد كبير من المتطوعين، ايضا مئات من المتطوعين وصلوا بعد يعني بعد يعني او خلال حتى الهدم كانت عدد كبير من المتضامنين، ولكن بعد ساعات الظهر عدد اخر وبدا يصل. هذا العدد ازداد عندما يعني رجع عدد من العمال الى بيوتهم، يصلون الى هنا، يقومون كل من يعني يستطيع بان ياتي بالخدمات او الاشياء البسيطه المؤن الاساسيه للبيت، الخشب وايضا الماكولات والشرب والماء وغيرها، يصلون للتبرع والتطوع والتضامن مع ابناء العائله، طبعا عائله ابو وادي. خاصه يعني صوره الهدم فعلا هي كبيره، هو الامل فعلا ان يقوموا ببناء عدد من البيوت ولو بشكل مؤقت من اجل ايواء هذه العائلات. نتحدث عن عشرات العائلات، اكثر من 350 400 من المواطنين يسكنون هذه المنطقه، حتى هذه اللحظه لا توجد لهم اماكن يستطيعون قضاء ليلتهم او الايام القادمه، خاصه باننا مقبلون على اجواء بارده. هذا من جانب. من جانب اخر، بلديه رهط، رئيس بلديه رهط بين ايضا في بيان بان البلديه فتحت يعني المؤسسات، بعض المؤسسات في المدينة ستكون مخصصة ومكان في حالة هطول الأمطار للمواطنين والسكان الذين هدمت بيوتهم للقدوم إلى هناك والبقاء في هذه المؤسسة في المؤسسات في مدينة رهط. طبعا هناك تم إدخال عدد من المعالجين النفسيين وأيضا العمال الاجتماعيين، قدموا هنا ووصلوا من أجل الجلوس مع العائلات مع النساء بشكل خاص والأطفال. أما هناك بيانات استنكار، حاليا عدد كبير من المواطنين يتوافدون في هذه الساعات أيضا، والأمل كما بينت ببناء أكبر عدد من هذه البيوت، معاودة بعض البيوت ولا بشكل مؤقت، فيما يعني يتواجد عدد من كبير من القيادة من المواطنين العرب الذين وصلوا، وأيضا إصرار، هناك إصرار نايف بأن يبقى المواطنون على أرضهم وعدم الانتقال لعدم في هذه المرحلة على الأقل إلى أين تريد على لضاحية عشرة في مدينة رهط كما تريد سلطة توطين البدو. من جانب آخر يعني خلال ربما اليوم يعني يوم غد سيتم عقد جلسة للقيادة العربية، منتدى السلطات المحلية، المجلس الإقليمي، وأيضا منتدى لجنة توجيه العرب النغب، يعني لاتخاذ خطوات احتجاجية خلال الأيام القادمة. ما نستطيع أن نقوله فعلا أجواء غضب كبيرة هي ما تسود، وفي ظل وبالتزامن مع هذه الأجواء أيضا هنالك تضامن كبير من قبل المواطنين العرب في المنطقة نايف.
1: على أمل عدم استغلال مثل هذه الأحداث من قبل يعني جهات متطرفة لصب الزيت على النار في هذه الفترة الحساسة. شكرا جزيلا لك أحمد.
8: العفو.
1: وتوقيت هذا الهدم الذي يأتي قبل 15 يوما من الانتخابات يلقي بظلاله على الحلبة الحزبية. مساء الخير مراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب، وهنالك فالح يعني توظيف واضح لقضية الهدم في النقب في الحملات الانتخابية، لا سيما من رئيس حزب عتسما يهوديت إيتمار بن غفير الذي يتهم الآن في النقب بالسادية.
9: كيف لا نايف، وهو يتلذذ ويتراقص طربا مع كل عملية هدم تحدث في النقب على وجه الخصوص وفي المجتمع العربي بشكل عام، وهو يحاول دائما توظيف بل تجيير كل عملية هدم تحدث في المجتمع العربي لتصب في التأطير الذي يقوم ببنائه، سيما وهو دائما يحاول إرسال رسالة من هو سيد هذه البلاد، من هو صاحب البيت كما هو دائما يتحدث عن ذلك. ولكن حصر هذه القضية التي تمس بعصب المجتمع العربي الحساس فقط في شعبويات بن غفير، من شأنه أن يضيع القضية وجذر القضية المركزية ويمنح بن غفير أكثر من حجمه. واضح أن هذه عمليات الهدم هي ترجمة لسياسات تضييق حكومية متوارثة تتناقلها الحكومات المتعاقبة، وأي نعم بن غفير يستغل المنظومة القائمة ربما بشكل فاضح سافر وصارخ، لكن المنظومة قائمة، وبالتالي عملية الهدم، والهدم كان ما قبل بن غفير مستمر ربما بوتيرة أكبر، لأنه يستغل بشكل فظ المنظومة في فترة بن غفير مستمر، وما بعد بن غفير سيستمر. لهذا الأهم في هذه الجزئية هو استبدال المنظومة، ولكي تستبدل المنظومة معروف ماذا على أبناء المجتمع العربي أن يفعلوا ويصنعوا. نايف،
1: نعم واضح، ونحن سنواصل حديثنا لاحقا. شكرا لك فالح. ونحن الآن إلى موضوع آخر، قضية فساد جديدة في السلطات المحلية، وهذه المرة في مدينة كفار سابا، اعتقال رئيس البلدية وزوجته وعدد من الموظفين بشبهة تحويل مناقصات إلى مقربين وجهات إجرامية حتى مقابل منافع مادية. التفاصيل في تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
10: قضية فساد جديدة في السلطات المحلية، هذه المرة في مدينة كفار سابا بمنطقة الشارون، حيث تحقق الشرطة في شبهات تتعلق بمنظومة فساد واسعة يشتبه في أنها استخدمت لتوجيه مناقصات ومشاريع بلدية إلى جهات إجرامية مقابل رشاوى وامتيازات مالية. القضية تطال رئيس البلدية رفي ساعر وزوجته ومسؤولين وأصحاب مصالح تجارية وسط شبهات باستغلال النفوذ العام لخدمة مصالح خاصة. صباح الاثنين اعتقلت الشرطة 17 مشتبها به، من بينهم رئيس البلدية وزوجته والمدير العام للشركة الاقتصادية التابعة للبلدية، فيما أخضعت 7 آخرين للتحقيق.
11: בסיומה של חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים יצא יחה היום לחקירה גלויה בתיק בתחום השחיתות הציבורית ברשות מקומית גדולה במרכז הארץ בחשד לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד.
10: وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام تولته الوحدة الوطنية للتحقيق في قضايا الاحتيال هف 433 بمرافقة القسم الاقتصادي في النيابة العامة. في صلب التحقيق شبهات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال إلى جانب مخالفات ضريبية. وبحسب الشبهات دارت الآلية حول مناقصات ومشاريع في مجالات متعددة تشمل ترميم المؤسسات التعليمية خلال العطلة الصيفية والنظافة والنقل وإشارات المرور والتجديد العمراني. ويشتبه في أن أصحاب مصالح سعوا إلى ضمان فوزهم بمشاريع بلدية مستعينين بقنوات اتصال مع جهات داخل البلدية مقابل أموال وامتيازات. كما تفحص الشرطة شبهات بتسهيل الإجراءات لجهات معينة ووضع عراقيل أمام شركات منافسة، بما قد يكون أثر في فرصها في الفوز بالمناقصات.
12: לצערנו הרב השלטון המקומי במדינת ישראל הפך כבר מזמן לחצר האחורית המוזנחת של המדינה, אותה חצר האחורית שגדלים בגידולי פרא של שחיתות ושמינהל בלתי תקין. השלטון המקומי שנופל תחת רגולטור חלש, משרד הפנים והמשטרה שלא מתאמצת ומתעניינת מספיק, אנחנו מגלים פעם אחר פעם תופעות של שחיתות שלטונית.
10: אחד المحاور الاكثر حساسية في الملف يتعلق بزوجة رئيس البلدية، فبحسب الشبهات أدت الزوجة دورا محوريا خلف الكواليس وتواصلت مع أصحاب المصالح وساعدت في دفع إجراءات من شأنها خدمة جهات محددة رغم عدم شغلها منصبا رسميا يمنحها صلاحيات إدارية في البلدية. كما يشتبه في أنها مارست نفوذا واسعا في شؤون البلدية شمل قرارات إدارية وتعيينات، فيما يجري التحقيق في دور المدير العام للشركة الاقتصادية وما إذا كانت صلاحياته قد استخدمت لتسهيل إجراءات مرتبطة بالمناقصات. والتحقيق لا يتوقف عند حدود البلدية، إذ تفحص الشرطة العلاقة بين المشتبه بهم وجهات إجرامية معروفة في منطقة الشارون، وسط شبهات بأن هذه الجهات ساعدت رئيس البلدية خلال الانتخابات المحلية، ثم مارست ضغوطا على مقاولين وأصحاب مصالح لدفع بعضهم إلى الانسحاب من المنافسة. رئيس البلدية أعلن أنه سيتعاون مع المحققين ودعا إلى عدم استخلاص استنتاجات قبل اتضاح الوقائع فيما يتولى نائبه مهامه مؤقتا. حتى الآن تبقى الوقائع في إطار الشبهات التي يجري التحقيق فيها ولا تعني ثبوت التهم أو إدانة أي من المشتبه بهم.
1: والآن نغوص في انتخابات 2026. 15 يوما على فتح صناديق الاقتراع والأحزاب في أوج حراكها لتجنيد أكبر دعم ممكن. كل ذلك على وقع استطلاعات متقاربة جدا بين المعسكرين دون حسم لأي من الطرفين. نعود لمراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. إذن فالح، يعني كلما اقتربنا من يوم الحسم كلما ازدادت الحملات الانتخابية حدة وشراسة أيضا.
9: وبدون أدنى شك اتخذت قرارات التي تترجم على شكل تحركات ميدانية، لربما آخرها كان ذلك القرار الذي يصب في نفس التكتيك الاستراتيجية، النهج السياسي المبتذل المعهود الذي لطالما عهدناه عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ سنوات. نايف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسته الأخيرة مع مرشحي قائمة الليكود اتخذوا قرارا يقضي بمواصلة ضرورة نزع الشرعية عن القائمتين العربيتين المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى، وذلك من أجل إحراج منافسيهم بمعنى أيزنكوت، لبيد، نفتالي بنت وغيرهم،
1: وكي لا يعتمدوا عليهم في أي إمكانية لتشكيل ائتلاف حكومي.
9: بالضبط تماما، تكبيل خياراتهم التكتلية التحالفية المستقبلية. وهذه المرة راحوا يستندون إلى تصريحات رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين الذي أكد أن المشتركة ستكون على استعداد تام أن تمنح شبكة أمان لأي حكومة تستبدل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شريطة أن تحصل على جملة من الأمور من ضمنها ميزانيات وموارد مالية. راح يشددون على أن التعاون بالضرورة سيكلف ويكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، سيكون باهظ الثمن للموازنة العامة للدولة، وهذا أيضا ينطبق على الموحدة. وأنا أعيد بك وبالمشاهدين الكرام الذاكرة إلى حكومة التغيير، نفس النهج، نفس التكتيك، نفس الاستراتيجية، مهاجمة آنذاك حكومة التغيير على أنها منحت ميزانيات طائلة للمجتمع العربي وللموحدة تحت خطة تقدم وخطة مكافحة العنف والجريمة إلى آخره.
1: تحويل الميزانيات، هيك كان الاتهام، تحويل الميزانيات والأموال للعرب.
9: للعرب، وهنا عند كلمة عرب لابد أن نضع مليون خط أحمر أصفر برتقالي شو ما بدك يا نايف. ألا تعتقد أنه عمليا هذه الحملة تكرس جوهر العنصرية والتمييز؟ يعني هل يجب أن يبقى ابن المجتمع العربي ذلك المواطن مهمشا لا يحصل على ما يستحقه من ميزانيات، وهل يجب أن يبقى في سلم أولويات الحكومة؟ ولماذا يجب أن يعاير بميزانيات يجب أصلا بدون الأحزاب وواسطة الأحزاب أن تصله وتصرف للسلطات المحلية العربية وتستثمر في المواطن العربي؟ يعني واضح جدا أنه نتنياهو لا يدخر أي وسيلة في سبيل تحقيق غايته، ألا وهي الحفاظ على سدة الحكم، حتى وإن واصل تمييز بعنصرية، يعني لا أجد تعبير آخر غير العنصرية، مواصلة نزع الشرعية عن قيادات المجتمع العربي وبالتالي عن مجتمع عربي بأكمله، وهو يسمي ذلك باستراتيجية الحسم وقطع الطريق على التيار المناوي أن يكون في سدة الحكم. هذا أيضا هذه نعم. أيضا سياسة اعتدنا عليها من نتنياهو وباتت مبتذلة بالمناسبة نايف، وإذا سمحت لي سريعا انتبه نفس الأسلوب نفس التكتيك يتواصل منذ أكثر من 20 عام. الطيار المناوئ يوصم أوتوماتيكيا باليسار، وهذا اليسار لن تكون لديه حكومة إلا إذا استند على العرب، وبالتالي لن يتمكن من الصمود ومواجهة ومجابهة التحديات الإقليمية الأمنية.
13: وهو يقع في هذا الفخ فالح، ويبدأ هذا المعسكر بالدفاع عن نفسه أنه لن نستند إلى أصوات العرب
9: بالضبط. واللافت أكثر نايف والمؤسف أنه هذا المعسكر سريع نايف إذا سمحت لي، والمؤسف كما ذكرت أنه دائما هذا المعسكر يرقص وفق نغمات شباب نتنياهو بدل من أن يظهر عمود فقري فولاذي يمكنه الصمود أمام هذه التكتيكات والمناورات السياسية.
13: هو في نهاية المطاف يرقص وفق نغمات الشارع على أي حال. ولكن من جهة أخرى فالح، دعنا نتقدم باتجاه استطلاع أخبار كان الأخير. هذا الاستطلاع يظهر هذه المرة تفوق معين لمعسكر نتنياهو بفارق 3 مقاعد، ولكن بطبيعة الحال دون حسم واضح. كيف يمكن قراءة هذا التقدم لمعسكر نتنياهو في هذه المرحلة؟
9: أتفق معك تماما أن الاستطلاع الأخير ما بدأ به لافتا جدا هو الانقلاب للوهلة الأولى، تفوق معسكر نتنياهو على معسكر المعارضة بفارق 3 مقاعد، والواضح أنه اجتياز عوفر فينتر نسبة الحسم هو من ساهم بأن يحصل على كمية هذه المقاعد المعسكر الوطني، على الرغم من أنه فينتر لدواعي الابتعاد عن نتنياهو والحصول أيضا على أصوات يمين من الطيار المناوئ ليست بالضرورة تريد لنتنياهو أن يكون في الحكم، يناور وبدأ يتحدث أنه أيضا لا يلغي إمكانية أن يأتلف مع أيزنكوت. ورغم ذلك يبدو أنه عندنا في الاستطلاع يتم ضم سيما، هو تحدث عن ذلك فينتر بشكل أوتوماتيكي وفوري إلى معسكر نتنياهو. بدأ لافتا أيضا تراجع الأحزاب الكبيرة أيزنكوت الليكود بمقعد، وهذا الأمر ينطبق أيضا على سموتريتش على ليبرمان وعلى بن غفير، تراجع كل منهما بمقدار مقعد واحد. الأحزاب العربية أو القوائم العربية بمعنى أدق المشتركة حافظت مقارنة بالاستطلاع السابق على قوتها مع 8 مقاعد، والموحدة تحافظ على قوتها على الأقل وفق هذا الاستطلاع، وحاليا تقف عند 5 مقاعد. وواضح شكرا. أنه أحد من المعسكرين لا يمكنه تشكيل ائتلاف حكومي دون اللجوء إلى القائمتين العربيتين.
13: نعم، لم تحسم الأمور بعد. شكرا جزيلا لك فالح. ونحن مشاهدين إلى الشؤون الإقليمية الآن، هجوم صاروخي آخر للحوثيين على مطار الرياض الليلة الماضية يودي بحياة شخص واحد ويصيب 11 آخرين بجروح، فيما تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية وقوات الحوثيين المدعومين من إيران. مراسلنا وليد يوسف ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك يوسف. استمرار التصعيد بين الحوثيين والسعودية، ضعنا في جديد التطورات.
14: صحيح، الحرب يعني تتسع من يوم بعد يوم بين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة، وبين القوات الحكومية المدعومة من السعودية، وكذلك يعني السعودية بنفسها تقوم بشن غارات يومية ردا على قيام الحوثيين باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات ومطارات في السعودية، كان آخرها بالأمس استهداف مطار الملك خالد في الرياض مرة أخرى مع وقوع قتيل وإصابة 11 شخصا آخر. هذا يأتي بعد مقتل 13 شخصا أول أمس وإصابة حوالي 300 شخص آخر جراء استهداف المطار ذاته، مع تعطيل لحركة الطيران، كان يعني بالأمس واليوم إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في مطار الملك خالد في الرياض، إذا كان ذلك يعني من قبل شركات طيران أوروبية وكذلك عربية، فيما تتواصل بطبيعة الحال الغارات السعودية، والحوثيون يقولون أنه كان هناك مقتل حوالي 10 أشخاص اليوم. ويأتي كل ذلك نايف في إطار ما يسمى بعملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية المدعومة من السعودية في اليمن لإعادة السيطرة على جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
13: نعم.
14: والحوثيون نايف يعني في تطور لافت، يدعون المواطنين السعوديين إلى الانتفاض ضد النظام السعودي. والمتحدث الحوثي أو القيادي الحوثي محمد البخيتي يقول إن قوات الحوثيين في اليمن مستعدون لدعم أي تمرد ضد النظام السعودي، ويدعوهم إلى إسقاط نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لنشاهد.
15: أبناء بلاد الحرمين الشريفين أن يتحركوا، أن يكون هناك تحرك شعبي على مستوى أبناء بلاد الحرمين الشريفين ككل، أو يكون

0: داخل الأسرة الحاكمة من أجل الإطاحة بهذا الأحمق محمد بن سلمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم وليد،
2: في السياق ذاتي كان هناك حديث بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، ويقول يعني يقول له بأن طهران مستعدة للتوسط من أجل حل هذه الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى يعني هناك حديث أو تقارير تشير إلى أن ترامب أو واشنطن يعني تفكر في ربما ضرب الحوثيين، علما أنها يعني تمتنع في الفترة الأخيرة عن ذلك في إطار اتفاق بين الطرفين. نعم. والحوثيون يهددون ويحذرون واشنطن أنه في حال في الفعل تدخلت الولايات المتحدة الرد سيكون مؤلم وسريع.
1: نعم مثير جدا، السعودية في هذه المرحلة تترك وحدها. وحول الأزمة وليد بين واشنطن وطهران، إيران تقول إنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. إلى أين تتجه الأمور على هذا الصعيد؟
2: صحيح، كما ذكرت نايف، إيران تقول أنها تدرس خطة الأيام السبعة التي كانت عرضتها على واشنطن، وفي نهاية يعني هذه الأيام السبعة يتم فتح مضيق هرمز. ولكن الخلاف حاليا هو على الأولوية، على ما يبدو واشنطن تريد أن تبحث أو أن تناقش في بداية الأمر الملف البرنامج النووي الإيراني، بينما إيران تصر على أن يتم في بداية فتح رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز في هذا الإطار، مع توتر بطبيعة الحال لاستمرار التوتر في مضيق هرمز. والمتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يقول أن واشنطن يعني تنشر أكاذيب بالنسبة لمضيق هرمز، المضيق لا يزال مغلق ونحن لم نفقد ورقة المساومة المتعلقة بالمضيق، ويشير مع ذلك إلى استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك وليد.
2: شكرا لك.
1: في تطور يتعلق بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على دخول شركة أمريكية تعمل نيابة عن مجلس السلام إلى القطاع خلال الأيام المقبلة بهدف إجراء مسح ميداني وتحديد مواقع مقترحة لتسليم أسلحة حركة حماس، وذلك في إطار مشروع وصف بالتجريبي لجمع الأسلحة، وسط تساؤلات بشأن آليات تنفيذ المشروع وموقف الحركة منه. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن. إذن ما طبيعة المشروع التجريبي لجمع أسلحة حماس في قطاع غزة، وما الجهات التي ستشرف على التنفيذ؟
3: نايف، هذه ربما تجربة لن تتحقق ولن يكون لها أي نجاح مستقبلا. الحديث هو عن شركة أمريكية وليس قوات دولية أو قوات السيطرة التي من المفترض أن تصل إلى منطقة قطاع غزة. الاقتراح هو عبارة عن دخول شركة أمريكية يقال أنها مقربة من صهر الرئيس الأمريكي كوشنير، ونهار اليوم مجلس السلام نفى ذلك وقال أن ما نشر في التلغراف عن تورط أو مشاركة صهر الرئيس الأمريكي في مثل هذه العقود والمناقصات هو غير صحيح. الحديث هو عن إقامة ثلاثة مجمعات في منطقتي خان يونس ورفح، يصل إليها مسلحون من حماس لتسليم أسلحتهم ومن ثم سيتم تدميرها. التجربة في بدايتها، ولا أعتقد نايف أنها ستنجح أو حتى سيبدأ بها في غضون الأسابيع القادمة، أولا لأنه لا توجد قوات دولية تقوم بحماية عناصر حركة حماس الذين سيتم أو سيقومون بتسليم أسلحتهم. ما الذي يضمن عودة هؤلاء سالمين بعد تسليمهم الأسلحة؟ وهل إسرائيل ستعتقلهم؟ هل إسرائيل ستستهدفهم؟ هل الميليشيات التابعة لإسرائيل، ميليشيات العاملة في رفح، ستقوم بحماية هؤلاء العناصر؟ ثم حماس تشترط بتسليم تسليم أي سلاح هو بدخول لجنة التكنوقراط أولا، ثانيا انسحاب تدريجي إسرائيلي من منطقة قطاع غزة. أعتقد أن هذه ربما مقترح في بدايته، وبطبيعة الحال لن يتحقق حتى

0: قبل الانتخابات الإسرائيلية تحدثوا كثيرا نايف في الآونة الأخيرة عن محاولة الأمريكيين ربما تحريك مسار الإعمار والتطوير وربطه بنزع سلاح حركة حماس، ونحن نسمع في الأخيرة أن حركة حماس تقوم بإعادة بناء قدراتها العسكرية من جديد وتقوم بترميم الأنفاق، وهي بدورها أيضا
1: علامات استفهام كبيرة حول موقف حماس من قضية تسليم سلاحها. وهنا يعني علامة سؤال كبيرة تصطدم بالكثير من التصريحات المتضاربة من القيادة الحمساوية نفسها. يعني هل هي مستعدة؟ هل وافقت على تسليم أسلحتها؟ أم أن يعني هذا كله مشروع وكلام فارغ لا رصيد له؟
0: على الملأ حركة حماس تقول نحن على استعداد لتسليم الأسلحة، لكن
2: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: ترجيح وقوف إيران وراء مخطط الاعتداء على قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. وزير الخارجية يزور ألبانيا ويلتقي رئيس وزرائها. جرح شاب إثر حادث سير في الناصرة. نبأ يفيد باعتداء مستوطنين على فلسطيني قرب نابلس. وغارة جوية منسوبة لمصر توقع عشرات القتلى في شمال السودان.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. رجح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام وقوف إيران وراء محاولة الاعتداء على قاعدة فيرفورد الجوية الواقعة على أراضي المملكة والتي تستخدمها قوات أمريكية. وقال أمام مجلس العموم في لندن إن الحرس الثورية وبشكل شبه مؤكد قام بتوجيه الاعتداء الذي تم إحباطه. وأضاف بيرنهام أن بريطانيا لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا في حديث لصحيفة ديلي ميل أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدمت للمملكة معلومات مسبقة عن المخطط الإرهابي. في تيرانا اجتمع وزير الخارجية جيدعون ساعر مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران بأن الوزير ساعر أشاد بموقف ألبانيا ضد الأسامية والإرهاب ودعمها لإسرائيل. في الناصرة أصيب راكب دراجة نارية عشريني بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى المشفى الإنجليزي في المدينة للمعالجة وفقا لما وفان به مراسلنا إياد حرب. ذكرت مصادر طبية فلسطينية في نابلس أن مستوطنين اعتدوا مساء اليوم بالضرب على رجل خمسيني في قرية عصير القبلية جنوبي المدينة ورشه بغاز الفلفل ما اقتدى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. جاء من الخرطوم اليوم أن أكثر من 70 من عمال التعدين قتلوا قبل يومين في شمال السودان قرب الحدود مع مصر في غارة جوية نسبتها منظمات حقوقية للطيران الحربي المصري. ولم تعقب مصادر رسمية في القاهرة على ذلك غير أن مسؤولين أمنيين مصريين قالا لوكالة أنباء رويترز إن الغارة هدفت إلى إنهاء حالة الفوضى على الحدود ووضع حد لمحاولات مجموعات من البلدين للسيطرة على مناطق التعدين. من جهته قرر مجلس السيادة السوداني تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسة الحادث. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
5: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بسول.

شيخ بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفركش بولاد صغار بدي ضيع

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء.
6: هابي بيرثدي
7: يا جماعة، بس شوي
8: استنى.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. رئيس الوزراء يقوم بعيادة جرحى من جراء انفجار الذخيرة القديمة في الجيل الأعلى، وجيش الدفاع يجري تحقيقا شاملا في الحادث. بريطانيا تتهم إيران بالتخطيط لاستهداف الجالية اليهودية على أراضيها. الأمن الفيدرالي يفتش في واشنطن منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، والطقس على حاله غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. إلى مشفى رمبام وصل رئيس الوزراء نتنياهو لعيادة عدد من جرحى انفجار الذخيرة القديمة في رخس رميم بالجيل الأعلى، مما أسفر عن مقتل فتى عمره 14 عاما وجرح 23 آخرين. وأوعز إلى قائد الجبهة الداخلية بالتركيز على التعليمات القاضية بحظر لمس الذخائر القديمة. أورد النبا مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. هذا وأوعز رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير إلى السلطات العسكرية بإجراء تحقيق شامل في الملابسات، وتواصل قوات من جيش الدفاع عمل التمشيط في المنطقة عن ذخائر أخرى. تخطط إيران لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد الجالية اليهودية في بريطانيا من خلال منظمة أصحاب اليمين. هذا ما قالته وزيرة الداخلية في لندن شبانة محمود، وأضافت أنه تمت زيادة ميزانية الشرطة البريطانية بربع مليار جنيه استرليني لحماية الجالية اليهودية. وفي وقت سابق رجح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام وقوف إيران وراء محاولة الاعتداء على قاعدة فيرفورد الجوية الواقعة على أراضي المملكة والتي تستخدمها قوات أمريكية. وقال أمام مجلس العموم في لندن إن الحرس الثوري وبشكل شبه مؤكد قام بتوجيه الاعتداء الذي تم إحباطه. وأضاف بيرنهام أن بريطانيا لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا في حديث لصحيفة ديلي ميل أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدمت للمملكة معلومات مسبقة عن المخطط الإرهابي. في واشنطن قام اليوم عناصر أمن فيدراليون بتفتيش منزل النائبة الديمقراطية في الكونغرس إلهان عمر ضمن تحقيق جنائي يتعلق بوثائق هجرة. وذكرت شبكة فوكس نيوز أن هذا الإجراء اتخذ في إطار تحقيق يتعلق بشبهات مرتبطة بوثائق الهجرة التي قدمها والد إلهان الراحل. يشار إلى أنها هاجرت من الصومال إلى الولايات المتحدة حينما كانت طفلة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دورية إسرائيلية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية دخلت محيط بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي ومنعت عددا من الأهالي من مواصلة أعمال إنشاء أساسات بناء. وأشار المرصد إلى أن القوة الإسرائيلية طلبتهم بالحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك الأندوف لاستكمال أعمال البناء. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 25، حيفا 27، تل أفيف والناصرة 28، اللد وبئر السبع والجولان 29، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند تمام السادسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع سوزان دبيني سهرية

تحية مسائية عاطرة بهالليل الجميل بيني وبينكم. نلتقي عبر أثير راديو مكان من استودياتنا بحيفا وسهرية مع سوزان.

0: أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليلة في الإنتاج سليم محميد إبريق. ما شاء الله. إيلان عم برافقنا من الهندسة الإذاعية. في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: بتتذكرني قبل الظهر وبعد الظهر بتنساني.
0: أما ضيوفنا لليلة الشاعر الأديب سامي مهنا. دكتور فيفيان عثاملي مديرة جمعية كحايل. الباحثة دكتور علا ويدا وإصدار الرسائل العشر. الفنان بطرس خوري.

سهريتنا ابتدت معكم أحبائي، أهلا وسهلا بكل اللي رافقونا واللي رح يرافقونا وينضموا لنا واللي على طول معنا وبقلوبنا

بتمنى نقضي مع بعض وقت ممتع ومفيد عبر أثير راديو مكان وسهرية مع سوزان. أدب، ثقافة وفن بزين سهرتنا مع ضيوفنا الكرام.

قعدت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك

أحبك أكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وأنا أحبك.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: وبسعدنا أحبائي نبدأ سهريتنا لليلة مع ضيفتنا الغالي دكتور فيفيان عثاملي مديرة جمعية كحايل. مساء الخير سيد فيفيان. أهلا وسهلا فيك. حاولي تكوني بمحل بس نقدر نسمعك هيك بوضوح. دكتورة هلا أحسن. دكتورة إحنا عم نتحدث عن عرض بعنوان حين ترقص الحكاية. من هي الحكاية وشو الرقصة اللي بدها تكون؟
2: مظبوط، الحكاية هي حكاية كحايل باختصار. هي كحاية للجمعية، كحاية الأطفال اللي بلشوا بهالجمعية كراقصين صغار واليوم صار في عندهم قصة يروها وقصة يحكوها.
1: احكي لنا القصة باختصار. احكي لنا أنت عن كحايل باختصار، هيك عن بداياتها، إمتى المشاركين، أهم المراحل اللي كانت، لحتى نقدر نحكي عن العرض نفسه من بعدها.
2: تمام. كحايل إحنا تأسست كمبادرة خاصة أنا بدأت فيها بشكل شخصي سنة 2013، بلشت دبكي وانتقلنا لنكون جمعية. بلشت بعشر راقصين، اليوم كحايل فيها تقريبا 130 راقص من كل الأجيال. احنا عم نحكي مش بس كدبكي، احنا عنا راقصين بالي، رقص معاصر، رقص فولكلوري، ورقص الدبكي الشعبية. انتقلنا لنكون كمان دبكي جمعية ثقافي، يقدم برامج ثقافية بكل المجالات ولكل الأجيال. فرعين إحنا، وإن كمان إحنا عنا فرع للدبكي كمان بحيفة. ومن أهم المحطات اللي كانت عنا كانت من جمعية تأسيس المركز الثقافي، وبعدين إنتاج الأعمال الفنية الثقافية اللي كان أول إنتاج عنا اللي هو تل اللوز اللي إحنا أنتجناه في 23، وهاي السنة بال 26 رجعنا عملنا إعادة إنتاج وعرض العرض كمان مرة العرض. وحاليا عنا إحنا حين حكاية.
1: أنا عم بحاول إنه هيك أركز معاكي تماما، لأنه برضو الخط عندك مش كتير واضح، بس هيك حاولي تكوني بمحل أفضل. بدي أسمع منك قبل ما نفوت كمان لموضوع حين ترقص الحكاية. تل اللوز طبعا إحنا حكينا عنه وأخذ شهرة كبيرة وأخذ إعجاب كبير. لما بتقولي قعدنا إنتاجه، هل هي نفس القصص اللي بتكون، هل هي نفس الحكاية، نفس اللوحات الراقصة، ولا بيكون في إشي تاني مغير فيها؟
2: صحيح، وعملنا إعادة إنتاج بالمبدأ هو نفس القصة. في مشاهد اللي إحنا طورناها زدنا عليها من 3 سنين، شفنا وين الأشياء اللي إحنا كان لازم إنها تتعدل وضبطناها، لأنه كمان كان في تغيير في الراقصين والمنتسبين الجداد. إحنا كمان أعطينا فرصة للمنتسبين الجداد إنهم يكونوا كمان جزء بالحكاية هاي. وبس بالمبدأ هي نفس القصة.
1: هلا لما احنا بنحكي عن عرض اللي هو بتكرر او بعد سنه او سنتين او ثلاثه، عاده ما بنفكر باللي شاركوا بالعرض الاول، هل هن بعد موجودين ولا تغيروا ولا صار في روح جديده واشخاص جداد بالفرقه؟ كيف بتصير الامور؟
2: في عنا راقصين بالفرقة اللي هن من أول يوم تأسست الفرقة، هن بعد الموجودين صاروا كمان هن أباء وأمهات، وصار في عندنا أولاد وعم بيجي هن وأولادهم كمان على
1: وبعدين برقصوا بشاركوا.
2: فاليوم لا تقتصر الاستقبال الراقصين والمنتسبين بفرق الدبكي والرقص بس على الأطفال أو على الصغار أو على طلاب المدرسة. اليوم كحايل عند أكبر تجربة وأكبر برهان إنه إحنا في عنا منتسبين، والفرق لا يقتصر على عمر ولا يحدد بعمر.
1: يعني عندكم أباء وأمهات وأولاد، في عندكم أجداد وجدات، وصل لحد أنه يكون أنه جد وجدي معكم
2: موجودين عندنا منتسبين، يعني بيجوا بتعلموا عندنا لدورات معينة، بس عندنا ما نحن أنه يكون في عندنا جدات اللي هن منتسبين بالفرقة. بس أنه بيجوا عندنا طبعا من كل الأجيال اللي بيحبوا كمان ينتسبوا لورشات الدبكة اللي بتكون ليتعلموا تراثنا المستمر. خلينا نقول
1: هذا بقول قديش انتم ناجحين وقديش قراب لقلوبهم والكل بده ينضم لكم.
2: هذا اكبر شيء ممكن هيك يبسطنا ويفرح قلبنا، يعني انه احنا بنشوف هاي السعاده بقلوب المنضمين لنا.
1: هلا خلينا نرجع لحين ترقص الحكايه، خبرينا شوي عنها.
2: حين تركز الحكاية إحنا حبينا إنه إحنا نعطي فرصة كيف أنت حكيتي للجيل الجديد المنتسب، أخرين نقول مش كمان للجداد، كمان للأشخاص الأصغر عمرا، بما إنه كمان تل اللوز كانت لجيل معين أو للمنتسبين اللي هن خلينا نقول مهنيا هن أكثر في الأداء، فإحنا حبينا كمان نعطي هاي الفرصة للطلاب الصغار وللأطفال الصغار يبلشوا يشوفوا شو تجربة المسرح بتعمل، كيف إحنا اليوم من وراء الرقص والدبكة إحنا بنوصل لأهداف أبعد من بس لأنه هو طالبنا أو طفلنا اليوم مشارك بدورة رقص أو دبكة، اليوم لوين إحنا بنقدر نوصل ثقافيا، لوين نقدر نوصل اجتماعيا، شو إحنا بنقدر نحقق من وراء إنه ابننا يطلع على المسرح، شو الانطلاقة، شو هالجناحات اللي إحنا بنعطيه إياهن ليحلق الثقة اللي يكتسبها هذا الطفل، وكداش ممكن عالم قدامه بوصل، بصير في إدمان عند أي راقص بيطلع على المنصة بحس حاله انه هو محرر لما هو بيشوف قدامه كل هاي الجماهير عم بتزكف له اعجابا باللي هو عم بيقدمه، قديش الموضوع بيعلي من ثقته بنفسه، فهذا الاشي بنعكس على كتير اصعدي، بصير في عنا انه احنا عم نربي جيل واثق، جيل عم بيقدم الافضل اللي عم بيقدم الايجابي لمجتمعنا، وفي جيل اللي احنا بنفع نسلط الضوء عليه بالايجابيات مش بس نحكي على السلبيات اللي بهذا المجتمع، بنفعش بس نضل نسلط
1: الفكره بحد ذاتها فيفيان جدا رائعه. الفكره بحد ذاتها جدا رائعه، بس اذا تحولنا معك الى اللوحات، يعني احنا عم نحكي على الفرق، عم نحكي على المشاركين، ولكن اللوحات الراقصه قديش ممكن يكون تجديد فيها؟
2: طبعا التجديد هو مبني على انه احنا في عنا طاقم مدربين منوع مش مدرب واحد، انا العمل هذا مرتكز على 4 مدربين اللي هن عندهم لوحات جديدة مختلفة متنوعة بين الرقص المعاصر والرقص الفولكلوري والرقص الشعبي جديدة كليا عن اللي عرض قبل، هي بتعرض اليوم الانتقال ما بين الاجيال، وهي هاي فكرة الحكاية تبعيد هنا ترقص الحكاية، قديش الجيل الصغير ممكن يورث الجيل الكبير، ممكن يورث الجيل الصغير حكايته ويكمل فيها بطريقته بالموسيقى العصرية ما بين الموسيقى القديمة والموسيقى العصرية، كدش احنا بنقدر نوصل لحكايتنا بالموسيقى وتوارث الأجيال، فالحكايتنا هي هاي حين ترقص الحكاية اللي بترويها الفنانة كمان أنوار شرارة، احنا في عنا فنانة اللي هي رح تعمل السرد الفني المسرحي،
1: هي الراوية،
2: هي راوية القصة وراوية الحكاية ما بين اللوحات الراقصة في حين ترقص الحكاية.
1: أنا بتمنى لك نعم أنا بتمنى لك إليك ولأنوار ولكل المشاركين كل النجاح والتقدم، بس بدي تعطي المستمعين زمان ومكان وساعة ليكونوا كمان معكم.
2: تمام، أكيد بيشرفنا حضور الكل، مع أنه صار في عنا سولد أوت لكل التذاكر في القصر الثقافي في الناصري، هو ب20/10/26 يوم 3 الساعة 7 المساء، اللي أكيد أنا وكل الطاقم وكل الراقصين والمدربين كتير بيشرفنا كل الناس والأشخاص اللي رح تشارك وتكون معنا، وأكيد أكيد رح نحب إحنا كمان إنه تشوفوا وتتفاعلوا معنا مع كل الأشياء رح تنشر مع بعد العرض ليوصل عرضنا وحكايتنا لكل الناس.
1: أنا بتمنى لكم كل التقدم والنجاح، وشكرا كتير إنك نورت زهريتنا لليلة. دكتور فيفيان عتام، لألف شكر إليك حبيبتي.
2: شكرا إليك سوزان، شكرا كتير إليك لكل اللي استمعونا.
1: يا هلا فيك،
2: مساء الخير،
1: باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: وبعد ما سمعنا أبو الكارم يوسف مطر فنانا الكبير الله يطول بعمره بيسعدنا وبشرفنا نستضيف الأديب الشاعر سامي مهنا. مساء الخير أستاذ سامي.
2: مساء الخير أستاذ سوزان، الله يسعدك.
1: أهلا وسهلا فيك بسهريتنا لليلة، كتير حلو كمان من الغناء للرقص للفرق للدبكي لكل الأمور. بشرفنا دائما أنه ناخد كمان الزاوية الأدبية اللي هي جدا مهمة بحياتنا. ثلاث حكايات شعرية لليافعين وديوان منشغلان بالعثر، وين بتحب تبدأ؟
2: ابدأ من الإصدار اللي كان ما قبل الأخير، منشغلان بالعثر.
1: أوكي.
2: صدر في تونس عن دار نشر جفرة.
1: أوكي.
2: كنت أنا في زيارة لتونس برضو بمنتصف شهر 8.
1: خبرتنا عنها قبل ما تطلع.
2: صحيح.
1: أوكي. طيب.
2: وهناك كان في برضو أمسية توقيع للكتاب بحضور الفنان التونسي الكبير محمد إشبالي والفنانة نوال غشام و مشاركة شعراء وفنانين من تونس. كانت أمسية يعني جميلة.
1: أوكي.
2: وكانت أمسية إشهار الكتاب. منشغلان بالعطر هو أول ديوان إلي في مسمى، تحت مسمى قصائد نثر.
1: نثري كان. أوكي.
2: المجموعات السابقة كلها كنت ملتزم فيها.
1: نعم.
2: بالبحور.
1: نعم.
2: بالبحور الخليلية، سواء كان قصيدة تفعيلة أو قصيدة عمودية، لكن هذا الديوان
1: هوني أخذت راحتك وحكيت اللي بقلبك بدون جمل اللي الواحد يفكر فيها. هون هالقد كنت قريب من القراء. احكي لي شوي شو المضامين، يعني هو من عنوانه واضح، ولكن احكي لي شوي شو المضامين وبدنا نسمع بعض من كتاباتك بهذا الإصدار.
2: أولا بس للتنويه، قصيدة النثر ليست أقل صعوبة من القصيدة الموزونة، أنا أعتقد ذلك، يعني لأن
1: أوكي.
2: هي لغة أخرى، عالم آخر، تختلف عن القصيدة الموزونة لأنها يعني أجواء أخرى، لغتها مختلفة، مقوماتها أيضا مختلفة. يعني السالك منشغلان بالعطر أستاذ سوزان هو 50 حوارية بين عاشقين. أنا أول مرة حكيت عن هذا الكتاب عندك في البرنامج، أول مرة يوم استضفتيني بالبرنامج كان أول مرة أتحدث عنه بشكل عام.
1: نعم.
2: بسؤالك عن إصدارات مستقبلية.
1: صحيح.
2: الكتاب هذا كتب بين، يعني مش جديد من ناحية كتابي، لكن إصداره جديد. وهو مرة أخرى 50 حوارية بين عاشقين. لذلك المسمى منشغلان بالعطر.
1: أوكي.
2: مرة أخرى أنا يعني أحد الأشخاص، يعني أنا أحب المسميات اللي يؤمنون أنه بشرعية قصيدة النثر، لكن دون إهمال التراث الشعري العربي، دون إهمال القصيدة الموزونة التي يعني إرث عمره أكثر من 1600 عام لش بالشعر العربي.
1: نعم.
2: لكن قدر الشعر زي قدر أي شيء بالحياة أيضا أن يدخل في تنويع وتطور، وقصيدة النثر هي من التنويعات التي لها شرعية كقصيدة إلى كشعر إلى جانب. وأنا دائما أناقش قضية أنه لا يجب أن تسمى قصيدة، لا، وشعر نثري مختلف باللغة والمقومات والنهج عن القصيدة التفعيلة أو القصيدة العمودية. لذلك نحن اليوم القصيدة العربية تستطيع أن ترتدي إما فستان العمودي كون القصيدة أنثى، أو فستان التفعيلة، أو فستان النثر. فستان النثر مختلف لأنه هو يعني
1: حكيت عن اختلافه سامي، بس بدي أعرف منك وين لقيت حالك أكتر، بالقصيدة العمودية ولا بشعر النثر؟
2: أنا بالنسبة لي الشعر ليس الوزن أو لا وزن، هو الشعر أو لا شعر. يعني
1: أنا عم بسألك إلك وين لقيت حالك
2: بصي.
1: إذا كان في إيصال الكلمة والمعنى والإحساس والشعور للقارئ، أو بالنسبة إلك أنت
2: في كل نوع من أنواع نمط من أنماط الشعر أجد نفسي بمكان مختلف. يعني في قصيدة التفعيلة أستطيع أن أعبر عن مناخ مختلف عن قصيدة النثر، وأيضا في قصيدة العمودية أستطيع أن أعبر بمناخ مختلف عن التفعيلة، وكذلك بالنثر أستطيع أن أعبر عن نفسي بمناخ أيضا ولغة مختلفتين عن القصائد الأنماط الأخرى.
1: نعم، هل سمعنا شيء قبل ما نواصل حوارنا؟
2: يلا. في الحوارية بين العاشقين يقول لها طبعا: تخيلتك نجمة أتميزني من بينهن، كيف لا أميز نجمة الصبح التي تحمل في داخلها رقة الليل وأنفوان النهار، وكيف تقاومين إغواء الغروب والشمعة تفرش ضوءها على ساقيك نزولا كأنك تخلعين الجراب الطويل، تتأملك العتمة العرافة، أنت جسد امرأة وروح فراشة، الآن وقت توحدي والضوء تقولين، وترمين نفسك إلى أحضان السماء، أشهد الآن ولادة شاماتك.
1: حلو حلو رائع، شو بترد عليه؟
2: كانت قبلتك ولادة ثغر الثانية، هو الآن طفل يتهجى شفتيك من رحلة النحل حتى آخر القفير، ويلثغ ويبتسم ويضحك ويبكي بطفولة الكرز الفتي، وعند نضوج القبل يتسلق السفوح والبرق، كيف أصبح ثغري قافية الهوى وقبلات تحترف القتل، وأتنفسك الآن كأنك أنت من اخترع شفتي.
1: الله، وهلأ بدك تقولي 50 حوارية بهاي الروح وبهذا الغزل وبهاي الشفافية؟
2: نعم، وطبعا تنوع، يعني ما فيش هون التكرار بين المعاني.
1: سمعنا شيء تاني لأنه قصير جدا بس جدا ممتع وجدا راقي، خلينا نسمع شيء تاني.
2: الحب حظ ورمية النرد، إما أن تصيب ما يرسمه الخيال وإما أن تخيب وتنتهي اللعبة بخسارات القلب، فكيف كان الحظ دليلي وأنا التائه في غياهب الليل ومشتت كذراعي الريح وخطواتي مدفونة تحت رمل المدى، لم يكن الحب عندما عرفتك رمية نرد بل ضربة قمر.
1: حلو، وردها.
2: لم يعد قلبي يتهيبه، لم يعد قلبي يحتمل كل هذا الحب، فأنت تضع كل يوم في إصبعي خاتم الأبد وترفعني إلى مقام يجعل الجسدي روحا، وعند المساء تعد كل شعرة وأنت تفك أظفائري وتبدأ بعد النجوم وتقول: ألم يكن يوما شاماتك، إنما أسقطن من جنة جسدك بعد أن اقتربوا من التفاح. حقا لم يعد قلبي يحتمل كل هذا الحب، حبني أكثر.
1: واو، رائع وأكثر يا سامي، فعلا رائع وأكثر.
2: من ذوقك،
1: تسلم لي. هات لنا نتحدث عن الحكايات.
2: نعم، في ثلاث حكايات شعرية لليافعين، يعني أيضا تجربة جديدة. أنا كنت دوما يعني عندي تخوف من إصدار شعر للأطفال أو لليافعين، أعتقد أن أدب الأطفال وأدب خطير، لأن الطفل، لأن الكبير إنسان البالغ يستطيع أن يميز ما هو جيد وما هو سيء وإلى آخره بشكل عام، لكن اليافع والطفل يعني علينا أن نكون حذرين عندما نكتب لهم، لأنك تستطيع أن توجه أفكارهم بما هو جيد وقد يكون عكس صحيح في بعض الأحيان.
1: لذلك أنا سعيدة جدا أنه الأدباء والشعراء عندنا نسبة منهم لا بأس بها واعيين وعارفين. نعم. أهمية هاي. نعم. النقطة وأهمية خطورة كتابة أي كلمة للأطفال، لأنه ممكن يكون إلها بالنسبة للطفل ألف معنى. فشكرا أنك وضحت الصورة هاي كمان مرة.
2: نعم، وصحيح ما تقولين أستاذ سوزان، يعني فكان عندي نسبة، تأخرت حتى أصدر أول مجموعة تتحدث إلى الأطفال واليافعين وأيضا الكبار، لأننا مهما كبرنا ومهما كبرنا علينا أن نتذكر دائما أن لا يحق أن يكون لنا أجنحة. هذه المجموعة هي فيها ثلاث حكايات شعرية يعني بلغة السرد عن لسان الطيور والحيوانات، لكن برموز إلى طبعا قيم ومعينة بشرية كما هذا النهج الذي يعني من أمهات الكتب التاريخية الذي بدأ في كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفع. فالحديث عن لسان الحيوانات والطيور يستطيع أن يقرب الفكرة لهذا الجيل.
1: صحيح، ولكن شو الثلاث نقاط المهمين اللي أنت اخترتين لتقدمهن للأطفال؟
2: أولا في قصيدة اسمها حوار في قفص بين عصفور وأبيه، أنا أتحدث هنا عن قيمة الحرية.
1: حلو.
2: وفي قصيدة العصفور والسلحفاة أتحدث عن التنوع، يعني ليس هنالك من يعني قد يعني تفاضل بين الناس، بل هناك تنوع، قد يكون شخص عنده ميزات في مجال وشخص آخر ميزة أخرى في مجال آخر. وهنا العصفور يعني كان يسخر من السلحفاة البطيئة وهو السريع الذي يطير سريعا ويحلق عاليا ويراها كل يوم من مكان عال تمشي ببطء ولكن ويسخر منها، لكن لا تقترف لسخريته، حتى جاءت يوم جاءت فيه عاصفة اقتلعت عش العصفور ودمرته وكسرت انكسر جناحه فوقع على الأرض، فجاءت السلحفاة إليه وعالجته واعتنت به، ففهم أنه ليس أفضل من السلحفاة بل هو مختلف عنها ومختلف عنه ولها ميزاته ولها ميزاته.
1: نعم.
2: القصيدة الثالثة دجاجة تستعيد ذاكرتها. الدجاج لا يطير، رغم يعني هناك من يقول لماذا لا تطير الدجاجة، لأن حجمها كبير، لا النسر حجمه أكبر. القصيدة تروي عن أن أسلاف الدجاج كانت تطير مثل النسور وكانت لها عشاش على سفوح الجبال. حتى جاء إنسان لأسلاف الدجاج في قديم الزمان وعقد مع الدجاج عقد معهم صفقة وقال يعني أنا سأمنحكم الأكل شرط يعني أن تعطوني جزءا من بيضكم. فاستسرد الدجاجات هذا الاتفاق وبدأت نقلت عشاشها وبدأت تعيش في قن الإنسان وكان يوفر لها القمح والأكل، لكن عبر الأجيال تدجنت هذه الدجاجات، فقدت قدرتها على الطيران، فقدت شخصيتها، فقدت ذاكرتها حتى، وأصبحت طيور لا تطير بعد أن كانت قرينة للنسور. فهي قصيدة تتحدث عن من يتخلى عن هويته وشخصيته وتاريخه،
1: يتخلى عن حقيقته
2: ويتخلى بالضبط ويفقد شخصيته ويفقد حقيقته يفقد حقيقته. هذه هي القصيدة.
1: أنت رائع جدا، عن جد رائع، على ديب الشاعر سامي مهنا، سعيد جدا بهذا اللقاء معك. بس سؤال أخير، كيف ممكن المستمعين يحصلوا على هاي الإصدارات؟
2: دار كتاب ثلاث حكايات شعرية صدر عن دار أسوار عكا، وأنا أقدم الشكر للعزيزين يعقوب وحنان حجازي لهذا الإصدار. منشغلان بالعطر، هو يعني قريبا أنا أنتظر، أنا أحضرت معي من تونس فقط نسخ قليلة، لكن أنتظر أن يرسلوا لي باقي النسخ. في 12-11 تكون يعني إشهار الكتاب هنا في نادي حيفا الثقافي عند الأخ العزيز المحامي فؤاد نقرة.
1: نعم، تحياتنا له، أنا بانتظار النسخة الخاصة فيي. شكرا لك. شكرا عزيزي الأديب الشاعر سامي مهنا، يعطيك ألف عافية.
2: الله يعطيك، شكرا
1: يا هلا فيك، تحياتي. باي باي.
2: سلام.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبسعدنا مشرفنا يكون معنا ضيفنا الغالي أيضا بسهريتنا لليلة الفنان بطرس خوري. مساء الخير بطرس.
2: مساء الفل، يسعد مساك يا أخت سوزان، كيفك؟
1: أهلا وسهلا فيك، أنا بألف خير. أنت كيف غنوة والأغاني كيف ماشي معكم؟ المنقوش شو عاملة وشو عاملين أنت؟ بعد خبرنا لنشوف.
2: أول شيء أنا بشكرك على هاي الاستضافة.
1: الله يسعدك.
2: الله يخليكي. فالأغنية هاي منقوشة بزيت وزعتر. يعني هاي مش مجرد أغنية عن المنقوشة كأكلة إحنا متعودين عليها، أنا ما أكثر، هي طبعا
1: هي عن التراث،
2: كل الأشياء اللي بتجتمع حوالي هاي الأكلة، يعني الأم، البيت، الإخوة، الجار، الكلمة الحلوة، الذكرى، الحنين، الطفولة.
1: أوكي.
2: والريحة طبعا اللي بترجعنا دائما سنين لورا، يعني عيشنا هاي الذكريات الحلوة، يعني كل واحد كيف كان عيش يعني من زمان. فهون المنوشة هي البطلة، خلينا نقول بشكل ظاهري أكثر. بس بالعمق هي طبعا هي عالم كامل من قيم ومن أشياء حلوة، من عادات وتقاليد،
1: ومن الحنين لأيام الماضي وللناس اللي كانوا بهذيك الأيامات.
2: بالضبط.
1: أول شيء فكرة كتير حلوة وخطوة حلوة منك إنك تذكرت الماضي كله من خلال هالمنقوشة اللي اليوم من كلها بدقيقة وإحنا مش متذكرين إشي من اللي كان. تعرف شو، خلينا نسمع مقطع من هالأغنية وبرجع بواصل معك الحديث لنشوف غنوة شو عملت، كلماتك منين أجت، قديش أخدتك وقت، بس خلينا في الأول نسمع مقطع من الأغنية.

0: مين هي خضرة يا بطرس؟ هتخبرنا مين هي خضرة يا بنت عمك؟ هاي اللي بدي أعرفها.
1: أنا توقعت هذا السؤال صراحة.
0: محضر له إجابي ولا بدك تقول لي بنت عمي وخلصت القصة؟
1: لا، حتى لو ما كانت بنت عمي خضرة كنت اخترتها، يعني نقول فرضا إنه بنت عمي هي اسمها رسمية يعني، لا بس كنت حولت وسميتها خضرة في هذا العمل. خضرة هي أكثر، مش مجرد اسم يعني لشخص معين، إنما خضرة طبعا بالمعنى المجازي، الأرض، الأم، كل شيء أخضر،
0: والزعتر أخضر، ما تنساش إنه الزعتر أخضر
1: الأخضر
0: قبل ما نطحنه
1: يعني. يعني الخير يعني بمعنى الخير، هون كل شيء أخضر هو بدل على الخير والعطاء والكرم
0: 100%. امتى كتبت لها الأغنية؟
1: كمان أجمل المصادفات إنه كمان خضرة، يعني عن جد إسا هي بنت عمي واسمها خضرة ولها من اسمها نصيب، يعني هي كمان بفصوطة يعني معروفة على صعيد البلد كلها بالأعراس، يعني بيقولوا عنا إحنا طبعا كل عرس
0: إلى عرس
1: فهذا المعروف.
0: حتى بأغنيتك
1: يعني.
0: كمان بأغنيتك إلها عرس
1: بالضبط،
0: كل
1: يعني
0: الاحترام.
1: حتى بأغنيتك كان إلها عرس كمان.
0: طيب خبرنا إمتى كتبتها الأغنية بطرس؟
1: الأغنية هاي صراحة من يعني السنة اللي فاتت، هيك كان في حكي على إنتاج بجمعية اسمها رواند ببيعة إدارة فنان هيك رائع اسمه نديم مخول. فحكينا على إنه ننتج أغنية في موسم الزيت والزيتون، وبالفعل يعني أنا مؤمن جدا إنه الهوية والتراث، أو الهوية كمان بنتي الولادي، والتراث دائما لازم يتجدد. يعني التراث مش إشي بس إحنا
0: منجدده ولكن منحافظ على هويته الأصلية.
1: بالضبط، منحافظ على مقامه، على هويته، على إيقاعاته، على الجمال اللي موجود، على البساطة اللي موجودة فيه. وأنا صراحة اخترت المنقوشي لأنه المنقوشي كمان بالمعنى هي أبعد بكتير من قلت لك بالأول، يعني بداية حديثنا حكيت إنه المنقوشي مش بس إنه الرغيف هذا اللي منحط عليه زيت وزعتر نأكله، هي بتعني كتير أشياء يعني. ما يعني يعني بفيش أجمل من هيك إنه أنا أبدأ أغني بمنقوشي. يعني هون إحنا منقوشي اللي أنا ناقشتها كمان بأصالتنا، بزيت، خلينا نقول بزيت أصالتنا كالصافي وعاداتنا الحلوة، وبزعتر صمودنا على أرضنا يعني. وبالآخر يعني إحنا بالآخر إحنا يعني من وإلى يعني هذا الشعور اللي إحنا منحسه كلنا بالآخر، يعني إنه ذكرياتنا.
0: وقدرت وبقوة إنه تفرجينا الصورة وترسمي لنا الصورة، صورة إحساسك رسمت لنا إياه بالكلمات بطرس. كيف أجا تدخل غنوة لسارة جزء من الأغنية؟
1: غنوة بتشبه هاي الأغنية كتير. يعني
0: كيف؟
1: شخصية غنوة بالفعل عن جد هيك شعبية، شخصية كتير إذا بدي أقول لك مرحة، عندها هيك روح نكتة دائما. وكنت لو إن نشوة موجودة كمان كنت شاركت نشوة كمان فيها يعني الأغنية، بس نشوة شوي مش يعني موجودة برا. فأنا قلت اخترت غنوة للعمل هذا لأنه كمان قريبة مني كتير، فكان لنا هيك تجربة حلوة مع بعض. أنا أول مرة أنا غنوة لحالنا يعني منكون
0: دائما،
1: انت تجربة جدا رائعة.
0: انت والبنتين
1: يعني
0: دائما كنتوا،
1: دائما انا مزبوط، دائما انا مع نشوة ومع غنوة، بس هاي المرة كانت غنوة لحالها.
0: فأول شيء نتمنى لنشوة ترجع بخير وسلامة، ونقول لغنوة كل الاحترام على هالصوت وهالأداء الحلو. وطبعا اتنيناتن اكيد من انسان هالقد اصيل، ودائما حتى كل اغاني في كل أغنية في إلها معنى، كل أغنية في إلها هدف، ما فيش أغاني بس مجرد لأنه بدنا نوصل كلام ونعمل أغاني. بطرس خوري، غنوة خوري، بتمنى لكم كل التقدم والنجاح يا رب.
1: بدي كلمة صغيرة بالآخر أوجه تحية كبيرة بالفعل للي شاركوا في هذا العمل، للأستاذ الكبير والصديق والأخ كارم مطر اللي هو وزع الأغنية،
0: حياتنا لكارم الغالي،
1: كمان لجمعية نساء الصوت اللي تعبوا كتير معنا حتى صورنا هذا الكليب الحلو، والمديرة غاد حنان عاصي كمان بوجه تحية من أعماق القلب، مع ماري أشقر طبعا كانت وساعدت كتير، المعلمة ماري أشقر. فبديش انسى حدا يعني. واللي اخرج الفيديو جورج دباس كمان بوجه له تحيه.
0: فأسن تحياتنا لكل اللي عملوا على هالاغنيه الرائعه هاي. بطرس شكرا كثير لك. الله يسعدك ويخليك يا ميت هلا فيك. تسلم
1: لي. الله يسعد روحك. شكرا.
0: باي باي. الله معك.
1: مع السلامه.

0: هل كانت رسائل اعتيادية بين البنت والوالد ولا شو اللي كان فيها بالتحديد؟
1: نبدأ حكاية الرسائل العشر من فكرة تأليف كتاب، بل من حوار كان قائما بيني وبين أبي. بدأت الرسالات في حزيران عام 2021. كتبت إلى أبي رسالة بعنوان يخلع ثيابه ويغرق، انطلق فيها من تأملات في الطفولة والأحلام. يعني لم تبدأ حكاية الرسائل العشر من فكرة تأليف كتاب، بل من حوار كان قائما بيني وبين أبي. بدأت المراسلات في حزيران عام 2021. كتبت إلى أبي رسالة بعنوان يخلع ثيابه ويغرق، انطلقت فيها من تأملات في الطفولة والأحلام، وفي تلك المسافة المؤلمة التي قد تفصل بين ما نحلم به وما تتيحه لنا الحياة.
0: حلو. أوكي.
1: وكان في الرسالة سؤال يحمل شيئا من الهية، وهو يعني أقول في تلك الرسالة: لماذا نحلم صغارا لكي نبكي كبارا؟ لم يكن السؤال متعلقا بخيبة شخصية محددة بقدر ما كان عن قلق أوسع، ماذا يحدث لأحلام الإنسان حين تصطدم بواقع لا يشبهها، وهل يكون النضج اكتشافا للحياة أم اكتشافا متدرجا لما نفقده منها؟
0: حلو. هذا اللي كتبتي بالضبط، شو اللي أجاك الرد من الوالد؟
1: صحيح، هو كتب رسالة بعنوان تشرق وتمطر، وقد لفتني أنه لم يتعامل مع السؤال بوصفه حالة وجدانية تستدعي المواساة، بل فتحه على تجربته الشخصية والتاريخية وعلى رؤيته إلى العلاقة بين الحلم والعمل. يعني هو أعاد الحلم إلى معناه الفاعل، إلى قدرته على تحريك الإنسان ودفعه إلى تغيير واقعه. واختتم رسالته بقوله واختتم الرسالة بعبارة أصبحت من أكثر العبارات حضورا في ذاكرتي، هي: أحلم يا ابنتي وناضلي، فبالنضال تشرق الأحلام وتمطر.
0: جميل جدا. هلأ هذه كانت واحدة من الرسائل، هاي كانت الرسالة الأولى اللي أنتوا ابتديتوها. كانت صحيح. الكتابة رسائل أكيد لا، ولكن كانت على الواتساب، كانت على كيف كان التواصل بينك وبين الوالد؟ يعني خلينا نعيش معك الصورة بالضبط.
1: كانت المراسلات ورقية، يعني كنت أكتب الرسالة، أقوم بطباعتها وتقديمها له. واو. وهو بالتالي كان يجيب على هذه.
0: حلو. يعني فقط 10 رسائل اللي كانوا، ولا كان في أكثر عدد من الرسائل؟
1: 10 رسائل، ومن هنا جاء العنوان أيضا الرسائل العشر.
0: باقي المواضيع اللي كنت عم تكتبوا فيها شو؟ يعني كل شيء بخطر ببالك كنت تكتبي وتطبعي وتسلمي للوالد وهو يقرأه ويكتب لك الرد عليه ويسلمك يا؟
1: صحيح، يعني سؤال هو عن الموضوعات أو ربما المضامين، فهون يعني الرسائل نشأ في إطار علاقة خاصة بين أب وابنته، فإن علاقة إلى أسئلة إنسانية وفلسفية ووطنية، ولعل ما يميزها أن الخاص والعام لا يظهران فيها كعالمين منفصلين. يعني التجربة الشخصية تفتح الباب على التجربة الجماعية.
0: قدرت تخلوا الاشي هالقد
1: يتصل بوجع الوطن. نعم،
0: قدرت تخلوا الاشي هالقد متصل بالاحاسيس وبالواقع اللي ممكن يصل لكل الناس كمان.
1: يعني الرسائل تتحاور في نهاية المطاف مع أسئلة الحياة الكبرى، مع الحلم والخيبة، الأمل واليأس، المحبة والاغتراب، الانتماء والهوية، لكنها لا تتناول هذه القضايا بوصفها موضوعات مستقلة، بل بوصفها وجوها مختلفة لتجربة إنسانية واحدة يتداخل فيها الشخص بالجماعي والوجدان بالفكر والوجود بالوطني.
0: كيف ممكن الحصول على هاي القصائد دكتورة أولا؟
1: طبعا هذه ليست قصائد، إنما هي رسائل.
0: الرسائل أنا آسفة.
1: نعم. الحقيقة يعني حاليا كان هناك أمسية إشهار تقريبا في نهاية شهر أيلول. نعم. وهناك تم أيضا توزيع الكتاب، يمكن التواصل معي للحصول على نسخة من الكتاب
0: فقط عن طريق دكتورة علا عويدة. نعم دكتورة علا، بدي أشكرك ألف شكر أنك كنت معنا، مع أنه هيك أهرتيني شوي وأكيد المستمعين لأنه ما كانش الصوت كمان واضح حتى بعد المحاولة الثانية، بس بكل الأحوال إن شاء الله بيكون في إلنا

المستقبل القريب أيضا لقاء مطول لنتحدث أكثر ونسمع أكثر من هاي الرسائل العشر. ألف شكر إليك عزيزتي. شكرا أنك كنت معنا. يا هلا فيك. تحياتي. باي باي. نحن لهون أحبائي وصلنا لنهاية سهريتنا لليلي. شكرا لكل اللي اختارونا وكانوا معنا على مدى ساعة. شكرا لضيوفنا الكرام اللي كانوا معنا: الأديب الشاعر سامي مهنا، دكتور بيبيان عتاملي، دكتور علا عويدة، والفنان بطرس خوري. شكرا لجسلين، شكرا لحين.

وقال شكر لكل اللي تابعونا صفحتين على الفيسبوك بالتعقيبات. ولضيوفنا ولكل اللي بحبوا يرجعوا يسمعوا هالحلقة يوم الجمعة الساعة 11 بالليل. فيكم تسمعوا الإعادة. كونوا بألف خير مع كل الحب. لقاءنا بتجدد يوم الأربعاء الساعة 1 وبرنامج هايد بارك الولادة الصامتة الصعب ما يكون، والساعة 10 بالليل هدوء نسبي مع حبي دائما. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء، تصبحوا على ألف خير.

هدوء نسبي عمزاج شادي بلان مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان

0: أنتم مع مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. نتذكر فنان كبير 11/10/1904 ولد هالفنان ورحل عن عالمنا غازي ب 14 أيار عام 1955.
2: بالضبط أحد أهم صناع السينما المصرية في القرن العشرين أنور وجدي.
3: أنا اسمي أنور.
4: وأنا اسمي عنبر.
3: الله أكبر الله أكبر.
4: أنت إيه اللي جابك هنا؟
3: الصوت الملائكي الجميل، النغم الحلو الرقيق، هم اللي سحروني، هم اللي جرجروني على ملا وشي.
4: حد شافك من أهلي؟
3: لا ما حد شافني، وإلا كان يحسدني.
4: على إيه؟
3: على السعادة اللي أنا بسرقها.
4: الله، أنت حرامي.
3: لا أبدا.
4: أمال أنت إيه؟ هو الأوام؟ أنت إنس ولا جن؟
3: أنا جن.
4: جن؟ جن إزاي؟
3: أيوة جن. الإنس مخلوق من طين، لكن الجن مخلوق من نار، وأنا نار والع مشاعلي ملهلب على الآخر.
4: انت كلامك لطيف قوي.
3: وانت شكلك ظريف قوي.
4: يا ترى هتقدر تخلصني من السجن اللي انا فيه؟
3: يا ترى هتقدري تخلصيني من الحرية اللي انا فيها؟
4: انا عايز اخرج برا.
3: وانا عايز ادخل جوه.
4: ده انا في سجن
3: وانا في نار.
4: انت عندك الشمس
3: وانت عندك الهوى.
4: افتح لي الباب.
3: هو انا رضوان؟
4: افتح لي الباب اوام.
3: قلبي قلبي.
1: انور وجدي نتذكره كلنا كممثل، بس هو كمان كان مخرج وكان منتج افلام.
2: بالضبط، عشان هيك انا قلت احد اهم الصناع في السينما المصريه. انور وجدي اولا شادي نذكر انه هو من جذور شاميه، نشا عمليا في مصر. اسمه الاصلي انور محمد الفتال، حول اسمه لانور وجدي.
1: ليش؟
2: على اسم الريجيسير. الريجيسير هو الشخص اللي بيجيب ممثلين يعني. حاول يتقرب منه
1: عشان يجيبه.
2: وعمليا انور وجدي من اوائل الفنانين اللي يعني دخلوا السينما من اول ما بديت السينما. بلشت 1927 1930 كان انور وجدي موجود بالسينما.
1: يوسف

0: فيه كان له دور طبعا بنجاحه أو ببداياته.
1: بالضبط، أنور رشدي دخل بالأول المسرح، ما كانش في السينما. دخل مع يوسف وهبي.
0: عم نحكي أي سنوات غازي؟
1: بالعشرينات. هو من مواليد 1904،
0: عشرينات القرن الماضي.
1: بالضبط. فأنور وجدي شادي كان ينام بالمسرح وين الديكور، وكان يشتغل أشياء بسيطة بس بده يدخل عالم الفن. بعدين تخلى عن المسرح ودخل السينما في أعقاب يوسف وهبي، مع يوسف وهبي اللي الشيء خلاه يشارك معه في فيلم أولاد الذوات 1932، بعدين فيلم الدفاع 1935 تقريبا، وبلش يفوت بأدوار صغيرة.
0: هالمرحلة ابتعد عن المسرح أكيد. لا،
1: تخلى عن المسرح نهائيا. وخلينا نقول هون إنه هو تميز عمليا بدور واحد بالثلاثينات والأربعينات تقريبا، أو نص الأربعينات،
0: اللي هو دور الحبيب.
1: الحبيب الغني الثري العبان الشرير اللي بوقع البنات في
0: الناس حبوه.
1: الناس حبوه، ولكن انه شخصيته كانت شريري. فيما بعد رح نشوف انه غير جلده الفني. تلاتينات قدم عندك حوالي 10 افلام، نذكر منها اولاد الذوات، الدفاع، باعت التفاح مع عزيزة امير، العزيمة، هاي اهم افلام 1939 مع المخرج كمال سليم. وانا عم بذكر هون المخرجين على اساس انه لانه هو تعلم مني كلية لانه صار مخرج. عندك ب 1939 فيلم الدكتور مع نيازي مصطفى، 1940 مع احمد بدرخان واحمد جلال وتوغو مزراخي، وكمان خلينا نقول في استيفان روستي كان ممثل وصار مخرج، مثل معه انور رشدي. نقدر نشوف انه هو عمليا تعلم من غيره، فشاف انه مثلا هذا ممثل صار مخرج، ليش انا ما اصيرش كمان زيه.
0: نسمع مقطع من فيلم غرام وانتقام اللي قدم عام 1944 مع اسمهان، وشارك كمان فيلم الأول انتصار الشباب
1: عام 1941.
2: وحيد، انت كل أمالي.
3: أنا حكون عبدك طول حياتي.
2: فني وشهرتي ومجدي كله ضحيته في سبيل السعادة الزوجية اللي كنت بحلم بيها.
3: مصر كلها بتحسدني، ربنا يقدرني على رضاكي.
2: الخياطة بعتت لي تروسو
3: كده. طب حاجة أشوفه بكرة.
2: لا، ده بعدك، أنا مخليها سيرفريز.
3: بكرة حبعت السواق ياخد شنطك عندي زي ما اتفقنا. هتتعشي معايا وتباتي معايا، وبعد بكرة الصبح نطير في سماء النعيم.
2: جوزي
3: حلو قوي من بقى.
0: أنور وجدي اليوم عم نحكي عن هالفنان الكبير اللي رحل عن عالمنا، نذكر بعام 1955
1: بالضبط، اثر اصابته بمرض عضال
0: بستوكهولم. ليش بستوكهولم؟
1: هو عمليا سافر للعلاج. بس نقول شغله مهمه معروفه وهي مؤكده، يعني انه انور وجدي بفتره الفقر تاعته بالعشرينيات دعا لربه قال له يا رب خليني اكون غني كتير حتى لو اكون مريض. فهذا اللي
0: حققت الامنيه.
1: اتحققت.
0: كان غني بس مريض. بس مرض.
1: سمعنا فيلم غرام وانتقام عام 1944. 1945 كانت نقطه التحول الكبيره بحياته.
0: صار منتج.
1: صار منتج وصار مخرج عمليا. لانه اولا تزوج من ليلى مراد. وتحول الى مخرج عن طريق هذا الفيلم، وكان منتج وكان عمليا صار زوج اغنى واشهر ممثلي في السينما المصرية،
0: ليلى مراد.
1: ليلى
0: طبعا
1: مراد.
0: اسس هالشركة زي ما حكيت عام 1945 وسماها شركة الافلام المتحدة للانتاج والتوزيع السينمائي.
1: ونذكر انشادي انه بنهاية الفيلم ليلى بنت الفقراء كان اغنية احنا الاثنين كانت هي العرس تبعين، فلما الجمهور حضر الفيلم
0: حضر العرس
1: فيعني كان الحقيقة اختلطت بالخيال.
0: حلو.
1: الجمهور بطل يعرف هذا خيال ولا حقيقة.
0: رح نسمع عنبر اللي بتشارك فيه ليلى مراد مع أنور وجدي.
1: تم تقديمه هذا عام 1948.
4: مع سلامة.
5: حلوين.
4: مقطقطين.
5: عصافير.
4: زغاليل.
5: ايه الله يسعدهم
4: ويهنيهم
5: ويفرفشهم
4: وينصرهم.
5: كان لازم نبخرهم.
4: بس بعيدوا انتوا عنهم.
5: يعني انا هاكلهم؟
4: لا، هتحسدوهم.
5: بحبهم.
4: ما كل انا بحبهم. مادام كده ادعوا لهم ان ربنا يوفقهم.
5: ان شاء الله يا رب.
6: انت خايف؟
4: ابدا.
6: ولا انا. انت معاك مسدس؟
4: ابدا.
6: انا كمان ما عنديش مسدس.
4: يا خبر. طب وبعد اعمل ايه؟
6: ايه انت خفت
4: قوي
6: ازاي؟
4: قلبي بيطب.
6: يا خبر.
4: ايديا بتترعش.
6: وبعدين؟
4: قربي جنبي. قربي جنبي خالص
6: كده.
4: ايوه. انا دلوقتي احسن.
6: لكن انا ضايقتك كده.
4: لا ابدا، بالعكس، انا في منتهى السعاده.
6: تعرف انهم صدقوها؟
4: هي ايه
6: الكذبه اللي انت كذبتها؟
4: انا كذب؟
6: ايوه، حكاية الجواز اللي انت اخترعتها.
4: بس ما كانش في طريقة غيرها.
6: تعرف انها كانت فكرة مدهشة.
4: ايه، الجواز؟
6: لا، قصدي النمرة. قدمتها عليهم.
0: قدم بطولات عديدة مع ليلى مراد كونا سمعناها. غازي تذكرنا بالأفلام البدليلي طبعا.
1: إيه عنا طبعا كثير أفلام.
0: عنبر اللي سمعنا السماء قطع منه.
1: عنبر، الهواء والشباب، غزل البنات، هذا أهم الأفلام مع بعض.
0: عام 1949.
1: ليلى بنت الأغنياء، ليلى بنت الأكابر، كل هاي الليستة تاعت وحبيب الروح. عاملين هن التقوا مع بعض ب 11 فيلم، ثلاثة قبل الزواج وثمانية بعد الزواج. كانت بطولة عمليا لأنور رشدي أمام ليلى مراد.
0: سنحكي بعد شوي عن الأزمة اللي هو تسبب فيها
1: بالضبط. بس خلينا نذكر كمان انه قبل زواجه من ليلى مراد هو كان متجوز من ممثلة إلهام حسين. طلب ايد صباح الفنانة صباح، ابوها ما قبلش، وطلب ايد الفنانة ليلى فوزي كمان،
0: غاوي فنانات
1: بالضبط، ابوها ما قبلش. فيمكن كانوا متأثرين الاهالي انه شوفوا بشوفوا العبان على الشاشه، فلك هذا بتكون العبان بالحياه كمان،
0: فكان يرفض،
1: فكان يرفضوا بالضبط. ولكن كمان بعد ليلى مراد رح نحكي انه رجع تزوج من ليلى فوزي.
0: نسمع قصة مقطع من ياسمين، واحد من الافلام اللي شاركت البطوله فيه فيروز.
1: فيروز هو عمليا عدا عن يعني الدويتو من انجح الثنائيات في السينما المصريه
0: مع ليلى مراد.
1: مع ليلى مراد اكتشف اكثر من فنان،
0: منهم الطفله
1: المعجزه فيروز اللي لحديت اسا ما فيش لها مثيل،
0: اختني اللي نذكر،
1: اختني اللي بالضبط. وهو اللي انتج لها يعني عملين اول افلامها ياسمين 1950، وهو عرض على الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي هو كمان كان منتج افلام. قال له شو رايك ننتج لها الطفله فيلم؟ عبد الوهاب خاف، قال له انا مستحيل احط مصاري لطفله عمرها 5 سنوات. فلما حقق الفيلم نجاح ساحق قال له عبد الوهاب انت كان عندك بعد نظر ويعني رؤيتك كانت ثاقبه.
0: قدمها طبعا كمان بفيروز هانم عام 1951 وبذهب عام 1953.
1: بالضبط، فيروز هانم هو كان دور المنتج. وبالأفلام الثانية عملين كان هو صاحب القصة والمخرج والمنتج
0: كله. نسمع مقطع من فيلم ياسمين اللي قدم عام 1950.
1: يلا
7: قوليلي بقى انت تبقي ايه؟
8: ابقى بني ادم.
7: ما انا عارف انك بني ادم، انما يعني اسمك، اسمك ايه؟
8: اسم بطوطة، استنى محطوطة، نص اسم قطة نص اسم قوطة، حظة فظة تبقى ايه؟
7: ايه هو ده؟ انا بقولك اسمك ايه تقوليلي طوطة وبوطة ومش عارف ايه محطوطة، انا عايز اعرف اسمك ايه؟
8: يعني ما انتش حدث؟
7: لا ما نيش حدث.
8: غلب غلبك؟
7: غلب غلبي.
8: اسمي مدمزيل قطوطة.
7: مدمزيل قطوطة، الله، اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو.
8: نعم نعم نعم، حضرتك بتبططلي والله عادي، انت شوية شوية رقصلي حواجبك وتقولي يا باشا اجيب لك بغاشة. لا فوق لنفسك، انا مش من دول يا مقص.
7: مقص؟ ده انت عايزالك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابصبصتك؟ ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك.
8: لا ما تزعلش.
7: لا انا خلاص زعلان.
8: لا ما تزعلش، حقك علي. انت لسه زعلان؟
7: لا خلاص مش زعلان.
0: اسمعنا فيروز الطفلة.
1: اللي صار مع فيروز انه والدها خلاها تقدم افلام معه، صار ينتج لأفلام وخلى انور رشدي يبعد. فلو انه الوالد فيروز ما تدخل بمشوار الفني كان انور رشدي قدم له اكتر وخلاها تستمر عمليا بالحياة الفنية اكتر. ومنشوف كمان انه كمل مع الاطفال، يعني تعال نقول او شبه اكتشف الفنانة لبلبة اللي قدمها عمليا باخر افلامه تقريبا 4 بنات وظابط اللي رح نوصل له لاحقا.
0: اسمع قصة مقطع من أمير الانتقام.
1: أمير الانتقام هذا من أهم الأفلام اللي قدمها. وهون خلينا نقول قبل شوي ذكرنا أنه في البداية كان دور الثري العبان الشرير. بالقسم الثاني من حياته الفنية انتقل لدور الشريف الشرطي اللي صح، اللي بدور على الحق وبعت يعني الحق لأصحابه.
0: حلو، معه بهالفيلم سامية جمال، فريد شوقي ومديحة يسري.
1: بالضبط.
7: أهنت دلوقتي اللي تحت رحمتي، حركة بسيطة وخليك تقابل ربنا علشان يعاقبك على شر أعمالك.
9: اقتل، الموت عندي أهون من إني أطلب منك العفو.
7: لا، علشان أقتلك مش ضروري ألوث السيف ده بدماء الغدر والخيانة. علشان أقتلك يكفيني أقول لك السر اللي عرفه ابنك، السر اللي بتحاول انت إخفاؤه من 20 سنة. علشان أقتلك كفاية علي انك تعرف أنا مين.
9: انت مين؟
7: أنا حسن الهلالي.
10: حسن الهلالي؟
7: أيوة حسن الهلالي اللي رميته في السجن من 20 سنة طمعا في زوجته. حسن الهلالي اللي شاء ربنا أنه ينتقم منك ويكشف ماضيك القذر أمام زوجتك وأمام ابنك. عيش بعد كده ما استطعت. أما إذا كان فاضل عندك شيء من الكرامة، إذا كان فاضل عندك شيء من الرجولة، فالسلاح هو قدامك. أهو ده الخنجر اللي حاولت من 20 سنة إنك تموتني بيه. قدامك.
1: ذكرنا كمان إنه عمليا كدعم فنانين، هو نقدر نقول اكتشف الفنانة سميرة أحمد كانت بدور صامت، فقال لها انت حتبقي نجمة، فبالفعل صارت نجمة. وبعدين هو تعال نقول دعم كمال الشناوي رغم الخلاف اللي كانوا كان بيناتهم.
0: صح، حكينا بالقصة
1: القصة
0: قال له عندك كرش
1: بالضبط، انه كمال الشناوي عملوا معه لقاء قالوا له شو رأيك بأنور وجدي، فهو كان واصله كلام انه يعني أنور وجدي متضايق من وجوده بالسينما. فقال لهم انه أنور وجدي كبر وبنفعش يقدم دور الحبيب لأنه عنده كرش.
0: زعل منه.
1: زعل منه، ولكن مع ذلك يعني كتب له وأخرج له فيلم ليلة الحنة مع شادية. ويذكر أنه قال له كمال الشناوي، قال هذا الدور كان بالبقلي قبل 10 سنوات. بما أنه أنت أصغر مني فالدور رح يروح لإلك.
0: نسمع مقطع من 4 بنات وضابط
1: مع لبلبة ونعيمة عاكف أيضا.
11: حرمنا وحياتك نخالف اللوائح ونخالفنا اللوائح بعد كده بقال وحرابتنا، ومستعدين نحلف لك أن ما فيش فينا حد أبدا هيعمل حاجة تزعلك، وحنمشي كويسين وحنبقى 4 بنات هدية.
12: طيب أنا حسامحكم، بس على شرط لو صدرت منكم بعد كده أي مخالفة للقوانين أو أي تهور أو أي تمرد هجيبكم انتوا الأربعة صف واحد كده وحمسك المسدس ده وطخ طخ طخ طخ 4 رصاصات يريحوني منكم ومن شقوتكم. فاهمين؟
13: فاهمين.
12: فهمتوا ايه؟
13: لو عملنا اي ذنب هتجيبنا عندك في المكتب
12: كويس،
13: وتوقفنا احنا الأربعة صف واحد وتمسك المسدس ده وطخ.
0: أنور وجدي طبعا الكل بيتذكره، بيتذكر الثنائي الناجح كان مع ليلى مراد اللي هو أذى بمرحلة معينة.
1: خلينا نقول أنه أولا هو تزوجها وصارت مشاكل كتير. أول سبب أنه هو كان ما يعني يأخذ كل المصاري
0: ما يعطيها أجرة
1: ولا قرش، وبعدين كان يستخدم ديكور البيت يخدد العفش
0: يوفر.
1: فإحنا عملين عشرات الأفلام بالسينما المصرية هذا عفش ليلى مراد اللي بالبيت.
0: حلو.
1: فخلال يعني هن استمر زواجهم تقريبا 8 سنوات، ولكن خلالها صارت 3 حوادث طلاق. يعني قدموا فيلمين طلاق، يرجعوا بعدين طلاق بعدين عودة. عمليا اللي بدي اقوله انه صار انعكاس تجاري، لانه الناس كان يقولوا هذا اخر فيلم لليلى مراد وانور رشدي،
0: كان يستغل الموضوع
1: بالضبط. بعدين يقول رجعوا مع بعض فيلم العوده بعدين فيلم الطلاق فيلم العوده، فلعب بالجمهور 8 سنوات.
0: بس الازمه الكبيره اللي صارت وقتها لما ليلى مراد اتهمت ان هي بتتعامل مع اسرائيل والصهيونيه
1: بالضبط. ليلى مراد رفضت ترجع له بالاخر، فهو طلع اشاعه قال ليلى مراد ما انه هي يهوديه الاصل، هي طبعا اسلمت عام 1945 بعد ما تزوجت من أنور وجدي، فقال إنه هي عم بتبرعت بمبلغ كبير حوالي 50,000 جنيه بوقتها إلى جمعيات خيرية بإسرائيل. فعمليا صار يعني منع لأفلام وأغاني ليلى مراد اللي خسر هو أنور وجدي،
0: هو المنتج
1: لأنه هو منتج هاي الأفلام.
0: صح.
1: دين عملوا طبعا بحث طلع أنه هي بريئة من هاي التهمة. وحتى هاي الشغلة يعني كانت من أسباب اعتزال ليلى مراد الفن.
0: نسمع أغاني غازي إسا
1: مع فيروز الطفلة المعجزة، كروان الفن اللي هي على لحن أغنية عبد الوهاب مضناك قفاه مرقده. غيروا الكلمات فيروز مع أنور وجدي بغني معها.
0: خلينا نسمع.

0: اسمع من ليلى بنت الفقراء.
1: احنا الاثنين الحان رياض صنباطي اللي على انغام هالاغنيه عمليا تم الزواج الحقيقي بين ليلى مراد وانور وجدي.

0: نسمع ثالث الأغاني اللي خاصة بحلقة أنور وجد اليوم اللي بيقدر على قلبي.
1: هاي محاورة يعني مشهورة جدا شارك فيها عدة فنانين بالأغنية بطلبوا ود ليلى مراد بترفض بالآخر هي بتركض ورا حبيبة اللي هو بكون أنور وجدي.
2: ماما فاتت لي بالبلد أطيان كتير ملهاش عدد كان عندها 12

0: تجوز أنور وجدي غازي 3 مرات
1: بالضبط،
0: إلهام حسين حكيت لنا، ليلى مراد، والثالثة
1: ليلى فوزي بعد طلاقه عمليا الثالث والأخير من ليلى مراد، ولما مرض وقفت حده ليلى فوزي.
0: شاركوا مع بعض بأفلام ولا ما لحق؟
1: بلا، مع ليلى فوزي شاركوا مثلا بخطف مراتي اللي كان فيه كمان صباح وفريد شوقي.
0: ما أنجب أولاد أنور وجدي؟
1: لا ما أنجب، مع أنه هو اتهم ليلى مراد أنه هي عاقر، ولكنها أثبتت له أنه هي مش عاقر وتزوجت طبعا مرتين وأنجبت ولدين من هالزواج.
0: نحكي أنه رحل عن عالمنا عام 1955 مرض. شو المرض اللي كان عنده؟
1: مرض عضال، وعمليا رحل العلاج لأوروبا
0: وتوفى هناك.
1: وتوفى هناك، رجع يعني بتابوت.
0: نعم. قدم أكثر من 70 فيلم غازي؟
1: حوالي 70 فيلم.
0: مات بكير.
1: ونقول هيك بعض الأرقام من مشواره. حوالي 70 فيلم، أخرج منهن 13 فيلم، ألف 16 فيلم، الإنتاج
0: فيه أكثر من 20 فيلم أنتج.
1: في عندك 6 أفلام بضمن قائمة أفضل 100 فيلم. من بنات غزل البنات، أنا هذا بحبه كتير وكتير بحبوه. في عندنا ريا وسكينة، عملين إخراج صلاح أبو سيف، غرام وانتقام إخراج يوسف وهبي. وإحنا بنشوف من مين نتعلم كمان، لأنه ما تعلم إخراج ولا
0: صح.
1: فهو عملين يتعلم من خلال احتكاك هاي الأسماء. بالضبط
0: فهمنا أنه غزل البنات فيلمك المفضل لكان.
1: بالضبط بالضبط، فيلمك المفضل
0: كمان غزل البنات.
1: انه شو رايك، شو السر بحلاوة وسحر هذا الفيلم؟ فيه سحر، الكل بحبه.
0: صح، فيه فنانين كبار، فيه اغاني حلوه، والقصه كمان حلوه.
1: القصه حلوه يمكن عشانها بسيطه جدا.
0: صح،
1: فالناس حبوه لليوم عمليا،
0: صار من كلاسيكيات السينما.
1: بالضبط، وعمليا مثل ما ذكرنا واحد من اهم 100 فيلم بالسينما المصريه.
0: صح.

كل هو عنا منشوي وصهون بيبدا هويتي على جانيك انتي انتوي بالنار ولا احكي تيجي وطلبوا عنا منشوي وصهون يا

0: ادخل بوهن المونتي ويوصفه يا دهوتي علشان يدكي انتي وبالنار ولا احكي تدي وادخل بوهن المونتي ويوصفه.
1: اسمع اغني من الاغاني الحلوه اللي ارتبطت كمان باسمه مع ليلى مراد.
2: انا قلبي دليلي اللي حتحبي
1: يلا

0: إسا أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: شيء من الخوف.
2: بطولة شادية محمود مرسي. قصة ثروة أباظة. إخراج حسين كمال. إنتاج عام 1969. المنتج كان صلاح ذو الفقار الممثل طبعا، واللي كان زوج شادية في هداك الوقت. وبعدين فيما بعد انضمت مؤسسة السينما.
0: في جملة مشهورة كتير بهالفيلم، عتريس جواز عتريس من فؤاد باطل.
2: بالضبط، صاروا المصريين يستعملوها يعني عمليا فيما بعد بكل الأحداث السياسية.
3: جواز عتريس من فؤاد باطل.
0: بحكي على قصة الفيلم عشان الناس تفهم عايش الجملة هاي.
2: بحكي عن ديكتاتور خلينا نقول أو عصابي بتتحكم في البلد، وبكون الجد عنده حفيد يعني قلبه طيب.

0: مميز بهذا الفيلم شادي انه بنقدر نقول فيلم موسيقي
1: بليغ حمدي.
0: بليغ حمدي الغناء بيحكي الاحداث يعني وبيشرح الشخصيات. في احد المشاهد المهمه شادي بالفيلم مشهد الهويس اللي هو عبارة عن زي مقود بيفتح المي. كان هناك بالبلد اللي صوروا فيها ما فيش هويس، فصلاح ذو الفقار المنتج جاب هويس للبلد وقال على شرط انه اهل البلد يشاركوا بتصوير الفيلم. فاحنا بنشوف بالفيلم اهل البلد الحقيقيين
1: بيشاركوا
0: بالفيلم عمليا. وبالفيلم شارك محمود ياسين بدور صغير، والفنانة بوسي كمان شاركت بدور صغير كان اسمها صار في ناز قدري بعده. رقابة اعترضت. نجيب محفوظ كان مسؤول على مؤسسة السينما.
1: نعم.
0: كان بده يشجع الفيلم فكتب يعني
1: مقال.
0: كتب خطاب معين وقال انه الفيلم بعبر عن الاستعمار الأجنبي. حاول يساعد الكاتب ثروت أباظة، ولكن ثروت أباظة مثل ما ذكر انه هو صرح بانه كان قصده انه عتريس هو جمال عبد الناصر.
1: بعد الافيشات اجى موعد الايرادات.
2: سينما الشويش
1: غازي رقم واحد مين؟
0: محمود الثاني. عاملين بالمرتبه الاولى احمد
1: غزي
0: وكزبرة اكثر من 86 مليون جنيه.
1: خلي بالك من نفسك. ياسمين عبد العزيز واحمد السقا 80 مليون جنيه بالمرتبه الثانيه.
0: الجواهرجي محمد هنيدي ومنى زكي 41 مليون جنيه بالمرتبة الثالثة.
1: بالمرتبة الرابعة ريد فلاج لأحمد حاتم وجميلة عوض 33 مليون جنيه، رقم مش بطال لهالفنان الشاب أحمد حاتم.
0: باسم سمرة بيحتل المرتبة الخامسة بفيلم شيش دو 5 مليون جنيه بس. بوسي بتغني لنا فلتر.

0: شهدة.
1: ولهون وصلنا لنهاية سينما شويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
2: العفو شادي بلان.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: سينما شويش.

0: أنتم مع مكان.
1: أمال. أمال.
2: نعم.
1: أنا جيت تاني يا أمال. جيت عشانك. أمال. أرجوك يا أمال. ما تتخليش عني. أنا محتاج لك. صحيح كل الشلة اللي تخلت عني. لكن مش ممكن انت تبقى زيي. مش ممكن.

تقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك تركها تروح.